0: في سكون الليل نتسامر، نسهر، نتآنس. مراكبنا الكلمات، زوارقنا الموسيقى، أشرعتنا القلوب. في سكون الليل غرفتنا الأثير.
1: في سكون الليل عندما يسكن الليل نعدل نبضات المزدح على نبضات القلوب. نسافر معكم، نحلم، نغني.
0: في سكون الليل
1: نلتقي على شموع الأثير
0: مع
1: عز الدين بن محمود.

عمر الأمل نعيش في عيش الأمل فينا ذكرني بمحمود درويش مربي الأمل لك في جملة من جمله الشعرية. مساء الخير مجددا أصدقائي، أصدقاء ليلى، أصدقاء الإذاعة الوطنية التونسية في سكون الليل. لكل من يستمع لهذا الصوت وهذه الموجات إن شاء الله تكونوا في أحسن الأحوال حيثما كنتم، في بيوتكم، في أماكن العمل، في سياراتكم داخل وخارج حدود أرض الوطن. في صفحة البرنامج ماذا لو أن الأمر كذبة، هكذا جاء العنوان لنص تقترحه الصديقة العزيزة فاطمة الزهراء. ماذا لو أن الأمر كله كذبة بارعة نسيت أن تخلع قناعها؟ ماذا لو أن الطرق التي استهلكنا عليها أقدامنا لا تؤدي إلى مكان، وأن الخرائط كانت تتعلم منا الضياع؟ ماذا لو أن السنين ليست سوى أوراق شجر تبدل أسماءها كل خريف، وأن الأعمار أرقام يكتبها الوقت على الماء؟ ماذا لو أن الذين رحلوا لم يغادروا حقا، بل اختبأوا في الزوايا كي يروا كيف سنكمل الحكاية من دونهم؟ ماذا لو أن الحزن ممثل عجوز أدمن الدور ذاته فأقنع القلوب أنه الحقيقة الوحيدة؟ ماذا لو أن الفرح كان يقف قرب الباب طوال الوقت، لكننا انشغلنا بالنظر للشقوق التي في الجدار؟ ماذا لو أن الليل ليس سوى جفن متعب، وأن الظلام فكرة سوداء صدقت نفسها؟ ماذا لو أن الأمر كذبة، وأننا أمضينا أعمارنا نترقب خوفا لم يحدث، ونبني أسوارا حول حدائق لم يقترب منها أحد؟ ماذا لو أن الحقيقة نفسها كانت تبحث عن نافذة، بينما كنا نغلق الأبواب واحدا بعد آخر؟ ماذا لو أننا اكتشفنا متأخرين أن الحياة لم تكن لغزا عظيما، بل ورقة بيضاء أفسدناها بكثرة الكتابة وكثرة المحو، وأن السؤال الذي أرهقنا طويلا، هل الأمر حقيقة، كان ينبغي أن يكون ماذا لو أن الأمر كذبة؟ الشاعر العراقي حميد الساعي من اختيار الصديقة فاطمة الزهراء. كن كالزهر إن مال جانبا ليس لوحشته، بل لأن الجمال إذا ازداد أمسى خجولا فاستحى. يا الله، شكرا أحلى مصري. كن كالزهر إن مال جانبا ليس لوحشته، بل لأن الجمال إذا ازداد أمسى خجولا فاستحى. الجمال والخجل معنا حكاية أخرى، مخبر جمالي آخر استثنائي. أحتاج لشخص يسمع كل ما بداخلي، وعندما أنتهي يقول لي إن تركك الجميع أنا لن أتركك أبدا. هكا اختارت تقول ملكة شمامة. ماضي ساعة و15 دقيقة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية، دائما في سكون الليل. من مدونة محمود درويش، وتشابهت أنت وقهوتي باللذة والمرارة والإدمان. شكرا أحلام مرة أخرى. سنة نفتي تكتب تقول إذا فشلت غير أساليبك وليس مبادئك، فالأشجار تغير أوراقها وليس جذورها. أرسلان، هكذا اختار أن يسمي نفسها وتسمي نفسها، من مدونة ماكسيم غوركي تقول كل الأشياء تحترق بالحرارة ما عدا المشاعر تحترق بالبرود.

يا ليت في قلوبنا بساطة الطيور لا تحتاج إلى كثير كي يكون يومها جميلا. تفرح بضوء يملأ الصباح، وتجد في غصن صغير ما يكفيها لتستريح، وفسحة تتسع لجناحيها. فإذا وجدت غصنا آمنا أقامت، وإذا اتسعت لها السماء حلقت، وإذا عنقها المساء سكنت. شكرا مليكة مرة أخرى. ليلي طويل ما عنده نهاية، كتقول لغناية محمدة. يلا.

بكم ستبيع ماضينا؟ وماذا بعدها أفعل؟ إذا ما اشتقت في يوم إلى الماضي، أترضى لي بأن أغدو بلا ماض؟ وماذا سوف يبقى لي؟ إذا ما اشتقت في يوم إلى نفسي، فمن سيردني؟ قل لي، ومن سيعيد للبنيان أنقاضي؟ ومن سيعيد أغنيتي يعيد طفولتي الأولى لنضحك مثل أطفال على الملآن والفاضي؟ حرام أن تكون الخصم في عشقي وأيضا سيد القاضي. بكم ستبيع ماضينا؟ تبيع العمر والأحلام صارخ صارحني، تبيع لمن؟ أنا مسجونة في الكهف منذ زمن، ويقتلني حنين مثل سوء الظن، وتدهمني مع الأوهام أسوأها. فقل لي بعدها، قل لي، أصرح بالظنون لمن؟ وأرسم في الفضا قلبا أزينه وأهديه بشوق للذي امتن. هو الماضي ولا شيء سوى الماضي حنيني دائما لوحا، ومن ضيقي ومن وجعي سأوشك بالحنين وجن. فلا يوما نسيتك في الهوى قط، وأقسم لا يكون ولن.

أنا مخلوقة كانت بماضيها هنا تعرف به عمري وميلادي وأحلامي، وتعرف وتعرف أنت والله ولن أحلف. أنا مجهولة العنوان والأحلام، لماذا كلما عاهدت في شيء تعود وبعدها تخلف؟ فهل حقا أنا قد كنت مجنونة لأني طفلة عاشت تحب وتذوب، والأطفال بلا سقف وفي أحلامها تسرف؟ أبوح لمن وآه آه لو تعرف، وعاني سكرة الموت من الموت الذي من داخلي ينزف. عجيب عندما في الحب تستجدي الذي تهواه، وتنزف وقتها دما لكي يعطف. بكم في الحب ماضينا هنا سيباع، مزاد العشق مفتوح فزايد وافتح الأوجاع. ودعني في الهوى، دعني أنا مخلوقة جاءت إلى الدنيا لكي تلتاع. أعيش بداخلي وجع أعاني فيه ألف صراع، وكيف ألام في حب أنا أعطيته عمري، وأنتم في الهوى أتباع. وأشكركم تلومون، أجربتم هنا مثلي حنين الأم، صرختها ولوعتها إذا ما طفلها قد ضاع. بكم بكم في السوق يبتاع الحنين؟ بكم بكم أنات أشواقي وأهاتي، وأحلام كوت بالدمع أحداقي، وحزن بالضلوع ألم، ولحظات بها مت لكي أجتاز أوجاعي وأعبر ألف ألف خضم. بكم همي تبيع الآن؟ وهل جربت في يوم تبيع الهم؟ وكم وجعي يساوي الآن إذا ثارت أحاسيسي وفارت مثل موج اليم. أنا والله شارية لتاريخي وماضينا لأني أشتري نفسي، فلا تهتم. لمن ستبيع أول لمسة كانت، وأول دمعة سالت، وأول همسة باحت بها شفتي؟ لمن ستبيع أعصابي ونيرانا تغذت من أحاسيسي وثارت مثل بركان طوال الليل في رئتي؟ لمن ستبيع تاريخي وأزمنتي، هدايانا حكايانا وشكوانا وأشياء التي عندك؟ وأول لحظة فيها على صدري تركتك مثل أغنية تسوس لجام أخيلتي. لماذا أيها القرصان تغدرني تحطمني وتكسر بين عرض البحر أشريعتي؟ فأرجوكم أعيدوني إلى نفسي، فمن سيعيدني يوما إلى نفسي؟ ومن سيرد لي صفتي؟ أطير الآن، كيف أطير بالله؟ أنا مكسورة في العشق مكسورة، ولا أدري لماذا كسروا في العشق أجنحتي. لماذا؟ الشاعر عبد العزيز جويدر.

الحب اللي يسكر كذا هكا تقول في أنهويت رائعة أنهويت وتقلقت فيها أمينة فاخر مضي ساعة 33 دقيقة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية دائما في سكون الليل. جولة أخيرة في صفحة البرنامج. شكري بالطيف يكتب كانت مجرد سجادة صغيرة عند باب البيت برشا نوستالجيا وحنين وخزات ألم في هذا النص. يا شكري كانت مجرد سجادة صغيرة عند باب البيت ندوس عليها كل يوم ولا ننتبه لها، حذاء المدرسة فوقها، حذاء أبي المتعب إلى جانبها، أحذية الأخوة مبعثرة حولها. في المساء كان وجود كل هذه الأحذية يعني شيئا واحدا، الجميع عاد إلى البيت. لم تكن تحتاج أن ترى الوجوه لتعرف أن البيت ممتلئ. ثم كبرنا، خرج واحد من العمل، سافر آخر وتزوج آخر، وأصبحت المسافة حول الباب أكثر ترتيبا وأكثر هدوءا. بقيت أشياء صغيرة في بيوت قديمة لا قيمة لها في السوق، لكنها تحمل عددا لا يحصى من لحظات العودة. شكرا شكري. فضل همامي، لسنا مثاليين لكن نيتنا صادقة مع الجميع. يكفي أننا نحمل في داخلنا روحا طيبة ولا نملك وجهين، وهذا يكفي.

شكرا لكل الذين كتبوا إلينا في صفحة البرنامج. ربما سنعود في جولة أخرى قصيرة، لكن قبلها طلب عزيز نجات صغيرة، ارجع إلي هكا ارجع إلي محمد، ارجع إلي يلا، ماضي ساعة 36 دقيقة.

0: في سكون الليل نلتقي على شموع الأثير مع عز الدين بن محمود.
1: فما حياتي إذن لم تكن فيها آخر كلمات هذا النغم مرجع إلي بصوت نجاة الكبيرة أو نجاة الصغيرة. مضي ساعة 47 دقيقة على موجة الإذاعة الوطنية التونسية. تعودنا دائما, خليني قبل ما تعودنا وكل ساعة خليني نعتذر للأصدقاء الذين لم أقرأ بعض ما كتبوا إلي في صفحة البرنامج. لكم مني كل المحبة والود والصفاء والوفاء, فقط باش قلل الدلل كما يقولوا فيها, باش ما نطولوش برشا من فقرات وانتقي بعد. ما ثماش سيغريغاسيون, ما ثماش انتقام, ما فرز, مش فرز, لا لا, هي جزء مما يكتب, لانه نعرف الصفحة على مدار الاسبوع مفتوحة ونقاشات والكتابات ورسائل مشفرة ما بين العشاق والاحبة واللي يكتب اغنية واللي يختار نص واللي يعني كله في اطار خلينا نقول تشبيك او تقريب لاصدقاء البرنامج من بعضهم في صفحة البرنامج اللي هي عنوانها محبي برنامج في سكون الليل. ما حبيناش نكبروها الصفحة, ما حبيناش نخلوها عامة كم كل الجروب بريفيك فيش يقولوا فيها هم, فهمتني؟ احلى منصير تعرف الحكاية دي اكثر مني, خطرة هي اللي هي الحكاية دي. نحب نحيي كل اللي سهروا معنا حيث ما كانوا, اللي ما زالوا شادين الثنية يسمعوا فينا الآن, قلوا لهم طريق السلامة, سيسر وحكم, شاء الله ربي معاكم ورب يوصلكم سالمين. اللي عنده شوية نوم قيوة كسمة يغسل وجهه يرتاح حتى ربع ساعة ما يسالش, يشتغلوا في الليل في مختلف القطاعات خاصة في الصحة, المستشفيات والمصحات وغيرها. إن شاء الله هذه الموجة ترفقكم ديما وتخليكم صح صحيين, لأنه عملكم النبيل يحتاج إلى الكثير من اليقظة وإلى ضمير صاح دائما. ما زلت تتصل معنا, ما زلت في سكون الليل, لأنه عنا رائعة من روائع أهرامات الأغنية العربية هذه الليلة. هجرتك يمكن أن ساواك بودع قلبك القاسي, هكا باش نقول كلثوم بعد ما لي ساعتين بعد الأخبار. قبلها طبعا باش نسمعوا فنانة تونسية كبيرة نعمة, كلماتها زادة تمشي ياسر مع مزاج الساهر والسامر المتأمل الحالم, الحالم في اليقظة وفي النوم, الزوز المتعب المرهق اللي سارح شوي زادة. تقول لك نعمل ليلة, يا ليل جيت نشكي لك, ثم شكون يشكي البحر, ثم شكون يشكي الليل, ثم شكون يكتب, ثم شكون يقرأ, ثم شكون يستسلم لموجات فيها أغاني بصوت الفنانين الكبار كما نعمة توا وبعدها أم كلثوم. محمد الغولي حييكم زاد, هو عز الدين بن محمود من أمام هذا المسطح. قوم معنا دائما على موجة الإذاعة الوطنية التونسية.

0: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.
1: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
2: أسعد الله تعالى أوقاتكم جميعا بكل خير. وزارة التجارة تنفي قطعيا ما يتداول عن إقرار زيادات في أسعار المواد البترولية والغاز المنزلي وعدد من المواد الغذائية الأساسية على غير الحليب والسكر والزيت النباتي المدعم والسميد والفارينة، وتؤكد في بلاغ توصل أن هذه المعطيات والأرقام المتداولة لا أساس لها من الصحة، وأنه لم يزن عنها يبلغ يتضمن الزيادات المزعومة أو الأسعار الواردة به. انطلاق الفحوصات الطبية للمترشحين لأداء كمالس الحج لتتواصل 31 من أكتوبر، وكل متخلف عن هذه الفحوصات بعد هذا التاريخ يعتبر متخليا. الميزان التجاري لمنتجات الصيد البحري يسجل فائضا بقيمة تقارب 92.6 مليون دينار موافق جويليا الماضي، مما مكن من تحقيق نسبة تغطية بلغت 125% حسب بيانات المرصد الوطني للفلاحة. وحدات الحماية المدنية تعثر على جثة عون الأمن الجزائري الثاني بواتس راتس على مقربة من قلعة المحجوبة الراجعة بالنظر ترابيا إلى معتمدي قلعة سنان، حسب ما أوردت إذاعة الكاف. وكانت السيول قد جرفت منذ 4 أيام رفقة زميله على مستوى الحدود التونسية الجزائرية، فيما تم العثور على جثة الدركي الأول منذ أيام في منطقة عين الدفل الراجعة ترابيا إلى معتمدية حيدرة من ولاية القصرين. في العالم، وفي مقر الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك، واحتجاجا على السياسات الإسرائيلية في الشرق الأوسط، انسحاب جماعي لعشرات الوفود الدبلوماسية تزامنا مع بدء رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلقاء كلمته في المحفل الدولي، وآلاف يتظاهرون أمام مقر المنظمة الدولية تنديدا بزيارة نتنياهو نيويورك ومطالبة بوقف الإبادة الجماعية في غزة وبإنهاء الاحتلال. في المقابل، شهدت أروقة نيويورك حركا موازيا، حيث قادت السعودية اجتماعا دوليا موسعا لحشد الدعم الدولي والحفاظ على حل الدولتين مسارا وحيدا لتحقيق السلام الدائم والاستقرار في المنطقة. إلى اللقاء بعد ساعة من الآن.
1: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها radionational.tv.

0: سكون الليل. في سكون الليل
1: رحلة ليلية
0: على موجات الإذاعة الوطنية،
1: تضيئها الكلمات،
0: تضيئها الموسيقى والأغنيات.

0: في سكون الليل نتسامر، نسهر، نتآنس. مراكبنا الكلمات، زوارقنا الموسيقى، أشرعتنا القلوب. في سكون الليل غرفتنا الأثير.
1: في سكون الليل، عندما يسكن الليل نعدل نبضات المصدح على نبضات القلوب. نسافر معكم، نحلم، نغني.
0: في سكون الليل
1: نلتقي على شموع الأثير
0: مع
1: عز الدين بن محمود.

في سكون الليل نلتقي على شموع الأثير مع عز الدين بن محمود.

0: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
1: أسعد الله تعالى أوقاتكم جميعا بكل خير. وزارة التجارة تنفي قطعيا ما يتداول بشأن إقرار زيادات في أسعار المواد البترولية والغاز المنزلي وعدد من المواد الغذائية الأساسية على غرار الحليب والسكر والزيت النباتي المدعم والسميد والفرينة، وتذكر في بلاغ ذي الصلة بأن الدولة بمختلف أجهزتها تتمسك بالخيارات الاجتماعية لحماية القدرة الشرائية للمستهلك، وبأن موضوع الزيادة في أسعار المواد الأساسية غير مطروح بالمرة. عدد عقود التشغيل الهش في القطاع العمومي يبلغ نحو 48 ألفا في عدد من الوزارات بينها الداخلية والفلاحة والصحة. النائب في البرلمان منال بديدة مصدر الخبر تابعت على موجات الإذاعة الوطنية أن وزارة الفلاحة أكدت أنها بصدد إعداد نص ترتيبي لتسوية الوضعيات، وأن العمل متواصل لتسوية وضعيات العمل في بقية الوزارات. اليوم انطلاق المؤتمر الوطني الثامن للجمعية التونسية لطب الأورام ليتواصل إلى 27 من سبتمبر بالحمامات بمشاركة أطباء وباحثين ومختلف المتدخلين في مجال مكافحة السرطان. ويسلط المؤتمر الضوء على الدور المتناوي لعلم الأمراض الجزئية والطب الدقيق في تحسين تشخيص الأورام وتحديد الخيارات العلاجية الأنسب لكل مريض، بما يواكب تطور نحو علاجات أكثر تخصصا ودقة. السفير المندوب الدائم للجمهورية التونسية دولة اليونسكو ضياء خالد يتسلم بمقر المنظمة الشهادة الرسمية التي توثق إدراج قارة سيدي بوسعيد على قائمة التراث العالمي للمنظمة الأممية للتربية والعلوم والثقافة. في العالم، الدفاعات الجوية السعودية تعلن اعتراض وتدمير 6 صواريخ باليستية أطلقها الحوثيون من اليمن نحو الطائف وينبع في المملكة وسط تنديد دولي واسع لخطورة التصعيد على أمن الملاحة في البحر الأحمر ومضيق باب المندب. إلى اللقاء بعد ساعة من الآن.
0: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .tm. معنا بداية الحكاية
2: ومعنا يبدأ النهار من الاثنين للجمعة.
0: من الاثنين للجمعة يوم سعيد مع نبيل عبيد وكامل الفريق.
2: من الاثنين للخميس صباح التوانسة مع منى المجري، والجمعة نتقابلوا في العيادة الطبيعية.
0: حنان بن جماعة جيكم في هذه غناية ليكم.
2: المشهد الآن مع ليليا الحسيني وكامل الفريق من الاثنين للخميس، ونهار الجمعة المشهد الاقتصادي. البرامج الخدماتية طيلة الأسبوع تبدأ بالمجلة التربوية توانسة وعلينا الكلام،
0: استشارات قانونية،
2: أصحاب الهمم،
0: وتكملوا الجمعة ببرنامج رحمة للعالمين.
2: ومن الأربعة للسبعة نتقابلوا مع ريم بن شعلية وكامل الفريق في برنامج كلام على الكيف. من الاثنين للخميس ونهار الجمعة جئتك عاشقا.
0: من سبعة لثمانية الحصيلة الرياضية في الشوط الثالث نهار الاثنين.
2: ويحلو المساء من ثلاثة للخميس ونهار الجمعة الدنيا وما فيها. باقة من البرامج الثقافية طيلة الأسبوع وعندك ما تختار.
0: يوميا برامج من ثمانية للتسعة وأخرى من الأحداش النص الليل.
2: من التسعة للأحداش تحلى السهرية في ليلة من الليالي.
0: أما بعد نهار الثلاثة
2: تاج القمار، نهار الأربعة هوانا عربي، نهار الخميس
0: والجمعة أيام لا تنسى.
2: الإذاعة الوطنية
0: معنا بداية الحكاية.
2: معنا بداية الحكاية.
3: من برامج إذاعة تونس الثقافية على موجات الإذاعة الوطنية التونسية.
4: على طريق الإبداع،
5: خدمة للإبداع الشبابي وسعيا للأخذ بأيدي الأدباء المبتدئين. على طريق الإبداع
4: دربة مع فؤاد الجرجوري.
6: تحية طيبة مستمعينا الكرام، أهلا وسهلا بكم إلى متابعة هذا العدد الجديد من برنامج على طريق الإبداع رفقة الدكتور فؤاد الجرجوري. أهلا وسهلا بك دكتور فؤاد.
7: أهلا وسهلا ومرحبا.
6: هذا عدد جديد يجمعنا بمستمعينا ومستمعاتنا على موجاتنا، والأكيد أنك دكتور فؤاد أعددت لهم محاولة إبداعية جديدة، فماذا اخترت لنا اليوم؟
7: سنتولى اليوم أستاذ عروسية النظر في نص جديد بعث به إلينا الشاعر محي الدين الدبابي، وهو صديق وفي لهذا البرنامج. هو إذن نص شعري، هو قصيدة عنوانها خبئيني، هكذا سماها محي الدين الدبابي.
8: إطلالة البداية، إطلالة البداية.
6: إذن دكتور فؤاد، نص اليوم بعنوان خبئيني لصديقنا محي الدين الدبابي، هل من كلمة أولى حول هذا النص وصاحبه محي الدين الدبابي؟
7: نبدأ أولا بالحديث عن محي الدين الدبابي، فنقول هو شاعر يحب أن يكتب الشعر، خاصة في الحب والغزل، وهذا ما تبين لنا من خلال ما بعث به إلينا من النصوص فيما سبق من الزمان. ونصه هذا يندرج في هذا المجال، في مجال شعر الحب والعشق، وهذا ما سنراه من خلال تحليل هذا النص. وبطبيعة الحال سنزداد اقترابا من هذا النص وتبينا لخصائصه الفنية من خلال الاستماع إليك أستاذ عروسية وأنت تقرأينه على عادتنا في هذا البرنامج.
8: النص إذ يتجلى، النص إذ يتجلى.
6: خبئيني، خبئيني إن تواريت وإن طال الغياب، وردة قد خانها الروض فنامت بين طيات الكتاب، فكرة شعريدة باحت بها سنوات التيه في تغريبة العمر البعيدة، فانتظت حزنا وآهاتي ذنا ألهبت بوح القصيدة، وإذا ما شفك الوجد وفل فيك تسيار المواسم وأتى فصل البكاء، فاجعل الشوق دثاري ودعيني لاحتسائي أكؤس الشعر رذابا، تنتشي أذناي بالهمس الشفيف. خبئيني، خبئيني فأنا أخشى أوار الثلج إذ يجتاحني، إنني أدرى يقينا بتباريح الجوى بالعذارة حين يغزن المنى في ليالي الانتظار. خبئيني، خبئيني نسمة تزرف بين جبلين منها يروى عاشق صب براه الحب أضناه اعتسارا، ويقيني، ويقيني أن عينا إذ تحب ترتوي من كل حرف زفه الشوق إليها وتتيه بين أمواج معان فيها نام من تحب، فإذا ما اشتقتني يوما أكون أقرب منك إليك، فافتحي، افتحي ذاك الكتاب. الإمضاء محي الدين الدبابي.

0: شكرا لك يا أستاذ عروسية. هذه هي إذن قصيدة خبئيني لمحي الدين الدبابي، ومن خلال قراءتك لهذه القصيدة يتبين لنا أن محي الدين الدبابي قد قالها في غرض الحب والعشق وما فيهما من البعد والغياب ومن القرب والوصال أيضا، هذا من جهة المضمون. أما من جهة الشكل فالقصيدة أدخل فيما يصطلح على تسميته بالشعر الحر، وقد اتخذ فيها محي الدين الدبابي وزن البحر الخفيف مرتكزا إيقاعيا، فأجراه بتصرف وتفنن مثلما يتضح ذلك من قراءة النص. خلاصة ما أقول أننا إذن إزاء قصيدة أخرى في الحب، لكأن ما ألفه المؤلفون منذ بدء الخليقة من شعر ونثر في هذا الموضوع لا يكفي ولا يفي بالحاجة، والحقيقة أن الأمر كذلك، فما كتب في الحب لا يكفي ولا يفي بالحاجة، وسبب ذلك أن الحب من المواضيع التي تظل ملهمة للشعراء وللكتاب وللفنانين عموما على مر الدهور والعصور في مختلف الثقافات والحضارات. بطبيعة الحال مثل هذا الكلام من شأنه أن يجعلنا نتساءل، كيف ستكون قصيدة محي الدين الدبابي؟ هل ستكون والحال على ما وصفنا تكرارا وترجيعا واستعادة لما قيل في الحب، أم سيجد الشاعر لنفسه موطئ قدم في ركام ما قيل في الحب من شعر على مر العصور والدهور عند العرب وعند غيرهم من الأمم؟ بمثل هذا التساؤل إذن نستقبل هذه القصيدة، وبمثل هذا التساؤل سنحاول أن نبحث عن مجال الإضافة التي تمكن من بلوغها محي الدين الدبابي في صياغة نصه هذا.
1: فلنبدأ إذن دكتور فؤاد معك في تتبع مختلف معاني هذه القصيدة، قصيدة خبئيني لمحي الدين الدبابي، وكما ألفنا في هذا اللقاء ندخل النصوص من أبوابها من عتباتها الأولى، ونعني بذلك العنوان خبئيني.
0: هو في الحقيقة أستاذ عروسية المهم في جميع الأحوال أن نقتحم فضاء النص، سواء كان ذلك من مدخله الرئيسي أو من بابه الخلفي أو من نافذة من نوافذه. المهم قلت هو أن ندخل فضاء النص وأن نتحرك داخله وأن نتجول بين جنباته كما يقال. منطلقنا العنوان كما قلت وهو خبئيني، هكذا زين شيطان الشعر لمحي الدين الدبابي أن يسمي نصه. وفي العنوان تقيم ذات عاشقة محبة تطلب من معشوقتها المخبأ والملجأ. في منطق التصريف تبدو هذه الذات قوية ما دامت تستعمل صيغة الأمر خبئيني، هذا في منطق التصريف. أما إن انتقلنا إلى منطق الحب فالذات لا تكون في الحقيقة إلا ملتمسة متوسلة طالبة راجية، هي ذات ضعيفة تبحث عن مخبأ، ذاك هو مطلبها. على هذا النحو أستاذ عروسية يضعنا العنوان في سياق مفارقة بين القوة والضعف، وهذه المفارقة سيكون لها أثر في النص وستكون لها دلالة أيضا.
1: نعم، ندخل الآن بعد العنوان إلى رحاب هذا النص الشعري لمحي الدين الدبابي، ونغوص معك دكتور فؤاد في مختلف معانيه.
0: حين ننظر في متن القصيدة تبدو لنا على امتدادها جملة من الحالات المتعاقبات المتتاليات المتواليات، حالة أولى مطلعها خبئيني، فالعنوان يغدو جزءا من متن النص ويغدو مطلعا للقصيدة. وعلى هذا النحو تبدأ تجربة الذات، نعني الذات العاشقة المحبة التي تنشد مخبأ لدى من تحب. بحالة الغياب تبدأ التجربة، تبدأ التجربة افتراضا، والافتراض تبنيه أداة الشرط، حين تقول الذات العاشقة خبئيني إن تواريت وإن طال الغياب. الشرط مرتين كما ترين أستاذ عروسية. ثم تزيد هذه الذات العاشقة الشاعرة الأمر بيانا والحالة توضيحا، فتتشبه بغياب وردة خانها الروض فنامت بين طيات الكتاب. ثم لا يكفيها هذا، فتتشبه ثانية بفكرة شاردة تبوح بها السنوات، وهذه الفكرة حزينة مضناة مرهقة، لكنها فكرة تبني القصيدة، لأنها تلهم الشعر، ولأنها تلهب بوحه وقوله. نعرف أستاذ عروسية أن الغياب أحيانا يكون راحة، لكن الغياب في هذه التجربة، أعني في قصيدة محي الدين الدبابي، يغدو معاناة ومأساة. وسبب ذلك أن الذات محبة عاشقة، وهي لا تنسى من أحبت. على هذا النحو إذن تنتهي الحالة الأولى، لتبدأ بعدها الحالة الثانية.
1: وما الذي يميز هذه الحالة الثانية دكتور فؤاد؟ دائما نتحدث من حيث المعنى والمضمون.
0: تماما، بين الحالتين ترابط لا شك في هذا، لكن ما يميز الحالة الثانية بالقياس إلى الأولى إنما هو الانتقال من الحديث عن الذات العاشقة إلى الحديث عن الذات المعشوقة، افتراضا دائما تبنيه أداة الشرط، وأداة الشرط في هذه الحالة الثانية هي إذا. يقول الشاعر على لسان الذات العاشقة المحبة: وإذا ما شفك الوجد وفل فيك تسيار المواسم، وأتى فصل البكاء فاجعل الشوق دثاري، ودعيني لاحتساء أكؤس الشعر رضابا، تنتشي أذناي بالهمس الشفيف. فإذا الحبيبة إذن في هذه الحالة الثانية واجدة ولها مهدودة، قد هدها الزمن حتى بكت. أما جواب الشرط فهو طلب بالأمر، لكننا بتنا نعرف أن الأمر في القصيدة إنما هو في حقيقته رجاء وتوسل. فالذات العاشقة ترجو معشوقتها أن تدثرها بالشوق، وأن تتيح له أن يكون منصرفا إلى تعاطي الشعر، كما قد يتعاطى بعض الناس شرب الخمر، وأن تترك أذنيه تتمتعان بإيقاع الشعر وهمسه. هذه هي الحالة الثانية. لاحظي أستاذ عروسية كيف أن الحالة الثانية تمتاز عن الحالة السابقة، إذ تحضر في سياقها صورتان: صورة العاشق من جهة، وصورة المعشوقة من جهة أخرى. وكل شيء يحصل على وجه الافتراض، وكل شيء يظل تحققه مقترنا بتحقق الشرط. وهكذا نمر إلى الحالة الثالثة، وهي كذلك مواصلة للحالة الثانية، لكننا في الحالة الثالثة نسجل عودة إلى الحالة الأولى، أي إلى حديث الذات العاشقة عن نفسها وعن وضعها. عندئذ تبدو الذات العاشقة خائفة من البرد، مرتجفة، ولا أشد من برد الحب في غياب المحبوب. والذات العاشقة متوجسة من ليل البعد والفراق، ولا خلاص لها إلا في تجديد طلبها. خبئيني، طلب المخبأ والملجأ دائما. عندئذ تتشبه الذات العاشقة بنسمة بين جبلين، والصورة تتماشى مع طلب الملجأ والمخبأ. فالنسمة الواقعة بين جبلين محمية بهما، مختبئة بينهما، والنسمة عليلة تشفي النفوس التي برح بها الحب وأضماها. ومنتهى الحالة الثالثة أن الذات العاشقة تغدو خبيرة في شؤون الحب، فتستقيم لها الحقائق وقد تنطق بالحكمة، فتقول: ويقيني أن عينا إذ تحب ترتوي من كل حرف زفه الشوق إليها، وتتيه بين أمواج معان فيها نام من تحب. نقترب بهذا الكلام من الحالة الرابعة، بل نلامسها، وهي كذلك مبنية على الافتراض.
1: نعم.
0: افتراض يتشكل بمقتضى أداة الشرط في قول الذات العاشقة: فإذا ما اشتقتني يوما أكون أقرب منك إليك، فافتحي ذاك الكتاب. هكذا أستاذ عروسية تنتهي القصيدة، وإذ تنتهي فهي تنغلق على ذاتها عودا على بدء، لكنها تنفتح في الوقت نفسه على آفاق أخرى. نعم، تنغلق القصيدة حين تعود إلى صورة الوردة بين طيات الكتاب، تلك الوردة التي تشبهت بها الذات العاشقة في بداية القصيدة مثل ما رأينا ذلك. لكن القصيدة تنفتح على صورة لقاء واتصال بين العاشق ومعشوقته، وإنه للقاء يضع حدا للغياب والفراق. تقول الذات العاشقة آخر ما تقول: فإذا ما اشتقتني يوما أكون أقرب منك إليك، فافتحي ذاك الكتاب. قلت إذن هي مفارقة في خاتمة هذه القصيدة بين الانغلاق والانفتاح، هي خاتمة منغلقة منفتحة في الوقت نفسه. وسبق أن أشرنا في مطلع هذا التحليل إلى أن المفارقة قائمة في العنوان ذاته. إذن مفارقة في العنوان نجد صداها في خاتمة القصيدة. معنى هذا أن المفارقة عنصر إنشائي بنيوي في التجربة، مفارقة الغياب والحضور، مفارقة الوصل والبعد، مفارقة الضعف والقوة. معنى هذا أن صورة المفارقة في أنها تعرض علينا الشيء ونقيضه في اللحظة نفسها. هذا أستاذ عروسية ما تقوله القصيدة إجمالا، وما قاله محي الدين الدبابي على لسان عاشق متيم. وفي ضوء ما سبق يمكن القول إن هذه القصيدة قد عرضت علينا تجربة من تجارب الحب والعشق. أساس التجربة أن عاشقا يرجو معشوقته أن تخبئه، فقال محي الدين الدبابي على لسانه ما قال من كلام في هذه القصيدة. فلنفترض أستاذ عروسية أن هذا العاشق رجل عادي يتكلم كما يتكلم الناس كلامهم العادية المتداولة بينهم. لو كان هذا العاشق رجلا عاديا لقال لصاحبته في كلمة واحدة أو في جملة قصيرة: عانقيني أو احضنيني، لأنه هذا هو المطلوب في نهاية الأمر. حين قال لا خبئيني، أين ستخبئه؟ في حضنها حتما. هذا لو كان العاشق رجلا عاديا. لكن العاشق في القصيدة شاعر، وينطق بلسانه شاعر أيضا هو محي الدين الدبابي، والشعراء لهم في تصريف الكلام نهج وطريقة وأسلوب. لنقل إن ذاك هو فضل الشعر والأدب والفن على الإنسان. فالشعر والأدب والفن كل هذه المجالات تتيح للإنسان أن يستبدل واقعا بآخر، فإن كان الواقع الحقيقي غيابا وبعدا وفراقا وحرمانا، فإن واقع الشعر يبني واقعا مغايرا فيه وصل ولقاء، حتى إن كان هذا الواقع المغاير خيالا وافتراضا. وهذا ما حدث في هذه القصيدة. لاحظ يا أستاذ عروسية أن الإنسان حين يستعمل اللغة العادية يقول كلاما عاديا بسيطا مختصرا من قبيل ما أشرت إليه منذ حين. أما الشاعر فهو يقول بلغة الشعر والأدب والفن ما يقول، بل أشير إلى أبعد من هذا، يكون العاشق في الحب ضعيفا متوسلا، لكنه بالشعر يصبح قويا فاعلا آمرا، وقد رأينا هذا حين حللنا النص. والشعر يبدل الهجر وصلا واقترابا مثل ما أشرنا إلى ذلك منذ حين. أريد أن أخلص من خلال هذه الملاحظات إلى إبراز فكرة محددة، وهذه الفكرة تتصل بذاك السؤال الذي طرحناه حين نظرنا في العنوان وظل معلقا إلى حد الآن، لم نجب عن السؤال، ولعل الوقت قد حان للإجابة عن السؤال.
1: فلتجبنا عن ذاك السؤال دكتور فؤاد.
0: السؤال مداره على مدى الإضافة التي حققها محي الدين الدبابي إلى مدونة شعر الحب بقصيدته هذه. الرأي عندي أن الإضافة تتحقق من خلال هذه الرؤية التي نظر بها محي الدين الدبابي إلى تجربة الحب، فهي رؤية لا تخلو من طرافة، رؤية لا تخلو من عمق، وهذا بطبيعة الحال يحسب للشاعر ويحسب لقصيدته هذه. هذا من جهة المضمون بطبيعة الحال.
1: هذا من جهة المضمون. نذهب الآن إلى جهة الشكل. لما نقول الشكل نعني بذلك دكتور فؤاد الصياغة الفنية لهذه المحاولة الإبداعية، وكيف شكل محي الدين الدبابي نصه هذا فنيا وأسلوبيا.
0: نحن سلمنا أستاذ عروسية في حديثنا عن هذا النص، في تناولنا لهذه القصيدة، سلمنا بأنها عن القصيدة من الشعر. هذا يحملنا مسؤولية إبراز منابع الشعرية في هذا النص. وهذا بطبيعة الحال يضعنا في صميم السؤال الذي تطرحينه، ذاك المتعلق بالجانب الفني المتصل بهذه القصيدة. في الحقيقة منابع الشعرية متعددة في هذا النص. أولها الإيقاع، وهو متنوع عن الإيقاع بطبيعة الحال. أتحدث أولا عن الإيقاع الوزني المتصل بالوزن الشعري الذي اختاره محي الدين الدبابي ليصوغ قصيدته هذه، وسبق أن أشرت إلى أنه اعتمد البحر الخفيف ركيزة إيقاعية لصياغة هذه القصيدة، وقد استغل هذا الوزن استغلالا غير منتظم كما يحصل في القصيدة العمودية. لذلك تصرف محي الدين الدبابي في هذا البحر، يعني البحر الخفيف، وفي مستوى توزيع التفعيلات التي يتكون منها هذا الوزن. لذلك جاءت الأسطر الشعرية متفاوتة من حيث الحجم، وهو في ذلك كله لا يراعي وحدة للروي على مذهب أهل الشعر الحر مثل ما أشرت إلى ذلك في مطلع الحديث عن هذا النص. إذن هذا وجه أول من وجوه الإيقاع المتوفرة في هذه القصيدة، الإيقاع الوزني. هناك نوع آخر من الإيقاع أسميه الإيقاع الأسلوبي، وإنما ينشأ هذا التكرار الأسلوبي باستعادة استعمالية بعض الأساليب، ومن ذلك أسلوب الشرط، وقد أشرنا إلى ذلك أثناء التحليل. إن تواريت، إن طال الغياب، وإذا ما شفك، فإذا ما اشتقتني. إذن أسلوب الشرط متكرر، وهو بتكرره ذلك يوفر قاعا إيقاعيا للكلام في هذا النص ما في هذا شك. أشير كذلك إلى تكرار أسلوب الأمر، فاجعل الشوق دثاري، ودعيني لاحتساء أكوسي، كذا، خبئيني خبئيني خبئيني، استعملت 3 مرات خبئيني، ولذلك اعتبرها ركيزة التجربة من حيث المضمون وركيزة البنية الإيقاعية في هذه القصيدة. استعملت هذه العبارة خبئيني 3 مرات في متن القصيدة، ومرة في مطلع النص في مستوى العنوان كما رأينا ذلك. صيغة أخرى للأمر، فافتحي ذاك الكتاب. إذن تكرار أسلوب الأمر كذلك أفى على القصيدة ما أفى من التلوين الإيقاعي الواضح الذي نحسه ونلمسه ونتفاعل معه ويؤثر فينا تأثيرا ما في هذا شك. بعد الإيقاع قد أتحدث عن خاصية فنية أخرى في هذه القصيدة، أعتبرها من منابع الشعرية فيها كذلك، وأعني الصور الشعرية والصور الفنية المتوفرة في هذا النص، وهي على نوعين، أتحدث عن هذه الصور دائماً.

0: يشوف بين جبلين وما إلى ذلك من الصور التي ترسم أمام القارئ جملة من المشاهد التي تذكر بما يرسمه الفنانون التشكيليون من الصور ومن المناظر كذلك.
1: نعم.
0: إضافة إلى هذه الصور الفنية التشكيلية التي تخاطب حواسنا وتؤثر فينا، إضافة إلى هذا نجد لونا آخر من الصور يمكن أن نسميه صورا بلاغية، وأعني تلك الصور التي ترسمها الاستعارات والتشبيهات المبثوثة في القصيدة، خاصة الاستعارات. انظري في قول الشاعر: وردة قد خانها الروض فنامت، فكرة شاردة باحت بها سنوات التيه. والصورة البلاغية التي تبنيها الاستعارة ماثلة أيضا في قول الشاعر: في تغريبة العمر البعيدة فانتظت حزنا وآهات ظنا ألهبت بوح القصيدة. والصور الاستعارية كثيرة كما قلت، انظري في قوله مثلا: إذا فل فيك تسيار المواسم وأتى فصل البكاء، اجعل الشوق دثاري العذارى حين يغزلنا المنى، ترتوي من كل حرف زفه الشوق إليها، تتيه بين أمواج معان. وقيسي على هذا، بطبيعة الحال هذه الصور التشكيلية وهذه الصور البلاغية وفرت للنص ما وفرت من طاقة شعرية، لذلك أعتبرها من منابع الشعرية فيه كذلك. هذه إذن أستاذة روسية بعض الملاحظات المتعلقة بجانب الصياغة الفنية لهذه القصيدة.
1: نعم، شكرا دكتور فؤاد على كل ما تفضلت به في هذا الجزء من البرنامج، ونعني ركن كلام على كلام، وفيه كنت قد تناولت هذا النص بالتحليل وتبيان مختلف مضامينه ومعانيه، كذلك سلطت الضوء على تشكيله وصياغته الفنية. سنتوقف عند هذا النغم دكتور فؤاد لي نواصل بعده المشوار مع ركن الموالي في لقائنا اليوم، وهو ركن في الميزان. وفي الميزان نتناول مواطن الضعف في الأعمال الأدبية وكذلك الأخطاء التي يمكن أن تكون قد تسربت إليها، وتقوم طبعا بتصويبها وتقديم بعض الملاحظات لأصحاب المحاولات الإبداعية. لكن كما قلت بعد هذا النغم وشارة الركن.

0: إذا دكتور فؤاد، في الميزان نضع النصوص دائما في الركن قبل الأخير من برنامجنا، والآن سنضع نص محي الدين دبابي في الميزان ونستمع إليك وأنت تقوم بتقييمه وتبيين مواضع الضعف فيه، هذا إن سجلت فيه بعض الضعف دكتور فؤاد، فماذا تقول بخصوص هذه المحاولة؟
1: على سبيل التقييم الأخير لهذا النص، أود أستاذ عروسية أن أشير إلى جانب آخر فيه أعتبره إيجابيا، وأعني ذاك الجانب المتعلق بالصياغة اللغوية. وكثيرا ما رددنا في هذا البرنامج أن الصياغة اللغوية تتكامل مع الصياغة الفنية، تلك التي أبدينا فيها منذ حين ما أبدينا من ملاحظات. ما أقوله في هذا السياق هو أن محي الدين الدبابي يحسن استعمال اللغة العربية، ويجيد ذلك إجادة واضحة بينة، فلغته سليمة، ولغته مستساغة، ولغته منسابة، ولغته طيعة لينة، ما في هذا شك، يتصرف فيها كيفما شاء، وهذا إيجابي كما قلت ذلك منذ حين. لكن لعل مقتضيات الشعر وضغوط الوزن تجعله أحيانا يستعمل اللغة استعمالا يستدعي مزيدا من الضبط والتدقيق، وإنما يتعلق الأمر بحالتين محددتين. أما الحالة الأولى فمتصلة بقوله: وإذا ما شفك الوجد وفل فيك تسيار المواسم، كلام شعري جميل ما في هذا شك، لكن من الناحية اللغوية لا يتعدى فعل فل بحرف الجر، إنما يتعدى بنفسه، فالمعاجم تشير إلى أننا نقول فلك ولا نقول فل فيك. في جميع الحالات هو تدقيق لغوي، هو حرص مني على احترام اللغة العربية، لكن بمنطق الشعر وبمنطق الصياغة الفنية قد يقبل منه ذلك، قد يقبل منه قوله: وإذا ما شفك الوجد وفل فيك تسيار المواسم. انسياب الجملة الشعرية أغراه بأن يجعل فل متعدياً بحرف جر، فليكن ذلك، فللشعر منطقه وللشعر سلطانه. كذلك الحالة الثانية التي أحببت أن أشير إليها، وهي في الواقع تختلف عن الحالة الأولى وتستدعي مراجعة وأصلاحا. هذه الحالة نجدها في قول الشاعر: فانتظت حزنا وآهات ظنا ألهبت بوح القصيدة. لا أعرف على وجه التحديد ماذا يعني بقوله فانتظت، لأن هذا الفعل معناه في اللغة العربية غير المعنى الذي يمكن أن يكون محي الدين الدبابي قد فكر فيه. في اللغة العربية نقول انتظى الثوب، أي أبلاه، أي صيره باليان. حين نستحضر هذا المعنى الأصلي الذي تحدده المعاجم، لا نراه يتناسب مع السياق الذي استعمله فيه محي الدين الدبابي، لذلك أدعوه إلى مراجعة هذا الاستعمال وإلى تدارك هذا الاستعمال بما يجب من التقويم والإصلاح، ولست أراه إلا قادراً على ذلك. فيما عدا هاتين الحالتين فأمر اللغة قد استقام لمحي الدين الدبابي استقامة واضحة لا عوج فيها.
0: وماذا يمكن أن أضيف أيضا دكتور فؤاد، دائما في سياق التعليق النقدي على هذه المحاولة من الجانب اللغوي،
1: على أساس ما تقدم يمكن القول إن قصيدة خبئيني لمحي الدين الدبابي قصيدة ناجحة، لا شك في هذا، هي ناجحة من حيث الشكل ومن حيث المضمون. هي ناجحة بما فيها من رؤية طريفة لتجربة الحب، وهي رؤية لها عمقها ولها أبعادها مثلما أشرنا إلى ذلك في سابق التحليل. ومما زاد هذه الرؤية طرافة أن تجربة الحب تتداخل مع تجربة الشعر، ففي قصيدة خبئيني ليس الشعر تعبيرا عن التجربة فحسب، ليس الشعر أداة تعبير عن التجربة، إنما هو جزء من هذه التجربة. يظهر هذا في النص ظهورا بينا، يظهر هذا مثلا في قول الشاعر وهو يخاطب معشوقته: فاجعل الشوق دثاري ودعيني لاحتساء أكؤس الشعر رضابا. ويقول أيضا في سياق آخر: ويقيني أن عينا إذ تحب ترتوي من كل حرف زفه الشوق إليها وتتيه بين أمواج معان فيها نام من تحب. لاحظي أستاذ عروسية هذا الجمع الموفق بين تجربة الحب وبين تجربة الشعر. وفي الحالتين التوازي ماثل قائم بين الحبيبة والقصيدة. الصورتان حاضرتان في النص، والصورتان متداخلتان. أقول في ضوء هذا عن هذه القصيدة وتلخيصا لها بطريقة خاصة: حبيبة وقصيدة وبينهما شاعر عاشق. بهذه الجملة ألخص هذه القصيدة، وقلت هذا يزيد في قيمة الرؤية التي بنى عليها محي الدين الدبابية هذه القصيدة، وبنى عليها التجربة التي تحكيها لنا هذه القصيدة. ورأينا كذلك أن الصياغة الفنية زادت في قيمة هذا النص. رأينا أن الأساليب التي توخاها محي الدين الدبابي في صياغة هذه القصيدة أفت عليها ما أفت من الشعرية، بل جعلتها تطفح شعرية وجعلتها من القصائد التي تقرأ فيتفاعل معها القارئ، أو تسمع فيتفاعل معها السامع.
0: نعم، شكرا دكتور فؤاد، سنكتفي بهذا القدر بخصوص هذه المحاورة الإبداعية الجديدة لصديقنا محي الدين الدبابي، وكنا قد تناولناها بالتحليل وتبيان مختلف معانيها ومضامينها، كذلك كنا مع هذه الوقفة النقدية التقييمية. الآن بلغنا وإياك ومستمعينا ومستمعاتنا منتهى المطاف لنخلص إلى بعض الملاحظات الختامية، ومعها سنختم هذا البرنامج. منتهى المطاف.

0: انتهى المطاف دكتور فؤاد، عودنا المستمعين والمستمعات بمجموعة من الملاحظات الإضافية أو التوجيهات أو النصائح التي يمكن أن نقدمها إلى أصدقائنا وصديقاتنا من المبدعين والمبدعات أو من المستمعين والمستمعات، فماذا ستقول لهم في هذا الركن في هذه الحصة؟
1: هكذا إذن أستاذة روسية تنتهي رحلتنا في قصيدة خبئيني لمحي الدين الدبابي. وفي نهاية هذه الرحلة أحرص على أن أعرب عن فائق الشكر لمحي الدين الدبابي لما يبذله من جهد في مجال الكتابة الأدبية والكتابة الشعرية بصفة خاصة. هو مجهود جدير بكل تقدير، ما في هذا شك، وأني لأشجعه على مواصلة الطريق، طريق الإبداع بطبيعة الحال. ولعلني أقترح عليه أمرا فما أعرفه من نصوصه يجعلني أحس بأن محي الدين الدبابي كأنه نذر نفسه لشعر الحب والغزل وللشعر الوجداني الذي يتغنى بالذات وأحوالها بصفة عامة. وهذا في حد ذاته مهم، وهذه مجالات جديرة بأن يكتب فيها الشعر وغير الشعر أيضا. لكن قلت لعلني أقترح على محي الدين الدبابي أن ينوع تجربته في الكتابة، وأن يجرب الكتابة في مجالات أخرى وفي قضايا أخرى قد تفتح له آفاقا تساعده على مزيد إثراء تجربته وإغنائها وتوسيعها والوصول بها إلى أبعد الآفاق الممكنة. أهل مكة أدرى بشعابها، والشعراء أدرى بقصائدهم وبشعرهم، إنما هو اقتراح أحببت أن أسوقه إلى محي الدين الدبابي. وقلت الشاعر حر في كتابته وفيما يختار من المواضيع للكتابة فيها. أتمنى لمحي الدين الدبابي تمام النجاح والتوفيق، وننتظر منه نصوصا أخرى.
0: شكرا لك دكتور فؤاد على كل ما تفضلت به بخصوص هذه المحاولة لصديقنا محي الدين الدبابي. شكرا لمحي الدين ولكل مبدعين الشبان ممن جعلوا على طريق الإبداع محل ثقة واختاروا أن يشاركون محاولاتهم الإبداعية. ننتظر منكم مزيد من المحاولات، الملاحظات والمقترحات عبر صفحة البرنامج على موقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك، صفحة على طريق الإبداع. لا تنسوا زيارة هذه الصفحة، تفاعل معها، ترك ملاحظاتكم واقتراحاتكم، ولكن خاصة لا تنسوا ترك محاولاتكم الإبداعية التي ننتظرها بشوق طبعا، وننتظر منكم إذن مزيد نتفاعل. شكرا للجميع، شكرا لك دكتور فؤاد على كل ما تفضلت به، شكرا لكل مستمعينا ومستمعاتنا. نلتقي بكم إن شاء الله الأسبوع المقبل على نفس الموجات. إلى ذلك الحين لكم أجمل تحيات كامل الفريق ومتابعة رائقة لبقية برامج صوت إرادة الحياة.
2: على طريق الإبداع،
3: خدمة للإبداع الشبابي وسعيا للأخذ بأيدي الأدباء المبتدئين. على طريق الإبداع،
2: دربة مع فؤاد الجرجوري.
4: معنا بدأت الحكاية
5: ومعنا يبدأ النهار.
6: سبت واحد منسينا حد،
5: سبت واحد منسينا حد، بداية نهارك مع كريمة وسليتي من 6 للـ9 في صباح الخير يا تونس.
6: برنامج يجمع بين المعلومة والترفيه والموسيقى ويواكب المستمع في بداية يومه
5: بمواضيع متنوعة وقريبة منه.
6: نهار السبت من 9 للـ10 موعدكم مع أرض الخير،
5: موعد جديد مع الإعلام البيئي والفلاحي.
6: ونهار الأحد بعد غياب سنوات يرجع موعد الأطفال في سويعة من زمان
5: مع ألفة وإيمان في برنامج للأطفال فقط.
6: من 10 للماضي ساعة نحلوا الباب ونستقبلوا الأحباب. مع كوثر بن دليلة
5: وحسام الدين الهمامي في دار الحبايب.
6: سبت وحد زوز مواعيد رياضية، السبت جديد مع نوار عشية،
5: لقاءات واستضافات وكل ما يهم الرياضات الجماعية والفردية،
6: ونهار الأحد متابعة ونقل لأهم المباريات
5: في رياضة وأهداف،
6: ويحلو المساء
5: بحلة جديدة مع ملاك اليزيد. الإذاعة الوطنية
4: معنا بدايه الحكاية،
5: معنا بدايه الحكاية.
4: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
7: أسعد الله تعالى أوقاتكم جميعا بكل خير. وزارة التجارة تنفي قرار زيادات في أسعار المواد البترولية والغاز المنزلي وعدد من المواد الغذائية الأساسية. وزارة التربية تنشر رزنامة الاختبارات التقييمية الثلاثية بالمرحلة الابتدائية للسنة الدراسية الجديدة. عدد عقود التشغيل الهش في القطاع العمومي نحو 48,000، ووزارة الفلاحة بصدد إعداد نص ترتيبي لتسوية الوضعية. المدير الإقليمي لدائرة المغرب العربي ومالطا في البنك الدولي أحمد مصطفى ندياي يجدد تأكيد استعداد البنك لمواصلة دعم تونس، ويبين خلال لقائه وزيرة المالية مشكات سلام الخالدي في مقر الوزارة، يبين أن هذا الدعم سيشمل بالخصوص مجالات المالية العمومية والتنمية والطاقة وتشجيع الاستثمار ودعم المؤسسات الصغرى والمتوسطة بما يسهم في دفع نمو الاقتصادي وخلق الثروة. في سوسة افتتاح مشروع لابوايز الممول من برنامج الاتحاد الأوروبي أفق أوروبا بشراكة مع جامعة سوسة، وحسب القائمين على المشروع سيتم تركيز مخابر حياة في 3 مدارس ابتدائية وإعدادية بمناطق نائية في سوسة، وكذلك إنشاء قافلة مجهزة ستجوب مختلف جهات الجمهورية تعريفا بالأبحاث العلمية. اليوم الجمعة انقضى وأجل إيداع التصريح بالقسط الاحتياطي الثاني للأشخاص الطبيعيين حسب الإدارة العامة للأداءات بوزارة المالية. في اختتام المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون، الإذاعة التونسية توج بالجائزتين الأوليين في صنف من المسابقات، بل في صنفين من المسابقات الإذاعية الرسمية. إلى 27 من سبتمبر وتحت عنوان الطبيعة المتغيرة للسفر، تونس تشارك في الدورة 12 لمعرض السياحة لليابان الملتئم بالعاصمة طوكيو بجناح تم خلاله التركيز على التعريف بمواقع المسجلة بقائمة التراث العالمي لمنظمة اليونسكو، ولا سيما قرية سيدي بوسعيد، مواقع تحظى باهتمام السائح الياباني. في العالم، مقاعد فارغة بعد انسحاب جماعي لعشرات الوفود الدبلوماسية أثناء كلمة نتنياهو في الأمم المتحدة، وحراك دبلوماسي بقيادة سعودية في نيويورك يحشد دعما عالميا لحل الدولتين. طهران تهدد بتوسيع العمليات العسكرية إلى المحيط الهندي إذا تعرضت لضربات أمريكية أو إسرائيلية، وأنباء مفاوضات إيرانية أمريكية غير مباشرة متعثرة في نيويورك وضعت فيها طهران شروطا للتسوية، من بينها رفع العقوبات والإفراج عن أصولها المجمدة. إلى اللقاء بعد ساعة من الآن.
4: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .tm.
5: الإذاعة الوطنية التونسية،
4: أخبار على رأس الساعة،
5: رياضة،
4: ثقافة،
5: موسيقى،
4: 24 ساعة على 24،
5: مش من عام
4: ولا حتى من 20، معاكم من 38.

0: مسلسل يوسف عليه السلام.
1: ملخص لأحداث قصة سيدنا يوسف بن يعقوب عليهما السلام.
0: كتبه للإذاعة محمد أبو العباس ومحمد خدي.

إخراج عبد الصمد دينيا، الحلقة الثانية.

0: ماذا أرى هناك؟
1: ماذا رأيت؟
0: بشرى أيها الوزير العظيم، إنها بئر.
1: إنها نعمة، فقد نفد زادنا من الماء، كذلك الإبل والجياد عطشان.
2: ليذهب أحدكم ويتيقن أهي بئر حقا.
0: حاضر سيدي القائد. والله إنها بئر وفيها ماء.
3: بشراكم يا قوم، إنها بئر ماء.
4: ماء ماء ماء ماء.
1: هيا هيا لنرتوي منه. هيا اسرعوا.
5: انظروا معي إلى القافلة، إنها كبيرة وتضم العديد من الناس والنوق.
6: نعم، وآثار النعمة باجية عليهم. هناك بعض العساكر وقائدهم.
5: معك حق يا روبل، ولكن من ذلك الرجل الثري الذي يتوسطهم؟
6: ربما يكون ملكا أو أميرا أو ربما وزيرا أو تاجرا ثريا يا شمعون.
5: أغلب الظن أنه ملك أو من بطانة أحد الملوك.
6: اسكتوا. ها هو قائدهم يقترب من حافة البئر، ويتبعه حارس يحمل دلوا.
5: سنلاحظ ماذا سيفعلون عندما يفاجؤون بوجود يوسف في البئر.
2: هيا القي الدلو أيها الحارس.
7: حاضر سيدي. الدلو ثقيل يا سيدي القائد.
2: ثقيل؟ ثقيل؟
7: نعم.
2: لعلها صخرة.
7: لا لا لا أظنها كذلك يا سيدي.
1: لعله كنز موجود في هذه البئر.
2: هيا هيا ساعدوا وكفاكم ضحكا.
1: حاضر سيدي.
7: كري، ماذا؟ ماذا أرى؟
2: ماذا هناك؟
7: غلام، غلام يا سيدي.
2: غلام؟
3: غلام؟ غلام؟
2: وفرحته، إنه غلام حقا.
0: غلام صغير في البئر؟
1: أجل أجل، إنه غلام صغير.
8: إيه أنتم، توقفوا، إنه غلامنا، لقد هرب من سيده فتبعناه.
2: إنه غلام صغير لا يستطيع الهرب، وكيف وصل إلى قعر هذا البئر؟
8: لا ندري، المهم هو غلامنا.
2: ومن فيكم سيده؟
9: أنا سيده. من منكم يود شراءه؟ لم أعد راغبا فيه ولا أطيقه.
8: سأشتريه منكم.
9: ومن أنت يا رجل؟
8: أنا سيد القوم.
6: مرحبا بسيد القوم.
8: كم تريد في هذا الغلام؟
6: ما جادت به يدك؟
9: نعم، ما تجد به، فلم أعد أطيقه.
8: أتكفيك 40 درهما؟
6: خير وبركة يا سيدي القوم.
9: هات وخذه فهو لك.
8: أيها الحاجب.
0: نعم سيدي.
8: ناوله الدراهم.
0: حاضر سيدي.
9: بسم الله، شكرا أيها الحاجب. أتمنى أيها الوزير أن تسعد به، فهو الآن ملكك.
8: حتما يا ولدي، سأسعد به، وكذلك زوجتي، أليس كذلك يا عزيزتي؟
10: طبعا يا زوجي العزيز، فهو ولدي منذ الآن، سأعوض به حرماني من الأبناء.
2: نرحل يا مولاي.
8: هيا شدوا رحالكم بعدما استقيتم ما يكفيكم من الماء، وضفرت بهذا الغلام أنا وزوجتي.
10: تعال إلي يا ولدي.
2: هيا شدوا الرحال واستعدوا للمغادرة.
7: هيا هيا.
8: انظري يا زوجتي العزيزة وتمعني في جمال هذا الغلام.
10: كم هو وسيم، أتمنى أن أقوم بتربيته.
8: لك ذلك، فأحسني إليه، ربما ينفعنا أو نتخذه ولداً.

0: يعلمون.
1: صدق الله العظيم.
2: إنها صفقة مربحة، ارتحنا من وجه يوسف وربحنا هذه الدراهم.
3: لقد كنت بارعا في خداع سيد القوم حتى أقنعته أنك فعلا سيد يوسف.
2: لقد كان يوسف بخسا وبعناه بثمن أبخس.
3: فليذهب هو وقافلته هو سيده إلى الجحيم.
1: ومضت الأيام والسنون، وبلغ يوسف أشده، وقد ترعرع بين أحضان زليخة والوزير قطفير عزيز مصر، وما زادته السنون إلا جمالا ووسامة، وصار محط أنظار وإعجاب القوم رجالا ونساء. وما كان من زليخة كفيلته إلا أن أعجبت به غاية الإعجاب، وتغيرت نظرتها إليه من كفيلة ومربية إلى عاشقة سولت لها نفسها إغواء.
4: يوسف، ما لك تغض طرفك عني؟ ألا أعجبك؟ انظر إلى قوامي، تعال اجلس بجانبي.
1: وقامت زليخة بإحكام إغلاق الأبواب كلها والنوافذ.
4: ها نحن اختلينا وحدنا ولا يوجد من يضايقنا. انظر إلي يا يوسف، أمعن النظر، لقد تزينت لك ولبست أجمل وأفخر ثيابي، وأنا مشهود لي بالجمال، ولا يوجد في بلاد مصر من تضاهي جمالي. لماذا تشيح بوجهك عني؟ أيوجد في هذا الكون من يرفض عرض أجمل امرأة؟ وتعلم أني بنت أكابر وغنية وامرأة عزيز مصر. تعال يا يوسف، احضني وضمني إلى صدرك، أنا عاشقة ولهانة ومتيمة بحبك، تعال.

0: يفلح الظالمون.
1: صدق الله العظيم.
2: قلت لك تعال إلى هنا، ألا تسمع؟ إلى أين أنت ذاهب؟ إني أمرك أن ترجع وتطفئ ناري الآن. تعال، قلت لك تعال، تعال.
3: ما هذا؟ ما بكما؟
4: كنتم في الاستماع إلى الحلقة الثانية من مسلسل يوسف عليه السلام. شارك في هذه الحلقة زكي الهواري، عبد الصمد دينيا، بن عبد الله الجندي، محمد رزين، محمد خدي، محمد تويرتو، عبد الرحيم أمين، عبد الحق بن المجاهد، العربي الساسي، نجاة الخطيب، جمال بن شيبة، وحسن مكيات. مسلسل يوسف عليه السلام من تأليف محمد أبو العباس ومحمد خدي. المراجعة العلمية لحسن سكنفل. المراجعة الدرامية عبد الصمد دينيا. متابعة النصوص العربي إد ناصر. هندسة الصوت وميكساج الحسين الخرمودي. ساعد في الإخراج نعيم الودني. إخراج عبد الصمد دينيا.

0: كل يوم حكاية والكل موعد فكرة.
1: منوعات، برامج اجتماعية،
0: ثقافة، موسيقى وفضاءات للحوار والنقاش.
1: مواعيد متجددة تجمع بين الفائدة والمتعة
0: وترافقكم أينما كنتم.
1: الإذاعة الوطنية كاينك حاضر.

0: هنا تونس الإذاعة الوطنية. مستمعين الكرام، يرتل القارئ السحب بشير آيات بينات من سورتي الذاريات والطور.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذاريات ذروا فالحاملات وقرا فالجاريات يسرا فالمقسمات أمرا إنما توعدون لصادق وإن الدين لواقع والسماء ذات الحبك إنكم لفي قول مختلف يؤفك عنه من أفك

يسألون أيان يوم الدين يوم هم على النار يفتنون ذوقوا فتنتكم هذا الذي كنتم به تستعجلون إن المتقين في جنات وعيون آخذين ما آتاهم ربهم

أهجعون وبالأسحار هم يستغفرون وفي أموالهم حق للسائل والمحروم وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم أفلا تبصرون وفي السماء رزقكم وما توعدون

إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلام قوم منكرون

فقربه إليهم قال ألا تأكلون فأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف وبشروه بغلام عليم فأقبلت امرأته في صرة فصكت وجهها وقالت عجوز عقيم

قال فما خطبكم أيها المرسلون؟

وفي موسى إذ أرسلناه إلى فرعون بسلطان مبين فتولى بركنه وقال ساحر أو مجنون فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم وهو مليم وفي عاد إذ أرسلنا عليهم الريح العقيم

وفي ثمود إذ قيل لهم تمتعوا حتى حين.

أتواصوا به بل هم قوم طاغون فتول عنهم فما أنت بملوم وذكر فإن الذكرى

بسم الله الرحمن الرحيم. والطور،

والبيت المعمور والسقف المرفوع والبحر المسجور إن عذاب ربك لواقع ما له من دافع يوم تمور السماء مورا وتسير الجبال سيرا فويل يومئذ للمكذبين الذين هم في خوض يلعبون يوم يدعون إلى نار جهنم دعاً

أفسحر هذا أم أنتم لا تبصرون اصلوها فاصبروا أو لا تصبروا سواء عليكم

إن المتقين في جنات ونعيم.

متكئين على سرر مصفوفة وزوجناهم بحور عين والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذرياتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رهين

وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون.

0: فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم. إنا كنا من قبل ندعوه أنه هو البر الرحيم. صدق الله العظيم.
1: رتل القارئ السحبي بشير آيات بينات من سورتي الذاريات والطور، ويرفع إلى حضراتكم آذان صلاة الصبح حسب التوقيت المحلي لمدينة تونس وما جاورها.
2: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: اللهم لك الحمد كله، وإليك يرجع الأمر كله. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.
2: تقدست يا خلاق، شعر وضاحي الجبل، أداء البخاري بن صالح، ناي حسين بن ميلود، تسجيل محمد قفصية، إخراج محمد الحامي.

تبارك من لا إله سواه، له الكون سبح باسم الإله، هو البارئ الحي صاغ البرايا وجل الوجود بفيض سناه، رحيم بخلقه والرزق منه كريم، وما خاب عبد دعاه. له الحمد سبحانه وتعالى، إذا جاد تغني العباد يداه، عليه التوكل في كل أمر لمن يرتجي أن ينال مناه، رؤوف بكل الخلائق بر حليم، وكم من مصاب جلاه. هو العدل، هو العدل، وهو المطاع إذا ما قضى أمره لا يرد قضاه. له الشكر من لا يكلف عبدا بما لا يطيق إذا ما ابتلاه،

من الأرض أطعمه من دحاها، ومن غيمة المزني ماء سقاه، من الموت أنجاه من بعد يأس، ولم يثني يوما على من حماه، من الداء يسعفه، فلماذا إذا صح ينسى الذي قد شفاه؟ ومن يهده الله فهو سعيد، أحبه رب الورى فهداه، دعاه إلى الخير رب البرايا فلبى الدعاء وعاد هواه. له الحمد والشكر عله يرضى ويعفو عن الخلق يوم لقاه.

0: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.
1: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
2: مستمعينا الكرام، أسعد الله صباحكم جميعا وبارك يومكم وأهلا بكم في موجز للأنباء. وزارة التجارة تنفي قطعيا إقرار زيادات في أسعار المواد البترولية والغاز المنزلي وعدد من المواد الغذائية الأساسية على غرار الحليب والسكر والزيت النباتي المدعم والسميد والفرينة، داعية المواطنين إلى عدم الانسياق وراء الإشاعات واعتماد الأخبار المتعلقة بالأسعار عبر القنوات الرسمية للحصول على المعطيات الموثوقة. وزارة الأسرة تنظم اليوم الدورة الثانية من تظاهرة المبادرة الوطنية لتوحيد مسار ريادة الأعمال النسائية من الفكرة إلى ما بعد الإنجاز، التي تستهدف النساء والفتيات الراغبات في بعث مشاريعهن أو توسعتها. اليوم انطلاق المؤتمر الوطني الثامن للجمعية التونسية لطب الأورام ليتواصل إلى 27 من سبتمبر بالحمامات بمشاركة أطباء وباحثين ومختلف المتدخلين في مجال مكافحة السرطان. انطلاق الفحوصات الطبية للمترشحين لأداء مناسك الحج لتتواصل إلى 31 من أكتوبر القادم، وكل متخلف عن الفحوصات بعد هذا التاريخ يعتبر متخليا. الميزان التجاري لمنتجات الصيد البحري يسجل فائضا بقيمة تقارب 92 مليون دينار فاصل 6 موفى جويليا الماضي، مما مكن من تحقيق نسبة تغطية بلغت 125% وفق بيانات المرصد الوطني للفلاحة. في اختتام المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون مساء أمس في مسرح أوبرا تونس بمدينة الثقافة، مؤسسة الإذاعة التونسية تتوج بالجائزة الأولى في المسابقات الإذاعية الرسمية صنف البرامج التحفيزية ببرنامج ومن التحدي معجزات لإذاعة المنستير، كما توجت الإذاعة التونسية بالجائزة الأولى في المسابقات الإذاعية الرسمية صنف برامج الأطفال ببرنامج حلم صغير لإذاعة الشباب، لترفع بذلك رصيدها إلى 5 جوائز ذهبية في الدورة 26 للمهرجان. وفازت التلفزة التونسية بالجائزة الأولى في صنف التقرير الإخباري عن تقرير الأرض المحروقة الذي تم تصويره بغابات سجنان من ولاية بنزرت. في أخبار العالم، الرئيس الفلسطيني يطالب بعضوية كاملة في الأمم المتحدة داعيا واشنطن إلى العمل مع المجتمع الدولي لتنفيذ حل الدولتين المستند إلى الشرعية الدولية. وزير الخارجية الإيراني يلتقي نظيره الروسي لإجراء مباحثات على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك. شكرا على طيب المتابعة والاهتمام مستمعينا الكرام، وإلى اللقاء.
1: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال بوانتيان.
3: عذب الكلام.

إن من أقبح صفات المرء أن يكون ظالماً، يسمح لنفسه بالاعتداء على غيره وبإلحاق الضرر بمن دونه قدرة ومكانة. ونظراً إلى شناعة نقيصة الظلم وإلى ما تتسبب فيه من أضرار مختلفة للمظلوم، لعن الله الظالمين. فقال في كتابه العزيز: ألا لعنة الله على الظالمين، وتوعدهم الله سبحانه وتعالى بأشد العقاب في الآخرة. فقال جل من قائل: وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. فالظالم الذي يستغل ظرف قوته وجبروته ليعتدي على الضعيف الذي لا ناصر له، لابد أن تنقلب ضده الأحوال والظروف وينال عقاب ظلمه وجهله. فالله يمهل ولا يهمل. وقد قال سبحانه وتعالى محذرا هؤلاء الذين لا يتورعون عن الظلم والجور: ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون. وقال الشاعر ابن المقري محذرا الظالمين: يا ظالما جار في من لا نصير له إلا المهيمن، لا تغتر بالمهل، غدا تموت ويقضي الله بينكما بحكمة الحق لا بالزيغ والحيل. وقال الإمام علي بن أبي طالب كرم الله وجهه: لا تظلمن إذا ما كنت مقتدرا، فالظلم مرتعه يفضي إلى الندم. تنام عينك والمظلوم منتبه يدعو عليك، وعين الله لم تنم. وقال كعب بن الأنصاري محذرا من الظلم والمعاونة على الظلم: وإياكم أن تظلموا أو تناصروا على الظلم، إن الظلم يردي ويهلك. لوى ببني عبس وأحياء وائل، وكم من دم بالظلم أصبح يسفك. فإذا كان الظالم ملعونا لشناعة صنيعه، فإن الذي يساعد الظالم ويشجعه على ظلمه ليس دونه عيبا ونقيصة، فهو مثله ظالم جائر، وقد يكون أشد منه ظلما، خصوصا إذا كان في إمكانه أن يثنيه عن الظلم.

عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال منوها بفضل الرحمة: من لا يرحم لا يرحم، ومن لا يغفر لا يغفر له. وعن أبي بكر الصديق أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: قال الله عز وجل: إن كنتم تريدون رحمتي فارحموا خلقي. وجاء في المستطرف أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: مثل المؤمنين في تراحمهم وتوادهم وتواصلهم كمثل الجسد، إذا اشتكى عضو منه تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. فالرحمة التي هي من صفات المولى جل وعلا ومن صفات رسوله المصطفى عليه الصلاة والسلام، هي إذن من أسمى مكارم الأخلاق ومن أفضل ما يمكن للإنسان أن يتحل به، ولا غروة. والرحمة تزيد في متانة اللحمة بين البشر، وترفق القلوب على الضعفاء والمساكين، وتحث على مد يد المساعدة للمحتاجين. عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من مسح على رأس يتيم كان له بكل شعرة تمر عليها يده نور يوم القيامة. فانظروا مستمعين الأفاضل الكرام مقدار ما يناله الإنسان الرحيم من الثواب الجزيل، فضلا عما يشعر به في ذاته من ارتياح نفس وسرور قلب من جراء عطفه بالمحتاج إلى رحمته وحلمه. قال حكيم المعرة أبو العلاء منوها بالحلم وما ينتظر الحليم الرحيم من خير في ساعة الحاجة: والحلم أفضل ناصر تدعونه، فالزمه يكفك قلة الأنصار.

دنيتنا تصبح جنة، ربي حقق ما نتمنى، ودنيتنا تصبح جنة.

0: وخيان انت ليا وانا ليك، يا ليت الناس وخيان انت ليا وانا ليك، في كل وقت وكل مكان تحن عليا نحن عليك.
1: قال الله تعالى: وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. فالعمل ركيزة الحياة الفردية والاجتماعية ودعامة التطور والحضارة، ولا مكان في المجتمع للخامل العاطل. وقد جاء في الحديث: إن الله يكره العبد البطال، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الكسل والخمول: اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل والجبن والهرم والبخل. ولقد صدق الشاعر الذي قال: ما في الخمول سوى الخسران من ثمن، وكيف ينعم من خسرانه ثمر. وقال شهاب الدين الأبشيهي: توكل على الرحمن في الأمر كله، فما خاب حقا من عليه توكلا. وكن واثقا بالله واصبر لحكمه، تفز بالذي ترجوه منه تفضلا.

ليس التوكل بمعنى التواكل والاستسلام للراحة والكسل وانتظار الرزق والقوت، بل هو الاعتماد على عون الله تعالى والإيمان بمشيئته في كل شيء، مع السعي الشخصي وبذل المجهود وإعداد الأسباب الكفيلة بالنجاح وجني ثمار الجهد والنشاط. وقال أبو بكر الخوارزمي ناصحا بالابتعاد عن الكسول البليد: لا تصحب الكسلان في حاجاته، كم صالح لفساد آخر يفسد. عدوى البليد إلى البليد سريعة، والجمر يوضع في الرماد فيخمد. وقال خليل مطران منوها بالحزم والمثابرة التي تحقق النجاح: اعزم وكد، فإن مضيت فلا تقف، واصبر وثابر، فالنجاح

كلمات من ذهب. يقول مثل لاتيني: الأنهار الأكثر عمقا هي الأكثر هدوءا. وقال الإمام علي رضي الله عنه: تكلموا تعرفوا، فإن المرء مخبوء تحت لسانه. وقال عباس محمود العقاد: ابدأ حيث أنت ولا تقف حيث أنت، لأن الجمود هو الموت. وقال حكيم: النجاح هو رأي الآخرين فينا وليس مجرد فكرة عن أنفسنا. وقال دانتون: بعد لقمة العيش أول حاجة للشعوب هي التربية. وقال رضا ديب عواضة: يتذوق اللسان الطعام، فما باله لا يتذوق الكلام.

وحتى نلتقي أعزائنا المستمعين في موعد آخر مع إطلالة فجر يوم جديد، نودعكم على إيقاع هذه النصيحة على لسان الشاعر محمود الوراق: لا تحسدن أخاك وارع له على الأيام عهده، حسد الصديق صديقه وأخاه من سقم المودة.

0: الإذاعة التونسية بالاشتراك مع وزارة الشؤون الدينية تقدم وتزودوا وتزودوا، برنامج يدعو إلى تمثل تقوى الله في الأقوال والأفعال ويرمي إلى الالتزام بطاعة الله. وتزودوا، تقديم الأستاذة سعيدة الحاج.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. القرآن الكريم كتاب الله العزيز، ليس كتابا عاديا، هو حصانة للأجيال، هو زاد روحي، مرشد أخلاقي. القرآن سلاح في مواجهة التحديات في زمن كثرت فيه المؤثرات واشتدت فيه الفتن وابتعدت القلوب عن القيم، يصبح القرآن مدرسة الأجيال. القرآن يعلم الأجيال الصدق، القرآن يعلم الأجيال الأمانة، القرآن يعلم الأجيال حسن الخلق، القرآن يزرع فيهم روح المسؤولية تجاه أنفسهم وتجاه المجتمع. قال سبحانه وتعالى: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. الشفاء ليس شفاء جسديا فقط، الشفاء هو شفاء للقلب. شفاء القرآن شفاء للفكر، شفاء القرآن شفاء للسلوك. أيها الأحبة الأكارم، الأجيال التي تتربى على القرآن تجدها أقوى أمام الضغوطات، الأجيال التي تتربى على القرآن تجدها أصدق في أقوالها، الأجيال التي تتربى على القرآن تجدها الأحرص على كرامة الإنسان، الأجيال التي تتربى على القرآن تجدها متمسكة بالحق. فالقرآن يعلمنا كيف نحافظ على أخلاقنا، القرآن يعلمنا كيف نحافظ على أخلاقنا في البيت، يعلمنا القرآن كيف نحافظ على أخلاقنا في المدرسة، يعلمنا القرآن كيف نحافظ على أخلاقنا في المجتمع، يعلمنا القرآن الكريم كيف نحب الناس، كيف نساعد المحتاج، كيف نساعد ونصلح ذات البين، كيف نصلح بين الناس، وكيف نعيش بسلام مع أنفسنا. يعلمنا القرآن كيف نعيش بسلام مع الآخرين. لذلك التربية القرآنية للأجيال ليست رفاهية بل ضرورة، وضرورة ملحة أيضا. إذا علمنا أطفالنا حفظ القرآن، إذا علمنا أطفالنا فهم القرآن وفهم معانيه، وإذا جعلنا من القرآن جزءا من حياتهم اليومية، نكون قد حصناهم، بنينا لهم حصونا ضد الانحراف والضياع. وفي هذا الصدد يقول الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. يعني التربية بالقرآن لا تتوقف على الحفظ فقط بل على التطبيق، التربية بالقرآن لا تتوقف على الحفظ فقط بل تتعداه إلى التعليم والقدوة. أيها الأحبة الأفاضل، علموا أبناءكم القرآن والقرآن سيعلمهم كل شيء. مستمعين الكرام، معا نزرع محبة القرآن في قلوب أبنائنا، في قلوب أجيالنا، نعطر يومنا وأيامنا بالذكر والتلاوة، ونستعمل القرآن كمنارة تهدي الأجيال، تضيء درب الشباب، نجعل من القرآن منارة تكون مجتمعا سويا، تكون مجتمعا مؤمنا، تكون مجتمعا راشدا، تكون مجتمعا يحمي نفسه وقيمه من الضياع والانحراف. فاللهم يا رب العالمين، يا أرحم الراحمين، اجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور صدورنا وهداية لأطفالنا وسبيلا للأجيال القادمة نحو مجتمع صامد راشد وسليم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: قدمت لكم الإذاعة التونسية بالاشتراك مع وزارة الشؤون الدينية وتزودوا. وتزودوا برنامج يدعو إلى تمثل تقوى الله في الأقوال والأفعال ويرمي إلى الالتزام بطاعة الله. وتزودوا. تقديم الأستاذة سعيدة الحاج.
2: تسمعوا برامج الإذاعة الوطنية في بنزرت على 102.6 FM، في جندوبة وباجة على 99.97 FM، في الكاف على 104.9 FM.
3: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
4: مستمعينا الكرام، تحية طيبة وأهلا بكم مجددا في موجز للأنباء. وزارة التجارة تنفي قطعيا إقرار زيادات في أسعار المواد البترولية والغاز المنزلي وعدد من المواد الغذائية الأساسية على غرار الحليب والسكر والزيت النباتي المدعم والسميد والفارينة، داعية للمواطنين إلى عدم الانسياق وراء الإشاعات واعتماد الأخبار المتعلقة بالأسعار عبر القنوات الرسمية للحصول على المعطيات الموثوقة. وزارة الأسرة تنظم اليوم الدورة الثانية من تظاهرة المبادرة الوطنية لتوحيد مسار ريادة الأعمال النسائية من الفكرة إلى ما بعد الإنجاز، والتي تستهدف النساء والفتيات الراغبات في بعث مشاريعهن أو توسعتها. اليوم انطلاق المؤتمر الوطني الثامن للجمعية التونسية لطب الأورام ليتواصل إلى 27 من سبتمبر بالحمامات بمشاركة أطباء وباحثين ومختلف المتداخلين في مجال مكافحة السرطان. انطلاق الفحوصات الطبية للمترشحين لأداء مناسك الحج لتتواصل إلى 31 من أكتوبر القادم، وكل متخلف عن الفحوصات بعد هذا التاريخ يعتبر متخليا. في اختتام المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون مساء أمس في مسرح أوبرا تونس بمدينة الثقافة، مؤسسة الإذاعة التونسية تتوج بالجائزة الأولى في المسابقات الإذاعية الرسمية صنف البرامج التحفيزية ببرنامج ومن التحدي معجزات لإذاعة المنستير، كما توجت الإذاعة التونسية بالجائزة الأولى في المسابقات الإذاعية الرسمية صنف برامج الأطفال ببرنامج حلم صغير لإذاعة الشباب، لترفع بذلك رصيدها إلى 5 جوائز ذهبية في الدورة 26 للمهرجان. وفازت التلفزة التونسية بالجائزة الأولى في صنف التقرير الإخباري عن تقرير الأرض المحروقة الذي تم تصويره بغابات سجنان من ولاية بنزرت. في أخبار العالم، الرئيس الفلسطيني يطالب بعضوية كاملة في الأمم المتحدة داعيا واشنطن إلى العمل مع المجتمع الدولي لتنفيذ حل الدولتين المستند إلى الشرعية الدولية. شرطة نيويورك تعتقل نحو 100 شخص شاركوا في مظاهرات حاشدة تنديدا بكلمة رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي في الجمعية العامة للأمم المتحدة وبحرب الإبادة في غزة. بعد قليل يوم سعيد مع نبيل عبيد. الموعد الإخباري والقادم يأتيكم بإذن الله بعد أقل من ساعة في نشرة مفصلة للأخبار. إلى اللقاء.
3: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .tm.
2: تسمعوا برامج الإذاعة الوطنية في سليانة على 104.9 و 97.2 FM، سوسة والمنستير على 94.3 FM، في القصرين على 104.6 FM، في القيروان على 94.3 و 105.9 FM، في المهدية على 102.9 و94.3 FM.

صباح جديد، أمل جديد، يوم سعيد، نهاركم يبدأ من هون، من الإذاعة الوطنية. معكم ملي تفيقوا في الدار، في الخدمة وفي الثنية، حوارات، لقاءات، استضافات ومواكبات. معنا ما يفوتكم شيء، معنا صباحكم أحلى.

0: صباح الخير، صباح النور، صباح الفل لكم الكل مستمعينا مستمعاتنا. نهاركم زين، نهاركم طيب، يومكم سعيد، وهذه منوعات يوم سعيد توا 6:19 دقيقة ونحن معكم كيما كل يوم للتسعة متاع الصباح. إن شاء الله نهاركم مبروك سعيد. اليوم الجمعة 25 سبتمبر 2026، اليوم 13 ربيع الثاني 1448. اليوم نهار مبروك، نهار فضيل، نهار جمعة. شروق الشمس فيه كان في 6:10 وغروبها يكون 6:12. نعطيكم أوقات الصلاة بالنسبة لليوم. صلاة الصبح كانت في 4:43، صلاة الجمعة اليوم انطلاقا من نص نهار 18 دقيقة، صلاة العصر 3:17، صلاة المغرب 6:14، وصلاة العشاء في 7:39. ربي يتقبل من الجميع. اشتمنوا لكم نحن الفريق اللي هوني اللي قام بكري اليوم، اللي فيه أنيس لوريمي مقدم الكونسولات، حميد الورغي في التنسيق، ومعنا سمية زواوي في الإخراج الرقمي. نحن الكل نتمنوا لكم ببين مفتوحة، نتمنوا لكم خطوات موفقة، نتمنوا لكم يوم فيه كل بشائر الخير، نتمنوا لكم الصحة والعافية، ونجمعوا بعض هذه الأماني كل يوم في دعوة، دعوة خير إن شاء الله مقبولة ومستجابة، نسمعوها لكل مستمع اختار موجاتنا مش يبدأ نهارو.
1: دعوة خير،
2: ربي يرزقك، ربي يوفقك، ربي يبارك لك، يعطيك ما تتمنى، يعطيك حتى يرضيك يا رب، ويبعد عنك كل شر وكل عباد الأشرار، ويقرب منك الأخيار الأبرار، ويرزقك من حيث لا تحتسب، ويحقق لك كل غايتك وكل أمانيك، ويجعل دنيتك خضرة روضة يانعة مفعمة بالفرح والبهجة والسرور.
1: دعوة خير.

0: يوم سعيد صباحكم معنا أحلى يوم سعيد صباح التوينسا الكل.
1: صباحكم دقلة وحليب، صباحكم فل وياسمين، صباحكم أحلى صباح على موجة إذاعتكم في برنامجكم على موجة الإذاعة الوطنية التونسية ومعايا يوم سعيد. كيفاش مش يكون زعما طقس اليوم؟ طقس اليوم تسجل فيه درجات الحرارة ارتفاع نسبي، مش تكون بين 28 و 32 درجة، تكون في حدود 25 درجة بالمرتفعات، توصل ل 33 درجة بالجنوب الغربي. بالنسبة لسمائنا اليوم مغشيت ببعض السحب، هي سحب عابرة بأغلب جهاتنا، تتكاثف تدريجيا آخر النهار بالمناطق الساحلية مع أمطار متفرقة ومحليا رعدية. الريح اليوم تكون شمالية بالشمال وتكون شرقية بالوسط والجنوب، يعني قوية نسبيا قرب السواحل، خاصة سواحلنا الشمالية ضعيفة فمعتدلة ببقية جهتنا، وبالتالي البحر يكون قليل الاضطراب اليوم فمتموج. هذه فكرة أولى على طقس اليوم للناس اللي قصد ربي توا وخارجة من ديارها ولا شدتنية ولا عندها برنامج اليوم، فديما في الوقت هذية قبل ما تنطلقوا نعطيكم فكرة على الطقس.

مرحبا بكم الكل، نهاركم طيب، نهاركم زين، نهار جمعة تتبدل المعطيات في يوم سعيد لأن نزيدوا أركان ننقصوا أركان. رفيق مثلا تعودتوا به ديما 6:30 يخرج للشارع التونسي، نهار جمعة رتحوا شوية لأنه مش يعطينا فقرات أخرى. اليوم نتحاوروا مع بعضنا، يكون بحضنا هنا في الأستوديو أيضا تنضاف اليوم فقرة التكنولوجيا والهايتيك. نعرفوا الناس تتبع وخاصة من الشباب ماذا بيهم كل ما فما جديد يلقاوه، فبالتالي اليوم تدخل معنا فقرة التكنولوجيا كي معنا فقرة أخرى نهار الجمعة الصباح اللي هي أعطيني وذنك. أعطيني وذنك، أعطيني وذنك واسمعنا، على خاطر عنا نحن تلقى المعلومة صحيحة، عنا نحن تلقى المعلومة من مصدرها. ياسر أخبار تخرج في كل مكان على الانترنت خاصة، وآخرها أنه فما زيادة كبيرة في أسعار المواد البترولية وفي الغاز المنزلي، أيضا زيادة في المواد الغذائية الأساسية كما الحليب كما السكر كما الزيت المدعم كما الفارينة كما السميد، المواد متاعنا اللي نستعملوها وهي أكثر استعمالا يوميا. فالناس كل فما زيادة، وفما حتى صفحات حطت نسبة الزيادة. ملا عطيني وذنك واسمح مليح، لأنه ما فماش زيادة في حتى شيء، لا في المواد البترولية ولا في دبابز الغاز ولا في المواد الغذائية متاعنا. هذا ينفات وزارة التجارة وتنمية الصادرات زادة في بلاغة مصادر البارح، وأكدت اللي كل الأخبار والأرقام المتداولة ما عندها حتى أساس من الصحة، وما فما حتى بلاغ رسمي يضمن الزيادات هذه المزعومة والأسعار المنسوبة لها. الدولة تقول الوزارة في بلاغها بمختلف الأجهزة متاعها تتمسك بالخيارات الاجتماعية لحماية القدرة الشرائية للمواطنين، أكعليش الدعم يقعد والمواد المدعمة تقعد مدعمة، وما فما حتى نية للترفيه في أسعار المواد الأساسية. مالا إذا سمعتوا أخبار من هنا وهناك ما تصدقوهش طول، أعطيني وذنك وما تبعوش الإشاعات، نحن نعطيكم الصحيح على موجاتنا، موجة الإذاعة الوطنية التونسية.

0: ربي يسر. وصلنا مع صوت لادي جويني لستة وخمسة واربعين دقيقة. فوقكم 10,000 توا، اللي عنده 10,000 يغزر لها التصويرة اللي فوقها، هي اللي مش تكون موضوع فقرتنا الموالية.
1: أسماء في الذاكرة.
0: كل نهار جمعة نسمو الفقرة هذية، تحذرها كل أسبوع سميرة سوري، وتحذر فيها كل المعطيات على أسماء تبقى خالدة في الذاكرة متاع وطننا وفي ذاكرتنا. نحكيو اليوم على توحيدة بالشيخ. توحيدة بالشيخ أول طبيبة في تونس وفي المغرب العربي وفي البلدان العربية، محطاتها برشا ومسيرتها العلمية والمهنية كبيرة لخصتها سميرة سوري بصعوبة، ما كانش سهل. في الفقرة هذية نسمو مع بعضنا.
2: كيف تتعلم المرأة يتعلم معها مجتمع كامل. المرأة التونسية عمرها ما كانت مجرد شاهدة على التاريخ، بالعكس كانت من صناعه، ناضلت من أجل العلم والكرامة وصناعة المستقبل. ما بين النساء اللي كانت فاعلة في تاريخ تونس الدكتورة توحيدة بالشيخ. شكوني توحيدة بالشيخ؟ هي اسم ارتبط بتاريخ الطب في تونس، وبمرأة اختارت العلم طريق لها في وقت كانت في أبواب التعليم العالي صعيبة على النساء في تونس. تولدت توحيدة نهار 2 جان في 1909 في عائلة تونسية أصيلة راس جبل في بنزرت. أمها كانت من عائلة بن عمار، من بين العائلات الثرية بالعاصمة. توفى والدها وخلاها صغيرة، عاشت تحت رعاية أمها اللي حرصت على تعليمها. تعرفت من صغرها بحبها ورغبتها في التعلم. عام 1928 هي أول تونسية تتحصل على شهادة البكالوريا، لكن طموحها موقفش عند البكالوريا. اختارت دراسة الطب، هو اختصاص ما كانش متاح للنساء التونسيات في الوقت هذاك. شدت الرحال إلى باريس في فرنسا، وين التحقت بكلية الطب. عام 1936 تحصلت على الدكتوراه في الطب، ورجعت لتونس كأول طبيبة عربية ومسلمة. رجعت وهي تحمل معها تجربة علمية ثرية جديدة، وبدأت مسيرة مهنية خلاتها من أبرز الأسماء في تاريخ الطب التونسي. بدأت بممارسة الطب وتخصصت في طب الأطفال وأمراض النساء والتوليد، وكرست جانب مهم من مسيرتها لصحة المرأة. انخرطت الدكتورة توحيدة بالشيخ بعد الاستقلال في مشروع بناء الدولة التونسية، وتولت عديد المناصب منها إدارة قسم التوليد والطب الرضيع في مستشفى شرنيكال عام 1955، وين أنشأت فيها قسم خاص بالتنظيم العائلي عام 1963. بعدها تولت منصب رئيس قسم التوليد والطب الرضيع بمستشفى عزيزة عثمانة، وتم تعيينها عام 1970 في منصب مديرة الديوان الوطني للتنظيم العائلي. توحيدة ما كانتش طبيبة برك، كانت منخرطة في قضايا المرأة والمجتمع، وارتبط اسمها بالعمل من أجل الارتقاء بوضع المرأة التونسية وتحسينه. نشطت توحيدة في عديد الجمعيات سواء في فرنسا وإلا بعد ما رجعت لتونس. انخرطت في النشاط الاجتماعي والسياسي بدعوة من بشيرة بن مراد للانضمام إلى الاتحاد النسائي الإسلامي التونسي، ونشطت فيه. وأسست بعد الحرب العالمية الثانية جمعية الإسعاف الاجتماعي وتولت رئاستها. الجمعية كانت ترى مشروع إقامة دار الأيتام، وأسست جمعية القمطة التونسية للعناية بالرضع من أبناء العائلات المعوزة، وساهمت في تأسيس لجنة الإسعاف الوطني. وعام 1958 أصبحت عضو في عمادة الأطباء التونسيين، وشغلت زادة منصب نائب رئيس الهلال الأحمر التونسي، وقدمت تقارير أدانت الاستعمار الفرنسي بعد أحداث 1952 بالوطن القبلي. كما ساهمت توحيدة في إثراء الصحافة، وين كتبت وهي طالبة في النشرة السنوية لجمعية طلبة شمال إفريقيا المسلمين عام 1936. كتبت زادة في مجلة ليلى الأسبوعية الناطقة بالفرنسية، واللي تعتبر أول مجلة نسائية تونسية. توفت توحيدة بالشيخ نهار 6 ديسمبر 2010 بعد مسيرة امتدت الأكثر من 70 سنة. وبعد 10 سنين من وفاتها رجعت صورتها للواجهة من خلال ورقة نقدية من فئة 10,000 دخلت للتداول في مارس 2020. وهكا أصبحت توحيدة بالشيخ أول امرأة تونسية تظهر صورتها على ورقة نقدية تونسية. توحيدة بالشيخ طبيبة سبقت عصرها، واسم بقى حاضر في ذاكرة الطب التونسي وفي تاريخ المرأة التونسية، وتبقى توحيدة بالشيخ اسم في الذاكرة.
0: هذه هي توحيدة بالشيخ، اسم في الذاكرة وبرشة أعلام وبرشة أسماء تبقى ديما في ذاكرتنا، وحتى إذا نسينا شوية نحن من خلال الفقرة هذية بإمضاء سميرة السوري نرجع نذكركم. مستمع كريم يقول ياريت الفقرة هذية تولي يومية، يسر عليها عادة يومية، وهي تحضر لنا الفقرة متاع شارع التونسي وتخرج وتسأل الناس. واليوم مش نتحطوا على النظافة، أي نظافة بلادنا مسؤولية شكون؟ انتم زادة اعطيونا رايكم. بعد 10 دقائق من الآن يكون الموعد مع الأخبار. البارح انهينا برنامجنا بالنجاحات، واليوم انطلقنا زادة مع النجاحات في اختتام المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون البارح في مسرح أوبرا تونس بمدينة الثقافة. مؤسسة الإذاعة التونسية تتوج بالجائزة الأولى في المسابقات الإذاعية الرسمية في صنف البرامج التحفيزية برنامج ومن التحدي معجزات. البرنامج هذا حضرته إذاعة المنستير. أيضا الإذاعة التونسية أخذت الجائزة الأولى في المسابقات الإذاعية الرسمية في صنف برامج الأطفال ببرنامج حلم صغير، وهو لإذاعة الشباب. وبالتالي نحن في الدورة هذه الدورة 26 للمهرجان عنا 5 جوائز ذهبية. هذا أخبار من بين برشا أخبار تجيكم بتفاصيلها في نشرة 7، ونحن نرجع في ساعتنا 3 باش نعطيكم تفاصيل الأخبار هذية ونفرحوا مع بعضنا بهذه التتويجات. ملا أبقى معنا متابعة طيبة مع بعضنا نسمع صوتها فيروز توصلنا للسبعة موعد الأخبار.

0: الدكتور حكيم.
1: الصغير اللي يرضع من صدر أمه ما تحسبلوش قداش هيزمه من رضعة في اليوم، هو اللي يعدل روحه بروحه. الأم تعطيه صدرها كل ما يطلب، وقت اللي صغيرها يسلم وحده في الثدي هذاك يعني اللي راهو كمل رضعته وشبع. وإذا كان حست بيه ما شبعش ما تعطيهش الثدي الآخر إلا كيف يفرغ الأول.
0: الدكتور حكيم.
2: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.
3: السابعة صباحا من تونس. نشرة الأخبار.
4: السابعة صباحا بتوقيت تونس، التاسعة صباحا بتوقيت القدس المحتلة. نشرة الأخبار من الإذاعة الوطنية التونسية، أهلا بكم. وزارة التجارة تنفي إقرار زيادة في أسعار المواد البترولية والغاز المنزلي وعدد من المواد الغذائية الأساسية. الإذاعة التونسية تتوج بخمس جوائز ذهبية في اختتام فعالية المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون. وفي العالم، الرئيس الفلسطيني يطالب بعضوية كاملة لفلسطين في الأمم المتحدة، ومظاهرات حاشدة في نيويورك تنديدا بكلمة نتنياهو. كانت هذه عناوين النشرة، وإليكم الأنباء بالتفصيل. تبعاً لما يتم تداوله عبر عدد من صفحات التواصل الاجتماعي، نفت وزارة التجارة وتنمية الصادرات بصفة قطعية إقرار زيادة في أسعار المواد البترولية والغاز المنزلي وعدد من المواد الغذائية الأساسية على غرار الحليب والسكر والزيت النباتي المدعم والسميد والفرينة. وأكدت وزارة التجارة أن هذه المعطيات والأرقام المتداولة لا أساس لها من الصحة، وأنه لم يصدر عنها أي بلاغ يتضمن الزيادات المزعومة أو الأسعار الواردة به. كما ذكرت وزارة التجارة بأن الدولة بمختلف أجهزتها تتمسك بالخيارات الاجتماعية لحماية القدرة الشرائية للمستهلك، وأن موضوع الزيادة في أسعار المواد الأساسية غير مطروح بالمرة، داعية المواطنين إلى عدم الانسياق وراء الإشاعات واعتماد الأخبار المتعلقة بالأسعار إلا عبر القنوات الرسمية للحصول على المعطيات الموثوقة. سجل الميزان التجاري لمنتجات الصيد البحري فائضا بقيمة تقارب 92 مليون دينار فاصل 6 موفى شهر جويليا الماضي، مما مكن من تحقيق نسبة تغطية بلغت 125% وفق بيانات نشرها أمس المرصد الوطني للفلاحة. وتم تسويق منتجات الصيد البحري التونسية إلى 38 وجهة، من بينها إيطاليا التي تصدرت قائمة الأسواق المستوردة. تنظم وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن اليوم الدورة الثانية من تظاهرات المبادرة الوطنية لتوحيد مسار ريادة الأعمال النسائية من الفكرة إلى ما بعد الإنجاز. وتهدف هذه المبادرة التي شرعت الوزارة في تنفيذها منذ 10 من أوت المنقضي إلى التواصل الميداني بالنساء والفتيات الراغبات في بعث مشاريعهن أو توسعتها بكافة معتمديات الجمهورية على نحو مرحلي وعلى مدار سنة كاملة إلى غاية 10 من أوت 2027. افتتح أمس في سوسة مشروع لابوايز الممول من برنامج الاتحاد الأوروبي أفق أوروبا بالشراكة مع جامعة سوسة. عضو فريق مشروع لابوايز رحاب بن علي أفادت بأنه سيتم تركيز مخابر حية في 3 مدارس ابتدائية وإعدادية بمناطق نائية في سوسة، وكذلك إنشاء قافلة مجهزة ستجوب مختلف الجهات الجمهورية للتعريف بالأبحاث العلمية.
5: عنا شراكة مع المندوبية الجهوية لتربية بصوصة باش يتم إنشاء خلال المشروع الهذي لمدة عامين مخابر حية في 3 مدارس ابتدائية وزوز مدارس إعدادية في مناطق نائية بجهة سوسة، وسيتم كذلك إنشاء كارفان متنقل مجهز بتقنيات اللي نسحقوا لها في العلوم والتكنولوجيا. الكارفان هذه إن شاء الله مش يدور جمهورية الكل ما تخطو المناطق النائية باش يعرف خاصة تلاميذ المدارس الابتدائية والإعدادية على التجارب والأبحاث في العلوم وفي التكنولوجيا. عنا في إطار المشروع هذايا الليلة الأوروبية للباحثين باش تكون غدوة على نطاق الأوروبي، تصير في أكثر من 40 دولة في العالم بمشاركة شركائنا الأجانب في حديقة بوجعفر. إن شاء الله باش تكون نشاطات متنوعة.
4: نرحب بمن انضم إلينا الآن ونوالي تقديم نشرة الأخبار من الإذاعة الوطنية التونسية. أسدل الستار مساء أمس على فعاليات الدورة 26 للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون في مسرح أوبرا تونس بمدينة الثقافة أشاد للإقليبي، وقد توجت مؤسسة الإذاعة التونسية بالجائزة الأولى في المسابقات الإذاعية الرسمية صنف البرامج التحفيزية ببرنامج ومن التحدي معجزات لإذاعة المنستير، كما توجت الإذاعة التونسية بالجائزة الأولى في المسابقات الإذاعية الرسمية صنف برامج الأطفال ببرنامج حلم صغير لإذاعة الشباب، لترفع بذلك رصيدها إلى 5 جوائز ذهبية في الدورة 26 للمهرجان. عن هذا التألق والتتويج تتحدث هند بن علي الغريبي الرئيسة المديرة العامة لمؤسسة الإذاعة التونسية إلى مبعوثة الأخبار مها الفرشيشي.
6: ما شاء الله 5 جوائز ذهبية، يعني تقول 5 جوائز ذهبية وسط هذا الكم الهائل من المشاركات للهيئات العربية. منافسة شديدة جدا إنه الإذاعة التونسية تفتك مكانها في خضم هذه المنافسة، فهذا تقدير كبير مني لكل أولاد المؤسسة. وهني نقولش إلى إذاعة الشباب أو إذاعة المنستير، أنا أقول إلى الإذاعة التونسية، لأنه أحنا ديما نكون مؤسسة على قلب واحد، كلنا نخدم كل ما يرجعني كما يقولوا، على أساس أحنا كلهم يشاركوا. عنا لجنة داخلية هي اللي تنتقي الأعمال الأكثر جودة، وبالتالي هذه الأعمال كانوا محقين في هذا الاختيار، لأنه الأعمال اللي شاركنا بها كل خذينا فيها جوائز. وبالتالي مبروك لمؤسسة الإذاعة التونسية، وهوني حبيت أقول مبروك لكل أولاد الإذاعة التونسية. ماهوش عمل متاع إنسان وحده هكا، عمل متكامل، وهذا إن دل على شيء فهو يدل على الأجواء الإيجابية جدا التي يعمل فيها أولاد مؤسسة الإذاعة التونسية. ومرة أخرى قل لهم مبروك. بالمناسبة هذه زادة خلينا تلفزتنا الوطنية خذت جائزة، قل لها مبروك وإن شاء الله فيما أهم يا رب.
4: والتلفزة التونسية فازت بالجائزة الأولى في صنف التقرير الإخباري عن تقرير الأرض المحروقة الذي تم تصويره بغابات سجنان من ولاية بنزرت. تسلم أمس سفير المندوب الدائم للجمهورية التونسية لدى اليونسكو ضياء خالد بمقر منظمة اليونسكو الشهادة الرسمية التي توثق إدراج قرية سيدي بوسعيد على قائمة التراث العالمي لليونسكو، تتويج يعكس خصائص سيدي بوسعيد الحضارية والطبيعية المتميزة ويجسد عراقة تونس وإشعاعها في قلب المتوسط.
3: نشرة الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .tn.
4: أهلا بكم من جديد. طالب الرئيس الفلسطيني محمود عباس بعضوية كاملة لفلسطين في الأمم المتحدة، داعيا واشنطن إلى العمل مع المجتمع الدولي لتنفيذ حل الدولتين المستند إلى الشرعية الدولية. محمود عباس أعرب عن رفضه لإجراءات العقابية ومنعه من المشاركة حضوريا في الجمعية العامة للأمم المتحدة، مؤكدا أن منع الوفد الفلسطيني يتعارض مع التزامات الولايات المتحدة بصفتها دولة المقر، داعيا إياها إلى التراجع عن العقوبات. وقد تزامن ذلك مع مظاهرات حاشدة شهدتها شوارع نيويورك وصولا لمقر الأمم المتحدة، تنديدا بكلمة رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وبحرب الإبادة في غزة. المتظاهرون وصفوا نتنياهو بالكاذب وطالبوا بوقف العدوان وبتطبيق حل الدولتين. واعتقلت شرطة نيويورك عشرات المتظاهرين أمام مقر الأمم المتحدة في مانهاتن أثناء احتجاجهم على زيارة رئيس وزراء الاحتلال المطلوب للمحكمة الجنائية الدولية بتهمة ارتكاب جرائم حرب في قطاع غزة، بينما كان يلقي كلمته أمام من تبقى من الحاضرين في الجمعية العامة للأمم المتحدة. وحسب مصدر في شرطة نيويورك تحدث لمجلة نيوزويك، فقد اعتقل نحو 100 شخص خلال المظاهرة، وقد غادرت وفود عدة دول غادرت قاعة الجمعية العامة للأمم المتحدة مساء أمس بالتزامن مع بدء نتنياهو إلقاء كلمته أمام الدورة 81 للجمعية العامة في نيويورك. نائب رئيس البعثة القطرية في واشنطن قال بهذا الخصوص: إن إلقاء رئيس وزراء الاحتلال كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في قاعة شبه فارغة يعكس بوضوح مستوى الدعم لهذه الرسالة. هنا تونس الإذاعة الوطنية، هكذا نصل مستمعينا ومشاهدينا الأكارم إلى خاتمة هذا الموعد الإخباري. أمنه لكم شهاب الحجلاوي، وأخرجه إذاعيا أنيس لوريمي، ومرئيا سمية زواوي. وهذا تذكير بأهم ما جاء في النشرة من أخبار في عناوين: وزارة التجارة تنفي إقرار زيادات في أسعار المواد البترولية والغاز المنزلي وعدد من المواد الغذائية الأساسية. الإذاعة التونسية تتوج بخمس جوائز ذهبية في اختتام فعاليات المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون. وفي العالم، الرئيس الفلسطيني يطالب بعضوية كاملة لفلسطين في الأمم المتحدة، ومظاهرة حاشدة في نيويورك تنديدا بكلمة نتنياهو. شكرا على طيب المتابعة والاهتمام مستمعينا الكرام. المشوار متواصل بعد قليل في يوم سعيد مع نبيل عبيد. متابعة طيبة للجميع، وإلى اللقاء.
7: ما بين العروض الموسيقية والاكتشافات الجديدة، موسيقيين استثنائيين من تونس والعالم، لقاءات مع مهنيين دوليين وورشات فنية ومهنية، عروض في شارع الحبيب بورقيبة. عندكم موعد مع الدورة 11 لأيام قرطاج الموسيقية من 3 ل 10 أكتوبر 2026، أسبوع كامل مع تجارب موسيقية جديدة. تباع التذاكر في مدينة الثقافة شادلي لقليبي وعلى موقع تسكرتي بونتين.
8: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.

صباح جديد، أمل جديد، يوم سعيد، نهاركم يبدأ من هون، من الإذاعة الوطنية. معكم ملي تفيقوا في الدار، في الخدمة وفي الثنية، حوارات، لقاءات، استضافات ومواكبات. معنا ما يفوتكم شيء، معنا صباحكم أحلى.

يوم سعيد صبحكم معنا أحلى يوم سعيد صبح التوينسة الكل.

0: صباح الفل لكم الكل مستمعينا مستمعاتنا ومشاهدينا أيضا اللي تابعوا فينا عن طريق صفحتنا الرسمية وإلا بالتلفزة تتفرجوا وتسمعوا في الإذاعة الوطنية. مرحبا 27 دقيقة على موجاتنا كل نهار جمعة فقرة جديدة تكون معنا بإمضاء رفيق الدريدي لأن العالم يتسارع في التطور والتكنولوجية الحديثة كيف كيف والذكاء الاصطناعي والهاي تيك والعالم هذيك الكل عالم كبير وكما قلنا فما كل يوم الجديد وفما ما يتقال حول التكنولوجيات الحديثة. كعلاج خممنا نحن وقلنا بما أنه معانا ما يفوتك شيء زادة في العالم هذايا ما يلزم يفوتك شيء رفيق الدريدي أسبوعيا كل نهار جمعة يعمل جولة في جديد العالم حول التكنولوجيات الحديثة والذكاء الاصطناعي ويعطينا آخر الأخبار.
1: عالم التكنولوجيا هاي تيك.
2: صباح الخير لكل مستمعي ومتابعي الإذاعة الوطنية التونسية في موعدكم الأسبوعي مع عالم التكنولوجيا هاي تيك. كل نهار جمعة صباح نجيكم أنا رفيق الدريدي باش نرجعوا على أهم أخبار التيك وجديد في كل ما يخص الابتكارات والاختراعات والاي اي الذكاء الاصطناعي. الاي اي اللي يبدو أنه الولايات المتحدة الأمريكية باش تمشي في اتجاه تغيير اسمه للاس اي سوبر انتليجنس ولا الذكاء الفائق. نحكيه على خطوة طرحها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في كلمته في الجمعية العامة للأمم المتحدة الجمعة هذه وين برر ترامب التغيير بأنه كلمة اصطناعي تخلي الذكاء هذا يظهر وكأنه مزيف بطريقة ما تعكسش طبيعة التكنولوجيا المذهلة حسب تعبيره. أكثر من هكا ترامب دعا دول أخرى لاستخدام نفس المصطلح وقت اللي أكدوا خبراء أنه فكرة الذكاء الفائق ترتبط بالنقاشات والجدل اللي صاير على المخاطر المحتملة للأنظمة اللي تنجم تفوت قدرات البشر. المنافسة بين خدمات الذكاء الاصطناعي تتواصل حتى في التخفيضات وفي الجانب التجاري من استعمال برامج وأدوات الـ AI المنافسة قاعدة تشتعل والكل في صالح المستخدم. كيفاش؟ الجمعة هذه أنثروبيك أطلقت كلود أوبوس 5.5 بأسعار أقل ب 20% من النسخة اللي قبلها في نفس النهار وبعد ساعة ونص تقريبا أوبن AI جاوب بتخفيض في زوز نماذج جدد لونا و GPT 6 Sol بنفس سعر الجيل السابق. يعني التسابق هذا انفع المستعملين والمطورين بما أن الأسعار قاعدة تهبط كل مرة. من الاي اي هات نحكيه على واتساب تطبيق التراسل الأشهر والأكثر استعمالا في العالم بثلاثة مليارات مستخدم نشط في الشهر واللي جمعة هذه جانا بزوز حاجات جديدة. الأولى هي طرح خاصية الوصول لتصاور الفيديوهات والستوريات والمنشورات والريلز في فيسبوك وانستغرام والبختاج متاحهم على كونتاكت مباشرة في واتساب من غير الحاجة لفتح تطبيقات ميتال أخرى. الخاصية بدأت عند مستخدمي أحدث الإصدارات من واتساب على iOS وأندرويد لكن عملية الإطلاق تم تدريجيا في الوقت اللي ما تمش فيه الإعلان على أي خطة زمنية ولا وقت لتوفر الخاصية جديدة لكل المستخدمين. الخبر الثاني اللي هم واتساب زادة هو الاختبار اللي صاير توا بخصوص إمكانية استعمال أكثر من زوز حسابات على واتساب بالنسبة لمستخدمي آيفون ونولى من ممكن إضافة 3 حسابات ونوامر وسط التطبيق نفسه في عوض زوز نوامر توا. خاصية ما زالت في مرحلة التطوير وتستهدف المستخدمين اللي عندهم أكثر من نمرو تليفون وين باش يوليو ينجموا يستعملوا 3 نوامر وسط تطبيق وآيفون واحد من غير الحاجة الجهاز آخر وإلا الاعتماد على واتساب بزنس كحل بديل. كانت هذه جولتنا في عالم التكنولوجيا جمعة هذه مع رفيق الدريدي. نتمنى لكم نهاية أسبوع ممتع. نتقابلوا جمعة جاية في نفس الموعد وعلى موجات الإذاعة الوطنية التونسية. نهاركم زين.
1: عالم التكنولوجيا هاي تيك.

0: إشهار.
1: مربي على قطعتين باش تعمل ماكينة وكمل حطتهم في 60 درجة. ما تعرفش اللي كل ما تطلع في تمبيراتور الغسيل كل ما تزيد الماكينة تستهلك ضوء.
2: يا أخي التمبيراتور عندها دخل في استهلاك الضوء؟
1: بالطبيعة، التمبيراتور والمود اللي تستعمله وكمية الحوايج اللي يتغسلوا الكلهم عندهم دخل في استهلاك الضوء. مش على خاطر شريتها كلاس 1 باش تولي على قطعتين تعمل ماكينة وزيد في 60 درجة.
2: باهي يا سيدي، أتوا نلم الحوايج الكل نغسلهم في الويكاند وزيد نحطها في المود ايكونوميك وزيد كي نكمل نحي البريز على خاطر المود في تكل ضوء حتى هاي.
1: هاك حفظ درسك.
3: كيف تشري غسالة تأكد أنها تتلائم مع حاجياتك بحساب الكيلوغرام، ومن المستحسن تشريها كلاس 1 وهكا تنقص من استهلاك الضوء. للمزيد من المعلومات زوروا صفحة الفيسبوك للوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة. اللي تقتصدوا تربحوا.
0: إشهار.
4: يوم سعيد، صباحكم معنا أحلى. يوم سعيد، صباح التوينسة الكل.

0: النشرة الجوية.
1: بعد لنجد لكم التحية، نعطيكم النشرة الجوية مع المعهد الوطني للرصد الجوي. معنا هذا الصباح سي صبحي بن أحمد. صباح النور.
2: صباح الخير أختي نبيلة، تحية ليك الفريق العام معك هذا الصباح وكل مستمعينا بالإذاعة الوطنية.
1: أهلا وسهلا بيك مستمعينا، ونحن زادا نستنى فيك مش تقول لنا الطقس كيفاش مش يكون مع نهاية هذا الأسبوع اليوم. نعم. ونهارين جاي إن شاء الله.
2: إن شاء الله. نعم، نبدأ بالأمطار اللي سجلناها يوم الأمس وخاصة ليلا، كانت تشكلت خلايا رعدية نشطة وساهمت في نزول كميات هامة جدا من الأمطار، وخاصة بولاية مدين سجلنا أعلى كمية بحاسي جربي 115 مليمتر في مدة زمنية كانت وجيزة، تقريبا 115 سجلناها في مدة أكثر من تقريبا ساعة ونصف تقريبا. جرجيس كذلك كانت أعلى كمية 31 مليمتر، ببني قردين 10 مليمترات. أكيد الكميات ما زالت معناتها تأتينا بعد قليل إن شاء الله بصدد تجميع هذه الكميات. ولاية ساقس كانت تراوح ما بين 3 و 8 مليمترات، وولاية نابل كانت أعلى كمية بوشريك 40 مليمتر. بالنسبة للخلايا الرعدية هذه معناتها تشكلت وكانت أقوى ليلا وحتى في الحدود الليبية، إن شاء الله نتمنى السلامة للجميع في الأهالي في ليبيا اللي كانت الأمطار أكثر غزارة، وأكيد معناتها تجاوزت حتى 150 مليمتر حسب ما تشير إليه وما رصدناه بصور قمر اصطناعي من الجيل الثالث. بالنسبة لليوم إن شاء الله تبقى بقية هذه السحب الرعدية خاصة بالوجهة الشرقية للجنوب، أقل بقليل بطبيعة الحال من يوم الأمس إن شاء الله، إن شاء الله يكون غيثا نافعا على بلادنا. وبالنسبة لبقية المناطق تكون السحب عابرة تتكاثف بين الحين والآخر بالواجهة الشرقية الكل تقريبا للوسط، وكذلك حتى وصولا إلى الشمال في آخر نهار سواحل الشمالية معنية بظهور خلايا رعدية وأمطار العشية وفي الليل إن شاء الله اليوم. بالنسبة للرياح من القطاع الشمالي بالشمال ومن القطاع الشرقي بالوسط، البحر باش يكون مضطرب بخليج قابس وقليل الاضطراب، فمتموج ببقية السواحل.

0: العوامل الجوية يبدأ إن شاء الله يوم الأحد مساء.
1: شكرا لك يعطيك الصحة.
0: شكرا وإلى اللقاء.
1: إن شاء الله يومك أسعد. ليام اللي يسأل على الوقت نقول له توا 7:34 دقيقة.

يوم سعيد، صباحكم معنا أحلى. يوم سعيد، صباح التوينسا كل.

0: جرايد اليوم.
1: السبعة واثنين واربعين دقيقة على موجتنا، يومكم أسعد الأيام. جرايد اليوم، شنو كتبت أبرز العناوين اللي جت فيها؟ ونبدأ بجريدة الشروق اللي تحدثت مع سيريدا مأمون خبير ومحكم دولي في الطاقة والثروات الباطنية. صرح وقال للشروق تونس تنام على حقول بترول وغاز. فين وكيفاش؟ الصفحة السابعة من الجريدة فيها كل التفاصيل. تحدثت أيضا نفس الجريدة على تراجع الإنتاج ب70% في الطماطم، وتقول انفراج أزمة طماطم بداية من شهر نوفمبر 2026. تحدثت أيضا الجريدة في عناوينها العالمية على قمة تاريخية لحسم مصير العالم، القمة هذه اللي تصير بين أمريكا والصين، بين ترامب وتشي جي بينغ، وكل التفاصيل في الصفحة السادسة من جريدة الشروق اليوم. نمشي معاكم من جريدة الصباح اللي رجعت للقاء رئيس الجمهورية قيس سعيد برئيسة الحكومة ومحافظ البنك المركزي. ضرورة معاضدة البنوك العمومية لمجهودة الدولة وعلى البنوك الأخرى الامتثال لمناشير البنك المركزي، في الصفحة الثانية من جريدة الصباح تفاصيل هذا العنوان. الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي يقول عبر جريدة الصباح 25 سبتمبر ذكرى التأسيس بعيون المستقبل، رؤية تجديدية لرسالة منظمتنا في عالم متغير. تحدثت أيضا الجريدة على قوافل صحية وبرامج تحسيسية وتوعوية حول آفة المخدرات. نفس الجريدة نلقوا فيها في الصفحة الخامسة تونس الخامسة عربيا في تحويلات الجالية، 6.6 مليار دينار تدعم موارد البلاد من العملة الصعبة. جريدة صباح تناولت أيضا بالمتابعة المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون اللي أعلن على الجوائز الدورة، أعلن على الجوائز البارح عفوا فيما يتعلق بالدورة 26. هي الأخرى مشت للعالم. جريدة الصباح كتبت في صفحتها 10 بين ضغط واشنطن وصمود طهران، الحرب الأمريكية الإيرانية قد تتمدد إلى المحيط الهندي. ونختموا بجريدة لابخيس اليوم اللي هي الأخرى عادت للقاء رئيس الجمهورية برئيسة الحكومة ومحافظ البنك المركزي تحت عنوان لتا سوسيال دوات اتر اون رياليتي فيكو، الدولة الاجتماعية يلزمها تكون واقع معاش. تحدثت أيضا الجريدة على الفلسطينيين في صفحتها السابعة، تناولت بدرس أو بالتحليل موضوع فلسطين والفلسطينيين اللي يحبوا هما يقرروا مصيرهم ومستقبلهم ويرفضوا أنه أي حد في بلاستهم ياخذ القرار. هي الأخرى تحدثت على المخدرات في تونس وقالت ton avenir est précieux garde-le sans drogue، راه مستقبلك مهم وحاول أنك تبنيه من غير مخدرات. هذه أبرز العناوين اللي جات في الجرائد الصادرة اليوم واللي وصلتنا هنا لاستوديو الإذاعة الوطنية التونسية. يبايبيلي من غادي مهدوش مهدي عبيد بعد أربع دقائق يكون معكم يقدم لكم هو آخر الأخبار الرياضية. تحب توا مهدي؟ عندك برشا ميتة وقت اللي تحب أنت تدل. أبقوا معنا الأخبار الرياضية والمستجدات ثم موجز الثمانية، ومن بعد نرجع ونستقبل معكم ضيوف. يوم سعيد.
0: يوم سعيد، صباحكم معنا أحلى. يوم سعيد، صباح التوينسة الكل.
2: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.
0: ثنية زينة.
1: نحن نحب متعة الاستماع ونحب نحق زادة فائدة الاستماع. الفائدة ناخذوها من رفيق الدريدي اللي هو على الطريق، لأنه نحب نعرف الطرقات شنحويلها اليوم ومنين تنجموا تمشيوا كان فما طريق تكون فيه معناها سيركولاسيون ولا اكتظاظ. رفيق صباح النور.
3: صباح الورد نبيلة ليك ولكل مستقبل الوطنية التونسية. حركية استثنائية اليوم الحقيقة في مختلف المحاور المرورية في تونس الكبرى خاصة الشمالية الجنوبية وكذلك الغربية، والبداية بالمدخل الجنوبي للعاصمة اللي فيه حاليا حركية كبيرة واكتظاظ مروري على مستوى منطقة جبل الجلود. كذلك بالنسبة للطريق الوطنية رقم واحد اكتظاظ كبير في موقع الأشعار، وننصحكم بتفادي استعمال الزوز محاور هذوما بالنسبة للي جايين من الضاحية الجنوبية نحو تونس العاصمة. فما إمكانية لاستعمال طريق بالقطعة المنطقة الصناعية ثم شوش ترادس اللي فيها اكتظاظ نسبي، ومن ثم قنطرة رادس ولا طريق ميغرين حي شاكر في اتجاه تونس العاصمة، بما أنه فما اكتظاظ كبير في اللوتوروت وكذلك في الطريق الوطنية رقم واحد. بالنسبة لي شمال تونس العاصمة اكتظاظ كبير برشا حاليا في منطقة رياض الأندلس إلى حدود المركز العمراني الشمالي والحي الأولمبي في الطريق الوطنية رقم 8، وننصحكم كذلك بتفادي استعمال هذا المحور خاصة بالنسبة للي قاصد تونس العاصمة. فما إمكانية لاستعمال طريق الصنهاجي لمليهلة ومن ثم ليكسفان حي الرفاهة نحو تقاطع مع إذن طريق منطقة أريانا نحو طريق شعاية إكس، ومن ثم تونس العاصمة، بما أنه الطريق يمكن تكون أطول شوية لكنها أسرع مع المقارنة بالاكتظاظ الكبير اللي موجود في الطريق الوطنية رقم 8. طريق شعاية إكس كذلك حاليا روتيكس فيها اكتظاظ كبير في الاتجاهين، نحكي خاصة في اتجاه مطار تونس كارتاج الدولي وفي اتجاه تونس العاصمة. الاكتظاظ يبدأ من حي الزهور ويتواصل إلى حدود مستوى مركب الهادي النايفر في بارد، ومن ثم اكتظاظ كبير وتقريبا توقف للحركة المرورية على مستوى منطقة حي التحرير إلى حدود تقريبا الحي الأولمبي في المنزه، وننصحكم كذلك بتفادي استعمال هذا المحور. بالنسبة للطرقات السيارة حاليا الحركية عادية في مختلف طرقات السيارة A1 و A3 و A4 باستثناء كثافة مرورية نسبية في بياج مورنيج وكذلك في سيدي ثابت وكذلك في بياج الفجة خاصة نحو تونس العاصمة. إن
1: شاء الله ثنية زينة للناس الكل، وليك أنت زيدة رفيق دريدي، شكرا لك. نخلي المجال للرياضة ونرجع لكم بعد موجز 8.
0: تنجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية. الشبكة الإذاعية الأولى في تونس، الإذاعة التونسية. وين انتي؟ وين هي؟
4: فلاش سبور. صباح نور، مرحبا بكم في فلاش سبور. الحدث اليوم هو دور نهائي لبطولة أمم أفريقيا للكرة الطائرة للرجال في قاعة قصر الرياضة بالمنزه. المباراة بين المنتخب التونسي والمنتخب الكاميروني انطلاقا من الساعة 5، تونس من أجل اللقب رقم 12 في تاريخها واستغلال عامل التاريخ والمواجهات المباشرة اللي تلعب لفائدة المنتخب الوطني بعشر انتصارات سابقة مقابل 3 فقط للكاميرون. المقابلة ترتيبية إذن مطلفة بين المغرب والجزائر بعد كما قلنا الخمسة إذن التوقيت الجديد للمقابلة بين المنتخب التونسي والمنتخب الكاميروني. بالتوفيق للمنتخب الوطني اللي ضمن التأهل لمونديال بولندا، وأمامه فرصة اليوم في حال الفوز إن شاء الله فرصة من أجل التأهل المباشر لدورة الألعاب الأولمبية لوس أنجلوس 2028. باقي نتائج المباريات الترتيبية في أمم أفريقيا للرجال الكرة الطائرة اللي تلعبوا البارح. مصر يعني ما تكمل في المركز الخامس، ما مصر حامل اللقب في مركز مخيب للأمال بالنسبة للكرة المصرية، المركز الخامس بعد الانتصار على رواندا البارح 3-0. غانا المركز السابع، انتصر على نيجيريا 3-0. كينيا ربحت الكونغو ديمقراطية 3-1 واحتلت المركز التاسع. تشاد مع المدرب التونسي حمادي القرقني ينتصر على غامبيا 3-2 واحتل المركز 11. إلى منتخب كرة القدم اللي استهل تصفيات المؤهلة لكأس أمم أفريقيا 2027 بالتعادل بارح ضد أوغندا هدف مقابل هدف. مباراة لعبت في ملعب حمادي العقربي في رادس. منتخبنا بادر بالتسجيل دقيقة 12 عن طريق إدم عروس، أوغندا عادل النتيجة دقيقة 68 عن طريق اللاعب ماتو. مباراة يحكي عليها المدرب الوطني معين الشعباني في أول ظهور رسمي ليه مع نصور قرطاج.
5: ماش بطبيعة الحال كما شفتوا ما كانش سهل، لعبنا ضد فريق سور لو بلون اتليتيك فيزيك جو بونس كان سوبيريور علينا، خدا برشا معناها لي دويل دوزيام بال. على كل يوم شاركنا برشا لاعبين اول مره يلعبوا تيتولير، هذا فريق نجمو نبنيو عليه بروشينمون، بتاتر سحقوا اكثر وقت اكثر تشجيع دي جوار اللي اول مره يلعبوا ماتش اوفيسيال قدام جمهور. على كل بطبيعة مش فرحانين بالريزولتا، ولكن فاصل الماتش هذا كما تعرفوا الناس كل مش محسوبين لي بوان حتى كان ربحنا، ولكن البريز امبورطون انو نحضروا كوم الفو لي ماتش الجاي ان شاء الله. عملنا ترو سيونس، لا بروميير سيونس سيتي ديكراساج، برشا جوارات الاغلبيه نتاعهم لعبوا لو 20 وجايين من فواياج، نجم تعمل سيونس كبير. Le lendemain, اللي هو نهار ثلاثة عملنا سيونس جوست حطينا فيها كيلكو سيكونس تكتيك، ما لقيناش الوقت باش نخدموا برشا حاجات، عندنا برشا حاجات باش تخدم سور لو بلون ديفونسيف، إيكيليبري ديزيكيليبري لانيماسيون أوفونسيف لي سيركوي بريفيرونسيال لي بال أريتي، يعني هذوما الكل يلزمهم برشا وقت باش يتخدموا. مثلا بار إكزومبل في 30 متر الأخر معناها اسكو فما عندنا دي جوار اللي عندهم ديزيكسبلو إنديفيدويل وماهمش موجودين في القائمة نتاع اليوم مثلا. ايوا بتيت ابتي جو نقول دور لي ليكيب هذايا مستحقه شويه وقت ومستحقه شويه صبر.
4: نسمع ايضا صاحب الهدف ادم عروس، اول هدف ليه بقميص المنتخب التونسي.
6: والله الحمد لله ديبي باهية، حاولت نعاون الجروب، حاولت نعطي كل ما عندي سور تيران، ان شاء الله مازال لي ماتش ان شاء الله نزيد نحسن وان شاء الله نزيد نعاون الجروب بخير. مي الغالب حبيتها توفى بربح، مي الربح ما جاش الغالب، ان شاء الله الماتش الجاي يجي ان شاء الله.
4: كما كنتوا تسمعوا قبيلة في معين الشعباني، نقاط المباراة لا تحتسب بما أنه منتخب أوغندا هو أحد منظمي الكان بالإضافة لكينيا وتنزانيا، وبالتالي تنافس في المجموعة على بطاقة واحدة باش يكون بين ثلاثة منتخبات. وفي نفس المجموعة إذن البارح المنتخب اللي بيتعادل مع بوتسوانا 2-2 اللي بخطف التعادل دقيقة 90+6، بوتسوانا باش تكون منافسنا القادم في الجولة الثانية يوم الاثنين القادم، إذن 8 متاع الليل في ملعب حمادي العقربي في رادس. كما قلت التنافس بين تونس ليبيا بوتسوانا من أجل مقعد وحيد في المجموعة هذه. والنتائج الحاصلة البارح في تصفيات الكان نعطيكم أبرز المواجهات. في المجموعة الثالثة منتخب الكوديفوار ينتصر على غانا 2-0، المجموعة الخامسة سيراليون ينهزم ضد زيمبابوي 3-2، الكونغو الديمقراطية ينتصر على غينيا الاستوائية 2-0، المجموعة السادسة موريتانيا ينتصر على أفريقيا الوسطى 3-1، المجموعة السابعة ناميبيا 1-0، الكامرون ينتصر على جزر القمر 3-1، منهم الهدف الأول لمنتخب الكامرون سجله لاعب ترجي جرجيس دافيد روي. اليوم 9 موزمبيق السنغال، السودان اثيوبيا 5 في نفس توقيت نيجيريا مدغشقر، 8 متاع الليل الجزائر زامبيا، مصر انغولا، مالي كاب فير، مغرب ضد الجابون. الدورة الترشيحية لمنتخبات تحت 20 سنة لكرة قدم المقامة بالقاهرة بمصر مؤهلة طبعا لكأس افريقيا للفئة العمرية هذه. المنتخب الوطني بدأ مشاركته بالتعادل مع الجزائر 1-1، باقي البرنامج 27 سبتمبر تونس مغرب، 30 سبتمبر تونس مع مصر، و3 اكتوبر المنتخب الوطني يواجه المنتخب الليبي. بالنسبة للمنتخب تحت 17 سنة تعادل بارح في لقاء ودي مع الجزائر 2-2 بملعب شادلي زويتن، في انتظار لقاء ثاني ضد نفس المنافس وفي نفس الملعب يوم 27 سبتمبر. وديما نذكر بالمنتخب الأولمبي تحت 23 سنة مع المدرب أنيس بوجلبان يواصل تحضيراته لمواجهة البنين يوم الثلاثاء 7 متاع الليل في ملعب سوسة في إطار ذهاب الدور الأول من تصفيات كأس أفريقيا تحت 23 سنة مصر 2027 اللي بدورها مؤهلة لأولمبياد 28. فريق ستيوا بوخارست الروماني قدم البارح بصفة رسمية مدربه جديد ريجي كامف، المدرب السابق لفريق الترجي الرياضي التونسي. ريجي كامف أكد خلال المؤتمر الإعلامي لخروجه من الترجي الرياضي التونسي جاء على إثر فسخ العقد بالتراضي بين الطرفين، لكن مصادر من داخل إدارة الترجي تأكد لنا للنادي ما أمضى حتى وثيقة تثبت الفسخ بالتراضي، واللجنة القانونية لفريق الترجي الرياضي التونسي تقوم حاليا بإعداد ملف لمقاضاة تعويضات المدرب ومطالبته بتعويضات مادية. في الأثناء المفاوضات ما زالت مستمرة مع الإسباني بابلو فرانكو متقدمة طبعا المفاوضات من أجل تدريبه للترجي الرياضي التونسي. تبقى فقط بعض التفاصيل الخاصة ببنود العقد في صورة تسوية البنود هذه الكل، فإنه الساعات القادمة ربما اليوم أو غدوة يكون حاضر في تونس من أجل إتمام التفاوض. ونختم بدوري الأمم الأوروبية لكرة القدم، البارح الجولة الأولى بالنسبة طبعا لمنتخبات أوروبا، كبار أوروبا الكل يشاركوا في هذه المسابقة. أبرز نتائج: نورفيج ينتصر على الدنمارك 3-2، مقابلة القمة بين هولندا وألمانيا وفات بالتعادل هدف مقابل هدف. منتخب البرتغال ينتصر على بلد الغال بنتيجة هدف مقابل 0 مع هدف ملغى لكريستيانو رونالدو، وإلا كان يوصل للهدف رقم 980 في مسيرته. الهدف ملغى بتقنية الفار بداعي التسلل لرونالدو، لعب أساسي خرج دقيقة 68، قائد فريق في عمر 41 عام، حتى مدربه كان تحدث عليه قال راهو مازلنا باش نعملوا على كريستيانو في المقابلات. بالنسبة للمنتخب البرتغالي، صربيا هزم ضد اليونان 2-1. بالنسبة اليوم فما زوز مواجهات منتظرة وتستحق الفرجة، 8:15 متاع الليل إيطاليا بلجيكا، تركيا مع فرنسا في نفس توقيت. نهاية هذا الموعد الرياضي، أجمل تحياتي مهدي عبيد.
0: نجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية. الشبكة الإذاعية الأولى في تونس، الإذاعة التونسية. وين انتي؟ وين هي؟
2: إشهار.
7: كي تشري السخان الشمسي، صندوق الانتقال الطاقي يساهم معك ب 400 دينار للسخان 200 لتر و 700 دينار للسخان 300 لتر، والباقي تقسطهم لك استاق على 5 سنين على فاتورة الضوء. الطاقة الشمسية بلاش والماء سخون ما يوفاش.
8: للمزيد من المعلومات زوروا صفحة الفيسبوك للوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة. اللي تقتصدوا تربحوا.
2: إشهار. اسمعوا برامج الإذاعة الوطنية في بنزرت على 102.6 FM، في جندوبة وباجة على 99.97 FM، في الكاف على 104.9 FM.
9: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
10: مستمعينا الكرام، تحية طيبة وأهلا بكم مجددا في هذا الموعد الإخباري. وزارة التجارة تنفي قطعيا قرار زيادة في أسعار المواد البترولية والغاز المنزلي وعدد من المواد الغذائية الأساسية على غرار الحليب والسكر والزيت النباتي المدعم وسميد الفارينة، داعية المواطنين إلى عدم الانسياق وراء الإشاعات واعتماد الأخبار المتعلقة بالأسعار عبر القنوات الرسمية للحصول على المعطيات الموثوقة. وزارة الأسرة تنظم اليوم الدورة الثانية من تظاهرة المبادرة الوطنية لتوحيد مسار ريادة الأعمال النسائية من الفكرة إلى ما بعد الإنجاز، والتي تستهدف النساء والفتيات الراغبات في بعث مشاريعهن أو توسعتها. اليوم انطلاق المؤتمر الوطني 8 للجمعية التونسية لطب الأورام ليتواصل إلى 27 سبتمبر بالحمامات بمشاركة أطباء وباحثين ومختلف المتدخلين في مجال مكافحة السرطان. انطلاق الفحوصات الطبية للمترشحين لأداء مناسك الحج لتتواصل إلى 31 أكتوبر القادم، وكل متخلف عن الفحوصات بعد هذا التاريخ يعتبر متخليا. الميزان التجاري لمنتجات الصيد البحري يسجل فائضا بقيمة تقارب 92 مليون دينار فاصل 6 موفى جويليا الماضي، مما مكن من تحقيق نسبة تغطية بلغت 125% وفق بيانات للمرصد الوطني للفلاحة. في اختتام المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون مساء أمس في مسرح أوبرا تونس بمدينة الثقافة، مؤسسة الإذاعة التونسية تتوج بالجائزة الأولى في المسابقات الإذاعية الرسمية صنف البرامج التحفيزية ببرنامج ومن التحدي معجزات لإذاعة المنستير، كما توجت الإذاعة التونسية بالجائزة الأولى في المسابقات الإذاعية الرسمية صنف برامج الأطفال ببرنامج حلم صغير لإذاعة الشباب، لترفع بذلك رصيدها إلى 5 جوائز ذهبية في الدورة 26 للمهرجان. وفازت التلفزة التونسية بالجائزة الأولى في صنف التقرير الإخباري عن تقرير الأرض المحروقة الذي تم تصويره بغابات سجنان من ولاية بنزرت. في أخبار العالم، رئيس الفلسطيني يطالب بعضوية كاملة لفلسطين في الأمم المتحدة، داعيا واشنطن إلى العمل مع المجتمع الدولي لتنفيذ حل الدولتين المستند إلى الشرعية الدولية. جيش الاحتلال الإسرائيلي يفيد بمقتل جنديين بعد انفجار مسيرة أطلقها وسقطت على خيمة للجنود. وزير الخارجية الإيراني يلتقي نظيره الروسي لإجراء مباحثات على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك. كان هذا موجزا للأخبار، قدمناه لكم من الإذاعة الوطنية التونسية، شكرا على متابعته وإلى اللقاء.
11: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها radio national.fr.

0: والشعب في خدمة الوطن.
1: تسمعوا برامج الإذاعة الوطنية في بنزرت على 102.6 اف ام، في جندوبة وباجة على 99.97 اف ام، في الكاف على 104.9 اف ام.

صباح جديد، أمل جديد، يوم سعيد، نهاركم يبدأ من هون، من الإذاعة الوطنية. معكم ملي تفيقوا في الدار، في الخدمة وفي الثنية. حوارات، لقاءات، استضافات ومواكبات. معنا ما يفوتكم شيء. معنا صباحكم أحلى.

0: هيك رجعنا نحن بصوت محمد جبالي ونجاة عطية غنونا خليني بجنبك. نحن أنا بجنبكم نرافقكم وين ما كنتوا، نحن ديما معكم من خلال برامجنا ومنوعاتنا على موجات الإذاعة الوطنية التونسية. يتواصل معكم برنامج يوم سعيد حتى للتسعة توا ثمانية ودرجين، ومش نتابعوا الدورة الثانية من تظاهرة المبادرة الوطنية لتوحيد مسار ريادة الأعمال النسائية من الفكرة إلى ما بعد الإنجاز.
1: متابعات
0: في المتابعات مع وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن، وضيفتنا عن طريق الهاتف مدام إنصاف العباسي، هي كاهية مدير التمكين الاقتصادي والاجتماعي بالوزارة. قولوا لها يومك سعيد ومرحبا بك.
2: صباح النور مدام نبيلة، وصباح النور لكافة مستمعات ومستمعي الإذاعة الوطنية.
0: صباح الفل لك انت وكل المبادرات في تونس. اليوم تنطلق الدورة الثانية من التظاهرة هذه، المبادرة الوطنية لتوحيد مسار ريادة الأعمال النسائية من الفكرة إلى ما بعد الإنجاز. من عندك انت ناخذ التفاصيل، فكرة على الدورة الثانية، على جديدها، على المستهدفين منها، على شعارها أيضا، وكل المعطيات المتعلقة بهذا الحدث.
2: أكيد الدورة الثانية هذه المبادرة الوطنية لتوحيد مسار ريادة الأعمال النسائية من الفكرة إلى بعد الإنجاز، هي الحقيقة وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن شرعت في انطلاق هذه المبادرة منذ 10 أوت 2026، وتتواصل على مدار السنة كاملة إلى غاية 10 أوت 2027 بصفة مرحلية، يعني بمعدل مرة في الشهر بمعتمدية من أحد الولايات، يعني في كل ولاية مرة في الشهر في معتمدية معينة تنطلق فريق عمل كامل بشراكة مع الهيكل المساندة والشركاء من البنوك للمشاركة في المبادرة هذه. المبادرة هذه نحاول الهدف متاحة هو توحيد جهود كافة هيكل المساندة والمرافقة والتموين في مسار موحد. الهدف منه هو ضمان تقريب الخدمات للمرأة، يعني بصفة مبسطة كل امرأة عندها فكرة متاع مشروع أو عندها تحب تحدث مشروع أو توسع المشروع متاعها، هي فرصة لها من خلال المبادرة هذه باش يكون فما فضاء يكون موجودين فيه كافة الهياكل في مجال التكوين، في مجال التمويل، في مجال المرافقة، في مجال التسويق، يعني كل الهياكل المساندة لريادة في مجال ريادة الأعمال باش تكون موجودة بالنسبة لها هي للتعريف بكافة البرامج الوطنية في مجال ريادة الأعمال في كافة المراحل دونك المسار متاع ريادة الأعمال.
0: يعني المحطة الثانية هذه اللي كما كنت أنت مش تكون فيها خدمات للتأطير وتطوير المشاريع والتمويل والمرافقة والمساندة والتسويق، اليوم المحطة الثانية اليوم الجمعة 25 سبتمبر وين مش تكون الأماكن المعتمديات اليوم وانطلاقا من وقت مدام إنصاف؟
2: هو الانطلاق شيكون إن شاء الله من الساعة 9 صباحا، والمكان باش يكون حسب الولايات، يعني ولاية تونس باش تكون في مركب الطفولة المرسى، ولاية تريانة باش تكون في المعهد الوطني للبيداغوجيا والتكوين الفلاحي المستمر بسيدي ثابت، بالنسبة لولاية بن عروس باش تكون موجودة في بلدية مرناك، ولاية منوبة باش تكون في بلدية تبربة، ولاية بن زرت باش تكون في دار الثقافة غار الملح، ولاية جندوبة باش تكون في دار فاطمة بمعتمدية عين دراهم، ولاية باجة باش تكون في مقر معتمدية نفزة، ولاية سليانة باش تكون في دار الشباب كسرة، ولاية زغوان باش تكون في دار الشباب النظور، ولاية نابل باش تكون في نادي أطفال نابل المدينة، ولاية سوسة باش تكون في SOS أكودة، ولاية المنستير باش تكون في نادي أطفال البقالطة، ولاية المهدية باش تكون في مركز إدماج والدفاع الاجتماعي قصور السيف، ولاية صفاقس باش تكون في مركب الطفولة عقارب، ولاية القيروان باش تكون في المركب الشبابي الشبيكة، ولاية سيدي بوزيد باش تكون في مقر معتمدية سوق جديد، ولاية القصرين باش تكون في مقر معتمدية فريانة، ولاية قابس باش تكون في المركز الجهوي الإعلامي الموجه للطفل بقابس، وولاية قفصة باش تكون في مركب الطفولة بالخير، وولاية تطاوين باش تكون في مركب الطفولة رمادة. مرحبا كل النساء والشابات اللي عندها فكرة مشروع واللي رغبة في الانتصاب في المبادرة الخاصة، مرحبا بها. اليوم فضاء لها هي بكافة الهيئات والمشاكل الموجودة على ذمتها لمساعدتها ومرافقتها في إحداث المشروع نتاعها.
0: من الدعوة موجهة لكم الكل في مختلف الولايات، هكم سمعتوا تقريبا على كامل تراب الجمهورية المبادرة الوطنية هذه. أي فتاة وأي امرأة عندها فكرة مشروع تنجم تحول الفكرة إلى إنجاز، والوزارة ترفقها حتى ما بعد الإنجاز.
2: أكيد
0: حسب
2: أكيد.
0: الشعار مش هكيكة المرأة تكون معناها متميزة في ريادة الأعمال كما هي متميزة في العديد من القطاعات. توا في العادة مدام إنصاف، شنو أبرز الصعوبات اللي تواجه النساء صاحبات الأفكار والمشاريع؟ تمويل والا من ناحيه تلقى صعوبات اليوم؟
2: هو في الحقيقه مدام نبيله هو مسار كامل، يعني بالنسبه لاحداث المشروع ليس فقط تمويل فقط، لانه فما عمل هو ما قبل احداث المشروع، خلال احداث المشروع، وبعد احداث المشروع. يعني كي نحكيوا احنا ما قبل المشروع لازمها تكون الفكره محدده واضحه بالنسبه للبعثه. اذا كان الفكره ماهيش واضحه ما نجموش نتعداو للتمويل. يعني تحديد فكره المشروع مهمه جدا، وفما هياكل تساعد في تحديد فكرة المشروع. الفكرة المشروع بدون دراسة ما نجموش زادة ان تكون مشروع ناجح، لازم دراسة فنية ومالية للمشروع نتاعها، وكذلك فما هياكل مساندة تعاون في هذية. المشروع بلاش تمويل ما نجمش يتحقق. يعني التمويل موجود وبرامج الدولة، واحنا كوزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن على برنامج رائدات لفائدة النساء لتمويل المشاريع نتاعهم الى غير برامج اخرى. وفما بعد احداث المشروع زاد كيف كيف راهو فما عمل كبير في المرافقه في مجال كل ما هو الاجراءات القانونيه لتاسيس المشاريع، فما التكوين التكميلي للمراه والبعثه. الهدف هذا كله هو ديمومه المشاريع، يعني مش الهدف نحلوا مشروع، اما الهدف نتاعو يتواصل المشروع هذايا ويخلق حتى اكبر عدد ممكن من موطن شغل في من خلال المشروع هذايا.
0: ملا نساء تونس وفتياتها مش فقط اللي عندها فكرة مشروع، وإنما حتى اللي بدأت مشروعها وتحب توسع فيه وتكبر فيه وتحب تقدم. سمعتوا المعتمديات الولايات والأماكن اللي مش تكون فيها المحطة الثانية من هذه المبادرة الوطنية لتوحيد مسار ريادة الأعمال النسائية من الفكرة إلى ما بعد الإنجاز؟ دعوة موجهة لكم، ونذكروا لي البرنامج انطلق من 10 أوت 2026 وما زالت المحطات متواصلة على مدار سنة كاملة، يعني إلى غاية 10 أوت 2027. هكا ولا مدام إنصاف؟
2: أكيد.
0: كلمة الختام عندك، شو تقولهم؟
2: مرحبا. المبادرة هذه، المبادرة الوطنية لتوحيد مسار ريادة الأعمال النسائية من الفكرة إلى ما بعد الإنجاز، هي لفائدة كل امرأة عندها فكرة المشروع. احنا كهيكل الدولة وكهيكل المساندة للمرأة احنا معاك في مجال في كل مراحل المرافقة.
0: يعطيك الصحة، شكرا لك مدام إنصاف العباسي، كهيئة مدير التمكين الاقتصادي والاجتماعي بوزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن.

0: ضيف الماتينال.
1: نبقى في أجواء المشاريع والمؤسسات ونستقبل معكم ضيفتنا اليوم مدام ناجية الغربي المديرة العامة لصندوق الودائع والأمانات. يومك سعيد ومرحبا بك. أهلا وسهلا.
2: صحة. مرحبا بكم ومرحبا بكل المستمعين.
1: المستمعين فيهم شكون يعرف صندوق الودائع والأمانات، وفيهم زادة شكون ما يعرفوش. نعود نذكروا بدوره الصندوق هذايا وأبرز مهامه.
2: هو صندوق الودائع والأمانات هو مؤسسة وطنية قبل كل شيء تعنى بالاستثمار، والهدف متاع الصندوق هو خاصة أنه يحافظ على الأموال اللي توضع على ذمته ويستثمرها في مشاريع اللي بشكون عندها مردودية ويكون عندها كذلك معناها أثر إيجابي. وفي أغلب الأحيان احنا نساندوا سياسات الدولة الكل معناها في كل المجالات.
1: بي الأموال اللي توضع على ذمته تقريبا قديش سنويا؟ ثم أبرز المشاريع والبرامج اللي تجي من الأموال هذية، بما في ذلك مشروع المؤسسات الناشئة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة المبتكرة اللي اليوم مش نركزوا عليهم.
2: هو الأموال العادية اللي توضع على ذمة صندوق الودائع والأمانات متأتية من الادخار البريدي ومن الإيداع، معناها اللي موجود في الخزينة العامة، لكن نستعمله حسب حاجيات الصندوق وحسب الاستثمارات اللي عنا. كذلك عنا الحق باش نرفع تمويلات من عند ممولين دوليين ونوجهوها للاستثمار، وفي الإطار هذا يتنزل برنامج تمويل مؤسسات الناشئة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة اللي هو بدأ بتمويل من البنك الدولي، ومن بعد التحقوا معنا عديد الممولين اللي ساهموا مباشرة في صندوق الصناديق وإلا دعموا كذلك البرنامج.
1: انطلقت الجولة الجهوية الأولى وتوا مش نبدأ في الجولة الجهوية الثانية لسنة 2026. قبل ما ندخل التفاصيل الجولة الثانية، في الجولة الأولى شنو صار؟
2: في الجولة الأولى بدينا قلنا احنا ديما نبداو نحبوا نغطيو كامل ولاية الجمهورية، دونك ناخذوا ديما ولاية في الشمال، ولاية في الوسط، ولاية في الجنوب، وزوز ولايات في أغلب الأحيان في الجنوب. عملناه خذينا بنزرت، خذينا قروان، خدينا صفاقس وجبس، دونك عملنا أربع ولايات. الحضور والمشاركة كانت هامة، خاطر احنا كما قلت لك البرنامج هذا موجه للمؤسسات الناشئة وكذلك للباحثين الجدد والمؤسسات الصغرى المتوسطة اللي عندها معناها برنامج، معناها في التمويل البرنامج اللي فيه ابتكار، معناها فيه تجديد، احنا نمشيو معاهم في التمويل. عمناول دونك معناها في مثلا في بنزر فما 60 مشارك، فما 32 مؤسسة صغرى متوسطة، مؤسسة ناشئة، و14 مؤسسات الإحاطة. في القروان 55 مشارك، 23 مؤسسة ناشئة و5 معناها آليات مرافقة. بالنسبة لصفاقس 90 مشارك، 37 مؤسسة ناشئة و12 مؤسسة إحاطة وتسريع. وفي جابس 42 مشارك، 13 مؤسسة وستة معناها مؤسسات إحاطة وتسريع. الكل في الكل معناها 247 مشارك، 105 مؤسسة و37 معناها مؤسسات معناها مرافقة وتسريع. والهدف هو من الزيارات الجهوية هذية هو أن نقربوا المشروع من الجهات، نحاولوا كذلك أن نوصلوا للشباب اللي موجود في الجهات هذيك، ونحاولوا نفسروا لهم آليات التمويل، ونهزوا معنا راهو معناها صناديق الاستثمار اللي مولناهم عن طريق صندوق الصناديق، وهذاك به خاطر يخليهم يحكيوا مع الشباب، يشوفوا شنو ما معناها الطلبات نتاعهم، ويحاولوا هما بيدهم يطوعوا التمويل نتاعهم حسب طلبات الشباب، واحنا كيف كيف نطوعوا اليات المرافقه حسب الطلب.
1: معناها نجموا نقولوا اللي الجوله الاولى كانت ناجحه، نوصلوا توا للجوله الجهويه الثانيه لسنة 2026 وين مش تكون؟
2: باش نكونوا في الكيف إن شاء الله نهار 2 28 سبتمبر، بعد باش نهبطوا المستير نهار 6 أكتوبر، ومن بعد باش نمشيوا القفصة 22 أكتوبر، ونتعداو الزرزيس 23 أكتوبر، ونختموا الجولة من بعد ديما نعملوا لقاء في تونس اللي نحوصلوا فيه معناها الجولة هذية، ونحاولوا نخرجوا كذلك بمقترحات اللي معناها نسهروا على تنفيذها في إطار البرنامج متاعنا.
1: قداش تتوقعوا من مؤسسة تكون حاضرة معكم، وإلا إذا تم التسجيل ديجا قداش عنا بالأرقام؟
2: هو فما تسجيل مفتوح، احنا ديما كيف نمشيوا للجهات نبعثوا معناها للمؤسسات اللي كوسوسوا معناها المؤسسات الجامعية، كي يبدا فما أقطاب صناعية أقطاب تكنولوجية نبعثوا لهم باش هما زادة يعلموا، ونحطوا على الصفحات متاعنا، ونحطوا كذلك توك أي واحد يدخل على صفحة متاع صندوق الوداع والأمانات باش يلقى رابط التسجيل، ونخليه التسجيل مفتوح وما نسكروهش حتى كان يجينا أكثر من معناها من اللي توقعناه. علاش؟
1: على خاطر متوقعين انتوما
2: احنا تقريبا في معناها في حدود المية، باعتبار احنا بدنا نهزوا معناها الفريق العمل اللي يخدم على البرنامج هذايا، نهزوا سمارت كابيتال اللي هما شركة التصرف في الصناديق هذية، ونهزوا كذلك الصناديق الاستثمار اللي باش تقدم البرامج التمويل متاعها، ونحاولوا باش يكون نقاش أكثر، معناها فما تقديم للبرنامج، تقديم للآليات، ومن بعد نفتحوا باب النقاش باش نسمعوا هالشباب هذية، نسمعوا شنو رغباته. ساعات في بعض الأحيان يقول لك أنا ديجا لو فات باش تجيونا في الجهة وتوصلونا المعلومة هذية ما كانتش عنا، ولا ما كناش نجمو نوصلوا لها إذا كان معناها باش نقعدوا نتعاملوا بطريقة معناها عن بعد. هذا هو الهدف من الجولات هذوما، والبرنامج هو الكل بدأ في 2020، وديما نحاولوا أن نكونوا أقرب من الإيكوسيستم، على خاطر باعتبار اللي حتى كي حطينا البرنامج من الأول فما بعض الآليات راهو توا عنها، مثلا
1: قاعد يتطور البرنامج على مدى سنوات،
2: قاعد يتطور فما مثلا اير هذيا معناها المنحه اللي نعطيوها من الاول اللي هي 30,000 دينار، وصلنا تويك عطينا 146 معناها دعم، عطينا في اير 2 اللي هو معناها تنجم تقول منحه نعطيوها وقت يبدا فما رفع نتاع تمويل كبير، هذيا وصلنا عطينا 28 منحه ومكنت الحقيقة من رفع مثلا فما مؤسسة ناشئة وتنا وهزت 1.3 مليون دولار، فما جو ماي كود وصلت هزت 8 مليون أورو في معناها بالاير 2 هذه اللي خذيتها، فما زيدة مؤسسة هزت 15 مليون أورو، معناها اللي هو ماهوش متاح للمؤسسات الناشئة كان باش تقعد تخدم بالطريقة
1: القديمة
2: معناها الموارد نتاعها هي وحدها، احنا كي نعطيوها الدعم هذاك باش نوصلوها تنجم تقوم بالرفع نتاع التمويل هذايا.
1: انت وصلتني للدعم واليات الدعم، باش نحكيو في زوز نقاط، شنو اليات الدعم المتوفره، قديش، كيفاش يتمتعوا بها، هل من شروط، ثم انتم ركزتوا في الجوله هذية على المؤسسات اللي تبتكر المبتكره، ومن كلامك حسيت اللي تمشيوا برشا نحو الشباب والمؤسسات الناشئه.
2: هو الهدف نتاع البرنامج الكل هو في استراتيجيه تونس للابتكار، معناها هي كلها معناها جايه
1: ركيزة على الابتكار، فوالا
2: جات بعد ستارت اب اكت اللي هو الاطار القانوني، ومن بعد جاء اليات التمويل. دونك وقت اللي بدينا في البرنامج قلنا ما نمشيوش كان في المؤسسات الناشئه، باعتبار صحيح هي مبتكره لكن في بعض الاحيان تلقى فما مؤسسات صغرى متوسطه عندها برنامج ابتكار وعندها برنامج زاد تجديد اللي نجموا نمولوه عن طريق الاليات، وذاك خلقنا هذاك علاش خلقنا زوج صناديق، صندوق انافا اللي هو موجه للمؤسسات الناشئه، وصندوق انوفاتيك اللي هو موجه للمؤسسات الصغرى والمتوسطه. صندوق انافا حطينا فيه 40 مليون اورو من معناها التمويل البنك الدولي. فما البنك التنمية الألماني كيف دبلفي حتى 20 مليون أورو، وتوا عنا 15 مليون أورو من الاتحاد الأوروبي كذلك باش يقع الاكتتاب فيهم في الصندوق هذايا. والهدف توصلنا مولنا 10 صناديق استثمار اللي هي مولت توا أكثر من 75 مؤسسة ناشئة، وإن شاء الله الهدف متاعنا أن نوصل 230 مؤسسة ناشئة ومؤسسة صغرى متوسطة
1: من هنا لآخر العام؟
2: من هنا لآخر 2028.
1: من هنا لآخر 2028، شفت قدام تفائلة أنا من هنا 2028. آليات التمويل هي هذه ومختلفة، لكن شروط توا الحصول على التمويلات، ثم فماشي تسهيلات، فماشي كالفترة بيريود دو غراس معناها للشباب، كيفاش تتم العملية على أرض الواقع، وكيفاش يتم توزيع هذه الأموال على أصحاب المشاريع سواء كانت صغرى أو متوسطة أو ناشئة، وتكون فيها الابتكار يكون فيها.
2: هو التمويل اللي نوجهوه معناها عن طريق صناديق الاستثمار هو الكل تمويل في رأس المال، معناها وهذيك علاش معناها عملنا هالبرنامج هذا الكل، على خاطر ما نجموش نمولوا مؤسسة ناشئة بطريقة كلاسيكية عن طريق القروض، ما نجمش، خاطر اليوم يلزمها دعم من الأول باش تنجم توصل معناها تكتسح السوق، وإلا تتوسع في السوق باش تنجم تبيع المنتوج نتاعها. دونك هذا التمويل في عن طريق التمويل في رأس المال. وقلنا فما آليات كما قلنا المرافقة اللي حطيناهم باش نجموا المؤسسات هذيا توصل للهدف نتاعها نتاع الحصول على التمويل، اللي هما زوز آليات دعم تتعطى للمؤسسات الناشئة، وعندنا آليات دعم تتعطى لبرامج الإحاطة والتسريع، اللي هما معناها احنا سميناهم ديل، وتوا ديل 2.0 اللي باش معناها اللي مولوا لحد الآن 15 برنامج مرافقة وتسريع، وبالطبيعة هذوما معناها يمكنوا المؤسسات الناشئة اللي يرافقوها انهم يعني يصير التطور متاع البرنامج متاعهم، ويصير التطور متاع المشاريع متاعهم إلى حين الوصول للتمويل الكبير اللي نستناو فيه. كما
1: معناها من الأول منحة هي ومبارك
2: من الأول نعطيو منح، نعطيو منح للبروف اوف كونسيبت معناها لل معناها لل معناها انه المشروع يقع معناها التجربه نتاعو معناها يقع
1: معناها منحه تتعطى هذه اللي راس المال قلت انت
2: لا هذيك بعد تمويل في راس المال عن طريق الصناديق
1: قد ما نجم
2: نبداو بالمنح
1: المنح
2: من الاول نعطيهم
1: تبلور الفكره وتبلور المشروع
2: تبلور الفكره نعطيهم 30,000 دينار هذيك ومن بعد وقت اللي يوصلوا معناها

0: معاملات كبير وقتها يبداو يرجعوا. دونك احنا نتبعوهم من بعد، معناها مش معناها نعطيهم منح ونسيبوهم، راهو نقعد نتبعوا فيهم. وفما دونك ريبورتينغ يتعمل، معناها فما متابعه للبرامج هذه، ونحاولوا في كل الاحيان انه اذا كان فما جزء من المنحه قابل للاسترجاع يرجع للصندوق الوديعة والامانات، والهدف انه يتعطى لمنتفعين اخرين، معناها يكون يتعطى المؤسسات ناشئة أخرى.
1: فما شروط عامة تتعلق بالعمر مثلا، فما تمييز إيجابي لبعض الجهات؟
0: احنا شو أنا زوز آليات تمييز، هي الجهات والنساء. معناها ان نشجعوا اكثر المؤسسات الناشئه اللي تبعثها النساء، ونشجعوا اكثر المؤسسات الناشئه اللي في الجهات. وحتى كي نمولوا برامج احاطه وتسريع، ماذا بينا يبداو يكونوا في الجهات والا جزء هام في الجهات. معناها هذا الدور نتاعنا، ومعناها والتركيز توا في الجهات، خاصه باش نقربوا معناها آليات التمويل للشباب هذوما. ما عندناش معناها شروط في العمر، كما تعرف معناها مؤسسة ناشئة عندها شروط أخرى، إنها تكون عندها معناها ابتكار، فما معناها في المشروع نتاعها معناها جزء هام معناها من الابتكار، وكذلك إنه المشروع يكون قابل للتطوير، يعني هيكون سكيلبل، معناها ينجم يوصل يحل معناها يمشي لأسواق كبيرة. وعنا عدة برامج أخرى كذلك اللي نحاولوا معناها نعاونوا المؤسسات الناشئة هذية إنها تكون فما ربط سيلة مع خاصة تونسيين المتواجدين في الخارج. عنا برنامج وطني اللي هو نربط سيلة بين المؤسسات الناشئة اللي في تونس والشباب اللي موجود، معناها التوانسة اللي موجودين خارج الوطن واللي تبارك الله عليهم في مناصب باهية، وفي بعض الأحيان كذلك باعثين مؤسسات ناشئة اللي قاعدة معناها تاخذ في سيد كبير، باش ينجموا يكون فما تعاون وفما كذلك معناها استعداد للشباب هذوما انهم يعملوا مشاريع مع بعضهم.
1: كان نعملوا قراءة توا بالارقام من 2020 لليوم، قديش نسبة نجاح البرنامج هذا مع المؤسسات، ثم استراتيجيتنا بالنسبة للسنوات القادمة؟ وقلت انت قاعد يتطور البرنامج
0: كل مرة. قاعد يتطور، وقاعدين احنا معناها حريصين انه نطبقوه بتبيعة في اطار اش عندنا معناها كواحد. دونك هو القرض اللي خديناه من البنك الدولي 75 مليون دولار اللي خديته الدولة ووضعته على ذمة صندوق الودائع والامانات لتنفيذ البرنامج هذايا. لحد الان كما قلت صندوق صناديق انافا استثمر في 10 صناديق استثمار، معناها اللي احنا حاطين حتى لحد الان 45 مليون اورو من انافا، جابوا لنا 90 مليون اورو استثمارات معناها اضافيه، معناها يولي اللي يتحط على ذمه الشباب هذوما ذمه المشاريع هذيا 135 مليون اورو غيان كو بال 45 اللي حاطينهم. واحنا كما قلت باش نوصلوا للحجم نتاع 75 مليون اورو بالنسبه لصندوق الصناديق. بالنسبه لانوفاتيك اللي هو صندوق اللي يمول المؤسسات الصغرى والمتوسطه المبتكره، لحد الان مولنا 14 مؤسسه صغرى متوسطه، وبتبيع هذا حاطين فيه 50 مليون دينار، لكن كذلك فما اليه معناها الرافعه اللي مكنتنا من استثمارات اضافيه، باعتبار اللي هو صندوق هذا يعمل كو انفستمنت، معناها يستثمر مع مستثمر
1: بالشراكه
0: مع مستثمرين اخرين.
1: التوانسه ولا اجانب؟
0: التوانسه اكثرهم توانسه.
1: باه ممتاز. وفي السنوات القادمه
0: باش نواصلوا دونك ان شاء الله باش نوصلوا 50 مؤسسه صغرى متوسطه و180 مؤسسه ناشئه، معناها الكل في كل 230 هذوما اللي باش ينتفعوا بالتمويلات عن طريق رأس الماء بخلاف آليات الدعم.
1: ممتاز جدا. كان عندك كلمة تحب تقولها للشباب اليوم اللي عندهم الأفكار، اللي عندهم الابتكار زيادة، لأنه عندنا الطاقات؟
0: تبارك الله احنا راو فيهم يشاركوا في عديد معناها التظاهرات ونهزوهم معناها للمؤتمرات نتاع معناها التكنولوجيا هذوما، وتبارك الله قاعدين بارزين وقاعدين المشاريع المؤسسات الناشئه هذيه تاخذ في مكانها. اللي نقول للشباب

0: هذو اللي هما ما يفقدوش الثقة في رواحهم. احنا هنا باش نعاونوهم، احنا هنا باش نوفروا تمويلات وباش كذلك حتى نوصلوهم انهم معناها
1: يحققوا احلامهم ويكبروا
0: مشاريعهم. وان شاء الله معناها هذو مستقبل تونس، واحنا معناها كلنا معاملين على شباب هذوما باش يبدلوا النمط خاصة متاع التصنيع في تونس، باعتبار اللي هما قاعدين يسرعوا برشا في التكنولوجيا في بلادنا. ونحب نشكرك مدام نبيلة على خاطر بالحق الإذاعة الوطنية في الجولة اللي فاتت، في الجولة هذه كانت المبادرة من الإذاعة الوطنية باش نقدموا البرنامج للشباب هذوما.
1: نحن ديما على ذمتكم، وأي حاجة في صالح تونس بالطبيعة الإذاعة الوطنية متنجم كانت تقدمها. معناها أملنا الكل أنه بلادنا تكون في أعلى المراتب، أنه شبابنا يبعث المشاريع، أنه اقتصادنا يتقدم، أنه المؤشرات الكل تكون إيجابية. ما فهميش تونسي معناها يتعارض مع تونسي حر
0: بتبيع.
1: يقول عكس هذا، والإذاعة الوطنية هي
0: وشباب يحلم وإحنا معاه، وإحنا نزيدوه باش نزيدو ندعموه باش يوصل لتحقيق الأهداف متاعه.
1: ومحليها الحلمة كي تتحقق إن شاء الله، ونحن قادرين
0: طبعا.
1: شكرا لك انت على قبول دعوتنا. شكرا جزيلا مدام ناجي الغربي المديرة العامة لصندوق الودائع والأمانات، واي برنامج جديد في كل وقت مرحبا.
0: شكرا
1: يومك اسعد الايام.

حفيف بمية وخضرة، الحب جميل مع صون العشرة، والحب جميل مع صون العشرة.

0: مسرورة بمحبة وحنان بمحبة وحنان.
1: يوم سعيد صباحكم معنا أحلى يوم سعيد صباح التوينسة الكل
2: أحلى صباح وسعد يوم إن شاء الله للتوينسة الكل لكل مستمعينا للناس الكل التونس الكل. كما قلت لكم في بداية البرنامج نحن نتحدث على نظافة تونس اليوم، نظافة بلادنا، نظافة محيطنا، وسؤالنا مسؤولية شكون كالعادة. وكما كل نهار جمعة مش نتلموا في الوقت هذايا، سميرة السوري يومك سعيد.
3: صباح الخير نبيلة، صباح الخير رفيق، صباح الخير مستمعين الكرام.
2: رفيق الدريدي من جديد أهلا وسهلا.
4: صباح الورد نبيلة وسميرة والناس اللي تابعوا فينا الكل وكل الفريق اللي رافق فينا اليوم في الإذاعة الوطنية التونسية.
2: الخطوة الأولى اليوم حابين نسألوا الناس كالعادة، شكون تهز ميكروفون يوم سعيد؟ متنجم تكون كانت سميرة
3: أيه،
2: وتسأل العبيد.
3: سألنا العبيد نظافة تونس، نظافة شوارعها، شكون مسؤولية شكون؟ مشينا للشارع، الإذاعة الوطنية كانت في الشارع التونسي، وحضرنا الميكرو تروتوار نسمعوا مع بعضنا نبيلة ونرجع للبلاتو.
1: الشارع التونسي
3: حسب رايك بلادنا ونظافتها ونظافه شوارعها مسؤوليه شكون؟
5: المواطن.
6: المواطن
7: مسؤوليه البلديه بياسير. لا مسؤوليه البلديه، المواطن صعيب يعمل كل شيء، مسؤوليه البلديه،
8: مسؤوليه المواطن والبلديه والنظافه نتاع البلديه، خاطر المواطن ديجا هو مشارك. الله غالب ما حتى واحد ما وقع يخدم في خدمته، هذه تونس كلها كيكرو شويه احنا وشويه هم.
9: اولا مسؤوليه المواطن، ثانيا مسؤوليه وزاره البيئه. المواطن عنده دور كبير انه راهو يقعد يرمي في الحاجات في اللي ماهمش في البوبيل في الشارع. النظافه راهي تبدا اولا من المواطن، بعد تكتمل من البلديه. البلديه اوبليتو كما قلنا هي عندها دور زيد بلس انهم يوعيوا المواطن. اذا كان انت البلديه ما توعي المواطن كيفاش هو باش يعرف اللي هذيك راهي حاجه غلطه؟ فمش عنا توعية وما عندناش حتى هكا حتى ثقافه انه نحميو المحيط نتاعنا، نحميو بيئتنا، نحميو بلادنا اوبليتو من الوسخ. احنا ديجا عنا دور كبير في اللي قاعد يصير كي تصب الشتاء واكستيرا، عنا دور كبير انه راهو المواطن يعاون شويه باش بلادنا تقعد في نظافه تامه.
10: مسؤوليه الشعب معناها اللي هو معناها في الشارع يلزم يحافظ، مع المواطن هو يلزم معناها يحافظ باش نتعاونوا هكاك شويه معناها على النظافه مع البلديه.
11: مسؤوليه المواطن مش الدوله بركه، يلزمنا نتعاونوا مع بعضنا معناها هكاك تكون البلاد نظيفه. كل واحد ملي هو صغير يتعود في التربيه نتاعو، معناها ملي يولي يخرج للقرايه معناها من السنه الاولى والكل نعلموه ثقافه النظافه. مسؤوليه الوالدين والصغار والكبار والناس الكل.
3: حسب رايك انت شنو الحل انه تونس وبلادنا تبقى ديما نظيفه؟
11: تبقى ديما نظيفه كما قلت لك، هذيك نرجع نقولوا للتربيه من اول من النشأة الاولى، فمتى يلزم الانسان معناها الام والبو معناها يقريوها للصغير قبل ما يخرج للشارع، يوعيوه. اي داخل في الوعي، يعطيك الصحه في الوعي نتاع المواطن والصغير والكبير وكل.
7: كل مسؤوليه البلديه ومسؤوليه الناس كل، مسؤوليه الناس كل بطبيعه، ما ثمش يكون مسؤول اللي يقف على الحكايه هذه. حل حط ناس مسؤولين الناس، دوله غدا لازم الناس كل تشد ثنيه تخدم على واحد، سينو ماهيش باش تقدم راجعين بالتولي.
12: اول شيء مسؤوليه المواطن صح، قبل البلديه وقبل غيره المواطن لازم يكون واعي. شبيه في بلدان اخرى في اوروبا في اليابان وفي غيره، عندهم نهار في الجمعه ينظفوا وحدهم قدام المحلات نتاعهم تلقاها هكا تشعل الا احنا فهمتني مسؤوليه الناس كل بطبيعه الحال، المواطن والبلديه وغيره وغيره وغيره وغيره.
13: موضوع كبير، هي مساله عقليه راه اللي اي واحد يلقى حاجه ما يساش يهزها ويحطها في البوبيل، حتى مش تنقص منه حتى شيء. مسؤوليه زاد اعوان البلديه، بربي بربي بربي يخدموا شويه وعي ما يسالش. لازمنا الكل التوانسه الكل باش بلادنا تكون نظيفه، راهي محليها بلادنا والله محليها بالحق، محليها نظيفه نظيفه ومناسها باهين، أما شوية وعي نكف وزادة من الحملات التوعوية والوامضات التوعوية اللي في الإذاعة والتلفزيون كانت ديما موجودة، هذيك نكثفوا منها بالقدير. رجعوا تونس تنظاف، محلاها بلادنا والله محلاها.
1: الشارع التونسي
2: محلاها بلادنا والله محلاها، أما كان نخليوها خضرة ونظيفة. هذا اش قال المواطن التونسي؟ خلينا نشوفوا وجهة النظر هنا في الاستوديو.
1: وجهة نظر.
3: وجهة نظر بالنسبة للنظافة والمواطن ودوره بالنسبة لثقافة النظافة عند الناشئة. أنا نشوف أنه بالحق يلزم تكون عندنا ثقافة عند الناشئة. دور العائلة يبدأ من الأول بالكل. علاش ما يتعلموش صغيراتنا الحملات تاع النظافة؟ أي يبدأ من الدار مثالش، ينظم بيته، يحاول يعاون ميمته في الدار، هكا تبدأ الدار نظيفة بشوية بشوية بشوية. النظافة هي مسؤولية جماعية تبدأ من داخل العائلة، ونعود وليداتنا الصغار على الترتيب والتنظيف من العائلة للمدرسة زادة والمجتمع، وهكا بقدرة ربي بشوي بشوي تبقى تونسنا نظيفة وتونسنا محلاها.
2: تقول هي من العائلة، الولي هو أساس، أما كل ولي يبدأ يوصل في ولده في الكهرباء ويحل الشباك ويرمي بقايا الكسكروت ولا يرمي دبوزة الفارغة، شعملنا فيه؟
4: شعملنا فيه نبيلة، نقوله مسؤولية مشتركة، نحن لنا مش نرمي والمسؤولية على المواطن وحده وعلى البلدية وحدها وإلا على البيئة وحدها، هي مسؤولية مشتركة. أنا نجم نقول تبدأ من المواطن، تبدأ من المواطن، تبدأ من العائلة، لأن العائلة هي النواة الأولى للتنشئة الاجتماعية، ثم كذلك حتى في المدرسة حملات النظافة اللي كانت تصير يمكن تو ما عادش تصير بك الوتيرة المكثفة اللي كانت عليها قبل، علاش ليه ترجع كحملات النظافة ذيك اللي هي تبدأ في المدرسة، مش لازم احنا نخرجوا الصغار لبرا ولا لقدر نعرضوهم معناها لمخاطر في الطريق ولا حاجة، نجموا نبدأ واحنا من المدرسة من القسم. أنا قبل نذكر نبيلة كنا القسم مرة في الشهر نخرجوا
2: الطويل الكل برا نظفوه ونزينوه،
4: ما نعرفش إن شاء الله العادة الحميدة هذه ما زالت موجودة تو في المدارس، معناها بخلاف زادة هكا الزرع متاع النباتات، معناها النظافة والتشجير، يعني تكون البيئة في قولوا في ظروف معناها سليمة وفي ظروف باهية. ثم مسألة التحسيس مهمة جدا، مسألة التحسيس، علاش ليه ترجع كالومضات هذيك اللي كانت معناها قبل تتعدى كما كنا نسمعوا في راي المواطنة الفاضلة، علاش ليه الحملات هذيك ترجع بشكل جديد بتصور جديد كيف كيف عن وسائل التواصل الاجتماعي تو، معناها اللي هي نجم تكون أرضية حاضنة لحملات تحسيسية فاعلة وتكون تعطي أكلها في علاقة بنظافة المحيط، لأنه نجم نخدم عليها كذلك مليح مليح الوسائل هذية اللي هي توصل للفئات الكل مش كان الكبار حتى الصغار كذلك. ثم في علاقة بنقوله البلديات نكثفوا خاصة علاش نرجعوا لك برنامج سمحني فرز النفايات اللي هو معني برنامج كان
2: سهل وممكن وما في حد شيء وديما نقولوها
4: ويسهل برشا حاجات. ثم كذلك زاد إقامة ووضع الأماكن اللازمة المخصصة، لأنه راهو في عديد المرات ما تكونش فما
2: صحيح
4: أو مميز معناها هذا خاصة نشوفوه ما نش نسميه أماكن بعينها لكن هذا موجود راهو واقع في بعض الأحيان. نقوله في الحالة هذه المواطن شنو يعمل زاد مش مشكل، معناها في عوض ما يطيش مثلا الحاجة هذيك سامحوني معناها في الطريق ينجم يحطها في جيبه ولا في يغلفها يغلفها في بابي مشوار، معناها هذا ينجم
3: لين يلقى المكان المخصص
4: اللي نحطوه في البيئة راهو باش نلقاوه هذا هو صحيح.
2: اللي نلوحوه مش يرجع لينا من بعد. مشيت سميرة في الناشئة والأطفال ودور الولي، يمشي رفيق في المجتمع المدني ودورنا تحسيس. نحن في مدارسنا والتحسيس. أنا مش نمشي لأكثر من هكا ونقول الخطايا الحقيقة معناها وكما في العالم أجمع، لأنه نحن من مفروض النظافة من الإيمان، نحن مجتمع عربي مسلم ونظيف في بيته، يحاول أنه ديارنا الكل تبدأ نظيفة ومنظمة وفيوحة صحيح. لكن كي يخرج من بيته ينسى السلوك هذا اللي تكيف ويلوح بونتة السيجار واللوطة ما تلقاهيش راه في البلدان المتقدمة
3: فما ردع
2: طبيعة خطر هذيك الخطايا البلاستيك اللي نستعمله فيه في حياتنا اليومية. آخر تقرير لمنظمة جرين بيس الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يقول اللي التلوث البلاستيكي وحده يكلف تونس سنويا ما بين 170 و 560 مليون دولار، يعني ما يقارب ما يفوق ال 500 مليون برش. عاش يساملوا الناس كاي بلاستيك، معناها حتى تخش تقضي في بلد متقدم شاتيك الكرتوني لانه هذيك ماهيش خطر لا على الصحه صحيه ولا أكثر. على البيئه
4: وقت اللي سمحني نبيله نعملوا زاد الاكياس البلاستيكيه بالفلوس زاد ما حاليناش الاشكال
2: لانه
4: الناس ولي تقول لك شنو
3: تشجع فيه اكثر
4: الشكاره بلاستيك مش مشكل هات معناها لانه تستسهل الناس
2: وباقي على البلاستيك. عملوا مسح اجري على 9 شواطئ، يقول المسح هذا اللي البلاستيك يمثل 77% من إجمالي النفايات في الشواطئ متاعنا. شوفوا قديش مضرة على البيئة والمحيط.
4: والبلاستيك نعرفه معدل بقاءه في الطبيعة في بعض الأحيان يفوت لمئة سنة، راهو باش يقعد
3: التحلل بتاعه صعيب
4: برشا وللاجيال الجايه وللاجيال الجايه معناها باش تلقى اخر المواد البلاستيكيه. شفنا حتى فك العواصف اللي صارت في العام اللي فات كيفاش البحر
3: خرجها من البحر
4: نفايات من التسعينات خرجت رجعها.
2: ما نحكيوش على الثروه السمكيه والبحريه اللي مش كيف ما سلاح فات يا اخي. اذا تاكل بلاستيك لانها تستخايل حريقه مش تموت هي، تكثر الحريقه في البحر. التوازن البيولوجي،
3: التوازن البيولوجي
2: معناها مسؤوليه الناس الكل. صحيح الوعي اذا عندك ولا ما عندكش، اما كي ما عندكش تولي خطيه، لانه الخطيه مش تدخل فلوس للبلديات اللي يقول لك اليوم ما عندناش فلوس مش نزيدوا من الحاويات مش نعملوا الفرز مش ندخلوا ناس تخدم لانه العدد
3: دوره اقتصاديه كامله
2: ولا. ونحن الله غالب نحن هكاكا وقت اللي يتمس الانسان في جيبه يولي يتذكر كي مش يرمي حاجه يقول لك مشيش يعطيوني خطيه
3: تبقى
2: تونس
3: يولي يخمم
2: سينو ما عملنا حتى شيء.
4: صحيح الجانب التشريعي نبيله، صحيح الجانب التشريعي في علاقه بالجانب الزجري فرض العقوبات والخطايا، وكذلك تشريعات في علاقه بالمواد الضاره للبيئه. علاش لا الاتجاه من جديد نحو منع الاكياس البلاستيكيه ومنع استعمال البلاستيك.
2: قولوا لنا انتم وجهه النظر نتاعكم مستمعينا. اول وجهه نظر يقول لك علاش ما يرجعوش لبيب للبيئه حبيب.
4: لبيب للبيئه حبيب، صحيح. احنا حكينا على الحملات التحسيسيه هذه اللي هي كانت قبل موجوده في التلفزه وكذلك في الاذاعه، ما فيها شخصيه لبيب. نجمو كما قلت لك نبيله نمشيو في تصور كذلك جديد في مقاربه اخرى. طبعا التقنيات والوسائل كل والذكاء الاصطناعي والامور يعني تقدمت. هو في الوقت هذاك وشوف معناها الحملات التحسيسيه نتاع لبيب كيفاش كانت،
3: وكان عنده وقعها زيادة
4: سابقة العصرها، سابقة العصرها الحقيقة وقتها الحملات هذه. فذلك علاش اليوم نعود نمشيو في اتجاه علاش لا نبدلوا التوجه شوية ونمشيو أكثر للفئات اللي هي يمكن ما عندهاش معناها نفاذ للحملات هذه، خاصة قلنا وسائل التواصل الاجتماعي
3: متاحة.
2: البارح ختمنا بالنجاحات، اليوم زاد نجاحات اختتام المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون البارح في مسرح الأوبرا في مدينة الثقافة. مؤسستنا يا جماعة مؤسسة الإذاعة التونسية تتوج بالجائزة الأولى في المسابقات الإذاعية الرسمية صنف البرامج التحفيزية ببرنامج ومن التحدي معجزات لإذاعة المنستير. البرنامج ممتاز جدا لأنه يحكي على واحد ضرير لكن يصلح الآلات الكهربائية وممتاز جدا. ثم توجت الإذاعة التونسية بالجائزة الأولى في المسابقات الإذاعية الرسمية صنف برامج الأطفال ببرنامج حلم صغير لإذاعة الشباب اللي حكي على نجاح متاع زوز بنات التوامة، أكيد تذكروهم.
3: أي
4: تحدي القراءة العربي،
3: تحدي القراءة
2: العربي
4: بيسان وبيلسان،
3: بيسان
2: فازوا بالجائزة الأولى وفي رصيدنا في هذه الدورة، دورة 26 من مهرجان الإذاعة والتلفزيون، خمسة جوائز
3: ذهبية.
4: ما شاء الله،
2: مزيد من التألق للإذاعة التونسية.
4: تحية لكل الزملاء ونباركوا لهم على التتويجات هذه. والإذاعة التونسية مدرسة الحقيقة، وفي كل
3: مدرسة
4: مرة
3: الأم
4: المدرسة وتثبت في كل مرة نجاحها وكونه فيها من الكفاءات العديد والعديد والعديد، وإن شاء الله نجاحات متواصلة.
2: ألف مبروك لكل الناجحين والناجحات، ولينا نحن زادة كمؤسسة عريقة لإدارة الإذاعة التونسية لأنها سعات وأشرفت ووفرت كل الظروف اللازمة. وما ننساش مش نحيي زادة أختنا اللي نحن كنا مؤسسة واحدة التلفزة التونسية لأنها فازت بالجائزة الأولى في صنف التقرير الإخباري عن تقرير الأرض المحروقة اللي تم تصويره بغابات سجنان من ولاية بنزرت. هكا نوصلوا لختام لقانا، إن شاء الله نهاركم مبروك سعيد، نهاية أسبوع طيبة لكم مع تحيات كامل الفريق رانيا بوتوريا، سميرة السوري، رفيق الدريدي، وقدامنا أنيس لوريمي، حميد الورغي، سمية الزواوي، وما ننساوش أمين الشبلي في وضع قائمة الأغاني. وانتم أغلى مستمعين دمتم بألف خير، مع تحيات نبيل عبيد، يومكم سعيد.
5: في السنين الأولى من عمره يتعلم صغير لغته الأولى ويتعلم كيفاش يتواصل ويتعرف على العالم اللي داير بيه. لكن اليوم وليت الشاشات حاضرة في حياة الصغار في السنين الأولى من عمرهم، في بعض الأحيان يشدوا التليفونات والتابلات لساعات طويلة كل يوم. سنين الأولى مرحلة مهمة برشا النمو الصغير، عقل صغير ما ينموش وما يتطورش بالفرجة برك، أما كيف يتفاعل مع اللي دايرين بيه بخزرة وتبسيمة، وكيف يتكلم ويلعب ويحكي حكايات ويشارك عائلته الأنشطة اللي يقوموا بيها كل يوم. كل لحظة يعيشها صغير ويشاركها مع عائلته، يلعب ويكتشف محيطه اللي داير بيه، هي استثمار حقيقي في نمو وتطوره. التفاعل المباشر أحسن وسيلة باش صغيرك يتعلم ويكبر. أعطيوا لأطفالكم من وقتكم وشجعوهم على اللعب والتواصل والتفاعل الإيجابي. طفولة أكثر تفاعل وتواصل باش نصنع مستقبل أفضل.
1: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
6: تمام 9 صباحا هنا في تونس. مستمعينا الكرام أسعد الله صباحكم بكل خير. وزارة الأسرة تنظم اليوم الدورة الثانية من تظاهرتها المبادرة الوطنية لتوحيد مسار ريادة الأعمال النسائية من الفكرة إلى ما بعد الإنجاز، التي تستهدف النساء والفتيات الراغبات في بعث مشاريعهن أو توسعتها. قسم أمراض المعدة والجهاز الهضمي بالمستشفى الجهوي بالكاف يسجل نسبة شفاء بلغت 100% للمرضى بالتهاب الكبد الفيروسي صنف جيم، عفى الله الجميع، وهو ما يعكس نجاح برنامج التكفل بالمرضى، علما وأن القسم يؤمن الإحاطة للمرضى من ولايتي الكاف وجندوبة. في اختتام المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون مساء أمس في مسرح أوبرا تونس بمدينة الثقافة، مؤسسة الإذاعة التونسية تتوج بالجائزة الأولى في المسابقات الإذاعية الرسمية صنف البرامج التحفيزية ببرنامج ومن التحدي معجزات لإذاعة المنستير، كما توجت الإذاعة التونسية بالجائزة الأولى في المسابقات الإذاعية الرسمية صنف برامج الأطفال ببرنامج حلم صغير لإذاعة الشباب، لترفع بذلك رصيدها إلى 5 جوائز ذهبية في الدورة 26 للمهرجان. وفازت التلفزة التونسية بالجائزة الأولى في صنف التقرير الإخباري عن تقرير الأرض المحروقة الذي تم تصويره بغابات سجنان من ولاية بنزرت. في العالم، إصابة عدد من الفلسطينيين جراء قصف إسرائيلي استهدف اليوم خيمة في منطقة السوارحة ببلدة الزويدة وسط قطاع غزة. وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي يقول إن بلاده قدمت مقترحا إلى واشنطن عبر وسطاء لاستيفاء شروط محددة في غضون 7 أيام لاستئناف المحادثات. وأضاف عراقجي أن فترة الأيام 7 الممنوحة للولايات المتحدة لاستيفاء الشروط ستبدأ في اليوم التالي لموافقتها على المقترح. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
1: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها radionational.tv.
14: ما بين العروض الموسيقية والاكتشافات الجديدة، موسيقيين استثنائيين من تونس والعالم، لقاءات مع مهنيين دوليين وورشات فنية ومهنية، عروض في شارع الحبيب بورقيبة. عندكم موعد مع الدورة 11 لأيام قرطاج الموسيقية من 3 ل 10 أكتوبر 2026، أسبوع كامل مع تجارب موسيقية جديدة. تباع التذاكر في مدينة الثقافة شادي القليبي وعلى موقع تسكرتي بونتين.
15: تنجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية. الشبكة الإذاعية الأولى في تونس، الإذاعة التونسية. وين انتي؟ وين هي؟
5: أسألتكم الكل نجاوبكم عليها بوصفات طبيعية حصرية في العيادة الطبيعية مع ريم بن شعلية.
2: 9:03 على موجات الإذاعة الوطنية التونسية. نهاركم أسعد الأيام من الكل، إن شاء الله نهار الخير والأقسام والأرزاق للي يسمعوا فينا في تونس في خارج تونس. انتوما في كرهبكم، انتوما في كوجينتكم، انتوما في خدمكم، انتوما في السبور متاعكم وحاطين ليكيت، إن شاء الله صحة وعافية ليكم. العيدة طبيعية اليوم نحكيو فيها على فقر الدم وأنواعه. احنا الجمعة اللي فاتت جينا عليه هكا عرضين وقلنا برشا من النقاط اللي حكينا فيهم الجمعة اللي فاتت باش تكون موضوع لحصتنا، نستحقوها فقر الدم لصغارنا صحيح، اما تو اللي نراو فيه حتى الكبار دو بلوز اون بلو قاعدين نراو ياسر في مشاكل نتاع فقر الدم. قلنا باش نجيو على انواعه من الجمعه اللي فاتت وقلنا باش نعطيو فيه برشا وصفات. الدكتور خالد كابوس مختص في امراض الاطفال باش نحكيو على كيفاش نجم نثبت ملي ولدي صغير اذا كان فما عنده فرط حركه، اذا كان عنده صعوبه تعلم، اذا كان معناها هو الصف الاول نجم يقول لك اهل هنا راهو فما ضوء احمر لازمك تشوف مختص، لازمك تشوف اورتوفونيست او غيره.
16: هو لو بيدياتر. دونك دكتور خالد كبوس بعد شويه باش نحكيوا فيه على المشاكل النفسيه اللي تنجم تعرض صغيرنا وكيفاش تفيق بها من الاول. رئيس الجمعيه التونسيه للادويه الجنيسه وخبير لدى منظمه الصحه العالميه دكتور كمال ادير بعد شويه باش يكون حاضر بحدينا نحتفلوا معاه ان شاء الله باليوم العالمي للصيدله ونحكيوا زاد على الادويه الجنيسه في تونس خاطر عندنا بيع وذراع فيها الحكايه هذيا ويذهولي باش نفهموا برشا نقاط اليوم باش نفهموا مدى فعاليتها. علاش ديما نقارنوها بالادويه الجنيسه في سامحوني علاش ديما نقارنوها بالادويه اللي تجينا من اوروبا وتجينا من برا وقت اللي احنا ولادنا موجودين في اللابوراتوار نتاعهم ويصنعوا معاهم. الاسعار علاش تقريبا قد كنا نتصوروا انه الجنيسه باش تكون اقل شويه، هل المعادله هذه صحيحه ولا المعادله غالطه؟ مخزوننا الاستراتيجي باش نحكيوا على برشا حاجات تهم الادويه. فما موضوع في العلاج الطبيعي ما نجيوش عليه ديما اللي هو الدوخه. ساعات تلقى روحك عندك الدوخه ما تفهمش منين اضطرابات التوازن هذيا يقولوا من الاذن يقولوا من حاجات اخرى. اختصاص جديد في العلاج الطبيعي باش نجيو عليهم بعد شويه باش الناس اللي عندهم قطنين الاذن وعندهم الدوخه تجيهم الودنين وغيرها يعرفوا انه راهو اليوم لو كيني المعالج الطبيعي راهو عنده ما ينجم يضيف لك برشا في رحله العلاج. الاخصائيه في التغذيه هدى بن عثمان تحضر معنا اليوم باش نحكيوا على الزوزه ومنافع الزوزه واحسن اوقات استعمال الزوزه وكميات استعمال الزوزه. فاقعدوا معنا، هذه العياده الطبيعيه حضرناها لكلكم انتوما تكونوا في صحة وفي عافية يا ربي نكونوا نحن فرحانين ومطمئنين عليكم. 9:06.
17: هل كموني مني يا ربي؟

0: تسعة وثلاثة دقيقة. أهلا وسهلا بكم ناس كل، إن شاء الله نهار مبروك عليكم. نحكيو في صحتنا وهي رسمينا يظهر لي، وهي أهم حاجة بالنسبة لنا. ودايوغ أنا معناها على قد ما قبل، يعني قبل ما الواحد يستعلم ويعرف كل شيء، يظهر فقر الدم حاجة مرض عادي. من تقول يا مسكين عنده السكر مثلا، يا فلان عنده كذا، ما نعطيوش خطورة، ما نعطيوش أهمية لخطورة ضغط الدم،
1: فقر الدم.
0: سمحني، فقر الدم صحيح. مثلا تنسيون نهولوها، السكر نهولوه، لم برشا أمراض نهولوها.
1: ولو إنه فقر الدم نجم يكون يعني في الحياة اليومية عنده تأثير أكثر برشا من ضغط الدم،
0: وحتى على طويل نجم يكون أمراض اللي تسبب فيها زادة ساعات أقوى من ضغط الدم. ذيك علاش وقت الإنسان يفهم ويعرف ما عادش يخلي حتى تفصيلة في بدنه ساكت عليها. احنا ياسر عنا كلي هتو مثالش، هتو غدوة تصبح خير، هتو نعمل كذا، تي برا بركة، تي معناتها كيفاش يقولوها، معني على قد ما نسمع وعلى قد ما ثقافتنا الصحية ماشية وتتطور، على قد ما الفعل ما يتبعش. وإحنا غايتنا في الأخر بكل كي نعطيه حاجات، وهبش نعطيه حاجات خفيف، وهبش نعطيه حاجات موجودة حتى في الكوجينة بتاعنا تبدأ بيهم، وهبش نعطيه مجموعة من النصائح حتى كي ما تعملهمش اليوم، ابدأ وقت ما تنجم ابدأ بيهم في أقرب وقت ممكن. أما المهم ابدأ وتلفت لصحتك، وراهو كي تبدأ ناشط وتبدأ في فورمة وتبدأ تنجم تعمل مهامك وتبدأ نهارك لباس وتكمله لباس، راهي مهمة ياسر الحكاية هذه. خاطر اللي يبدأ عنده فقر الدم يفهم فيا مليح شنو قاعدة نقول، يبدا نهارو فاشل وما ينجمش يكمل ما يؤدي مهامه الكل كما يجب. وكان تقوى على روحه وادى مهامه كما يجب، يقول لك كملت نهاري ما نجمش حتى نحل عيني.
1: بالضبط بالضبط. فقر الدم ساعه للناس اللي ما تعرفش العلامات نتاعو، هو ينجم يجيب فشله كبيره برشا، لجوء للنوم، يحب يرقد اكثر، بالور وجهه يبدا اصفر، كي يطلع يعمل اي ايفور مش متعود بيه، يعني يطلع في دروج، يعمل مارش، يولي يلهث، يحس معناه كاينه عنده ضيق تنفس. واكثر حاجه تقعد العبيد تعدي عليها هي لو كوتي استيتيك، مع الجميل ما نلعبوش. دونك الناس وقت اللي يولي الشعر طايح، يولي الشعر طايح وظوافر تتكسر، وقتها يعديوا عليه. المشكلة اللي بناليزي، يعني المرض هذية برشا عبيد ما تاخذوش بجدية. اش معناها؟ يعني يمشيوا يعملوا تحليل وحدهم يلقى روحه عنده فقر الدم، وهو اصلا مش مخول انه يقرا الانفاس، معناها التحليل نتاع فقر الدم راهو كانش الطبيب ينجم يقراه، ماهوش مخول انه يقرا التحليل، يقرا وياخذ اي نوع نتاع حديد، ألوغ كو هو ينجم يكون فقر الدم عنده عوامل أخرى، مسببات أخرى. إذا كان أنا ما نعرفش علاش عندي فقر الدم، احنا ديما نقولوا لا ما ياكلش بالكدا من قلة الماكلة، هو يتسمى دياغنوستيك ديليميناسيون، يعني كان ما لقيناش حتى حاجة أخرى نقولوا راهو هذيا من قلة الماكلة، لكن هو يلزمنا نعرفوا الأسباب نتاعو. فما مثلا الفقر الدم الناتج عن نقص الفيتامين بي 12، فقر الدم الناتج عن نقص الفيتامين بي 12 هو ما يتصلح كان لما نعطيه البي 12. وفما انواع زاد البي 12 تنجم تكون نقص ناتج عن الماكله، مثلا الناس اللي فيجيتاريان ياكلوا ما ياكلوش اللحوم تكون عندهم نقص في البي 12، والا ينجم يكون مرض موجود في المعده اللي هي الخليه غير قادره على امتصاص البي 12. تولي هذه الناس اللي افي يلزم يقعدوا يزرقوا في الحقن نتاع البي 12. فما ساعات نقص نتاع الكويفر، فما ساعات نقص نتاع البي 9، فما ساعات تعطينا امراض مناعه، مثلا الغده الدرقيه كي تكون فما التهاب في الغده الدرقيه يجي معها فقر الدم. فقر الدم هذيك مش نزيدوه الحديد ولا نشربوا الحديد باش يتحسن، ما تتحسنش بالكل. كي تبدا عندك فقر دم جاي من الغده الدرقيه، ينجم يكون من الكليوي، يعني فقر الدم يلزم الطبيب هو اللي يكمل يعمل لك التحاليل اللازمه. فما مرض الابتون زاد اللي ولينا نشوفوا فيه برشا، اللي هو الملدي سيلياك بالفرنسيه، واللي هو الناس اللي غير قادرين على امتصاص الفرينه الحبوب الجلوتين. دونك هذيا زيدا كيف كيف ما يبرى كان لما ينحي الجلوتين من حياته، معناها الفرينه البيضه تتنحى.
0: فيما علاقه بين معناها الملدي سيلياك وبين فقر الدم؟
1: بالطبع، معناها العبيد اللي عندهم ملدي سيلياك، يعني أنا أي شخص يجيني للعيادة عنده فقر الدم تبدأ ما فميش سبب مقنع، طول يلزمني نطلب له تحليل الملدي سيلياك، وحتى كاني نيجاتيف جو بريفير يمشي يعمل فيبروسكوبي، يمشي للطبيب المختص، يمشي للطبيب الجاسترو ويعمل تحليل، معناها فيبروسكوبي وتحليل باش نشوفه عنده شي مرض الأبتون. مهم جداً. فما تبقى الحاجات الاخرى بالنسبه للمراه اللي في في في, في البيريود نتاع الحيض، معناها اللي مازالت تجيها فتره الحيض وكل، اغلبيه النساء نلقاو حتى كان ما فماش فقر دم، فقر دم نلقاو المخزون ناقص، فهمت؟ يعني يلزمنا نعرفوا
0: المخزون بربي دكتوره ليه المخزون يعني كان تفسره لنا احنا بالنسبه لينا نحن شنو المخزون، يعني كان انا معناها فقر الدم نتاعي تحاليلي باهيه فيه معني نورمالمون المخزون باش يكون باهي.
1: لا
0: هو
1: لا
0: ساعات لا,
1: لا ايه؟ هو فما التحليل الاول اللي نعملوه هو انافيس اسمه، لكن اذا كان انا نلقى الهيموغلوبين طايحه وهذيك، والا نلقى فما حجم الكريات الحمراء صغيره، يلزمني نكمل نعمل الفيريتينيمي. الفيريتينيمي هي مخزون الحديد. اش معناها؟ يعني انك يبدا الهيموغلوبين نتاعي لنفيس التحليل الاول اللي عملته لباس، ينجم هذيك الهيموغلوبين اللي عندي ولا كميه الحديد اللي عندي عادي يعني تمشيني نكون حياة عادية، لكن في وقت ليفور، وقت اللي أنا نعمل مجهود كبير ولا مثلا نعمل جارية ولا حاجة، وقتها تظهر علي العلامات، لكن ما تظهرش علي العلامات في هكا في الحياة اليومية. وتوا حتى في الميكرو نيوتريسيون في المدويات بالتغذية الدقيقة نقولوا اللي هو باش نكونوا مثلا الشعر ما يتسقطش، الظوافر ما تتكسرش، يلزم تكون الفيريتينيمي مخزون الحديد يوصل حتى ل 70، حتى ل 70، فهمت؟
0: المخزون نحكي
1: المخزون اي المخزون، يعني اي عبد عنده الهيموغلوبين نتاعو عاديه ما يلزمش يقف حد غادي، يلزم يشوف المخزون نتاعو ويطلع المخزون نتاعو.
0: قلت لي المخزون معناه يخلط حتى ل 70 باش نتهنيو على السيد،
1: معناه نتهنيو اللي هو عادي، معناه اللي هو مش باش يتسبب في في في تساقط الشعر، ولا خاطر احنا تلقاها الفالور العادي يقول لك من ابارتيغ من 10 سافا، لكن هو سور لو بلان براتيك انت باش تكون في صحه جيده وتكون عندك اندورانس وتنجم تجري وتطلع جبل وتطلع
0: حتى مخلفات معناها اي
1: بالضبط يلزم تكون الفيريتينيمي تطلع. لكن هو في العاده للفتيات الصغار اللي مازالوا كي جاهم الحيض وللنساء في العاده تكون ديما اقل، هذاك علاش يلزم ديما نحاولوا نصلحوا المخزون نتاع الحديد نتاعنا.
0: باهي دونك انا كان نلخص اللي كنا نحكيو فيه، مهم برشا انه نعرف شنو اللي مش ماشي عندي، هل هو المخزون، هل هو فقر الدم، هل هو الفيتامين بي 12، معناها هل الحديد سامحني هل هو الحديد ام هل هو الفيتامين بي 12؟
1: فيتامين بي 12
0: اسونسيلمون اذا كان عندي فقر دم شكون يا حديد ناقص يا بي 12 ناقص، معناها
1: فما امراض مناعه وفما الامراض القصور الكلوي زاد كيف كيف يعمل لنا نوعيه نتاع فقر الدم، يعني زيد الحالات هذه ان نزيدوهم الحديد، يعني نشرب دواء الحديد فقط، يلزم نعرفوا السبب في كل الحالات، يلزم الطبيب هو اللي يقرا النفس ويعطيك السبب شنو. فما اسباب تتصلح بالحديد واسباب لا تتصلح بحاجات اخرى،
0: هذا هو فهمت. لكن في الاخر بكل اللي باش اكثر حاجه باش تصلحوها هي المرض بيدو
1: بالضبط،
0: اذا كان انت معناها مالادي سيلياك ولا اذا كانت
1: انت تبعد على الفالينا بالضبط،
0: واذا تتصلح. كان هو فيغ باش نزيدوا الفيغ، وكان بيدوز باش نزيدوا البيدوز، وراهو الحديد وحده حديد والبيدوز وحده بيدوز بالضبط. والمخزون وحده مخزون والمخزون راهو حتى لو كان الارقام تقول 10 انت في الامان، ولكن راهو اذا كان تحب نحكيو معني حتى ل 70 وكان نجمت تخدم على روحك مليح على بدنك وعلى
1: على ماكلتك
0: وكل شيء باش تخلط ل 70 هو الافضل باش تكون انت تنجم تأدي كما يجب في حياتك وفي يومك وتكون لاباس باهي. توا هذوما اللي عرفنا الاسباب وعرفنا الانواع،
1: اي نجم نحكيو توا على فقر الدم اللي ناتج عن نقص الحديد. نقص الحديد فيه حاجتين، يا اما نقص في الاكل والا تضييع نتاعها. يعني ديما انا نقول نعطي المثل للمرضى نتاعي، نقول لهم عباره انت عندك سطل تحب تعبيه بالماء، عندك سبيله وسطل كل ما تجي تتفقده تلقاه ما تعبيش، يعني يا اما السبيله مسكره يا اما سطل منقوب، يلزم نلوجوا المشكله فين. يا اما مشكله في الاكل، انت ماكش قاعد تاكل في ماكله صحيه، الناس اللي تاكل برشا في الشارع عمرك ما تخلط تاكل كميه كبيره نتاع حديد اذا كان انت ماكلتك الاكثريه في الشارع، مستحيل تخلط معناها باش تطلع الهيموغلوبين نتاعك والا تطلع الفيريتينيمي نتاعك، والا مشاكل نتاع نقولوا حاجه دم ضايع، يا اما في الحيض يا اما مشاكل في الامعاء، معناها في الحالتين قبل ما نبداو نداويو فقر الدم لازم نشوفوا لي دو سبيسياليست هذوما، طبيبه النساء ولا طبيب النساء وطبيب الجهاز الهضمي. لانه يلزم نكونوا متاكدين اللي ما فماش مرض الله لا يقدر مخطر متسبب في تضييع الحديد.
0: احنا في باش نمشي بك خاطر وقتنا قاعد يقدم، نحب نمشي للحلول.
1: للحلول
0: كان ناقص حديد شنو نعمل؟
1: الحلول بالضبط الحلول ما نجمو نحكيو، كاين على الحلول اللي تكون فما مشكله في الـ في, الـ في الاكل، ولا خاطر المشكله الاخرى لازم نحلوا المشاكل مع الاطباء المختصين.
0: واضح واضح. اذا كان الحديد جاي من مرض معين وعطينا سمينا الامراض بالضبط يمشي بالضبط يصلح الامراض نتاعو. توا انا نحكي اذا كان هو قاعد يصلح في الامراض نتاعو
1: والحديد
0: و اومم طون
1: شنو نجم بالضبط كيفاش نجمو نعاونوا رواحنا. عندنا نوعيه الحديد اللي يتشري من الصيدليه هو ماذا بينا البيسكليسينات دو فيغ، يعني هو النوع اللي الامتصاص نتاعو يكون احسن، وفما لو فيغ ليبوزومال اللي هو كيف كيف الامتصاص نتاعو. هذوما زوز انواع اللي الامتصاص نتاعهم يكون باهي، وحاجه اخرى اللي هما ما يعملوش مشاكل برشا عبيد تبطل دويات الحديد نتاعها على خاطر قلقها في المعده، عمل لها قبض، هذوما ما يعملوا حتى مشكله بقدره ربي ويحسنوا لنا بسرعه المخزون نتاعنا والا الفيغ.
0: فما دي بلانت ينجموا يحسنوا الحديد،
1: فما دي بلانت وفما من الماكله نتاعنا ساعه الحديد راهو موجود اكثر دوريجين انيمال، يعني اللي موجوده من الحيوان، الكبده بانواعها، اللحم، الدجاج، الحوت، غليل البحر، يعني كلهم هذوما الحديد اللي دوريجين انيمال ديما يطلع لنا المنسوب لحديد والا المخزون نتاع الحديد بطريقه انجع. في النباتات عندنا مثلا القارص، يعني انت في ماكلتك من المستحسن انك وقت اللي تاكل مثلا لحم ولا دجاج ولا الحوت ولا اللي هو تعمل عليها عصير قارص. العباد اللي ما تحبش ما تعمل قارص نجم مثلا كيوي، يعني اي حاجه اللي فيها الفيتامين سي. عندنا البيتراف، جو دو بيتراف زاد كيف كيف غني بالفيتامين سي ينجم يعاوننا. المعدنوس مهم جدا لانه فيه الحديد وفيه الفيتامين سي، يعني مثلا على السلطه نتاعك نجم تحط المعدنوس، على طريف اللحم نجم تحط المعدنوس. فما السبيرولين ديما نحكيوا عليها اللي هي نوع نتاع حالب غنيه جدا بالحديد.
0: يحكيوا على الكركديه صحيحه؟
1: الكركديه لانه فيها الفيتامين سي، معناها فهمت. احنا عندنا الفيتامين سي والفيتامين بي 9. بي 9 هذوما لا فورم اكتيف دو لا فيتامين بي 9 اللي هي 5 ام تي اش اف، يعني تلقاها موجوده بي 9 تحت منها تبدا الاسم الوحده نتاعها هي 5 ام تي اش اف، هي لا فورم اكتيف اللي تعاوننا اكثر وتطلع اكثر في مخزون البي 9 اللي هو كيف كيف. اذا كان عندي بي 9 طايح وبي 12 طايح راهو باش يكون ديما عندي مشكله في فقر الدم. دونك هذوما فما حتى تو مكملات غذائيه اللي انت تلقى فيها البي 9 والبي 12 وتلقى فيها الحديد والفيتامين سي، يعني هذه بوغ اوبتيميزي اكل لابسوربسيون تاع الفيغ باش الامتصاص يكون احسن. فهمت. دونك فما كيما قلت لك السبيرولين، فما البقول توسكي عدس، حمص، فول، فما ليبيناغ
0: السبنيخ
1: بالضبط. لكن يلزمنا نقولوا اللي هو الحديد اللي متأتي من الحيوانات
0: هو
1: الأفضل ونسبة الامتصاص نتاعو أعلى.
0: إذا كان حب نخدم على البيدوز،
1: بيدوز هو إذا كان هني قلت لك فما نوعين بتاع فما نقص اللي متأتي من الماكلة نلقاو البيدوز في اللحوم الحمراء. في اللحوم الحمراء إذا كان مشكلة في الامتصاص يلزم هو غاسترو. فوالا.
0: في البلانت فما حاجات فيها البيدوز؟
1: في لي بلانت احنا عندنا الحقيقه معناه لي بلانت فما الحريقه مثلا، الحريقه غنيه تحكي بيدوز سامحني قلت لي لا بيدوز لا بيدوز موجوده في اللحوم الحمراء اكثر معناها.
0: سينون طبيب باش يكتبها لك،
1: سينون طبيب يكتب لك خاطر موجوده لا فورم اكتيف نتاع البيدوز هي ميتيل كوبالامين، معناها ماذا بينا كيف ناخذوا البيدوز لانه ساعات تكون عندك مشكله جينيه اللي بدنك ما يحولش البيدوز للفورم نقولوا احنا اللي يعرفها البدن، ماذا بينا ناخذوها الفورم لاكتيف اللي هي ميتيل كوبالامين.
0: اذا كان المخزون هو اللي فيه المشكل،
1: كيف كيف نطلعوا بالحديد، نطلعوا كيما تفهمنا بالحديد بالبي 9 بالبي 12، ساعات الكويفر زيدا نزيدوها اذا كان ما حبش المخزون يطلع وكل، نجمو نزيدو زيدا كيف كيف الكويفر ونقعدوا نستعملوا في دوايتنا حتى اللي نعملوا التحليل المخزون ونلقاوه طلع على القليله لل 50 اقل حاجه 50 احسن حاجه 70 80
0: مخزون
1: مخزون اي مخزون
0: اي انا الرقم هذا اللي ما ريتوش في حياتي تصوره تونس زاد برشا ما شافوش
1: هو رجال اكثر من رجال ديما نلقاو عندهم 190 120 فهمت لكن في النساء الحقيقه صعيب علاش انا الحق يعني توا بالنسبه للعبيد اللي عملنا لهم تحاليلهم وتهنينا اللي هما الحكايه جايه يا اما من نقص في الاكل والا فما عبيد في الدوره الشهريه نتاعهم يخسروا حتى برشا برشا ايموغلوبين في كل دوره شهريه فهمت دونك انا مثلا نولي نقول لهم مادام تهنينا اللي ما فماش امراض اخرى قول لهم ايامات اللي يجي فيك فيها الحيض تولي تاخذ حبه من المكمل الغذائي والا الدواء نتاع الحديد في العدد الايامات نتاع الحيض
0: اذا كان الامور باهيه
1: اذا كان الامور باهيه ومشينا لطبيبه الطبيب النساء والتوليد ومشينا لطبيب المعده وتفهمنا اللي هو ما فماش مرض ينجم يفسر لي علاش فما فقر الدم.
0: واضح دكتورة شكرا لك.
1: الفيديو
0: هذي تلقاه على صفحتنا الإذاعة الوطنية التونسية راديو ناسيونال تونيزيا. نستدعاكم نستدعى الأمات الوالدين بصفة عامة أنهم يرجعوا ويسمعوها بشوية في عقلهم ويقيدوا كل شيء على خاطر راهو كي نقولوا حديد مستوي نقولوا وليدات تركز نقولوا كان بحاتيته في السبورت تلقاه عاطي مردود وكان عنده قرايه تلقاه ما شاء الله عليه تلقاه زاد كيف كيف حتى معناها نقولوا نحن التجاوب نتاعو فكريا يكون موجود وكان احنا الكبار اللي عندنا معناها غيتم في نهارنا زاد كيف كيف اذا كان الحديد مستوي تلقى روحك تأدي في نهارك بكل سلاسه واحنا هذا المطلوب راهو الله لا يشقيكم احنا مطلوب انه نعديو نهارنا بسهولية ببركة ربي بصحة جيدة بنفسية مرتاحة فربي يعطيكم هذا الكل إن شاء الله وبدينا بفقر الدم لصغيراتنا ولينا أما تبش ركزوا أكثر على صغيراتنا كيفاش نجم نعرف اللي ولدي عنده مثلا صعوبة تعلم أو عنده فرط حركة أو شو ما العلامات اللي تخليني نقول أهل هنا يزمني نشوف أن أختوفونيست ولا نشوف مثلا أن سبيسياليست بعد ما نحكيه على علامات مهم زي أنه نحكيه إذا كان أنا نعمل عين شافت وعين ما شافتش وبرا بركة ولا يتصغير وتو يركز وتو كذا وين النجم نخلط دونك دكتور خالد كابوس بعد شوية مختص في طب الأطفال يجاوبنا على هذا كل وقعدوا معنا مزنا معكم حتى للحديش تعصبح.

0: وساعات نغلطوا بين إنسان عنده بالحق صغير بالحق عنده فرط الحركة وصغير هو طبيعته معناها هكا شلويش هكا ومحليه وكل شيء. إن كيفاش نعرف لي صغيري عنده بعض من المشاكل هذية اللي هما أكثر حاجة نتقلقوا منها في الدخول، صعوبة التعلم، فرط الحركة، هذوما أكثر حاجات. وكان فما حاجة أخرى زيدها لنا دكتور، والباهي اليوم أنه باش نعرفه مع دكتور خالد كابوس شنو نعمل على العلامات اللي تقول لي هنا يلزم التدخل.
1: يعطيك صحبة، أولا تحية صباح خير وتحية لكل مستمعين وللإذاعة التونسية وأنت خاصة.
0: عايشك دكتور يفضلك.
1: الصغيرات روكي الكبار ينجم يكون عندهم المشاكل النفسانية والأمراض النفسية العميقة كيما الكبار، ينجم يكون عنده الانهيار العصبي اللي هو الديبريسيون بالضبط، وينجم يكون عنده مثلا اي ثم صغيرات عندهم دي ديبريسيون وعندهم العلامات ديما مختلفه شويه من الكبير، فهمت؟ ينجم يكون عنده الواحد تشتت الانتباه والافراط في الحركه، ينجم يكون عنده التوحد لي بسيكوز بروفوند، هذا فهمت الامراض العميقه للواحد، هذا كلها راهو شوف هالصغيرات قد ما ترد بالك مع صغير قد ما تنجم تفيق، راهو 50% من اللي يفطن الطبيب هي الأم. الأم والبو، أما الأم الأكثر.
0: دكتور ما كانوا موجودين الأمراض هذوما قبل؟
1: موجودين قبل أما كثروا مثلا،
0: يعني ما نذكرش قبل معشنا
1: لا صغير كانوا موجودين ديكريسيون. كانوا موجودين وكانت الدياغنوستيك صغير، هو حتى البسيكو البيدو بسيكياتري راهي جديدة قد ايه ليها 20-25 سنة 30 سنة، فهمت؟ قبل كان الواحد طبيب نفساني نتاع الكبار هو يتلهى بالامور هذه عند الصغيرات.
0: هذا كان طبيب نفساني مشينا له اصلا
1: اذا يعطيك الصح يعطيك الصح. وكانت انك تعرف شكون يمشي كان فريمون لادولت اللي عنده هكا غارق في حاجه كبيره، فهمت؟
0: تو فما وعي دكتوره،
1: ثم وعي اولا، ثم التشخيص ولا يتعمل اكثر دونك على ذاك كله. اما كثر مثلا التوحد اكثر كي تقارن مع السنين 50 و60
0: نسبيا معناها بالارقام اكثر،
1: لا اكثر دونك 100% اللي مازالت الحكايه ما نعرفوش بالضبط شنو هو عندها صله بالحياتنا الواحد العصريه وكل شيء، ماكله نتاعنا امكانيه كبيره، السكر راهو السكر من اخطر حاجات ما مازلناش نشوفه، السكر ايش قاعد يعمل في المشاكل النفسيه واللي مالادي بسكت
0: يقولوا معناتها بطبيعه معناتها انا مانيش اهل اختصاص
1: نحكي معناها هكا، لا حتى احنا اختصاص في حاجات مازال ما نعرفهمش
0: نحكي هكا معناتها على ما نسمع على ما نعلم. يا اخي احنا قبل كنا ناكلوا السكر اكثر برشا دكتور من تويكا،
1: لا ما كناش ناكلوا السكر،
0: كنا نعرفوا السكر الاسمر احنا قبل،
1: ليه احنا
0: قبل كنا نعرفوا التمر والعسل والدرجه.
1: يعطيك الصح، اي شوف الفريكتوز اللي هو في السكر الناتوريل اقل مضره من السكر الاصطناعي اللي هو السكر الابيض هذاك اللي كل شيء قاعد يتعمل به، راهو الباجيت اللي ناكلوا فيها راهي كلها سكر، راهو كعبه الكل واحد دبوزه الكوكا قد مثلا 12 والا 13 ان نحبه نتاع سكر، فهمت؟
0: هو نذكر بكلام قالته رفقه المولهي دكتوره في الصناعات الغذائيه معايا في في في برنامج كلام يعمل الكيف، جيت في كلمتين ونعاودهم شنو قد نعاودهم حتى لنتوفى الشبكة هذية وحتى لنستنس وناخذوا ثنية به مع صغيراتنا. قالت النبه من ثلاثة حاجات، الكيك المعلبة راي فيها 16 مضاف غذائي نخلطه حتى انها تكون كونسيروجين، وراهو باكو جوس صغير هذاك اللي تلقى مكتوب عليه فيتامين او درشنو درشنو كل راهو فيه 6 طوابع سكر الى 7 طوابع سكر، وراهو الحليب المنكه فيه ما بين 6 و7 طوابع سكر الى جانب المضافات الغذائيه اللي موجوده
1: بالضبط.
0: فقالت ذوما الثلاثه ممنوعين تماما، ممنوعين انك تاخذهم لصغير كلمجه بالكل. انا ذكرنيكم مره اخرى
1: هي لمجه ولات راهو في البلدان العالم الواحد ما عادش تسمى لمجه. سمحت
0: بسم الله عليك
1: عايش به حب لمجه هكا ظهر، كان الخبز خبز اكحل اللي هو الخبز الكومبلي قمح ولا شعير ولا تصرف دبرسك. ابعد من الفرينه ما حكينا فيها قداش مره قلنا السموم ثلاثه معروفين، السكر الابيض الفرينه البيضاء والملح، هذوكم نجموا راهو نتخلاو عليهم نجموا نبعدوا عليهم ما همش عندي ريسبونسابلينا بكل
0: خاطر مانيش نحكيو يا جماعه هنا مانيش نحكيو

0: جيم. هنا نحكي صحة، فوقت اللي نحكي صحة ما بقولكش ما تاكلش الخبزين، أما كله شعير معناها وكل على روحك اللي انت شبع
1: مثلا من الإفراط في الحركة والتشتت الانتباه، والمنقولوا لك مع الرياضة ومع الصغيرة كننصحوه برشا حاجات، ونحيلوا التابلات ونحيلوا التليفون، نقصوله أو ماكسيموم، قولوا نحي سكر، نحي سكر الحلوة وك الجو وكل كما قلت انت هاك الملفوف هذاك الحكايات هذوكم
0: الامبالي
1: امبالي.
0: دكتور ايجا نكونوا عمليين، خلينا نعطيوهم تبدا افكارنا واضحه معاه. انت تو ذكرت اربع حاجات ينجم معناها كبار ينجم تعدى بهم الصغير، لا ديبرسيون، حاله الاكتئاب والانهيار العصبي، قلت فرط الحركه وتشتت الانتباه، قلت التوحد، هذوما ثلاثه، هذوما ثلاثه الكبار اللي نجم نحكيو فيهم. انا نحب نجي تو بالواحد بالواحد، شنو العلامه اللي تخليني نقول ضوء احمر وطبيبي البيطري طبيبي سامحني لوبيديات خليه هو صف اول بالنسبه للصغير، هو اللي باش معناها هو اللي باش معاك يحدد العلامات ويقول لك برا امشي راه شوف
1: ويبعث هو للواحد البيدوبسيكيات.
0: في كل ما في كل حاله من الحالات اللي كنا نحكيوا عليها شو العلامات اللي ردوا بالنا منها، ثم شنو ما نمط الحياه اللي تنصح به من الاول في انتظاره انه كمل يتبع مع البيدوبسيكولوج نتاعو ولا الاورتوفونيست ولا غيره.
1: تحبش نبداو بالتوحد؟
0: نبدا
1: اللي اكثر سؤالات نتاع الناس للريحتك ناحية التوحد، ومن بعد نعملوا فرط الحركه ولا تشتت الانتباه زوز. هو فرد مرض فهمت بهت هت التوحد راهو على بكري بكري بكري الام تنجم تفيق بيه، راهو من الصغير كي تشد وتحطه قدامك وهكا وتمسح عليه اون لو كاريس وتغزر له هكا راهو يتواصل معك بصريا، ما تواصلش نقطة استفهام، مش تو نقز انا لا نقطة استفهام. الضحكة الأولى راهو في ثلاثة أشهر ثم حتى أقل، به وصلنا لستة أشهر وصغير ما يضحكش لأمه، تسائل حطوها قايدوها نعملوا من كل وقت فهمت بالله، هذا كل بدون واحد
0: بلاش خوف
1: بلاش خوف، راه ماناش نعمل برنامج هذا باش نخوفوا ناس، باش الأم تنتبه. وكما قلنا قبيلة 50% من التشخيص نتاع الأمور هذه كلها راهي الأم اللي تعمل به. قلنا وصلنا ستة أشهر ما ثماش نسميه بالفرنسويه لو سوري ريبونس، الصغير تلعب مع تفدلك مع تعملوا هكا تلاقي معاك يضحك لك يا ان سوري، ما ثماش سوري هذا انت، ما ثماش التواصل البصري في الستة اشهر يتواصل معك يوصل لك تمشي له هكا تعمل له هكا يمشي معك يتبعك صفق له تضحك تعملك يتفاعل معك ويتواصل معك بصريا.
0: لو هذا ما ثماش
1: اذا ما ثماش هذا نقطه اخرى زدنا شوي مع العام ونص كما زال ما بداش يقول في كلمات ومش ماش يحكي ديسكورس يتكلم ثم كلمات كيف كيف نقطة بيان سور اش نثبتوا قبل ما نخموا في حاجات النفسانية نثبتوا يسمعش يا الصغير بالقديه، اذا ما يسمعش ماش يتعلم يتكلم، ثم حاجات نعملوها عند الاختصاصيين.
0: على كل حال مهما كان هل هو جاي من السمع هل هو جاي من بداية التوحد هو نقطة استفهام.
1: هذم الكل هذم الكل سامحني قصيت علي. إذا الأم تحس في زوز ثلاثة علامات شوف مع طبيبة الطبيب الأولاني ما تمشيش للبيدوبسيكاتر ملو
0: امشي للبيدياتر تمشي
1: للبيدياتر
0: هو يقول لك
1: هو يشوف خاطر تنجم تكون ثم حاجة أخرى وهو من بعد يوجه للليبير سبيسياليست اللي هو أمالوريل إذا ثم شك في حاجة مرات الصغير ما يشوفش عندنا كيف كيف هكا التيست اللي نعملوه له ما فهمتوا ليه بيه. نزيدوا نقدموا شوية باش نقولوا في كل عمر ثم نوع من الواحد ولا يمشي ويلعب الصغير اللي عنده علامات التوحد ولا عنده شك في أنه عنده توحد صغير يبدأ جابد روح ما يتفاعلش كي يدخل إنسان آخر في البيت في البيت وإلا في الدار كل شيء ما يغزرلوش ما يغزر لحد شفت توحد متقوقع داخل عالم وحده صغير هذا ويحب الواحد الحركات التكرارية لجست ستيريوتيبي شد مثلا ستيلو يبدا يدور فيه دور هكا دور دور يدور نجم يقعد حتى ساعه يدور في السيلو هذاك وما يغزرلكش وما يتفاعلش معاك بكل كيما قلنا متقوقع ويعيش في حاجه واحده ما يحبش يلعب مع الصغار الاخرين الجوي نتاعو ما يمسولو حد ويجي مرات كي ينظم الجوي نتاعو وانت وحدك تشوفه يصففهم بطريقه منظمه بطريقه تقول شنو في العمر هذا الصغير هذا فهمت. قلنا يتقلق، انت جيت تقرب له واحد يتقلق، ما قلنا ما يتفاعلش، قلنا هذا الكل وقتها تهز الام للطبيب نتاعها اللي هو الواحد بيدياتر نتاعو، والطبيب البيدياتر هو اللي يعمل التشخيص، واذا شخص التوحد ولا شك في التوحد يبعثوا للواحد
0: للبيدوبسيكاتر. باش نختموا به ونتعداو للتشتت الانتباه وفرط الحركه. كي ناخذ صغيري على بكري، معناها انا كأم فقت به من 6 أشهر وبدات رحله العلاج نتاعي كطفل متوحد على بكري.
1: شكرا في السؤال هذا. كي تبدا على بكري عندنا كيفاه النتائج ياسر باهيه.
0: معناها نجم نحسن مليح مليح مليح.
1: يعطيك الصحه. ينجم تحسن بالقدا بالقدا بالقدا بالقدا بالقدا، هات المهم يبدا على بكري. سامحني نطلبوا من ام باش الانتباه برا.
0: يعني انا علاش سالت السؤال هذايا؟ على خاطر فما تويكا والدين اللي عندهم معناها صغيراتهم شخصت على انها عندهم التوحد، او مثلا تلقى قدامها ان بيبي وتسمع فيك توا وتقول اه تيان والله نبيدي لاحظت نفس الشيء هذا. حبيت نقول انه راهو ماهوش بك الخطوره اللي نحكيو عليها، وماهيش نهايه الدنيا، وماهوش الكابوس، هي حاجه سيريوز جديه. اما قد ما تبداها بكري وقد ما تخدم على الحلول وتشد صحيح
1: بالضبط،
0: على قد ما نجمو نخلطوا النتيجه
1: قد ما النتائج خير برشا. وبالله نداء لوزاره الصحه، ما عندناش حاجات هكا خطر يدخل فيها جمعيات تدخل فيها برشا. عندنا توا الواحد لي سيرفيس دو بيدوبسيكاتري عندنا في المرسى، عندنا في, في, في, في, في الرازي، عندنا تري بون سيرفيس بالله، مش خاطر الرازي لا لا لا لا كان تمشي هكا الواحد قسم البيدوبسيكاتري راهو تقول شي كلينيك ويعطيهم الصحة.
0: وعندنا برشا أقسام في سبيتاراتنا قاعدة تتحسن مليح مليح بمجهودات الجمعيات والدولة.
1: واحد راهو مازال ناقصين برشا، راهو اللي في تونس تو ما عندوش إمكانيات، تصعب عليه برشا باش خاطر ثم من بعد ثم شكون اللي تبع هكا صغير هذاك، حتى من بعد كي يدخل يقرا تبدا تتبعه
0: حتى في لي سونتر بالضبط، وحتى في هذوما في المراكز التعليميه.
1: اي
0: ما المكثر بالفلوس يظهر لي.
1: اي بالضبط بالضبط بالضبط. وايسا كوتريش فهمت
0: دونك هنا لفته
1: الكل فهمتها لفته لوزاره الصحه باش تعمل نظره خاصه
0: للاطراف الكل دكتور، مش وزاره الصحه برك، وزاره الصحه في سبيتاراتها. اي في باش انه تبدا فما الاطار الطبي اللي يعتنيه معناها مجانا بالصغير، وهذا حقه علينا. اما زاد حتى وزاره التربيه حتى.
1: اما سامحني وزاره الصحه هي اللي تعطي للواحد.
0: هي تمنعوا من الاول.
1: هي اللي تعطي البرنامج. ومن بعد الناس الكل تبعوه، حتى عماد الاطباء تبعوا، احنا الاطباء نتاع ليبر براتيك نتبعوا. اما اللي تعطي النبذه الاولانيه هي النبذه الاولانيه هي وزاره الصحه.
0: على كل حال واخر مساج نقولوه بالنسبه للتوحد، وان شاء الله تكون موضوع حصه من الحصص نتاعنا في العياده الطبيعيه، وتنشوفوا حتى في عالم المداويات بالاعشاب والهوميوباتي باش نجموا نعاونوا مع طبيبك ودوي طبيبك والاختوفونيست نتاعك والبسيكولوج نتاعك. راهي هي يعني كي تابلو كي الفوساي فوساي كي يكمل بكل، والناس الكل تعطي ما عندها، ربي سبحانه وتعالى لا يولى ويبارك فيك المجهودات هذيك الكل.
1: دايوغ
0: انا تفرجت في مسلسل مصري في 8 حلقات يظهر لي، هو غاية في الروعة وفي الأداء، لطفل متوحد محامي، معناه من أنجح ما فما في مكتب المحاماة. هو اللي يكتبه، هو اللي معناها ينظر في زوايا القضية، وهو اللي يحضر مرافعات فقط ما يرفعش. ثم وقت اللي لقات معناها تأثير نفسي من أصحابه، من معناتها من رئيسه في العمل، وناس معناها ثمنت خدمته، وناس أمنت به، وناس دزت معه واحترمت المحيط نتاعو اللي هو حاطه روحه كالبلاره اللي هو معناها حامي نفسه فيها. السيد ولا يرافع كاريمون في المحكمه. وكانت معناها انجاز عظيم. احلموا كيما هكاك، شوفوا صغاركم المتوحدين بالطريقه ذي، شوفوا محامي، وشوفوا معناها صاحب مشروع، وشوفوا في اختصاص، وشوفوا مهندس، وشوفوا واصل، وشوفوا ناجح، وشوفوا محقق ذاته.
1: العديد منهم نابغه في المات ماك يشدوا حاجه واحده، نبغى في الموسيقى. تلقاهم فهمت
0: بالضبط.
1: كي تاخذهم على بكري راك النتيجه راهي مطمئنة وياسر باهية وياسر إيجابية.
0: نختم في الدرج مثلا لنا الفرق بين تشتت الانتباه وفرط الحركة، شنو الفرق؟
1: تشتت الفرط الحركة يمشي مع تشتت الانتباه. هذاك قول ايش تقول لي انت شنو الفرق بين صغير المدلل اللي مسيب على فهمت على ترق ذراعه كما نقولوا وفهمت وبرشا دليل، وخاصه كي تبدا هكا الامور في العائله هكا ما هيش رايده، وثم العرك وثم الاختلاف وثم السياح والصراخ و و و و و و ينجم صغير يبدا كأنه عنده فرط حركه ونغلطوا برشا فيها. فهمت فرط الحركه وتشتت الانتباه يزم يكون صغير في اي مكان يعملها، عند ماماته في المكتب في الروضه في دارهم، واللي كي يبدا مع ابوه يبدا رايد، ومع خالته اللي هكا لا هي بيه يبدا رايد، ومع امه يعمل هكا، هذاك يدلل على امه. فهمت هذاك يزم شويه.
0: دونك الفرق بين التشتت
1: صغيره، فهمت
0: صحيح. الفرق بين التشتت وبين فرط الحركه، فرط الحركه في كل بلاصه تلقى عنده فرط حركه،
1: بالضبط
0: معناها مش على خاطر خايف من معلمته ولا من امه ولا، والتشتت الانتباه تلقاه عنده فرط حركه كان مع السيد اللي هو خرط عليه.
1: صح، هذيك يعملها معنية تكون
0: بعض النصائح نخدموا بها.
1: باهي سامحني، وخاصة فرط حركة تلقى الواحد تشتت الانتباه، فهمت، وخاصة النتائج الدراسية مش باهية برشا. فهمت اللي عنده نتائج دراسية باهية ماهوش فرط حركة.
0: ما نجمش نعرف إذا كان ولدي عنده فرط حركة من الروضة من الدار وكله.
1: تنجم
0: معناها من عمره عامين وثلاث سنين.
1: تنجم.
0: هل إذا كان ناخذه على بكري كيما مرض التوحد؟
1: كيف كيف كيف كيف
0: نجم باهي. شو النصائح المهمة اللي تعطيها لنا؟
1: النصائح للواحد الرياضة تعطيه حاجة يخرج فيها كل الطاقة هذيك كلها، السكر يتنحى. ما زلنا رانا ماناش مركزين 100% عليه. سادة الواحد ثم حاجات يخلفهم سموم، تخلف هضم السكر، من بعد عندهم كيفاه انفي على المخ وعلى التفكير وعلى البسيشيزم تاع الصغير. داكور دو
0: دور لوكتوفونيست في هذايا،
1: لوكتوفونيست دور كبير برشا برشا برشا، خاصة كي يبدا صغير عنده تأخر في الكلام. فهمت
0: حتى ينجم يكون عنده فرط حركة وتأخر في الكلام. زوزة
1: تقعد هكا يهيج وطالع ويعمل هكا ويكسر كل شيء، كل ما يمس حاجة يعملها يبدا قاعد يرعش هكا الصغير،
0: تلقاه يبدا قاعد وهو يفتح على كرسي
1: يعطيك. صح اي داير المعلمين يعملوا هكا يهبطوا له باش يشوفوا سقين صغيرة.
0: مع العودة المدرسية شفنا مشاهد هما يفدلكوا بها بطبيعة الحال. هذا معناتها كي تتفرج شوف تنجمش ما تموتش بالضحك، ماني حاطين الصغير على كرسي ورابطين له ساقيه بالحبل ورابطين له يديه بالحبل باش ينجم يتبع معلمته ويقرا.
1: لا ما يش بطبيعة
0: الحال ليه هما ما يعملوهاش؟ اللي هو تفدليك معناها كيفاش الصغار اللي عنده فرط الحركه يلزم معناها
1: الرياضه وخاصة الرياضه.
0: اما بطبيعة الحال راهو نقولوا فيه معناها فقط من باب انه معناها دي فيديو وتصاور باش بارتاجيو الصغار قداش عاملين في معلمينهم وفي والديهم. اما احنا من بعد صغيرنا اللي عنده فرط الحركه ما يجينا كان بالسياسه وبالمحبه وبرشا سبور
1: وبالانتباه بالانتباه وتحكي معاه صغير، تحكي معاه يا جماعه راهو صغارنا مش في تقول كلمه يلزم يسمعها، ما يسمعهاش كيف لازمك 10 مره و 15 مره باش يسمع، وبالسياسه وبالسياسه وبالسياسه، وخليه ديما مقتنع باللي تقول فيه انت، وفسر له خاصه فسر له. حتى كي قلنا نرسم حدود للصغار قولوا هذيك راك ماكش باش تعمل، علاه ماكش تعمل؟ على خاطرك اما راك ماكش باش تعمل
0: حتى في حتى في فرط الحركه نجم نحكي معاه ونقول له انت راك محليك، اما راهو كان تقعد رايد وكان تعس على روحك وكان في عوض مثلا تقوم الكرسيك 10 مرات باش تقوم اليوم 9 مرات برك، راك عندك مثلا الجائزه الفلانيه ولا نشري لك الحاجه الفلانيه.
1: فرط الحركه يلزم يمشي يشوف الواحد بيدو بسيكياتر. ثم دويات تركح صغيرات بكدا، ما نقولش اسمهم فهمت يعرفوا بكدا يقولوها ولا
0: لا، معناتها الطبيب ينجم يعطي كل شيء. احنا هنا دكتورنا معناها رسالتنا وصلت ومعناها والنصائح اللي قلتهم وصلوا، الهدف مش نعطي الدواء، الهدف باش نوقظوا باش نفيقوا باش نوعيوا باش نقولوا راهو من الاشهر الاولانيين تعرف اذا كان ولدك عنده معناها التوحد او لا، او مؤهل للمرض هذا او لا، وكيف كيف فرط الحركه وتشتت الانتباه. ومن بعد الحمد لله الاطار التربوي موجود، الاطار الصحي قبله هو موجود، والحلول موجوده. دكتور خالد كبوس
1: اخر ملاحظه نجمش شوف العائلة متوازنة، الأم والبو يبدأ متوازن في التصرف نتاعهم، حتى كي يجي تخالفوا يتعاركوا مش يدخلوا البيت يسكروا البيت ويعملوا شي حب.
0: ايه
1: فهمت
0: ايه
1: مش قدام صغار،
0: مش قدام صغار.
1: راهو صغارهم يتمسوا برشا وعنده إفي كبير على الصغيرات. راهو تنجم تقول 50% من الواحد أنا نتلاقوا بصغارنا أن يلزموا الأم والبو متفاهمين، حتى كان تفارقوا يبداوا يعملوها بطريقة حضارية.
0: شكرا شكرا لك دكتور عايش. خالد كابوس يعطيك صح. شكرا
1: عايش. Thank you.

0: الإذاعة الوطنية التونسية.
1: حاضرين اليوم عندي لكم مفاجأة، باش يحضر معنا ضيف
2: نحبكم ترحبوا بيه برشا وتسمعوه شنو باش يقول. باهي
3: عالسلامة مدام.
2: مرحبا،
3: بارك الله فيك على الاستضافة هذه، أنا فرحان اللي قبلتكم. إن شاء الله نخدم خدمة باهية مع بعضنا.
4: إن شاء الله
3: لكلكم باش تولي وتشبهوا للبحر كي يبدأ هايج. امشي امشي امشيوا في الفضاء الكل، امشيوا في الفضاء، حاوصوا، امشي امشي امشي.
2: زينب اخدم معاهم،
3: امشيوا البوز وبعد نرجع.
2: يلا
3: ها زينب، شبيك روتيري شوية هكا وماكش قد بعضك؟ إذا عندك مشكلة وتحب تحكي هاني نسمع فيك.
5: أخطر حاجة مش أنك تغلط، أخطر حاجة أنك تلقى ألف سبب باش تعاود نفس الغلطة، لين تولي الحاجة اللي جربتها مرة هي اللي تجرب فيك كل يوم.
6: لا للمخدرات، نعم للحياة. موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
7: العاشرة صباحا هنا في تونس، أسعد الله صباحكم بكل خير. وزارة التجارة تنفي قطعيا إقرار زيادات في أسعار المواد البترولية والغاز المنزلي وعدد من المواد الغذائية الأساسية، داعية المواطنين إلى عدم الانسياق وراء الإشاعات واعتماد الأخبار المتعلقة بالأسعار عبر القنوات الرسمية للحصول على المعطيات الموثوقة. اليوم انطلاق المؤتمر الوطني الثامن للجمعية التونسية لطب الأورام ليتواصل إلى غاية 27 من سبتمبر بالحمامات بمشاركة أطباء وباحثين ومختلف المتدخلين في مجال مكافحة السرطان، عفى الله الجميع. اليوم آخر أجل لإيداع التصريح بالقسط الاحتياطي الثاني بالنسبة إلى الأشخاص الطبيعيين، وتندرج هذه العملية ضمن الالتزامات الجبائية الدورية المحمولة على الأشخاص الطبيعيين وفق التشريع الجاري به العمل. صندوق الودائع والأمانات يطلق يوم 28 من سبتمبر الجاري النسخة الثانية من الجولة الجهوية لسنة 2026 من مشروع المؤسسات الناشئة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة المبتكرة، وذلك من ولاية الكاف، لتتواصل الجولة أيام 26 و23 من أكتوبر المقبل على التوالي بالمنستير وقفصة وجرجيس، وفقا لما ذكرته اليوم المديرة العامة للصندوق ناجي الغربي. وأفادت الغربي في حوار لها في برنامج يوم سعيد على موجات الإذاعة الوطنية بأنه سيتم لاحقا تنظيم لقاء في العاصمة لحوصلة الجولة وعرض المقترحات مع الحرص على تنفيذها. في العالم، جيش الاحتلال الإسرائيلي يعلن اليوم مقتل جنديين بانفجار مسيرة تابعة له في شمال قطاع غزة. مقتل 7 من عناصر جماعة الحوثي وإصابة آخرين في عمليات نفذتها القوات الحكومية اليمنية على عدد من الجبهات بمحافظة تعز. والرئيس الإيراني مسعود بازيشكيان يتحدث عن حالة كبيرة من انعدام الثقة بين الولايات المتحدة وإيران، ويعرب عن استعداد طهران لبناء علاقة قائمة على الثقة مع واشنطن. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
6: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها radionational.fr.

0: والشعب في خدمة الوطن.
1: أسألتكم الكل نجاوبكم عليها بوصفات طبيعية حصرية في العيادة الطبيعية مع ريم بن شعليه.

0: العشرة وستة دقائق على موجود الإذاعة الوطنية التونسية. إن شاء الله نهاركم أسعد وأحلى ليامات يا ربي. هاي خفيف هكا فيسع فيسع يوفى بإذن الله نداوي كاند متاعنا بنفسية مزيانة يا ربي ومعنوياتنا زادة حلوة كيف كيف. إحنا اليوم ما بعدنا نحتفلوا باليوم العالمي للصيدلة. إحنا الشعب نحترموا برشا القراية وصحة دوما الزوز عنا ما نفاد الكوش فيهم بالكل. ففي نهار كيما هكايا أولا ساعة نهني صيدلة متاعنا الكل ونشكرهم على مجهوداتهم وإن شاء الله ديما هكا تونس تبدأ رائدة في مجال الصحة باختصاصاته الكل بما فيهم زادة الصيدلة. وسي كمال إدير رئيس الجمعية التونسية للأدوية الجنيسة والخبير لدى منظمة الصحة العالمية ضيفنا في نهار مزيان كيما اليوم. مرحبا بك سي كمال.
1: صباح الخير وشكرا على الاستضافة.
0: نورتنا يا سيدي.
1: في هذا النهار السعيد معناها للصيادلة.
0: كيفاش تحتفلوا بها سي كمال كيقولوا؟
1: هو في الحق معناها الاتحاد الدولي للصيادلة منذ سنة 2009 معناها بدا بالبادرة هذية للتركيز على الدور الهام اللي يقوم به الصيدلي. الناس ما تعرفش اللي الصيدلي هو الحلقة الأخرانية والأهم مع المواطن باش يستلم من عنده الدواء نتاعو. معناها صيدلي بالتكوين نتاعو الست سنين القراية واختصاصات ونجاعة كبيرة معناها في العمل نتاعو هو اللي باش يوقف وباش يكون حريص على انه المريض ياخذ الدواء نتاعو ويحترم الوصفة نتاعو ويحترم عدد باش ياخذ الدواء نتاعو. يعني عنده دور محوري الصيدلي.
0: تعرف أكثر من هكا سي كمال. نحكي لك إحنا كمواطن معناها كمواطنة تونسية الصيدلي هو تحسه هو البر الأمان متاعك. معناها ساعات حتى في هكا في آخر وقت وانت مروح ومتقلق وكل شيء ساعات تعديل تقول له تنصحني شي بحاجة زعما فماش كومبليمون ليمونتيغ زعما فماش حاجة نجم ناخذها الغدوة عندكش اسم طبيب باهي تبعتني ليه. معنا حاجة أخرى مع الصيدلي منزرقه كان عند الصيدلي متاعنا معناها ما تقوليش بدل راهو اليوم الفارماسي الفلانية نقولك ليه نستنى ونروح ونتعدى للصيدلي متاعي مسينسا بيدو.
1: انت مشيت للكومبليمون ليمونتير انا نحبب نوقف على مستوى الأدوية معناها اللي هي النجاعة متاحة معناها متأكدة
0: على القليلة امنة حاجة امنة
1: حاجة امنة وهو معناها باش يشوف يعني نرى الوصفة متكاملة وفي بعض الحالات يراجع الطبيب اللي يكتب الوصفة معناها يتشاوروا معناها هو والطبيب باش لنجاعة التداوي معناها متاع المريض هذاك وهو يشوف الحالة متاع المريض ويعرف معناها يلندرا ماشي في التعافي وإلا لابد من التدخل. يعني هذي الكل للدور الهام خاصة دور الهام متاع الصيدلي بالقرب متاعه. احنا تعرف اللي مش اللي يجي يحل فارماسي فين يحب ثم أولويات
0: صحيح.
1: ما ثم حتى معتمدية ما ثم عمادات معناها نسعاو باش تكون كامل التراب التونسي موجود فيه صيدلية معناها نقربوا الخدمات إلى أكثر فتح صيدلية يخضع لتراتيب معناها إدارية حسب عدد السكان وحسب ثم عديد من الجهات ما فيهمش طبيب ما فيهم حتى معناها عنصر صحي ولكن الفارماسيان تلقاه
0: موجود
1: وتلقاه في البلايس هذوك يخدم صباح وعشية وساعة لساعة في الليل وقت اللي يستحقوا دواء يقوم ويخرج في البرد ولا في السخانة ولا في الواحد. يعني الدور هذي الهام متاع الصيدلي لابد باش نحافظوا عليه لابد باش ندعموه. ثم ناس معناها تقول لك التوازن هذا والانتشار متاعه هام جدا لتقريب نزيدك ثم تقريب 2000 صيدلية في تونس النهار و500 ليل 500 ليل زادة كذلك المواطن معناها في بلدان أخرين متقدمة واللي تحب أنت بعد العشرة نص الليل مع الشرقة دوية متاعك يزمك تدور في المدن الكبرى الأوروبية وغيرها باش تلقى. احنا اليوم 500 معناها في صيدلية كذلك حسب العدد السكان وحسب الجهات معناها موجودين لتوفير الدواء في كل وقت من لكل في كل وقت معناها.
0: احنا في اليوم العالمي للصيدلة مهم أن نجيو على دور الصيدلي ومهم أن نشكروه وأن نثمنوا الدور هذية. وبعد شوي باش نجيو حتى على الأهداف متاعكم في اليوم العالمي من من من عام لعام تترسم أهداف جديدة ورؤية جديدة وتطور جديد باش نجيو عليهم بعد شوي. أما فما فكرة نحب نوضحها معاك سي كمال تهمنا نحن المواطن التونسي اللي إلى يومنا هذا ما هوش قابل غير الأدوية اللي هو كبر عليهم. يعني اليوم في السوق ولا تفهم برشا أدوية جنيسة احنا نصنعوا التوانسة، معناها عنا لي لابوراتوار متاعنا، الصيادلة متاعنا والمختصين واللي زانجينيور واللي تتصور انت في مخك باش نخدموا هالسوق هذايا كما يجب. وحتى في برشا مناسبات احنا كنا نصدروا كاريمون للخارج، ولكن احنا التوانسة مازلنا واقفين حد كالاسامي اللي نراهم في معناها اللي كبرنا عليهم واللي نراهم، ومانيش قابلين التأقلم مع الأدوية الجنيسة. انا نحب نسأل ما مدى نجاعة وفاعلية الأدوية الجنيسة، وكان نقارنها زاد بدويت اللي انا استنست بيهم قبل وانا صغيره، مثلا انا قبل ناخذ الانتيبيوتيك الفلاني، فانا اليوم مانيش مستعده ناخذ الانتيبيوتيك اللي كيفه هو بديل ليه، كان هذا مش موجود راه هذا، ورغم يبدا معناها بريسكري معناها يبدا الطبيب كتبه لك، اما يقول لك لا انا مستنس بذاك، ما هو ذاك يجينا من برا وهذا صنع تونسي. انا نحب اليوم نحكي على الصنع التونسي وعلى ايدي معناها القدرات والكفاءات التونسيه ودوانا التونسي، اهميته فاعليته كيفاش نجم نقدمه للتونسي اليوم ونقنعه انه راه هو زاده معناها موجود.
1: باش نحاول نجاوبك لانه عديد الاسئله. أولا الصناعة الوطنية معناها من الثمانينات تونس بدأت تصنع في الدواء في الشركة في الصفات، الشركة الوطنية لصناعة الأدوية اللي هي تتبع كانت للصيدلية المركزية، ثم القانون معناها ألفين خرج في 1985 وقانون معناها صناعة الأدوية، والنصوص الترتيبيه نتاعو خرجت في 90 معناها لي ديكري دابليكاسيون على معناها
0: قريب 30 سنه قريب 30 سنه
1: بدينا بالقوانين هذوك ومعناها وقفنا وحطينا القوانين هذوك المرجع نتاعهم القوانين الدوليه والقوانين اللي المنظمه العالميه للصحه تؤمر بوجودهم في كل بلاد معناها لصناعه الادويه لي بون براتيك دو فابريكاسيون معناها القواعد صنع المحكم هو اساس كل شيء، ولكن في الاعلام وفي كل في كل ما يمس الدواء وفي في الابحاث نتاعو معناها باش تطور لابد باش عندنا النصوص هذوك. وكل المصانع نتاعنا ما يحل المصنع الا ما يقدم معناها الطلب نتاعو ويعطي البيانات نتاعو والبلان نتاع المعمل نتاعو كيفاش، وتصير جلسه مع المتفقدين نتاع وزاره الصحه اللي هما اخصائيين في الموضوع ويشوفوا مع بعضهم معناها قبل ما يبدا كل شيء، معناها يلا نرى صحيح مش صحيح يستجيب لكل المواصفات والا لا،
0: وبعد مواصفات عالميه
1: مواصفات عالميه انترناسيونال معناها مانيش احنا قديناهم العالم الكل والمواصفات هذه تتطور معناها بصفه عاديه وهما يتطوروا وحنا نتطوروا ونطبقوهم معناها بنفس الشكل
0: نفس خطوه بخطوه
1: خطوة بخطوة حتى لين يقدر المعمل نتاعو كي يقدر المعمل نتاعو تمشي له معناها فريق متفقدية وشوفوا ثم لجنة وطنية ويحضر هو معناها باش يقدم المشروع نتاعو ويحضروا عديد من الوزارات والمختصين في المجال ولو كان يستجيب ياخذ رخصة معناها لصنع الأدوية. واليوم عندنا تقريب 40 معمل معناها يصنع الأدوية في تونس، والأربعين هذية يصدر معناها في كميات هائلة من الأدوية. نعطيك أبوبخي الأرقام معناها ب 355 مليون دينار مليارده معناها قاعدين نصدره للمغرب للبلدان العربية لأفريقيا لأوروبا كذلك، معناها مش تدخل أوروبا يجيوك متفقدين من البلاد هذيك ويشوفوا يلندرا تمتثل للمواصفات العالمية وإلا لا، معناها هذا باش نقول لك اللي بقدرة الله معناها و40 ثم تنافس وثم استثمارات، ثم شركات تونسية استثمرت في الجزائر زوز في السنغال في السنغال في الكوت ديفوار في الكامرون.
0: هل عدد المعامل نتاع دولي موجودين عنا تويكا والأرقام اللي كنت تذكر فيها هذية تعتبرها نجم تأمن اكتفائنا ذاتي، ما تنجم تأمن مخزوننا الاستراتيجي في تونس على قليلة في اللي احنا نصنعه فيه على قليلة، ثم هل هذا كافي او نجم نزيدو نقدمه القدام؟
1: منيش بوش نبوح بسر، معناه كان لقاء مع سيد وزير الصحة مشكور قبلنا وسمعنا وكل شيء، ومن ما بالنسبة للمقترحات اللي قدمناها انه الاكتفاء الذاتي يتركز اساسا على الصناعة الوطنية. وراهو ثم تدابير كلنا نعملوها معناها على الاول باش بعثنا وباش ندعموا الصناعه الوطنيه نتاعنا، نجموا في كل مره نرجعوا لها، لانه في بعض الحالات نشوفوا ثم تدابير عالميه ماهيش مقبوله. ثم اللي يصنع المواد الاوليه يعمل احتكار، ثم اللي يصنع الدواء يعمل احتكار ويبجل الشعب نتاعو قبل ما يبجلك انت. يعني اليوم دخلنا في صراعات عالميه، لابد باش تونس تاخذ الاجراءات والاحتياطات، الاحتياطات نتاعنا معناها اعطيني انا، اعطيني ولادي يصنعوا لي حسب تحت عينيا قدامي انا، الناس كل مع بعضنا، اللي باش يغلط ما نخليهوش يغلط، معناها نعدوه نقولوا له لا راك في مجال ما فيهش دعم شي قد مجال اخر، معناها مع بعضنا نجموا بقرارات جريئه وثقه في النفس نجم نوصلوا الى الاكتفاء نتاعنا وباحترام القوانين، لان شاركنا معناها في العولمه وقت اللي بدات في القوانين، ونعرفوا القوانين ونعرفوا معناها كيفاش نتصرفوا معاها، ونعرفوا كيفاش البلدان اللي عندها تكنولوجيا تحب تزيد 5 سنين و7 سنين معناها في بالنسبه للبراعات نتاعها معناها ويحبوا معناها هم يحبوا على رواحهم كما يحبوا على رواحهم، ولكن احنا نطبقوا القانون ونطبقوا معناها الاولويات الوطنيه نتاعنا.
0: نعلق فقط على هذايا، انا خاطر الخبر هذا فرحني برشا، ونتصور معناها الكلنا بالنسبه لنا يكون انجاز وانتصار عظيم لو كان نوليو معناها اكتفائنا او مخزوننا الاستراتيجي باولادنا وبمتاعنا وبالصناعه الوطنيه نتاعنا، والبلدان تحترم نفسها الكل تستثمر وتمن وتثق في صناعتها الوطنيه وتدز معها القدام الى اقصى ما تنجم تتصور في كل شيء، فما بالك احنا اللي عندنا اولادنا ذو كفاءه عالميه وهزوا فيهم البرة معناها وما خلوهم لنا وما هو
1: نرجع لك
0: اللي هكا معناتها نقولوا هاو خرج الدفعه اخرى جديده اي هاو كذا نتلفتوا نلقاو اشترها
1: بشيء. نرجع لك للادويه الجنيسه، احنا شنو نصنع؟ الدواء الجنيس اللي طاح في الدومين بوبليك يعني في عندك الحق البروفي اللي تعطال 20 سنه، بعد 20 سنه عندك الحق بالتصنع ونفس الماده هذيك والدواء هذاك، وهذاك اش قاعدين نعملوا. اول حاجه نحب معناها نذكرك ونذكر المواطنين اللي الدواء التونسي كي يتصنع اقل من 30-40% على الاقل بالنسبه للدواء الاصل، ولكن مع كامل الاسف ثم معناها بالنسبة للأسعار ثم تجميد الأسعار اللي تستورد بهم الصيدلية المركزية، بعد 10 سنين يولي كأنه الصناعة الوطنية أغلى من الاستيراد متاعنا. هذا كلنا واعيين ولازم جرأة لتعديل السعر متاع الدواء، معناها باش تخلي المصنع التونسي يخدم براحة وكل واحد معناها في لافيغيتي دي بخي. الدواء الجنيس معناها اليوم قضية عالمية، معناها المنظمة العالمية للصحة تدعو بكل شدة، وانا عضو معناها اللجنة اللي تعطي الأسماء العلمية لهذه المادة للدواء. الأسماء العلمية هي تنتمي إلى المنظمة العالمية للصحة من عام 1953، يعني 11-12 ألف تقريب توا معناها مادة فعالة عندهم الأسماء متاعهم في اللجنة هذه نعطيهم لهم، وبعد تصير المراجعة متاع معناها البلدان. اليوم الدواء الجنيس اللي نحب نقول معناها بكل مصداقية معناها عنده نفس الفاعلية الطبية، نفس التأثير على الجسم، نفس التكافؤ الحيوي، صناعته تخضع لتراتيب كما كنت نقول لك
0: عالمية.
1: ولذا معناها وبالنسبة للمريض في العالم كامل عنده نفس الاسم العلمي، معناها في الشين ولا في تونس ولا في الهند ولا في نحبه أحد. وكذلك معناها بخلاف الاعتراف متاعه التسهيل للطبيب، وإن شاء الله تونس باش تقدم معناها في الجلسة العامة للمنظمة العالمية للصحة في 127 باش تقدم مشروع لأن يكون التعليم للأطباء والصيادلة والأطباء الأسنان وكل العاملين بقطاع الصحة أنهم يتعلموا معناها الأدوية الأسماء العلمية ويفهموها معناها بالقدا باش يكون عندهم دراية كاملة بها، وإن شاء الله هذايا باش يمكن باش ما عادش نغلطوا معناها في الوصفات، والطبيب ان شاء الله معناها
0: يشارك
1: يولي يوسف الدواء بالاسم العلم نتاعو والصرفه نتاعو بالاسم نتاعو والصيدلي يعطيك انت معناها يقول لك هذا راهو كلهم كيف كيف وهذا ارخص تفضل خذ منه وان شاء الله نمشيو في الاتجاه هذا.
0: شكرا لك كلام معك حلو برشا سي كمال يدير وقتنا زرب بينا. تفاصيل الكل تلقاها على صفحتنا الاذاعه الوطنيه التونسيه راديو ناسيونال تونيزيان. سي كمال يدير رئيس الجمعيه التونسيه للادويه الجنيسه والخبير لدى منظمه الصحه العالميه، شكرا على وجودك بحضنا. شكرا لك سي كمال.

0: العيادة الطبيعية مع ريم بن شعلية.
1: إن شاء الله نهاركم أسعد الأيام، مرحبا بكم معنا في صيف ساعة الأخرانية. أنا مازال عندي معاكم زوز مواضيع وزوز مواضيع مهمين ياسر، مع شيماء سراي مزهودي مختصة في العلاج الطبيعي باش نحكيو على الدوخة، اختلال التوازن، معناها بشوي بشوي باش نخلطوا الأنو والوغيل والأذن، راي حاجة مهمة على الأخر في هذية، على غير ما احنا نقولوا دوخة تعب، دوخة فشلة، انا عندي بوتيتخ أنيمي، يمكن ما رقدتش مليح البارح، باش نجيو لحاجات أخرى نفهموها مع بعضنا، حتى كان فهمنا المشكلة حل. ثم مع هدى بن عثمان أخصائية في التغذية باش نحكيو على الزوزة ومنافع الزوزة. شيماء نهارك أسعد الأيام.
2: مرحبا.
1: حتى لوش على اسمك. شيماء نهارك أسعد الأيام. شيماء سراي المزهودي. جيتنا على اختصاص مش ياسر تحكي عليه. أنا قبيلة قلت لك جديد في تونس تقريبا عنده 5 سنين، قلت لي أكثر شوي من 5 سنين. أنا اللي نثبت عليه أنه 5 سنين تقريبا عنده من يبدأ معنا.
2: هو موجود عنده أكثر ولكنه مش معروف.
1: قرب الميكرو شيماء.
2: الاختصاص مش معروف، مش متعارف عليه. واحنا كاخصائيين دوخه، احنا اخصائيين علاج طبيعي وتقويم اعضاء مختصين في علاج الدوخه واضطراب التوازن.
1: اذا تقراوهم بعد ما تكملوا،
2: بعد ما نكملوا
1: تقرا البر على بنعرف. انا
2: دبلومي دو لونيفرسيتي فاكولتي دو ميدسين باريس سيتي.
1: والله وانا عندي معناها ملاحظه صغيره مش في اطار البرنامج، وتنجم تقول لي كلوف معناها وكل شيء، اما انا في الاخر زاده مواطنه تونسيه ونسمعهم لكيني توينسا يجوا بحذية يقول لك علاش احنا ما عندناش معناها لا ديفيرسيتي، ما عندناش التنوع في لي ثوازيام سيكل نتاعنا وفي اختصاصاتنا، علاش البرا تلقى ميدسان معناها في العلاج الطبيعي، علاش احنا حدنا تكنيسيان سوبيريور، علاش الافاق على الباراميديكال تقعد افاق ضيقه ما نوسعش عليه. انا نحكي على الباراميديكال بصفه عامه ونحكي على الكينيزي بصفه خاصه، العلاج الطبيعي خاطر ولادنا اليوم يخرجوا لبرا باش يعملوا الاستيوباتي، يخرجوا لبرا باش يعملوا هذايا العلاج نتاع الدوخه واختلال التوازن. وعلاش علاش احنا رانا من معناها معروفين بقرايتنا وبرامجنا ومشهود لنا صحيه
2: تألقين بالاخص في المجال هذا، معناها كي نمشيو ولا
1: في اي مجال،
2: احنا والله في اي مجال طبي لي زوراء التونيزيان كي سون سبيسياليزي في لو موند دو فيرتيج راهم متألقين في العالم. الاسامي معروفه على الاخر. هو شوف فما جانب من كلامك صحيح ولكن هو اجتهاد شخصي. انا طول ليزون نمشي نعمل ان ديبلوم
1: معاك،
2: اجتهاد شخصي.
1: شو شيماء انت تقدر وتنجم وتمشي، احنا تو نحكيو راهو على 10 الحاكم معناها اليوم البسيكولوج عنده 3 سيكل نتاعو متنوع. اليوم السيد اللي يقرا جيستيون عنده درا قداش من 3 سيكل ينجم يعملو، ودكتور غاديتا تلقى الكيني مثلا عنده كان دولور، كان مثلا هنا في تونس كان ماستر اون دولور مثلا. هذا هو انا نحكي على انه لو باراميديكال ياخذ حقه كيما بقيت الاختصاصات في تنوع لي ماستر نتاعو الكل الكل، الاورتوفونيست والارغو والكيني والنوتريسيون جو سي با انا، وبقيه الباراميديكال الكل انه يكون في تونس عنده فرصته. علاش تلزني انا حتى نخرج لبر وما عنديش انا شنو ما عنديش باش نكمل مثلا شيء ما عندها كل عام تخرج به والاخر ما عنده شنو يعمل مثلا؟
2: انا ما عنديش برشا.
1: اي معناتها نحكي انا على تكافؤ الفرص، معناها كيما لو بارا كيما لو باراميديكال كيما بقيت الاختصاصات، وما هو الا ملاحظه واسوقها بكل لطف ونعرف اللي جايينها بقدره الاله السميع العليم. نرجع تويكا لاختلال التوازن. احكي لنا عليه هاي.
2: باش نحكيو على الدوخه اللي تخص الاذن الداخليه. الدوخه هذه سبيسيال شويه، فيها حاله من الدوران. الشخص اللي يجي الدوخة هذه يحس بالدنيا تدور به، هو كونسيون واعي، ما فقدش الوعي، هذه أهم نقطة، وعينيه يغزر بعينيه أما يشوف القاعة والحيوط تدور، يا إما الفوق ولوطة ولا العكس بالعكس ولا على اليمين ولا على اليسار، ينجم زيدا يحس براسه هو اللي يدور داكور أوتور دو لوي ميم، ولا تنجم تتمثل دوخة الوذنين في فقدان للتوازن. فما دي باسيون يقولوا لنا نحس روحي كي نمشي مانيش معبي بلاصتي، كاينين نمشي على القطن، كاينين نمشي على الصحاب. والدوخه هذه زاده تتمثل في مثلا مال دو ترونسبور، وقت اللي يطلع في كرهبه من التالي نجم يتقلق. هي مجموعه من انواع الدوخه كلها تخص الأذن الداخلية وكل واحدة عندها الخصائص نتاعها.
1: فوالا ويظهر لي لهنا الملاحظة، دقة ملاحظة مهمة، وأنه ما ننسبش كل شيء للتعب مهم، وأنه نرجع لطبيبي حتى مثلا في بالعائلة وهو يوجهني يقول لي هذه دوخة راهي نتاع تمشي الاختصاصي في كذا ولا اختصاصي أوغيل ولا راهي دوخة عادية نتاع تعب. دونك هذا ساعة الخط الأولاني اللي نحكيو فيه. توا دوركم أنتم كأخصائيين في العلاج الطبيعي، خاطر احنا توانسة كي تبدا عندنا الحاجة كيما هكا نجريو للطبيب وأكهو وحتى كي طبيب لوغيل يكتب على كيني ماك تعرف انت احنا أيه؟ عادة تننا نعملو حستين 3 على 12
2: أيه؟
1: فما بالك في الدوخة معناها.
2: أول حاجة احنا نخدمو في معناها خدمتنا متكاملة جدا مع الطبيب بالأخص طبيب لوغيل واللي يكون مختص هو بيدو في الدوخة، ولكن أحيانا مش كل المرضى هي لما عند أحيانا الدوخة ما يكونش فيها علامات على الوذنين ذيك، علاش المريض ما يتوجهش ديريكت للانوريل دونك يمشي للطبيب صف اول، ولا مثلا فما دوخه التهاب العصب الثامن دوخه قويه برشا يزوه اون اورجانس معناها لاي سيرفيس موجود ولا
1: يسالش نعطيني شوف طبيب دونك يشوف طبيب بطبيعه الطبيب باش يعمل الواجب راه
2: فوالا كي يوجه طبيب نبداو احنا عارفين دياغنوستيك. فما انواع نتاع دوخه، فما نذكر لك مثلا اكثر نوع شيوع هو لو في بي بي بي فيرتيج باروكسيستيك بوزيشنيل بنا الدوار الوضعي الحميد، يعرفوه شويه في تونس هذه دوخه تدوم ثواني الى دقيقه وقت اللي الباسيون يحرك راسه. شنو هو السبب نتاعها؟ فما دي كريستو احنا نسميوهم بالدرجه تنجم تقول، فما كي الحجرات موجودين في وسط الاذن الداخليه اللي هي عضو التوازن احيانا لسبب او لاخر يخرجوا من بلاصتهم يدخلون في بلاصه معينه في احدى القنوات الدهليزيه. دونك يلزم مختص باجهزه خاصه موجوده عندنا نراقبوا حركه العينين بحركات مدروسه جدا نرجعوا الحجرات هذوما لبلاصتهم ويبرى الباسيون. الحاله هذيا مثلا تبرى في حصه جينيرالمون تنجم حصه او اثنين ساعات اكثر من
1: ما تنجم في حصه
2: تنجم في حصه
1: ما تصعبهاش عليك
2: بالاحيان في اغلب الاحيان في حصه يخرج لاباس عليه.
1: فوالا دونك هنا تصور انت حياتك كيفاش كانت في حصة دخلة وخارجك فيش تولي شو آخر نجمو تعاونوا فيه؟
2: فما دوخة قوية برشا متاع الالتهاب العصب الثامن، العصب الدهليزي هو اللي مسؤول على
1: هذا زد الوذن،
2: هذا العصب هذا هو اللي مسؤول على جهاز التوازن اللي يلزمه يخدم جهاز التوازن هذا ميزان يلزمه على اليمين وعلى اليسار يخدم كيف كيف باش نكونوا احنا متزنين. به يصير التهاب في العصب على اليمين ولا على اليسار دونك الفونكسيون فيستيبولير الوظيفه هذه الدهليزيه تبدا معدومه او منعدمه كليا ولا جزئيا. في الاول تجي مرحله الدواء مع الطبيب وبعد تجي مرحله العلاج الطبيعي

0: مرار الحصص لين هو يتحسن
1: على مرار الحصص. معناها قدام نحسن
0: ينجم عمرنا ما نقوله قدام نحسن
1: تقريبا
0: ما فماش تقريبا حس بالحالة. فما دي باسيون يستحقوا 6 حصص، فما باسيون يستحق حصة، فما باسيون يستحق أكثر 12 أو أكثر. هذا ديما بالرجوع للطبيب. أنا الباسيون مثلا يعمل عندي 6 حصص نعطي أن بيلون، نكلم طبيب، وديما على اتصال بالطبيب أو الطبيب اللي تبشر فيه ناخذ قرار يوقف ولا يزيد.
1: واضح.
0: وفما حالات أخرى، مرض منيار إلى آخره، هذوما حالات منيار مثلا تكون فما علامات على الوذنين، دوخة أو اضطراب في التوازن معه طنين، ينجم يكون عندنا طنين زفيف، وجنرالمون يكون فما نقص في السمع. وفما حاجة أخرى زيدة اللي هي بلينيتود، تسمى يحس بوذنه معبية كأنه في الطيارة. هذيك زيدة راهي تخص الأذن الداخلية، وعلى الأغلب تستحق إعادة تأهيل.
1: دي سيانس معناها. يعني في الأخر بكل احنا معناها الباساج هذا معاك وحضورك بحضينا حابين نوصله منه فكرة أساسية. فكرة هذية أنه راهو الدوخة ما هيش ديما جاية من أمراض معناتها نعرفوهم ولا من تعب، وراهو اليوم العلاج الطبيعي، هذه الفكرة الثانية، راهو ينجم في حصة
0: في حصتين مهمة
1: في
0: جدا
1: حسب
0: الحالة،
1: أكثر شوية أقل شوية. أما راهو معناها تنجم أنت في ظرف حتى كان متحسنتش 100% من الحصة الأولى تخرج من فرها الدجا باش تكمل الثانية الثالثة.
0: توا في الحالات هذيك متاع الـ VPPB فما حالات راهو اللي تتطلب مجموعة من الحصص، ساعات الحصص الأولى تنجم تقلقوا، وهذا في صالحه بالعكس حاجة باهية. يلزم الباسيون يتشجع على خطر راهو الحصص هذوما باش يرجعوه تقريبا إلى حياته الطبيعية في أغلب الأحيان. أيه، وفما حالات أموات تحسن من الحالة متاعه وما تخليش يمشي بالتوالي. نحب ننوه على حاجة، أنه فما يلزم لكونسلتاسيون شي لو ميدسان في الاول على خاطر
1: التشخيص
0: الطبي لازم، على خاطر فما دوخه تكون سبب نتاعها سنترال، يكون لا قدر الله جلطات او دي تومور او رام، فهمتني؟ ساعات
1: وهذا زاده نحكيو عليه مره اخرى، خاطر حتى في هذايا زاده معناها لو كيني عنده دور كبير برشا فيه. احنا اليوم حابين نخصو بالذكر اكثر اللي جاي من الاذن فقط باش رد بالك اكاهو. احنا راهو الباساج هذا باش نقولوا رد بالك اكاهو، ما توعيه صغيرة باش ما نستهنوا بحد شيء، وباش ما نستسهلوا حد شيء، وباش زادا ما نستصعبوا حتى شيء. هذا هو. شكرا ليك شيماء سراي المزودي، شكرا ليك. مختصة في العلاج الطبيعي، والفيديو هذه تلقاه على صفحتنا الإذاعة الوطنية التونسية راديو ناسيونال تونيزيان. بعد شوية هدى بن عثمان مختصة في التغذية، نحكيه على الزوزة.

0: العيادة الطبيعية مع ريم بن شعلية.
1: العشرة وثنين واربعين دقيقة وصلنا للختام حصتنا ونختموها كما نبدأوها بكل ما هو طبيعي وناتشوغيل. ولو أنه احنا اليوم جينا برشا على وصفات وعلى أمور طبيعية تنجم تحلك برشا مشاكل صحية. هدى بن عثمان مختصة في التغذية، نقول لك نهارك مبروك ساعة
2: عايش
1: بون غوتور معنا
2: الحمد لله.
1: ونحكي اليوم على الزوز يتيسري تحكي عليها هدى.
2: أي انت كي تراها من برا قشرتها ما تقول حد شيء، اما كي تحلها اشتلقاها مش تلقاها تشبه الحاجه هكا
1: مخ
2: الزوزه تشبه للمخ وما تنجمش تكون صدفه.
1: سبحان الله
2: والله سبحان
1: والله
2: الله.
1: والله في بالك اول مره نعمل ملاحظه هذيا. والله اول مره انت قلت كي تحلها تلقى تشبه لشنو، وانا طول ضربت في مخي المخ وعمري ما عملت العلاقه بينهم.
2: الزوزه تشبه للدماغ اون فيت. هو ديما اكثر سؤال يتسال، هل انه الزوزه دواء للذاكرة، دواء للتركيز، دواء الأمراض الدماغ بصفة عامة؟ هو الإجابة نجم نقولك يمكن النعد هذية مبالغ فيه شوي. هو ما فماش لا غذاء ولا أن سول أنيمون معناها يكون ساحر، مش يكون معناها يداويها كما الكلمة معناها كما هي، لا، أما أنا نجم نعطيها نعد آخر. هنا الزوزة قبل ما نحكيه عليها تنجم تكون صديق للدماغ، الزوزة تنجم تكون غذاء للدماغ، الزوزة تنجم تكون وقود للدماغ. كيفاش هي؟ شنية ميزتها كي نقارنها بارابور للفاكية الأخرى؟ هي الميزة متاحة اللي فيها يمكن حتى خير من الفاكية الأخرى من ناحية الدهون الصحية اللي فيها. نلقاو فيها الأوميغا 3 النباتي النوعية ألا، هذه تدخل سواء في الأنسجة معناها متاع الدماغ وفي نفس الوقت في الجهاز العصبي. نلقاو فيها الفيتامين E اللي هي تحميها من التأكسد، وفي نفس الوقت نلقاو فيها المغنيسيوم اللي هو يدخل في تركيبة الجهاز العصبي ويعطينا الانرجي. دونك التريو هذي هو اللي يعطيها الميزة هذيك انها باش تكون هي كنز لصحة الدماغ متاعنا. لكن ما نقفوش كان في الدماغ، مش خاطر الفورمة هذيك راهي باهية للقلب باهية للشرايين. دونك العبيد اللي عندهم ريم سورتو اللي عندهم الكوليسترول المرتفع، النوعية متاع الكوليسترول الخايب LDL هذيك، دونك هنا ننصحوا بها. الزوزه ما كانش فيها الدهون هذاك، وفي حتى البروتينات في وسطها، الفوسفور في وسطها، المغنيسيوم في وسطها، الزنك، هذوما يدخلوا في سواء كان باهين للعضلات باهيه للعظام، الزوزه زادة باهيه للشعر باهيه للجلده. واحنا عاد مغرومين خايفين من الشيخوخه،
1: توجيتهم على النقطه الحساسه
2: صحيح
1: الجلده.
2: دونك هنا الزوزه ما تنجمش مثلا انا نقول تو باش ناكل كعبه ولا باش ناكل خمسه ولا سته تو ساي ها تو باش نولي ذكي، ولا تو باش تعطيني المفعول نتاعها، ولا ناكلها وقت اللي حاجتي بروحي انا باش ناخذ المنفعه هذيك. لا، باش تعطي المفعول. علاش قلت لك هي وقود لصحة الجسم نتاعنا؟ هي زعما تتاخذ كل يوم السوزاري، راهي بطريقه مستمره باش نجم تاخذ المفعول. يعني المواظبه على انها تدخل في الماكله نتاعنا، تدخل في الليغوسيت نتاعنا، سهله برشا هي. يما تاخذها في الصباح، فطور الصباح، تنجم ترميها في سلطه، تنجم تعمل بها جاتو، تنجم تعمل بها كوكتيل، معناها طريقه الاستهلاك نتاعها حتى كان الصغيرات ما يحبوهاش، انا نقول لهم ارحيها وحطها حتى ما يحسوش مطعمها، خاطر فيها شويه مراره.
1: انت جبت على الصغيرات، عندي زوز اسئله. من عمر نجم ناخذ الزوزة؟
2: الزوزة تتاخذ
1: وهل الكميات تختلف من الكبير للصغير؟ وكان تختلف الكبير الشيخذ والصغير الشيخذ؟
2: باهي، شو هو أول حاجة أنت سألتني الصغار، الصغار نجم ناخذوا الزوزة من عمر 6 أشهر، يعني تتحط ك داخلة في وجبة صغير وقت تدخلوا الماكلة. باهي، بيان سور احنا ديما نجسوا النبض، معناها ثم ساعات كومبورتمون تاع صغير تظهر عليه نوع تاع حساسية، دونك نردوا بالنا، أما هي راهي توليغي. باهي، بالنسبة للكمية، باهي، إذا باش نحكيو على الكمية بالنسبة ك
1: بربي بالنسبه لست اشهر الكميه قداش؟
2: ليه انت نجم تحط حتى كعيبه زوزه كهو معناها؟
1: ست اشهر كعبه كاريمون؟
2: معناها انت قداش ياكل هو صغير؟ انت ديما ياكل مغرفتين ماكله الكل في الكل تحطهم له.
1: هذا شنو قلت؟ تصورت مثلا تنجم تبدي له بشتر باغ اكزومبل تخلطوا الكعبه ولا تبدي له طول
2: تبدا الكعبه؟ تبدا بيان سور. هو شو طريقه الماكله مع عند الصغير هذه وحده، هو سوجي وحده، كل حاجه تعطيها بشويه وحده باش نجم تو ديتكت كان فما حاجه مشكله مع الغذاء الجديد اللي يدخل للصغير. دونك ديما نبداو بشوي بشوي، اما ماكش باش تفوت الكميه هذه، خاطر من عام نجموا ما عادش نخافوا. اما ما فماش مشكل، يعني نجم تدخل منافعها بالعكس كما حكينا عليها سواء كان للكبير والا الصغير. باهي. انت سالتني قلت لي الكميه سورتو باش نحكيو على الكبار بصفه عامه، معناها المشكله ديما في كل غذاء هو غذاء صحي صحيح، خلقونا ربي صحيح، لكن هي الباز نتاع الزوزه شنية؟ هي 65% دهون وفيها قرابة 15% بروتينات وشويه يمكن 3% سكريات. باهي، هوني نحكيو على كميه دهون كبيره، معناها الطاقه نتاع الزوزه راهي عاليه، الكالوريات عاليين، معناها في 100 غرام زوزه تعطيني حوالي 650 حرير، نجم يكون قد وجبه. دونك من من من با دابو، معناها نردوا بالنا، مش خاطر احنا قلنا عندها برشا منافع، يعني انا باش نستهلكها كاني كحاجه صحيه، خاطر كلمه صحي وذيت نعمل مره ايميسيون كامله على كلمه صحي باش تشوفوا لي زيكيفالونس قداش الطاقه كل حاجه قداش تعطيك طاقتها. دونك انت كيفاش دخلها في ما قلتك، انا نحكي بين 3 ل 5 6 كعبات، معناها ما نفوتهمش.
1: انا هدي لهنا نحكي على المعادله، مش نحكي ريجيم، انا نحكي على بدني باش يعطيني كميه الاوميغا 3 والفيتامين او والمغنيسيوم والباقي باش فعلا الزوزه تحدث الفارق. انا قداش يلزمني ابخي هي معناها تزيد في الحريرات ولا ما تزيدش؟ انا نجم نقول لك يا خويا تو نعمل 100 غرام زوزه وما ناكلش يا خويا بلاي مثلا
2: هو انت سؤالك في محله، على خاطر انت حبيت تقصد معناها اعطيني كيفاش ناخذ منها منفعتها. هي يسوفي انت خذيت 5 كعبات زوزه باش تاخذ منفعتها،
1: خذيت حاجيتي
2: من الاوميغا 3، لكن انت رد بالك احنا ما ناخذوش الحاجه وحدها، يعني الشخص اذا هو صغير وعنده نشاط بدني يعني كي ياخذ، حط في بالك اللي الجسم ياخذ باش ياخذ، واللي ما حاجتوش به اذا انت ما حرقتوش راه باش يخزنه، كلكو سوا صغير ولا كبير في العمر. معناه انا ما نجمش ناخو انكسي نتاع اوميغا 3 في الجسم نتاعي وبدني باش ياخذ اكثر من حاجياتي، ليه؟ يعني انت ما تنجمش تاخو كيما قلت لي انت مثلا ناخو 100 غرام زوزه وما ناكل شيء في النهار، ليه؟ هو باش ياخو حاجياته اليوميه من المعادن والفيتامينات،
1: باش 5 كعبات وبقيت 100 غرام تمشي على روحك
2: باش يطيشهم. دونك احنا ذاك علاش نقولوا الحاجيات زاده فيهم كميه حسب العمر، معناها انا صغير في العمر باش ناخو اكبر، كبير مع مشاكل صحيه سيستماتيك، ما اذا عندي ميزان ولا عندي ما نعرفش. انا مثلا وقفنا في نقطه بكري قلنا هي باهي للكوليسترول، الكوليسترول الضار، مش باش نقوم ناكل برشا زوزه باش تحصل على كميه دهون صحيه باش تطيح الكوليسترول، بيان سور الزايد باش يتخزن في الجسم من بعد يتحول الى الدهون تتراكم في الجسم نتاعنا. دونك انت لهنا تلعب على كل نقطه مهمه اللي هي مش الحاجه الصحيه اللي هي هيلثي كما يقولوها ناخذ منها قد ما نحبوا،
1: مهمه برشا النقطه
2: دي، الجسم ياخذ شي يحب بيطيش الباقي حتى كانوا صحي،
1: مهمه برشا الحكايه هذه. انت قبيله قلت معناها حكينا على الكم، ومهم زي نحكيوا على الكيف.
2: صحيح.
1: هل فما مثلا حاجات كي نزيدهم للزوزه يعطيو مثلا مفعول خير؟ معناها نعطيك مثال باغ اكزومبل، احنا صباح مع الدكتور ماهي بن مالك قلنا انه الفيغ معناها باش تجيب الحديد خذ الفيتامين سي، كل كيوي كل معدنوس كل عطات برشا حاجات ينجموا يطلعوا الفيغ في وسط ماكلتك، عصر عصر قرص على اللحم نتاعك الى اخره. دونك باش نطلع الفيغ زدتوا الفيتامين سي باش يزيد يطلع خير. هل الزوزه مثلا فماش هكا دي روسيت ولا فماش تركيبات تعطيها مفعول خير؟
2: شو هو الزوزه سبيسيالمون احنا كي ناخذوها ناخذوها اكثر حاجه على الدهون الصحيه اللي فيها، معناها هذيك اكثر هدف خلقتها، هي ماخذه المرتبه الاولى بالنسبه للفاكهه الاخرى. انا يمكن نجم نقول الفرق بين الزوزه ريم، الزوزه اللي تاخذها كما هي معناها مغلفه في القشره نتاعها، عندها فرق بين هي والزوزه المقشره، بمعنى معناها انت كي تحب تاخذ المنافع نتاعها خذها اشريها كما هي قشرها وكلها لهنا باش تاخذ سواء كان من منافعها الغذائيه سواء كليتها وحدها ولا مش وحدها، لخاطر لهنا هي ما فماش تعزيز معاها، ما نستحقوش الحاجه باش نعزز الدهون هذوكم اللي انا حكيت عليهم. دونك انت بالعكس باش تزيد تعزيزهم، يمكن مثلا القيمه نتاع مثلا الفيتامين دي نلقاو فيها كميه نتاع فيتامين دي موجوده في الزوزه، مثلا هوني باش يصير الاستيعاب نتاعها لازم تكون معاها دهون باغ اكزومبل، يعني ناكلها في ماكله فيها دهون، فيها مثلا زيت زيتون والا في وسطها ما نعرفش انا نوع نتاع دهون جاي من اللحوم. معناها انا هوني في النقطه هذه بالنسبه لنا الزوزه تتاكل بقشرتها، معناها نحي مقشرها وناكلها تسويت باش ناخذ منفعتها سواء من الخصائص الغذائيه سواء من الطعم سواء من الريحه، سينو عبيد تشريها كما هي ديكورتيكي. هنا نردوا بالنا كي نستعملوها رانا يلزمنا نغسلوها الزوزه قبل ما ناكلوها. بيان سور على خاطر انت كي تاخذها في اللي يبيع الفاح ولا اللي يبيع الفاكهه تبدا اكسبوزي للبوليسيون معناها للتلوث ساعات ولا محطوطه تلقاها مش مغطيه دونك هنا تغسلها ومن بعد تنشفها وتاكلها اما راك كي غسلتها ما تخبيهاش ولا تنشفها بالكدي خاطر تنجم تصوف ما تصبرش
1: واحنا نحكيو على التخبيه احسن طريقه نخبي بها الزوزه خاطر انا نقول لك انا حاجه فما اللي بيان سور ما انت عنده الوقت او مغروم او واعي لدرجه انه يقول لك ناخذ الزوزه معناها بالكوك نتاعها ونكسر الكوك ويزمها وسع بال وفما اللي عامه الناس انا ديجا خدمه ودار ودنيا واحد وكل شيء خويا ناخذها حاضره باش وفي العاده ناخذ برطلو بالكيلو وغيره يقول لك خبيها في الفريجيدير اضمن والاخر يقول لك كونجيلاتور ونجبد بشويه الاخر يقول لك دبوزه بالنار ونحطها في في, في المار وفي بلاصه ظليم وكل احسن طريقه نخبي بها الزوزه شنية وزيدا نحب بعد السؤال الثاني الكوشه الزوزه والكوشه
2: اول حاجه باش تخبيها واضحه جدا ريت انت كي تشريها مش مغلفه هي فيك الغلاف نتاعها دونك ايماجين شنو يلزمها ديجا مش باهيلها الشمس يعني هي السوكسيد دونك ريالمون يلزم نخبيها في بلاصه ظليم سواء كان الحكه غامقه والا بالنار وتحطها في بلاصه ظليم هكاك المنفعه تكون خير لو فيت انت خذيتها ديكورتيكي حطها في البلاصه كيما كانت هي مخبيه كيما ربي خلقها خليها مخبيه انا شو الفيجيا اون جينيرال ما ننصحش ياسر انها تتخبى بالكميات الكبيره على خاطر مش ما تصبرش مريتك باش تحطها في بلاصه اوميد معناتك باش تحطها في الفيجيدير ولا في نجم تصبر لك صحيح ما تعطيش نفس المطعم ونفس التكستور نجم تحطها اما احنا اون بريفير ما فماش سخانه شمس ما فماش سخانه يعني حراره عاليه معناها في المطبخ اذا انت باش تخبيها غاديكا يعني متنفسه شويه البلاصه اما بعيده على الشمس على خاطر باش تفقد الخصائص ثم حاجات كي سوكسيد اصلا
1: كونجيلاتور
2: النجم النجم اما تقعد ديما اشري كل كميه بكميتها
1: من الكونجيلاتور نهبط للفريجيدير ونهبط على الرخامه ولا
2: اش معناها نهبط
1: معناها مش ناكلو من بعد نجمش ناكلو من الكونجيلاتور
2: بيان سور تخليها تتحل وتستعملها
1: الفريجيدير ولا الرخامه
2: اي تخليها لبرا وتاخذها اذا باش تستهلكها بيان سور اذا انت مازلت باش تستهلكها كل جبتها من الليل وغدوه باش تستهلكها تحطها بيان هو ديما طريقه الديكونجيلاسيون اذا باش تستهلكها في وقتها باش تخرجها هي تاخذ شويه وقت يلزمها وحدها سبونتانيمون تخليها سو ديكونجيل وحدها والا كانك من الليل الحاجه الغدوه حطها في الغفريجيراتور في الفيجيدير معناها خليها تتحل في عقلها في الفيجيدير كلكو سوا نوع الاغذيه معناها باش واذا طريقه ال

0: سامحونا سامحونا نرجع نكملوا معكم الجملة الأخرانية.
1: زوزة تتاكل نية ولا محمصة؟ بيان سور تقعد. كي نقولوا نية معناها تتاكل بخصائصها الغذائية، تقعد خير برشا. كي تبدا محمصة بيان سور نردوا بينا، خاطر المطعم أبن صحيح، ما نردوا بينا والحرارة، دونك يتحمصها على نار هادية وفي نفس الوقت ماش فترة طويلة، على خاطر تنجم تفقد بعض الخصائص. وفاش حمصناها فينا زيت وفينا اسكو فيها سكر ولا ملح، هنا نردوا بينا. دونك عملوها على عينيكم، اما تقعد ديما نيا خير برشا.
0: شكرا لك هدى بن عثمان، شكرا لك اخصائيه في التغذيه، شكرا لكم انتم زيدا. نلقاكم في خير ان شاء الله.

0: في سنين لولا من عمره يتعلم صغير لغته لولا، ويتعلم كيفاش يتواصل، ويتعرف على العالم اللي داير بيه. لكن اليوم وليت الشاشات حاضرة في حياة الصغار في سنين لولا من عمرهم. في بعض الأحيان يشدوا التليفونات والتابلات لساعات طويلة كل يوم. سنين لولا مرحلة مهمة برشا النمو الصغير. عقل صغير ما ينموش وما يتطورش بالفرجة برك، أما كيف يتفاعل مع اللي دايرين بيه بخزرة وتبسيمة، وكيف يتكلم ويلعب ويحكي حكايات ويشارك عائلته الأنشطة اللي يقوموا بيها كل يوم. كل لحظة يعيشها صغير ويشاركها مع عائلته، يلعب ويكتشف محيطه اللي داير بيه، هي استثمار حقيقي في نمو وتطوره. التفاعل المباشر أحسن وسيلة باش صغيرك يتعلم ويكبر. أعطيوا لأطفالكم من وقتكم وشجعوهم على اللعب والتواصل والتفاعل الإيجابي. طفولة أكثر تفاعل وتواصل باش نصنعوا مستقبل أفضل.
1: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
2: الحادية عشرة صباحا بالإذاعة الوطنية التونسية، أهلا بكم. محافظ البنك المركزي التونسي فتح زهير النوري يؤكد ضرورة التسريع في نسق إنجاز المشاريع والاستثمارات لا سيما في قطاع الفوسفات والطاقات المتجددة. جاء ذلك خلال لقاء جمع محافظ البنك المركزي بالمدير الإقليمي للبنك الدولي لمنطقة المغرب العربي ومالطا بحضور وفد عن البنك الدولي. وأكد النوري أن تونس أوفت بالتزاماتها وأظهرت قدرة على الصمود في مواجهة الصدمات المناخية والجيوسياسية. وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن تجدد اليوم التذكير بتواصل فتح باب الترشح لفائدة النساء والفتيات صاحبات أفكار المشاريع والراغبات في إحداث أو توسيعة مشاريعهن في إطار البرنامج الوطني لريادة الأعمال النسائية والاستثمار رائدات، وذلك إلى غاية 5 أكتوبر المقبل بعنوان 2026. المدير العام للمنافسة والأبحاث الاقتصادية بوزارة التجارة حسام الدين التويتي يؤكد أن الفترة القادمة ستشهد انخفاضا في أسعار عدد من المواد الاستهلاكية على غرار الأرز ومواد الصحة الجسدية والتنظيف وعديد المواد الأخرى. وأوضح التويتي أن الإشكالية المتعلقة بتعليب الأرز تم تجاوزها، مشيرا إلى أنه سيتم ضخ أكثر من 100 طن يوميا في الأسواق بالأسعار ذاتها. كما أعلن عن برامج توزيع مكثفة بالنسبة لمادة السكر تنطلق الأسبوع المقبل وستشمل ضخ 3000 طن موجهة للاستهلاك العائلي. في العالم إصابة عدد من الفلسطينيين جراء قصف إسرائيلي استهدف بلدة الزويدة وسط قطاع غزة، وسلطات الاحتلال تقر مخططين استيطانيين يشملان بناء 567 وحدة سكنية جديدة. وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي يكشف أن بلاده قدمت مقترحا إلى واشنطن عبر الوسطى لاستيفاء شروط محددة في غضون 7 أيام لاستئناف المحادثات. ويقول إن الأيام 7 الممنوحة للولايات المتحدة لاستيفاء الشروط ستبدأ في اليوم التالي لموافقتها على المقترح الإيراني. إلى اللقاء.
1: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها radio-national.tr.
3: مرحبا بكم في المنصة الرقمية رائدات ستور، منصة وطنية لدعم التسويق الإلكتروني لمنتوجات نساء تونس وفتياتها. هي نافذة مليانة بحب تونس، تكتشفوا من خلالها أصالة المنتوجات وجمال الابتكارات اللي تصنعها أنام النساء تونسنا العزيزة في كل الجهات. كل منتوج وراه حكاية، فكرة، صنعة دين، فن وفينة، وراه عزيمة ثابتة لنساء تونس الرائدات. المنصة الرقمية رائدات ستور تشهد على ثراء بلادنا وخيراتها وتحط بين يديكم أفضل المنتوجات. مرحبا بكم في المنصة الوطنية لتسويق المنتوجات النسائية www.raidet-store.tn.
4: الإذاعة الوطنية.
1: الإذاعة الوطنية.
4: الإذاعة الوطنية
1: تونسية 100%.
4: تونسية 100%.

0: هذه غنية لكم. هذه غنية ليكم.
1: يا صباح النور، يا صباح الخير، نقولوها الأغلى وأحلى مستمعات ومستمعين. مرحبا بكم في هذه غنية ليكم، كل عادة ندلكم بالأغاني التونسية 100% بالكلمة للحن للغناء. واليوم النجم آخر من نجوم الأغنية التونسية يودكم بأغانيه ونستمعوا ليه ونستمتعوا بصوته لبنين. ففنانتنا مش تكون من المجال الإعلامي، إيه نعم، هي الإعلامية ثورية الميلادي، قيدومة المذيعات، صوت ولا أحلى في التقديم، لكن زيدا صوت جميل ورائع من زمن الفن الجميل، قدمت عديد الأنغام من وقت محمد الجموسي بعد اعتزلت الغناء، لكن بقات دائما مشاركتها شرفية بين الفينة والأخرى. اليوم نتصفحوا أغانيها ونستمتعوا بصوتها الحلو والمزيان. فمرحبا بكم مستمعين ومستمعاتنا في اللقاء هذية اللي تأنسكم فيه من أمام المصدح حنين بن جماعة، وعلى مستوى الإخراج التقني سلوى الحشيشة. وظاهر لي أول ما نبدأ بيه لقانا اليوم، كي جيتينا وينك يا غالي.

0: هذه غنية ليكم.
1: وينك يا غالي؟ وقبلها سمعنا كي جيتينا زوز أنغام،
2: كلمات وألحان سي محمد الجموسي، لكن الأداء كان فيها النجمة حصتنا الفنانة ثريا الميلادي. ثريا الميلادي اللي التحقها بالفن كان بمحض الصدفة. ثريا صوت جميل، مقدمة برامج، التحقت بالإذاعة، لكن الإذاعة كانت تنشط كخلية النحل، يجتمعوا ويبدعوا فيها الفنانين من مطربين مع الفرقة الموسيقية أو مسرح الإذاعة مع المسرحيين، إلى جانب الأدباء والمثقفين والشعراء، فكانت خلية نحل بأتم معنى الكلمة. ومن تقديم البرامج ومذيعة ربط تنتقل ثريا الميلادي للغناء. إيه نعم، هذه وقت بحضور سي محمد الجموسي، القامة الفنية التونسية الكبيرة وأول قامة فنية في جهة صفاقس، وهذاك علاش غنيت له من أغاني. أما مش كان هزوز أغاني، غنيت له برشا أغاني أخرين، كما اللي عمره ما شاف حبي، كما العزو الغاب عن عينينا، كما في عيونك نار، وغيرها من الأنغام. فشنو رأيكم نرجع نستمع لصوت ثريا مع كلمات وألحان سي محمد الجموسي، وهنا راجعين باش نمشيو نتعرفوا على بقية المؤلفين والملحنين اللي تعاملت معاهم فنانتنا ونجمة حصتنا الفنانة التونسية ثريا الميلادي.

0: هذه غنية ليكم.
1: هذه غنية ليكم.
2: أهلا وسهلا.
3: أهلا وسهلا.
2: إيش مش هتغني ثريا؟
3: سأغني العزول من ألحان وكلمات الأستاذ محمد الجاموس.
2: نعرفه نعرفه.

0: هذه غنية ليكم،
1: هكا سمعنا مع بعضنا اللي عمره ما شاف حبي في عيونك نار، وسمعنا العزول، ومع أغنية العزول سمعنا تقديم. سمعتوا صاحب الصوت هذيك؟ هذيك سي محمد الجموسي. إيه نعم، هذيك كان في حفل التكريم سي محمد الجموسي في سنة 1981، وسي محمد هو اللي قدم ثورية وهو اللي قاد الفرقة في هالغنية هذية بالذات. 81 اتحصلت ثورية على الغنية هذية، وكان باقتراح من سي قاسم سدي وسي محمد الجموسي. أما ثورية التحاقها بالإذاعة ومعرفتها بالإذاعة كانت في سنة 1977، من غادي كبدية المشاركة. في 78 وقتها ثورية تجتاز في امتحان البكالوريا، شاركت في برنامج بين المعاهد مع سي محمد

وبديت هكا التعاملات شيئا فشيئا الغنائية، لكن ما حبتش تمتهن كان الغناء. فمن هناك بديت الانطلاقة في سنة 1982، صارت مقدمة برامج، لكن وقتها زادة بدا في رصيدها مجموعة من الأغاني. غنيت الأغنية العاطفية، غنيت الأغنية الدينية، غنيت الأغنية الخفيفة، لكن زادة غنيت القصيدة، كما القصيدة اللي مش نسمعوها الآن اللي هي من تأليف سحسين رشيد خريس واللحن لسي محمد إدريس الله يرحمه. اللقاء الأول من أحلى الأغاني اللي قدمتها ثورية، نستمتع بها. وهنا راجعين مواصلين المشوار حتى نزيدوا نستمتع أكثر ما يمكن بصوت نجمتنا اللي تنور اليوم صبحيتنا، الفنانة التونسية ومقدمة البرامج والإعلامية ثورية الميلادي.

0: هذه غنية ليكم،
1: هذه غنية ليكم.
2: هكا غنيت ثريا القصيد. اي نعم، ماهوش كان هذا النغم اللي غنيته، وانما قدمت عديد من القصايد بصوتها الحلو المزيان. تعاملت ثريا مع مجموعة من الشعراء كيما سي محمد الجموسي، كيما رشيد خريس، كيما عبد المجيد حش قاسم، كيما الحبيب الأسود. أما على مستوى الألحان فتعاملت مع كالعادة سي محمد الجموسي، سي محمد دريس، سي الهدي أحمد. تعاملت كذلك مع سي محمد التريكي. إيه نعم، لحن لها زرياب أغنية بعنوان كيف رضيت وعقلك دلك، والكلمات لسي حمادي البيجي. سي محمد تريكي قدم لها النغم هذية وقتها عمره 93 سنة. إيه نعم، أما شوف كيفاش قدمتها الأغنية. خلينا ملا نستمتعوا بصوت ثريا في نغم قل وندر إننا نسمعوه، كيف رضيت وعقلك دلك، والبقية مع ثريا.

0: هذه غنيه ليكم،
1: هذه غنيه ليكم.
2: هكا سمعنا من الحان الشيخ محمد التريكي كيف رضيت وعقلك دلك كلمات حمادي البيجي هالنغم الجميل. بطبيعه الحال الامضاء فيه بصوت الرائعه للدوام ثريا الميلادي اللي هي نجمه حصتنا اليوم. سمعنا صوتها في مجموعه من الانغام والوقت داهمنا بسرعه وشرفنا على نهايه الحصه. ومش نختمه مع غنيه ياسر حلوه، غنيه معروفه كي نقولوا يا خلي البال نقولوا ثريا الميلادي. الغنية هذية من كلمة عبد المجيد حاج قاسم وألحان سي محمد إدريس. ما بقى لي كان نتمنى لكم إن شاء الله بقية متابعة طيبة لبقية البرامج مع أجمل تحيات حنين بن جماعة وسلوى الحشيشة اللي كانوا معاكم اليوم في هذه غنية ليكم يا خلي البال أضنان الهيام. نلتقي في العدد القادم بإذن الله. نخليكم مع نجمة حصتنا الفنانة التونسية ومقدمة البرامج وابنة الإذاعة التونسية ثريا الميلادي. إلى اللقاء.

0: هذه غنية ليكم. هذه غنية ليكم.
1: ما بين العروض الموسيقية والاكتشافات الجديدة، موسيقيين استثنائيين من تونس والعالم، لقاءات مع مهنيين دوليين وورشات فنية ومهنية. عروض في شارع الحبيب بورقيبة. عندكم موعد مع الدورة 11 لأيام قرطاج الموسيقية من 3 ل 10 أكتوبر 2026. أسبوع كامل مع تجارب موسيقية جديدة. تباع التذاكر في مدينة الثقافة شادي الأقليبي وعلى موقع تسكرتي بونتين.
2: نجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية. الشبكة الإذاعية الأولى في تونس، الإذاعة التونسية. وين انتي؟ وين هي؟
0: تسمع على موجاتنا الهادي القلال.
3: نرجع نرجع لك، لازم نرجع لك، نرجع لك، انا لازم نرجع لك.
0: صفوة
4: بلا جواح ديني يا منتري ليلي، بلا جواح ديني يا منتري.
0: يوسف التميمي
5: عم معروف يا سلمى، عم معروف
0: لذاعة الوطنية تونسية 100%. لذاعة الوطنية التونسية.
6: أخبار على رأس الساعة،
0: رياضة،
6: ثقافة،
0: موسيقى.
6: 24 ساعة على 24،
0: مش من عام
6: ولا حتى من 20، معاكم من 38.
7: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.
6: الأخبار، موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
8: انتصف النهار هنا في تونس. مستمعينا الكرام، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج محمد علي النفطي يلتقي بنيويورك مع وزير الخارجية لسلطنة عمان بدر بن حمد بن حمود البوسعيدي، وذلك على هامش مشاركتهما في أشغال الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة. اللقاء مثل فرصة للتأكيد على أهمية الإعداد المحكم والجيد للاستحقاقات القريبة المقبلة، دعما لتطوير التعاون الثنائي في مختلف المجالات الاقتصادية والاستثمارية والثقافية وتوسيع نطاقها. كما تداول الوزيران حول السبل الكفيلة بتغليب لغة الحوار والتفاوض من أجل وضع حد لحالة التوتر في المنطقة. وزارة الأسرة تنظم اليوم الدورة الثانية من تظاهرة المبادرة الوطنية لتوحيد مسار ريادة الأعمال النسائية من الفكرة إلى ما بعد الإنجاز، التي تستهدف النساء والفتيات الراغبات في بعث مشاريعهن أو توسعتها. انطلاق المؤتمر الوطني الثامن للجمعية التونسية لطب الأورام ليتواصل لغاية 27 من سبتمبر الجاري بالحمامات، بمشاركة أطباء وباحثين ومختلف المتدخلين في مجال مكافحة السرطان، عفى الله الجميع. اليوم آخر أجل لإيداع التصريح بالقسط الاحتياطي الثاني بالنسبة إلى الأشخاص الطبيعيين، وتندرج هذه العملية ضمن الالتزامات الجبائية الدورية المحمولة على الأشخاص الطبيعيين وفق التشريع الجاري به العمل. في العالم، قوات الاحتلال الإسرائيلي تقتحم اليوم عدة بلدات وقرى بالضفة الغربية المحتلة وتعتقل عشرات الفلسطينيين، بالتزامن مع اعتداءات نفذها مستوطنون متطرفون بحق الفلسطينيين وعرباتهم. ورئيس هيئة الأركان العامة التركية يتوجه إلى السعودية للقاء نظيريه السعودي والباكستاني في إطار اتفاقية مكة للدفاع المشترك. دمتم في رعاية الله.
6: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .تي.
2: تنجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقات تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في الفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج كل الإذاعات. الإذاعة التونسية، وين أنت وين هي؟

0: الشعب في خدمة الوطن. المشهد الاقتصادي،
1: أخبار المال والأعمال،
0: المؤشرات والأرقام،
1: الأسواق والاستثمار.
0: المشهد الاقتصادي لتكتمل الصورة.
2: تحية لكل مستمعي الإذاعة الوطنية التونسية. المشهد الاقتصادي لليوم الجمعة 25 سبتمبر 2026، يجيكم بإمضاء الزميل حميد الورقي في التنسيق، حمزة سفار في الإخراج التقني، وسيف الدين ترابلسي في الديجيتال، وعليا قادري ترافقكم على امتداد سويعة نشوف فيها آخر المستجدات الاقتصادية والمالية. البداية في حصتنا باش تكون مع فقرة مشاغل السوق، وباش نتحدث عن الفاتورة. شنية شروط صحة الفاتورة؟ شنية الضمانات اللي تقدمها؟ شنو هو الفرق بين الفاتورة الرقمية والورقية؟ تفاصيل الكل باش تكون مع سيلوتفي الخالدي، نائب رئيس منظمة الدفاع عن المستهلك. ثم متابعتنا الاقتصادية باش تهزنا للحديث عن أهم الخدمات اللي تقدمها الديوان التونسية للمؤسسة الاقتصادية، سواء وقت اللي باش تصدر منتوجها وإلا باش تستورد المواد الأولية اللي باش تصنعها. وضيفنا باش يكون العقيد قيس بن زايد، رئيس وحدة المتعامل الاقتصادي المعتمد بالديوان التونسية. ثم حوارنا اليوم باش يهزنا لاحتضان تونس للدورة الأولى لمنتدى الدولي للحلال اللي باش ينتظم بدار المصدر يومي 29 و30 سبتمبر. شنية علامة الحلال اللي تتعطى للمنتوجات؟ هل فقط تقتصر على المنتوجات الغذائية وإلا هي باش معناها تمتد إلى قطاعات واختصاصات صناعية أخرى؟ شنية الآفاق اللي تفتحها العلامة هذه للمؤسسة التونسية المصدرة؟ التفاصيل باش تكون مع زوز ضيوف اللي باش يحضروا معنا في استوديو، سي محمد السلامي ممثل على الإدارة العامة لمركز النهوض بالصادرات، والسيدة ندى بن ساسي ممثلة عن شبكة الأعمال العالمية، الطرف الشريك لوزارة التجارة وتنمية الصادرات اللي تنظم المنتدى الدولي هذايا في دورته الأولى. هذه أهم فقراتنا لليوم، نبدأها مباشرة بعد الفاصل.
3: اللي بقلمه كتب واللي بصوته غنى واللي عزف ولحن، علام الفن التونسي من البارح لليوم. شكري بوزيان.

0: معكم بدينا أم واصلين الطريق تونسية 100% إذاعتنا الوطنية.
1: مشاغل السوق.
2: تحية متجددة المستمعين الإذاعة الوطنية التونسية. مشاغل السوق اليوم بيجتهزنا للفاتورة. شنو الفرق بين الفاتورة الورقية والفاتورة الرقمية اللي عندها منصة خاصة لإصدارها؟ شنية التنصيصات الوجوبية اللي لازمها تكون موجودة في الفاتورة؟ شنو الفرق بين الفاتورة وبين البون دو ليفريزون اللي ساعات ناخذوه من عند مزدي الخدمات على أساس أنه فاتورة، وهل يقوم مقامها ولا لا؟ وشنية أهم الضمانات اللي تكون عند المستهلك وقت اللي تكون عنده فاتورة قانونية تستوفي الشروط اللي لازمها تكون موجودة فيها؟ للإجابة على التساؤلات هذه الكل، وباش ما يضيعش حقنا وأحنا خلصنا الخدمة وخذينا فاتورة لا تستجيب للشروط، معنا سي لطفي الخالدي نائب رئيس منظمة الدفاع عن المستهلك. مرحبا بك سي لطفي.
3: مرحبا بكم، مرحبا بكافة مستمعي الإذاعة الوطنية، وإن شاء الله عودة مباركة للبرنامج.
2: إذا عدنا بعد العطلة الصيفية ونهتم في فقرة مشاغل السوق بالحاجات اللي لازمها تكون موجودة عند المستهلك، سلوكيات إيجابية عند أيضا مزدي الخدمة عند التاجر، ومن السلوكيات هذه هي الفاتورة. ما هيش برشة في عادات المستهلك اللي ما عندوش معاملات تجارية إنه يطالب بالفاتورة بعد ما يخلص المنتوج متاعه، السلعة وإلا الخدمة، ويتحصل عليها.
3: الفاتورة ساعة تعريفها هي وثيقة قانونية ومحاسبية، لأنه مفروض على كل مزدي خدمة أو بائع منتجات يسلمها، هي تثبت العلاقة التجارية بين البائع والمشتري. بالتالي هوني هي وثيقة عندها ثلاثة صبغات: صبغة قانونية، وعندها صبغة كذلك جبائية، وعندها صبغة محاسبية. اللي عندهم في قطاع منظم الفاتورة ما نجموش يتخلعوا على الفاتورة، لأن الفاتورة تدخل في كل عملية، في المحاسبة تدخل الفاتورة، في الجباية تدخل الفاتورة، وكذلك في إثبات العلاقة تثبت الفاتورة. احنا ساعات المستهلك العادي اللي هو ما عندوش مشى اقتنى حاجة من السوق ولا خدمة، نطلب منه باش يعمل فاتورة. لأنه علاش؟ لأنه كي يجي يشتكي مثلا من سوء الخدمة ولا من عدم مطابقة المنتوج للمواصفات ولا للإعلان، نطلب عليه فاتورة، لأنه ما نجمش يثبت العلاقة بينه وبين البائع ولا مزدي الخدمة إلا بالفاتورة. الفاتورة هذيك علاش مهمة جدا؟ لأنه ما عندكش فاتورة تضيع حقك. كذلك في مادة السيارات، وتعرضنا له قبل مادة تأمين السيارات، أنه لكان واحد مش يصلح سيارته بطبيعة الحال، لكن مش يسترجع المبالغ هذيك متاع الإصلاح، يلزمه فاتورة باش يثبت هذاك لدى شركة التأمين. بالتالي الفاتورة هي إجبارية وهي لتثبت العلاقة.
2: وحتى في خدمات بعد البيع إذا فما عيب في المنتوج، وقتاش نسميوها فاتورة قانونية؟ هل مجرد أنه يصحح البائع ويحط الطابع متاعه تتسمى فاتورة، وإلا فما حاجة أخرى يلزمها تتوفر؟
3: هي فيها شروط، فيها شروط، هي شروط تتعلق بالتنصيصات الوجوبية، الطبعة وطريقة الطبعة واللون وكذا، ذلك كله ما عنده حتى معنى، لأنه تنجم تكون فاتورة مكتوبة بخط اليد، لكن تتضمن كل المعطيات الوجوبية اللي هي أول حاجة هي تاريخ، لازم يكون ثم تاريخ ثابت باش نعرفه تاريخ شراء، لانه ثم ضمانات وثم كذا تنطلق من عمليه من الشراء، وكيف كيف في المحاسبه نتاع الشركات انه فاتوره الشراء هي مربوطه بالشهر هذاك نتاع الشراء. ثم حاجه ثانيه هي ذكر اسم البائع والمشتري والماتريكول فيسكال، معناها المعرف الجبائي نتاعو ان وجد. وثاني ثالث حاجه هي البضاعه، يذكر البضاعه والكميه نتاعها، باش غدوة كي تشتكي في البضاعة مثلا كيما قلت انت السيرفيس بريفونت، مصلحة ما بعد البيع، خدمات ما بعد البيع، انت كي تشتري أجهزة إلكترونية يجب تحطها شنو بالضبط باش بعد يستعرف لك بها ويصلحها لك. الحاجة الثالثة هي يجب يذكر المبلغ البيع، الثمن ومع ذكر كيف كيف مع ذكر الثمن دون احتساب الأداء على القيمة المضافة والثمن مع احتساب القيمة المضافة.
2: يعني لهنا إذا كان فاتورة فيها ثمن من غير ما يتم التنصيص على مبلغ ونسبة التفيا الأداء على القيمة المضافة، هل تعتبر فاتورة قانونية ولا لا؟
3: تعتبر فاتورة قانونية نسبة المعفين، لأنه ثم فئات معفاة من الأداء على القيمة المضافة. أما اللي بغير معفى ليسومي للتفيا
2: للخاضع للقيمة المضافة،
3: أي لكن يصدر فاتورة ما فيهاش نسبة القيمة المضافة والمبلغ، راه يعتبر الفاتورة خاطئة أو لاغية.
2: طيب أحيانا وقت اللي المستهلك يشري بضاعة يطلب منه المزدي الخدمة أو التاجر، إذا تحب فاتورة لازمك تزيدني مبلغ إضافي، أحيانا ما يكونش كبير ولكن من ناحية المبدأ أنه في مساحة تجارية أو في أي محل تجاري آخر يقول لك باش نعطيك فاتورة تزيد تخلصني سوم الفاتورة، هل هذا قانوني؟
3: أي بطبيعة الحال، لأن القانون يفرض على الشركات والمؤسسات، لأنه هو مش يشري معاد المؤسسة يلزمها في التصريح الشهري يلزمها تصرح كأن أعطات فاتورات، تصرح بالأداء على الفاتورة، لأنه هو محطوط في التصريح الشهري متاعه محطوط اللي هو
2: يعني ثم أداء
3: خصوصي خاص بإزداء الفاتورات.
2: توا ودخلت المنصة الإلكترونية للفوترة الإلكترونية دخلت حيث تطبيق، وهاتوا نرجعوا لها في مواعيد قادمة من المشهد الاقتصادي باش نحكيو أكثر تفاصيل على الفوترة الإلكترونية. ولكن هل يكفي أنه الفاتورة الورقية نصوروها ونبعثوها على الميل ولا على أي وسيلة إلكترونية أخرى باش نقولوا فاتورة رقمية؟
3: الفاتورة الرقمية هي راي باش نبسطوها للمستمعين، هي الفاتورة الرقمية هي راي تتخدم في المنصة متاع وزارة المالية، لأنه في الفاتورة الرقمية أنت تدخل للفضاء المخصص للفواتير في متاع وزارة المالية في TTN، تدخل وتعرف المؤسسة متاعك وتعمل الفاتورة الإلكترونية. هوني علاش هي ولات إجبارية؟ لأنه فيها التصريح وغير ذلك يولي بصفة آلية، والاقتطاعات تكون بصفة آلية، وكل شيء يكون آلي، معناها أنت كي تعملها في المنظومة بالتالي تولي ما عادش عندك تنجمش تهرب جبائيا، وكذلك أنه التصريح ما عادش تصرح لأنه هي قمت بها في المنصة بتاع وزارة المالية. كذلك ما تنجمش تعمل خطأ لأنه المنصة بتاع وزارة المالية فيها البارامتر الكل. ثاني حاجة الأهمية الأخرى هي أنه بالنسبة للي عنده شركة وعنده فاتورات، هو ملزم بحفظ الفاتورات هذيك باش يعمل البيلان تاعو في اخر سنه، وباش يعمل في صوره يعملوا له مراقبه جبائيه يثبت. بالنسبه للفاتوره الالكترونيه كانت تعتمد الفاتوره الالكترونيه، يولي النظام هذاك هو اللي يخزن لك الفواتير،
2: ما عادش فما مشكله تاع فاتوره ضاعت، فاتوره ما لقيتهاش، فاتوره سرحت بها ولا ما سرحتش بها.
3: لكن الصعوبه هوني ربما اللي هي اللي جات من الاول، الصعوبه خاصه في الفتره الاولى، هو انه الامضاء الالكتروني، لانه فاتوره الكترونيه زي ما امضاء الكتروني، ماهيش وثيقة تمضى ومن بعد تتبع وتتسكانها وتتحط في هذيك، ماهيش هذيك فاتورة عادية، لكن باستعملها في وسائل تصورها وتبعها ماهيش فاتورة إلكترونية. فاتورة إلكترونية يلزم تدخل على المنصة وتخدمها،
2: يعني
3: على المنصة،
2: يعني يلزم المنظومة هي اللي
3: ويلزم عندك ويلزم عندك الإمضاء الإلكتروني، لأنه مش تمضي أنت في كيفاش تمضي في الوثيقة بالإمضاء الإلكتروني. الإمضاء الإلكتروني يلزم ويستلزم أنك تاخذ الكلي هذاك المفتاح نتاع الامضاء الالكتروني، تاخذه من عند التونترست نتاع اللي هي المؤسسه الوطنيه اللي هي تعنى وتخلص عليه مبلغ حوالي 400 دينار في السنتين، باش نجم تمضي الكترونيا بالمفتاح هذاك. هذا هو يمكن الصعوبه اللي جات من الاول، وثم ضغط على المؤسسه هذه اللي معناها في تسليم المفاتيح كانت ثم شويه تاخير، لكن المؤسسه لكن اخذت المفتاح ولا تعمل في الامضاء الالكتروني ترتاح من برشا مشاكل اللي هي التصريح والاقتطاعات كلها تكون على المنصه،
2: وحتى بالنسبه للحريف حتى هو ينجم يرجع ويلقى الاثر نتاع الفاتوره اللي تحصل عليها، واللي هي كما قلنا تضمن حقوق المستفيد إما من الخدمة وإلا من البضاعة اللي تحصل عليها، خصوصا في خدمات ما بعد البيع. فقط فما وثائق أخرى هل تنجم تعوض البضاعة، أنه يستعرف له، أنه يكون عنده مراسلات بيناتهم، أنه يبعث له SMS اللي هو خذيه، هل هذا في القانون ينجم يعوض الفاتورة أي اعتراف من نوع آخر بالعلاقة التعاقدية للبيع والشراء، وإلا يلزم تكون فما فاتورة.
3: هي الفاتورة لازمة باش تثبت، لأنه علاش الفاتورة لازمة؟ لأنه تنجم أنت تعطي كما قلت لي بوند كوموند ولا بوند ليفريزون، اللي هو كل وثيقة معمولة لغاية، غاية أنه سلمك البضاعة ولا خرجت البضاعة من المخازن. لكن بالنسبة للفاتورة، علاش قلنا الفاتورة إجبارية؟ لأنه الفاتورة هي تنص على نوعية البضاعة وعلى تاريخ بيعها وعلى المواصفات نتاعها.
2: يعني حتى لو كانت التنصيصات هذه توجدت في وثيقة أخرى لا تقوم مقام الفاتورة،
3: لكن ممكن استعمالها لإثبات، وهذا يتطلب إجراءات أخرى، لأنه أنت تمشي للقضاء وتثبت
2: يعني
3: العلاقة وتطول ثنية وتخسر مصاريف أخرى وتعمل الأمر بالدفع ولا كذا. هذه كلها إجراءات تاخذ وقت.
2: الأسهل
3: أنه تاخذ فاتورة، ومن حقك باش تاخذ فاتورة في حتى لكن خذيت بضاعة ب 100 مليم حق باش تاخذ فاتورة، لكن تخلص تدفع المبلغ نتاع ال 100 مليم اللي هو خاض على الفاتورة. وبالنسبة للمساحات الكبرى، قانون المالية نتاع 2025 نص على أنه المبالغ تفوت مبلغ معين. بالتالي المسالك شنو النصيحة شنو اللي نقولوها؟ أنه كي تطلب فاتورة وتخسر حتى دينار ولا الفين، راهو باش تربح برشا حاجات اللي تنجم تخسرها كي ما تخلصش فاتوره، لانه غدوه تنجم
2: على خاطر التيكيت كاس مش بالضروره تعوض الفاتوره. شكرا ليك على كل المعطيات اللي قدمتها لنا. سي لطفي الخالدي، نائب رئيس منظمه الدفاع عن المستهلك، اقعدوا معنا، رحلتنا متواصله.
1: معنا بدات الحكايه
4: ومعنا يبدا النهار.
1: سبت واحد منسينا حد.
4: بداية نهارك مع كريمة وسلاتي من 6 للتسعة في صباح الخير يا تونس.
1: برنامج يجمع بين المعلومة والترفيه والموسيقى ويواكب المستمع في بداية يومه
4: بمواضيع متنوعة وقريبة منه.
1: نهار السبت من 9 للعشرة موعدكم مع أرض الخير،
4: موعد جديد مع الإعلام البيئي والفلاحي.
1: ونهار الأحد بعد غياب سنوات يرجع موعد الأطفال في سويعة من زمان
4: مع ألفة وإيمان في برنامج للأطفال فقط.
1: من العشرة الماضي ساعة نحلو الباب ونستقبلوا الأحباب مع كوثر بن دليلة
4: وحسام الدين الهمامي في دار الحبايب.
1: سبت وحد زوز مواعيد رياضية، السبت جديد مع نوار عشية،
4: لقاءات واستضافات وكل ما يهم الرياضات الجماعية والفردية.
1: ونهار الأحد متابعة ونقل لأهم المباريات
4: في رياضة وأهداف،
1: ويحلو المساء
4: بحلة جديدة مع ملاك اليزيد. الإذاعة الوطنية
1: معنا بدايه الحكاية،
4: معنا بدايه الحكاية. اللي بقلمه كتب واللي بصوته غنى واللي عزف ولحن، أعلام الفن التونسي من البارح لليوم.
1: توفيق الناصر.

0: خرجت بمقروني نتصيد في الغابة صادتني هي هي والله هي مولات الخلة الخمرية.
1: معكم بدينا ومواصلين الطريق تونسية 100%
2: إذاعة الوطنية.
3: متابعات اقتصادية.
4: تحية متجددة لمستمعي الإذاعة الوطنية التونسية. متابعتنا اليوم بشتهزنا للديوانة التونسية ومختلف المعابر الحدودية اللي البضائع والسلع تتعدى منها سواء باش تدخل لبلادنا وإلا باش نصدروا المنتوجات التونسية للخارج. والعلاقة لهنا بين المؤسسة الاقتصادية ومؤسسة الديوانة التونسية تسير نحو الرقمنة لمزيد من الشفافية وتسهيل الخدمات. كيفاش وعلاش؟ التفاصيل مع العقيد قيس بن زيد مدير مكتب المتعامل الاقتصادي المعتمد بالديوانة التونسية. مرحبا بك سيد العقيد.
5: شكرا على الاستضافة. مرحبا بالسيدات والسادة المستمعين.
4: هات نبدأ بالرقمنة والمجهود الكبير اللي تعمل فيه الديوانة التونسية لتبسيط الخدمات اللي تقدمها للمؤسسة الاقتصادية وتعطينا بعض الأرقام اللي تترجم حجم هالمعاملات هذه.
5: بطبيعة الحال كما تعرفوا السيدات والسادة المستمعين وكما تعرف الناس كل أنه الديوانة التونسية تطلع بدور هام اقتصادي إضافة لدورها الجبائي والأمني. الدور الاقتصادي في الفترة الأخيرة احنا عطينه أهمية قصوى لأنه الإدارة العامة هي عنصر فاعل في السلسلة اللوجستية والإدارة العامة للديوانة بالإجراءات اللي تضعها هي من شأنها أن تحسن مناخ الأعمال بالدولة التونسية وكذلك نستقطب أكثر عدد ممكن من المستثمرين وزاد المستثمرين التوانسة نسهل لهم عملية التصدير عملية الولوج إلى أسواق خارجية وزاد نقص عليهم تكلفة المنتوج.
4: طيب بالنسبة للمؤسسات الاقتصادية التونسية البوابات الحدودية هي المعبر الأساسي اللي يجيبوا منه السلع متاعهم وإلى المواد الأولية ويصنعوها ثم عملية التصدير. لهنا سي أرقام هالعمليات هذية هالتصاريح الديوانية هذية قديش؟
5: بطبيعة الحال احنا كما تعرف احنا منتشرين على كامل تراب الجمهورية عنا عدة نقاط حدودية برية وبحرية وجوية. خلال سنة 2025 مثلا على سبيل الذكر أنه مصالحنا مختلف المصالح قامت بتسوية أكثر من 1,500,000 تصريح ديواني. 1,500,000 تصريح ديواني هذا يرى عدد هام جدا وإحنا في إطار تطوير العمل الديواني وبطبيعة منظومة التصرف المخاطر وتالية عدة إجراءات ديوانية. خلال سنة 2025 تم توجيه أكثر من 70% من التصاريح هذه للمسلك الأخضر، أكثر من حوالي 22% للمسلك البرتقالي و7% للمسلك الأحمر.
4: كيف خسرنا المسلك هذية ما معنى المسلك الأخضر والأحمر والبرتقالي؟
5: بطبيعة الحال المسلك الأخضر هو معناه مباشرة المتعامل الاقتصادي عند اكتتاب التصريح الديواني يوجه إلى المسلك الأخضر وعندما يوجه إلى المسلك الأخضر يتم رفع البضائع مباشرة دون القيام بعمليات معاينة فعلية. هذا بالنسبة للمسلك الأخضر. بطبيعة الحال احنا في كل حالات دي معنا المراقبة اللاحقة. أما في المسلك الأخضر أنه وهنا يتمتع به شكون المسلك الأخضر خاصة الصناعيين المتعاملين الاقتصاديين المعتمدين ومختلف الهياكل والإدارات العمومية. هذا بالنسبة للمسلك الأخضر. بالنسبة للمسلك البرتقالي هو أنه المتعاملين عند اكتتابهم للتصاريح الديوانية تم فيريفيكاسيون دوكومنتير معناها يتم دراسة الوثائق وتفحصها وعند تفطن الضابط إلى إمكانية القيام ضرورة القيام بعملية معاينة فعلية يلزم للتأكد من بعض المعطيات أو من بعض التدوينات يقوم توجيه المسلك التوجيه التصريح اللي كان هو في المسلك البرتقالي يتم توجيهه إلى المسلك الأحمر ثم في المسلك الأحمر بطبيعة الحال هي المعاينة الفعلية للبضائع.
4: طيب إلى جانب هالتصاريح الديوانية وعملية رفع البضائع من خلال ثلاثة مسالك اللي فسرتهمنا نخلطوا إلى الاستخلاص متاع الأداءات قبل من يتم رفع البضائع، هل العملية هذه مرقمنة، كيفاش تتم، شنية الآليات والمنظومات اللي تخدم بها الديوانة التونسية لتسهيل بقية الخدمة الديوانية ما بعد التصريح الديواني.
5: هو كما يعرفوا السادة المتعاملين مع الإدارة العامة الديوانية أنه الإدارة العامة الديوانية هي عندها منظومة معلوماتية هي سند. المنظومة المعلوماتية هذه حاليا كل الإجراءات المتعلقة باكتتاب التصريح الديواني هي تم تأليتها، تبقى فما مراحل مازالت في طور الإنجاز، فما مراحل واحدة أخرى. زاد احنا حاليا منكبين في الإدارة العامة الديوانية لتطوير النظام تطوير نظام معلوماتي جديد اللي هو سند 2، واللي إن شاء الله بشراء النور قريبا خلال سنة 2027 تدريجيا بتبيع عبر مراحل، انه باش نقوم باش الاداره العامه للديوانه باش نحي الطابع الوثائقي معناها التصريح
4: الورقي للتعاملات الورقيه
5: للتعاملات، وباش تصبح تعاملات الاداره العامه للديوانه كلها تم تأليتها وعلاقتنا مباشره مع كل المتعاملين مع الديوانه سواء كانوا متعاملين اقتصاديين او مختلف الهيكل العموميه باش تكون عبر النظام المعلوماتي بطبيعه الحال. هذا بالنسبه للمستقبل. بالنسبه للحالي، بالنسبة لحالي مرحلة اكتتاب التصريح الديواني هي تم تأليتها بالكامل ومنذ سنوات، تبقى خلاص الأدايات والمعاليم الديوانية إلى حد الآن يتم خلاصه عن طريق في بعض الحالات، في حالات معينة تم إدخال التبيو، وكذلك في بعض الحالات أنه ليفيرمون بانكير، ولكن ان شاء الله في النظام معلوماتي جديد بيتم حتى عملية دفع الأدايات والمعاليم واستخلاص من الأدايات والمعاليم عبر النظام المعلوماتي، معناها ما عادش المواطن عنده يلزم يتحول ويتنقل إلى مكتب الديوانة للقيام بخلاص الأدايات والمعاليم الديوانية المستوجبة.
4: نعم، لهنا سيد العقيد قيس بن زيد مدير مكتب المتعامل الاقتصادي المعتمد بالديوانة التونسية، نتحدث عن الدور الجبائي للديوانة التونسية واستخلاص المعاليم. لهنا كل بضاعة عندها الرمز متاحة اللي يعطيها إما إعفاءات أو يثقل عليها أداءات واجبية، فلهنا باش تكون فما أكثر شفافية في التعامل في الأداءات واستخلاص المعاليم المستوجبة. شنية أهم الخدمات اللي تقدموها انتوما للمؤسسة الاقتصادية قبل حتى ما تشري المنتوج متاحة وقبل ما تشحن البضاعة متاحة وتفاجأ وقت اللي تخلط إنها باش تخلص عليها أداءات أكثر من اللي كانت المؤسسة تنتظره أو تتوقعه؟
5: هو الرمز هذا يطلق عليه في الإدارة العامة الديوانة هو البند التعريفي. البند التعريفي هذا لكل يتم معناها تصنيف كل منتوج وكل بضاعة وكل الأفصال المورد سواء كانت موردة أو عند التصدير يتم تبويبها في بند تعريفي. البند التعريفي هذا كيفاش يتم الحصول عليه؟ بالنسبة للمؤسسات عنا بطبيعة احنا فما ليزانترميديير، عنا المصرحين الديوانيين ولا كيسكون ابل لي ترانزيتير او بيان لي كوميسيونير اون ديوان،
4: الوسطاء الموجودين،
5: الوسطاء لدى الديوانة هم اللي يقوموا بتبنيت الافصال. بالنسبة لنا احنا كإدارة عامة للديوانة مشينا اكثر من هذا، حبينا نسهله، دخلنا في منظومة الرونسينيمون كونترانيون واللي هو القرارات الملزمة. القرارات الملزمة،
4: قرارات ملزمة للديوانة التونسية،
5: للديوانة وللديوانة وللمتعامل. القرار الملزم شنو هو؟ هو انه وقت اللي يكون متعامل مازال يخمم باش يهبط منتوج، كما انت كنت اشرت انه ما يعرفش قداش يخلص عليه، قداش هداياته معليه، وين ينجم في انا بند تعريف النجم نصنفوه، يقوم بخدمة. عنا خدمة عبر موقع الويب الإدارة العامة للديوانة،
4: خدمة رقمية،
5: خدمة رقمية يقوم بإداء المعطيات المتعلقة بالأفصال هذه، ويعطي كل الخصائص متاع الأفصال هذه المتعلقة بها، ومنين الانتاج وين باش يصير، المنتوج مصدره منين، منش يتكون، لا فيش تكنيك معناها متاع المنتوج هذا. واحنا صدروا له كإدارة عامة للديوانة صدروا له قرار ملزم لكافة المصالح الديوانية، والقرار هذا
4: يعني القرار هذا ينجم يسمح له باش يعرف قديش يخلص بالضبط على البضاعة هذيك وشنو الأداءات المستوجبة عليها.
5: هو القرار هذا يعطيه التصنيف التعريف، والتصنيف هذه تهزه بطبيعتها إلى الأداءات والمعلم لتو المستوجبين.
4: يعني يعرف الكلفة بالضبط
5: متاع تقريبا ما خاطر من بعد تدخل فما عدة آليات أخرى تدخل، مثلا إذا كان عنده شهادة منشأ وينجم ينتفع شهادة منشأ تنجم تنفعه بامتيازات، وإلا الأفصال اللي هو باش يقوم بيقوم بتوريدها هي موضوع تنجم تكون موضوع امتياز جبائي، هنا تفرق. أما بالنسبة اللي هو الحاجة اللي تظهر له العيان واللي متأكد منها ومطمئن إنه عنده البند التعريفي اللي يلزمه يصرح به، إحنا في الموقع الويب بتاع الإدارة العامة عنا مش كان الخدمة هذه، عنا عدة خدمات أخرى، عنا خدمة إيداع بطبيعة الحال كما حكينا قرارات الملزمة، الحصول على القرارات الملزمة اللي هي بصفة مسبقة قبل القيام أصلا بعملية التوريد، عنا خدمة
4: يعني قبل شحن البضاعة،
5: قبل شحن البضاعة عنا خدمة أخرى زادة هي الكونسلتاسيون متاع التصنيف الديوانية، نجم هو بيدو مثلا يعمل ريشيرش سامبل ريشيرش بحث على موقع الويب بتاع الإدارة العامة للديوانة شنو الأفصال اللي هو يعتزم توريدها، نجم نقربوا له احنا لابوزيسيون للتصنيفة الديوانية اللي هي أديكوات للأفصال
4: للمنتوج
5: متاعه. زاد عنا بطبيعة الحال خدمة الصلح الإلكتروني واللي هي نحت علينا برشا مشاكل وقلصت المشي وجهي متاع المواطنين، انه القراء ايداع وامكانية ايداع مطالب الصلح اونليني وحتى الاجابة اونليني، دونك هنا سهلت برشا وعطت برشا شفافية للتعاملات.
4: باش نفهموا الاقبال على الخدمة هذه وكان تعطينا ارقام بالنسبة لسنة 2025
5: بالنسبة احنا مطالب الصلح ولت 100% الكترونية، معاش نقبلوا مطالب ورقية والاجابة الكترونية،
4: يعني أكثر شفافية وأكثر تراسبيليتي للمطلب
5: بطبيعة الحال، والبروسيس تاع المطلب وينجم يعرف المطلب متاعه وين تحول وين مشى والأجال وكله عنده المتعامل، ينجم يعرف من خلال المطالب هذه، وإحنا زادة يسهل لنا أنه نجم نخرج إحصائيات مفيدة لنا باش نعرفوا قداش جاوبنا على المطالب، السويفي متاع المطالب هذه قداش دخلنا في جرتها فلوس، ويوصفوا أن العملية كاملة ولت تم تأليتها. هذا إضافة بتبيع كما نعرف زادة لخدمة المتعامل الاقتصادي المعتمد، بإمكان المتعاملين أنهم يتقدموا مطالبهم عبر موقع الويب الإدارة العامة للديوانة. زاد مؤخرا في إطار أنه إحنا في الإدارة العامة للديوانة نخموا في المتعاملين وبطبيعة الحال نحاولوا نسهلوا لهم ونقربوا لهم خدمات، تم إحداث خلية داخل المستودع العمومي للخلية هذه هي متكلف بدراسة ومعالجة كافة التصاريح المكتتبة بالمستودع العمومي، وخاصة نحكي على تصاريح الإحالة وتصاريح إعادة التصدير، أنه الخدمة هذه قبل كانت خاطر المستودع العمومي هو مقره في ميجرين ومستودع عمومي هو ملحق بالمكتب تونس الميناء، المتعامل كان قبل يلزم يتنقل إلى مكتب تونس الميناء القيام بالإجراءات ثم يعود يتنقل للمستودع العمومي، احنا خممنا في الإجراءات هذه كله وباش نسير باش نسهلوا برشا سواء كان للمتعاملين أو المواطنين قصد عند تعاملهم مع المستودع العمومي. زاد مشينا أكثر من هيك، احنا بالنسبة للمؤسسات المصدرة كليا والمتعاملين الاقتصاديين المعتمدين تم الاستغناء على التمديد في أجل الانتفاع بالإجراءات المبسطة، قبل كان كل متعامل ينتفع بالإجراء المبسط
4: يزمو يجدد
5: المبسط مثلا سنة ثم يجدد طولة،
4: وكل تجديد يزمو ملف وقرار
5: وراق ومشي وجاي والإدارة المركزية الاتصال بالإدارة المركزية وفي بعض الحالات إيداع المطلب على المستوى الجهوي ثم التراتمو يكون على المستوى المركزي، احنا خممنا في هذا الكل ووقت اللي عملنا يتيود ودياجنوستيك بحكم أن المؤسسة خذات سناب بوركوبا باش تاخذ أفي وعنا وحدات المراقبة اللاحقة نجم نتابعها بصيغة المراقبة اللاحقة دون المساس بعمليات اليومية اللي تقوم بها المؤسسة كيف زادة من غير منعطلوا المؤسسات هذه.
4: وهذه بش أولا بش يسرع في الإجراءات للمؤسسة ثم بش ينقص عليها الكلفة، لأنه كل إجراء يزمها تعمله وملف يزمها تحبر وتقعد تستنى في الموافقات عنده كلفة مالية على المؤسسة الاقتصادية
5: بطبيعة الحال، وإحنا زادة في انتظار التحول الرقمي خطر عنا بش يكون عنا إن شاء الله سنة 2027 تحول كبير، وقت اللي نبدأ ونوضعه نحطه إذا نظام معلوماتي جديد حيز تطبيق تدريجيا بدينا نحضره احنا وعنا بطبيعة التحضير اللوجستي هذاك. علاش؟ انه مثلا توا زاد منكبين انه ان شاء الله خلال الفترة هذه قبل اخر السنة باش يتم مراجعة الاجراءات الخاصة بضرورة معناها ايداع السند الورقي والاستغناء عن الطبع الورقي لدى المكاتب الديوانية، خاصة هنا نحكيه على بطبيعة احنا كل حاجة جديدة يلزم فما مرحلة متاع التجربة. المرحلة الاولى باش تكون ان شاء الله مع المؤسسات المصدرة كلية وتتعلق زاد بوحدات الشحن الفارغة والمتعاملين الاقتصاديين المعتمدين، هذه المرحلة الأولى للتجربة. زاد بالنسبة فما نقطة أخرى أنه المؤسسات المصدرة كليا إن شاء الله في القريب العاجل باش تولي بإمكانها إيداع التصاريح المسبقة بصفة معناها قبل وصول البضائع بالاعتماد بطبيعة على بيان الحمول المسبق. كما تعرفوا أن الإجراء هذا قبل كان يشمل كل المتعاملين الاقتصاديين المعتمدين، والتصاريح الأولية التقديرية للبضائع الخطيرة والثقيلة والوحدات الشحن زاد
4: توا باش يتعمم على كل المتعاملين
5: على المؤسسات المصدرة كليا. زاد كان تعتمدوا زاد كان ممنوح لمختلف مخازن ومساحات تسريح الديواني عند قيامهم بالتصريح المبسط اللي هو يوجه البضاعة من الموانئ أو من المطارات إلى محلات المخازن، مخازن التسريح الديواني. عنا عمل كبير نخدمه فيه توا، نعرفوا عنا نقاص ولكن احنا هدفنا بطبيعة الحال انه نرتقيه بالخدمات

0: رفع اليد بالنسبه للمصالح الديوانيه الى حين خلاص الاداه والمعاليم الديوانيه ورفع اليد البضائع. هو احنا كاداره عمل ديوان نحكي انت تحكي على اجل مكث البيضاء خاطر فما بليزيور انترفانون احنا في الشان. اما نحكي لك لوبجيكتيف نتاعنا في التقليص في الاجل وين فما مجال تدخل الاداره العامه للديوان والمصالح الديوانيه. احنا مجال تدخلنا ينطلق منذ تاريخ ايداع التصريح الى حين خلاص الاداءات والمعاليم الديوانيه وحصول المتعامل على بطاقه الخروج ولا البوند سورتي نتاع البضائع. مثلا انا باش نعطيك قاعدين نخدموا بتبيع ونسعوا باش نزيدوا نقلصوا. سنه 2025 كان تجال التسريح الديواني بالنسبه لنظام الوضع للاستهلاك اللي هو اكثر نظام ياخذ وقت.
1: نعم.
0: نظام الوضع للاستهلاك كنا في سنه 2025 في 3.14 يوم معناها 3.14 جور
1: ثلاثة ايام وشويه
0: تو احنا ان شاء الله في 2.5 يوم معناها تقريبا ربحنا يوم من عام اول السنة
1: وزاد اولات اجل قياسية بالنسبة للمتعامل الاقتصادي المعتمد.
0: بطبيعة الحال بالنسبة للمتعامل الاقتصادي المعتمد عام اول كنا في 0.8 يوم السنة 0.7 يوم نقدموا كما نقدموا للمتعاملين الاقتصاديين المعتمدين. زاد احنا راهو مش الإدارة العامة للديوانة توجه خدمتها لكافة المتعاملين الاقتصاديين.
1: نعم.
0: المتعاملين الاقتصاديين المعتمدين بالطبيعة باش يتم تمييزهم على خطر انضباطهم ومدى التزامهم وتمكينهم
1: واستجابتهم لجملة من الشروط باش يخذوا صفة المتعامل الاقتصادي المعتمد
0: أكبر. أما حتى المتعاملين الآخرين احنا دورنا كإدارة عامة للديوانة زاد كافة المتعاملين الاقتصاديين نسعوا انه باش نسهلوا لهم الاجراءات الديوانيه باش نقلصوا من الاجراءات بنقلصوا اكثر عدد ممكن من الوثائق المطلوبه كيف زاد احنا مكبين حتى لدى مختلف المصالح المركزيه في الاداره العامه للديوانه انه قلصنا الاجل نتاع دراسه المطالب عند ايداع المتعاملين لمطلب معين مثلا الحصول على نظام ديواني معين او الحصول على ترخيص معين. هذه مطالب اللي هي ماهيش متداوله كل يوم بالنسبه للمتعاملين. زاد احنا في الاداره العامه في الاداره المركزيه مختلف المصالح المركزيه انه منكبين باش نجاوبوا على المطالب هذه والملفات هذه في اقرب الاجل. زاد كيف
1: اكيد مجهود كبير خدمات مختلفه باش تكون ليك معانا ان شاء الله في المواعيد القادمه من المشهد الاقتصادي مصافحات دوريه كل مره باش ناخذوا خدمه ولا منظومه موضوعه على ذمه المؤسسات الاقتصاديه باش ترجع لنا سيد العقيد تحكي لنا عليها باكثر تفاصيل وناخذوا حتى شهادات لمتعاملين اقتصاديين يتعاملوا مع الديوانه التونسيه. شكرا لك سيد العقيد قيس بالزيد مدير مكتب المتعامل الاقتصادي المعتمد بالديوانة التونسية. حدثنا عن أهم الخدمات اللي تقدمها الديوانة التونسية للمؤسسات الاقتصادية.

0: حوار المشهد الاقتصادي.
1: تحية متجددة المستمعي الإذاعة الوطنية التونسية. حوارنا اليوم بشهزنا لعلامة حلال اللي تتحط على المنتجات. تعودنا إنها تتحط على المنتجات الغذائية، ولكن حتى نكتشفوا مع بعضنا إنها تنجم تكون لقطاعات صناعية أخرى مختلفة وبعيدة حتى على الصناعات الغذائية. أسواق كبيرة باش تحلها العلامة هذه للمؤسسات التونسية اللي باش تتحصل عليها، وأسواق كبيرة بتعاملات مالية كبيرة وعائدات تنجم تكون كبيرة أيضا للمؤسسة التونسية. هذاك علاش تونس باش تحتضن نهار 29 و30 سبتمبر الجاري الجمعة الجاية المنتدى الدولي للحلال اللي تنظمه شبكة الأعمال العالمية تحت إشراف وزارة التجارة وتنمية الصادرات بالتنسيق مع مركز النهوض بالصادرات. يحضروا معنا في الاستوديو باش يفسرونا أكثر أهداف ومحاور الملتقى هذية، وأيضا يعطيونا أكثر تفاصيل على أهمية حصول المؤسسة الاقتصادية التونسية على علامة حلال. يحضر معنا سي محمد السلامي ممثل على الإدارة العامة لمركز النهوض بالصادرات سيبيكس. مرحبا بك سي محمد.
2: مرحبا بك مدام، ومرحبا وشكرا على الاستضافة.
1: وأيضا شرفنا السيدة ندى سيسي ممثلة عن شبكة الأعمال العالمية الطرف المنظم للمنتدى هذا. هات نبدأ بالعلامة هذه، علامة حلال. سيدتي الكريمة سيدة ندى سيسي كممثلة عن شبكة الأعمال العالمية، مرحبا بيك. وعلاش الاهتمام الكبير على صعيد العالمي بعلامة حلال؟
3: شكرا على الاستضافة، مرحبا بالمستمعين الكل. اليوم لازمنا نخرج شوية من الفكرة التقليدية. اليوم الحلال ماهوش علامة جودة محصورة أو مقتصرة كان على الغذاء. اليوم الحلال هو سوق عالمي. اليوم المنتجات تحت سوق الحلال في جميع القطاعات، خلينا نقول في الغذاء، في التجميل، في الطب، في التجارة، في التصدير، في الاستثمار، في الترفيه والإعلام، في السياحة. فاليوم أهمية تونس في وسط سوق الحلال هذه استراتيجية. علاش؟ اليوم تونس عندها ما شاء الله برشا نقاط قوية، اللي هي موقعها الاستراتيجي اللي جامع ما بين أوروبا وما بين الدول العربية وما بين إفريقيا. هي البوابة، بوابة إفريقيا للعالم وبوابة العالم لإفريقيا. فاليوم نحن البوزيشن متاعنا والبوزيشن متاعنا ما تنجمش تكون حاجة عابرة. اليوم نحكيه على سوق ما شاء الله قاعد يعمل، خلينا نعطي شوية أرقام. 2600 مليار دولار في 6 قطاعات الكبرى اللي كنا نقولوا فيهم توا، والرقم هذية متوقع يوصل لحوالي 3560 مليار في العام 2029. نحكيه بعد زيادة على المالية الإسلامية اللي وحدها تمثل قرابة 6000 مليار دولار في السوق هذية، والأصول متوقعة تقرب إلى زيادة 9700 مليار دولار عام 2029. فالأرقام هذية ضخمة، أما الأهم من الأرقام هو شنو موجود وراها. نحكيه على أسواق جديدة، نحكيه على استثمارات، نحكيه على شركات وشراكات، مواطن شغل، فرص تصدير اللي اليوم في سوق اقتصادي مسكر ونحن تويكا باش نحاولوا ندخلوا له. علاش؟ على خطر المنتوجات التونسية، وأهمها زيت زيتونة تونسي والدقلة التونسية عندها كل المواصفات، ودجا أثبت هذه الزيت زيتونة في أنه يكون منتوجات تتصدر القائمات العالمية. فاليوم منتوجاتنا في تونس شنو اللي لازمها، شنو اللي لازم يولي عندها باش يدخلوا بها الباسبور هذية وإلا بها جواز السفر هذية للمنتوجات للأسواق العالمية هذية تحت سوق الحلال.
1: شنو يلزم تكون عندها المنتوجات هذية؟ هذا باش يكون محور المنتدى الدولي للحلال اللي كما قلنا باش تحتضنه دار المصدر بالعاصمة يومي 29 و30 سبتمبر. وعن هذا المنتدى باش يزيد يعطينا أكثر تفاصيل سي محمد السلامي ممثل على الإدارة العامة لمركز النهوض بالصادرات سيبيكس.
2: شكرا مدام. هو المنتدى الدولي للحلال بتونس مش كما تفضلت ومش تحضرتنا تونس الأسبوع القادم يومي 29 و30 سبتمبر 2026. هو تنظيم مش يكون تحت إشراف وزارة التجارة وتنمية الصادرات، تنظيم مشترك ما بين مركز النهوض بالصادرات والشبكة العالمية للأعمال وكذلك المعهد الوطني للمواصفات والمكياس الصناعية. دونك هو منتدى دولي يجمع عديد الوفود الرسمية، صناع القرار، الخبراء، المشترين، كذلك من عديد الدول اللي مش يكون منتدى دولي نحبه يكون يفتح أسواق جديدة للمؤسسات التونسية ويعزز حضورها في الأسواق الخارجية.
1: المنتدى هو دولي، فشنو أهم البلدان اللي باش تكون موجودة وباش تحضر مختلف الفعاليات متاعه؟
2: المشاركة مش تكون من عديد الدول، تقريبا من 20 دولة، من البلدان العربية، من البلدان شرق جنوب شرق آسيا، كذلك من البلدان الإفريقية، وهذه البلدان اللي عندها طلبات متزايدة على المنتجات الحلال وطلبات وأسواق كبيرة تمثل فرص هامة بالنسبة للشركات التونسية إن شاء الله في مستقبل الأيام.
3: نعطيه فكرة ممكن نعم. على الدول اللي باش تكون حاضرة، باش يكون معنا ممثلين عن غرف تجارية من غانا، من تركيا، هيئات عالمية من تركيا ومن المغرب، باش يكون معنا تشاد، باش يكون معنا جنوب أفريقيا، الصين، سويسرا، تونس. أكيد ما نجموش نعملوا حاجة من غير المصدرين متاعنا توينس والمستثمرين متاعنا توينس. نستناو في تنزانيا باش يعطيونا الموافقة متاعهم أكيد المشاركة، اليونان موجودة معنا، السعودية موجودة معنا، الصين أكيد موجودة معنا. فاليوم قرابة 20 دولة حاضرين بسفراءهم، بقنصلياتهم،
1: بالبعثات الاقتصادية، بمؤسساتهم الاقتصادية ورجال أعمالهم المستثمرين.
3: اكزاكتومون، دونك باش يكونوا موجودين على طريق البعثات نتاعهم الاقتصاديه والدبلوماسيه، وعلى طريق الوفود اللي باش يجيو من الدول خصيصا للمنتوج التونسي، باش يشوفوا شنو هو البوتنسيال نتاع المنتوج التونسي، يحبوا يتعرفوا عليه. فما جاليات اول مره باش يجي، سامحوني، وفود اول مره باش يجي، كيما جنوب افريقيا، كيما الصين، اللي باش يجيو ممثلين على عن مجموعه استثماريه، يحبوا يعرفوا شنو معناها المنتوج التونسي، كيفاش هو بور، علاش، على خاطر المنتوج التونسي عنده كل المقومات وعنده كل المواصفات باش بسهوله يدخل تحت سوق الحلال.
1: نعم، ولان المنتوج التونسي عنده من ممكن من الجوده ما يسمح له باش يتصدر للاسواق الخارجيه، ماذا اعد مركز انهوف بالصادرات باش يدعم التشبيك خلال هذا المنتدى بين المؤسسات التونسيه وبين نظرائهم من مؤسسات اجنبيه وفاعلين اقتصاديين وخبراء في المجال؟
2: شكرا مدام. هو لازمنا نقولوا لمركز انهوف بالصادرات هو كان في مسار للتحضير لهذا المنتدى. احنا نظمنا منذ سنة 2024 صباحية تصدير اللي هي معناها تعنى بمنتجات وعلامة الحلال. كذلك في سنة 2026 احنا شاركنا في صالون في كينيا لبحث وسبل نشوفوا شنو الامكانيات الموجودة في الاسواق الافريقية. وكما تفضلت مدام لدى، كذلك احنا عندنا عديد المقومات اللي تونس عندها معناها كخبرة في نسيج صناعي متنوع، كذلك عندنا المؤسسات الموجودة في تونس كمركز صندوق الصادرات أو المعهد الوطني للمواصفات والملكية الصناعية، كل هذا لأنه هو المعهد اللي يعطي التصديق بالنسبة لعلامة حلال، واللي هو يعتبر جواز سفر أو الباسبور لدخول الأسواق الجديدة. كذلك احنا مش نستغلوا ومش نستثمروا كل ما هو أطر قانونية اللي أبرمتها تونس سواء مع فضاء الاتحاد الأوروبي أو البلدان الأفريقية أو البلدان العربية، لأن هذه كما قلت لك هي فضاءات تمثل فضاءات تسويقية لمنتج الحلال.
1: فما أن المنتوج التونسي بصفة عامة عنده امتيازات تفاضلية بفضل هالاتفاقيات الإقليمية هذه.
2: بفضل هذه الاتفاقيات هذه، لكن بالنسبة للمنتوج الحلال احنا مش نمشي الأسواق اللي فيها أكثر طلبات على المنتوجات الحلال هذه، واللي كما قلت هي أصبح مش مركز على منتوج محدد أو قطاع محدد، بل هو أصبح منظومة كاملة يمشي من الجودة إلى المواصفات إلى الثقة إلى التتبع. كل هذا يعطي علامة حلال مش كان للمستهلك معناها عنده طابع ديني يعني منتج حلال، بل هو كذلك راهو يمشي لأنه فيه مواصفات، فيه جودة، يعني فما كثيقة للتبنى ما بين المستهلك والمنتج هذاك. المنتج هذا اللي هو قاعد يتباع تو في العالم بأضعاف سعر المنتج العادي،
1: فقط لأنه عنده متحصل على العلامه، هي علامه حلال،
2: لانه علامه حلال هي فيها تتبع، فيها تراسابيليتي، فيها مواصفات، وفيها قيمه مضافه عاليه بالنسبه للمؤسسات التونسيه. دونك احنا هذيا حابين انه نفتحوا المجال للمؤسسات هذه ان تطلع على ما هو جديد في العالم، على كذلك المتغيرات اللي المستهلك في الدول هذه اللي فيها امكانيات كبيره. ان شاء الله احنا بهذا المنتدى كذلك راهو نحبوا نمشيوا اللي ممكن ايفينمون اكثر او تظاهره اكبر، هي ان شاء الله مش تكون سنه 2027 اللي مش يكون صالون الحلال في تونس. دونك هو كما قلت لك مسار كامل، احنا نحبوا نشجع المؤسسات ان تتحصل على علامة حلال هذه، لأنه هو كما قلت لك هو جواز سفر إلى عديد الأسواق في العالم يعني.
1: نعم، ويومين 29 و 30 سبتمبر الأسواق العالمية مش تكون ممثلة من خلال المؤسسات الأجنبية اللي باش تكون في بلادنا، هذاك علاش باش تكون فما لقاءات أعمال مباشرة بين المؤسسات التونسية ونظرائها اللي جايين من مختلف البلدان. كان تعطينا أكثر تفاصيل سيدة النداء.
3: أكيد، دونك الفورم تاعنا المنتدى تاعنا باش يصير على نهارين، النهار الأولاني باش يكون افتتاح بحضور سيد وزير التجارة سي سمير عبيد، وبحضور الوفود اللي باش تكون معنا والمتحدثين الرسميين، بعد باش يكون عندنا دي بانيل دو بيي، أو خليني نقول حلقات خاصة أو جلسات خاصة لكل بلاد توري كيفاش وإلا تفسر البروسيس، حتى كيفاش العلاقات التجارية ما بين تونس وما بين البلدان هذه، كيفاش نعملوا في التصدير، كيفاش نعملوا في الامبورتاسيون، كيفاش القوانين نتاعنا، شنو اللي لازمنا نستحقوا نحضروا في الدوسية ديكسبور نتاعنا باش يسهل دخول منتوجنا للدول هذه. هذه أول نهار. ثاني نهار باش يكون الكل دي وركشوب، ورشات. الورشات هذوما خاصة ثلاثة ورشات مهمة، الورشة الأولانية اللي باش تكون على كيفاش نحضر أنا ملف تصدير واضح، ملف تصدير ناجح اللي يخلي المنتوج متاعي يدخل بطريقة سلسة ويدخل بطريقة صحيحة للبلاد اللي أنا قاعد نفيزي فيها. هذه أول حاجة. الورشة الثانية اللي هي الكولتور انتربرونيال تحت سوق الحلال، لأنه سوق
1: هذا الاستثمار في السوق هذا،
3: في السوق هذا، لأنه السوق هذا سوق مسكر على نفسه. اليوم ما عادش نحكيه على سوق اقتصادي كلاسيكي، خرجنا شوية من المفهوم هذا ولينا نغزره بطريقة ما أكبر. اليوم اللي تعمل فيه اتحاد الأعمال العالمي بشاركة مع سيبكس وتحت إشراف وزارة التجارة، هو خلينا نقول نقلة نوعية للمنتجات التونسية اللي باش تخلينا نحلوا أبواب جديدة. وباش نحلوا الأبواب الجديدة هذه لازم نحن كمستثمرين، نحن كمصدرين، نحن كفاعلين، نحن كشركات كصناعيين نكونوا متهيئين وحاضرين، وهذه اللي باش يوفروا الورشة الثانية. والورشة الثالثة باش تكون مدعمة من لينوربي، معهد المقاييس التونسية، اللي هو لينيسياسيون للحلال. كيفاش نعرف اللي البرودوي متاعي قابل وإلا ينجم يكون عنده علامة الجودة حلال، شنو لازم نحضر، علاش؟ على خاطر كما قال سي محمد قبيلة، علامة الجودة حلال راهي تراسابيليتي كونفورميتي كاليتي، ثلاثة علامات هذوما، أو ثلاثة خليني نقول ركائز هذوما، هما من أكثر الركائز المهمين في أي سوق باش تدخلوا المنتوج اللي يكون عنده علامة الجودة حلال.
1: نعم، المؤسسة التونسية اللي عندها العلامة هذه في أرقام كانت تعطينا عليها بعض المعطيات، وكيفاش نجم تتطور المؤسسة هذه كما وكيفا باش تقتحم الأسواق الخارجية، ودوركم كمركز نهوض بالصادرات لدعم هالمؤسسات التونسية للحصول على العلامة وبالعلامة لاقتحام الأسواق الخارجية.
2: شكرا. احنا مدام احنا تقريبا نعد في تونس اكثر من 40 شركة اللي عندها علامة حلال، احنا نطمح انه يكون اكثر من الرقم هذايا. كذلك نتجاوزوا انه علامة حلال انها تكون مقتصرة فقط على قطاع المأكولات والمشروبات او الصناعات الغذائية، باش تمشي الى اكثر صناعات اخرى. يعني نحب نقدموا عرض تونسي متكامل.
1: نعم.
2: كما قلت لك هي منظومة كاملة. احنا مركزنا في الصادرات المقاربة متاعنا انه نمشيوا الاسواق متخصصة فيهم، نحاولوا انه نرافقوا المؤسسة التونسية في مسارها نحو الاسواق الدولية عبر عديد تنشيد الأنشطة التجارية بيانسور اللي يقوموا بها مركزهم بالصادرات على غرار تنظيم بعثات تجارية ولقاءات الأعمال في الخارج، على غرار كذلك استقبال وفود رجال أعمال أو المشاركة في المعارض والصالونات، وعلى غرار الندوات والمنتديات الإقليمية اللي يقوموا بها.
1: ومنها المنتدى هذايا اللي أكيد باش تكون الإذاعة الوطنية حاضرة معكم وبرنامج المشهد الاقتصادي باش ناخذوا أكثر حوارات مع مختلف الضيوف اللي باش يحضروا على امتداد يومين بدار المصدر. شكرا ليك سي محمد السلامي ممثل عن الإدارة العامة لمركز النهوض بالصادرات سيبكس، وشكرا للسيدة ندى ساسي ممثلة عن شبكة الأعمال العالمية الطرف المنظم للتظاهرة هذه تحت إشراف كما قلنا وزارة التجارة وتنمية الصادرات. بهذا نخلط إلى نهاية مصافحتنا اليوم، إلى أن ألقاكم أنا عليا قادري نهار الجمعة الجاي في نفس التوقيت من نص النهار الماضي ساعة في المشهد الاقتصادي. لكم مني أجمل التحيات وإلى اللقاء.
4: هل تبحثون عن مملكة الخيال؟ المكان الذي لا يدخله الكبار
5: هنا نكتب حكايات الأبطال
4: ونكتشف عوالما من الأسرار
5: للأطفال فقط. موعد أسبوعي مع ألفة وإيمان كل أحد من التاسعة إلى العاشرة صباحاً.

0: تنجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية. الشبكة الإذاعية الأولى في تونس، الإذاعة التونسية. وين انتي؟ وين هي؟
1: الدكتور حكيم.
2: الصغير اللي يرضع من صدر أمه ما تحسبلوش قداش يزمو من رضعة في اليوم، هو اللي يعدل روحه بروحه. الأم تعطيه صدرها كل ما يطلب، وقت اللي صغيرها يسلم وحده في الثدي، هذاك يعني اللي راهو كمل رضعته وشبع. وإذا كان حست بيه ما شبعش، ما تعطيهش الثدي الآخر إلا كيف يفرغ الأول.
1: الدكتور حكيم.
3: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.
4: إذاعة الجمهورية التونسية. نشرة الظهر.
5: وفي عناوينها انطلاق الدورة الثانية من تظاهرة المبادرة الوطنية لتوحيد مسار ريادة الأعمال النسائية من الفكرة إلى ما بعد الإنجاز في مختلف ولايات الجمهورية. 355 مليون دينار حجم الصادرات التونسية من صناعة الأدوية إلى الأسواق العربية والأوروبية والإفريقية. وفي العالم، إيران تعرض على الولايات المتحدة عبر الوسطاء مقترحا جديدا لاستئناف محادثات إنهاء الحرب. إلى التفاصيل. مستمعينا الكرام، تحية طيبة. تنطلق اليوم بشكل متزامن بعدد من المعتمديات في مختلف ولايات الجمهورية الدورة الثانية من تظاهرة المبادرة الوطنية لتوحيد مسار ريادة الأعمال النسائية من الفكرة إلى ما بعد الإنجاز، وذلك بمشاركة مختلف الهياكل والمؤسسات العمومية المتدخلة في منظومة ريادة الأعمال النسائية. وفي هذا الإطار يتم تخصيص فضاءات لتقديم خدمات التأطير وتطوير المشاريع والتمويل والمرافقة والمساندة والتسويق لفائدة النساء والفتيات الراغبات في بعث مشاريع أو توسعتها وتطويرها. كاهية مدير بالإدارة العامة للمرأة والأسرة بوزارة المرأة إنصاف العباسي تضيف:
6: المبادرة انطلقت منذ 10 أود 2026 وتتواصل على مدار سنة على نحو مرحلي شهريا بكل معتمدية تم اختيارها في كل ولاية. الأيام هذه باش تكون متوزعة على كافة الأطراف في الجمهورية. بالنسبة لولاية تونس تنطلق بمركز الطفولة المرسى. الهدف هو توحيد جهود كافة هياكل المساندة والمرافقة والتمويل في إطار مسار موحد للتعريف ببرامج ريادة الأعمال وخلق فضاء بالنسبة للنساء والفتيات صاحبة أفكار مشاريع أو لإحداث مشروع أو لتوسيعة مشروع لمعرفة كافة البرامج وإعطاء ما الامتيازات ومهما البرامج المتوفرة في مجال ريادة الأعمال النسائية.
5: أكد المختص في السلامة المعلوماتية والذكاء الاصطناعي هيثم المير أن تونس سباقة في الأمن السيبرني مقارنة بعدد من الدول الإفريقية، وشدد في تصريح لخولة سليتي على ضرورة إرساء آليات ذات نجاعة في ظل التطورات الرقمية والتهديدات السيبرنية، وذلك خلال ملتقى انتظم اليوم بمدينة الثقافة حول الأمن السيبرني والذكاء الاصطناعي، كفاءات المستقبل ومسارات تكوين كندية في تونس.
7: الغرفة الفتية الاقتصادية بتونس، الجلسة هذه حول تكوين قيادات شابة فاعلة في المجتمع. أيضا من خلال الجلسة هذه نقوم بالانتخابات للمكتب التنفيذ القادم من الرئاسة إلى أمين مال إلى نائب الرئيس المكلف بالتكوين. وإحنا صلنا هذه حميدة في الغرفة الفتية أن كل سنة نقوم بانتخاب المكتب التنفيذ الجديد ليسير هذه المنظمة العريقة على مدى سنة كاملة. إن شاء الله الحضور باش يكون قريب 400 عضو من كافة الغرف متاع تونس. تدور هذه الجلسة على مدار 3 أيام، جمعة وسبت وأحد، تتخللها ندوات فكرية، نشاطات تكوينية للأعضاء.
5: وأكد المختص في السلامة المعلوماتية والذكاء الاصطناعي هيثم المير أن التكوين الجامعي والمهني في هذا الاختصاص من بين نقاط القوة في تونس، داعيا إلى ضرورة وضع الدولة لاستراتيجية لضمان مواكبة التطورات في الذكاء الاصطناعي.
8: نقاط القوة اللي عندنا في تونس التكوين الجامعي وحتى التكوين المهني. اليوم نلقاو معنا طلبة متخرجين ولا حتى خبراء متخرجين من الجامعة التونسية اللي عندهم مستوى متقدم جدا، وهذا ممكن يفسر أنه عديد من الخبرة التونسية تشتغل حتى في أكبر الشركات في العالم. معناها مستوى التكوين ماهوش مشكل، الحاجة الوحيدة بالنسبة للتكوين هو لازم مواكبة التطور الذكاء الصناعي. فما مجال مهم برشا اللي التكوين قاعد يخدم فيه، لكن احنا شنو اللي ناقصنا باش نكونوا عندنا قدرات أقوى لحماية المؤسسات؟ أكثر هو دور الدولة خاصة في سن استراتيجية. اليوم صحيح فما بعض الأعمال اللي قامت بها الدولة التونسية، لكن مازال فما برشا خاصة في الاستراتيجية، لأن الاستراتيجية اللي تحدد لك الأهداف نتاعك وحتى الرؤية نتاعك. للطلبة والشباب نقول لهم اليوم الذكاء الصناعي ماهوش مستقبل لكن الحاضر اليوم اللي نعيشوا فيه. كان تحب تشتغل في اي ميدان في التكنولوجيا لازم اكيد انك تكون متمكن من الذكاء الاصطناعي. نقول الذكاء الاصطناعي ماهوش تطبيقات لكن تمكن من خوارزميات الذكاء الاصطناعي وبناء نماذج الذكاء الاصطناعي. اي مهنه باش تشتغلها لازم تكون مقرونه بالذكاء الاصطناعي.
5: كشف اليوم رئيس الجمعية التونسية للأدوية الجانسة والخبير لدى منظمة الصحة العالمية كمال إدير خلال حضوره في برنامج العيادة الطبية عن بلوغ حجم الصادرات التونسية من صناعة الأدوية 355 مليون دينار يتم توجيهها إلى عديد الأسواق العربية والأوروبية والإفريقية، مؤكدا ولوج الاستثمارات التونسية في مجال صناعة الأدوية عديد الدول على غرار الجزائر والكاميرون والسنغال والكوت ديفوار. وشدد كمال إدير على أن تونس قادرة على تحقيق اكتفائها الذاتية عبر اتخاذ قرارات جريئة وتطبيق الأولويات الوطنية في كنف احترام القوانين والتراتيب. وفي شأن وطني آخر، أياما قبل فتح موسم الصيد البري المقرر للرابع من أكتوبر المقبل، رئيس الجمعية الجهوية للصيادين بالكاف قيس الشاردي يدعو إلى التراجع عن إجراء سحب الفصل 13 المتعلق بحصر بعض الأصناف المسموح بصيدها في المناطق المغلقة.
9: عديد الإشكاليات وقعت في الموسم هذا. أول إشكال كبير اللي استأت منه صياد التونس الكل هو سحب الفصل 13. هو يقول إذا كان عمادة مسكرة تولي تغلق على جميع الأصناف، اللي هو قبل كان وقت اللي تبدأ عمادة مسكرة نجم ما نصطادوش الحجل والأرنبة، نصطادوا الطيور العابرة والخنزير. معناها توا ولا بالعكس ما عادش عدا الحق في الطيور العابرة وصيد الخنزير في المناطق المغلقة. فهذا إجراء ما يساعد الثروة الحيوانية ولا يساعد الغابات ولا يساعد الصياد ولا يساعد حتى الدورة الاقتصادية. احنا صيادة في الكاف انا نعلمهم الكل اللي كونوا المناطق اللي مغلقة السنة اللي تحدد غلقها ما هيش المقترحات متاع الجمعية. انا بكل لطف نطلب من الصيادة خذ الحذر الكبير الاشكال اللي حطنا فيه هذا القانون.
5: دعت وزارة الدفاع الوطني في بلاغ لها مواليد الفترة ما بين الأول من جانفي من سنة 2000 وسبتمبر 2006 إلى تسوية وضعياتهم إزاء واجب الخدمة الوطنية، وتتواصل إلى الثاني من أكتوبر المقبل حصة التجنيد الثالثة التي تتم في 5 مراكز تجنيد في مختلف الولايات وفق كاهية مدير التجنيد بوزارة الدفاع الوطني العقيد روضة بالحش قاسم.
10: الشبان مواليد ما بين 1 جانفي 2000 إلى غاية 30 سبتمبر 2006 واللي ما سواوش بأي طريقة كامل وضعيتهم إزاء قانون الخدمة الوطنية. ما عملتها سويت وضعيتك إزاء قانون الخدمة الوطنية، يا إما تكون جنت قبل وإلا خديت عفاء، غير ذلك راك ما سويتش وضعيتك النهائية. الشبان هذي نديهم باش يمشيوا يتقدموا لأقرب مركز تجنيد من مقر سكنه. احنا عنا 5 مراكز موزعين على جميع تراب الجمهورية. الخدمة الوطنية في بلادنا راهي إجبارية مش اختيارية.
5: تشارك تونس اليوم في فعاليات المبادرة العالمية 25 ساعة عالم واحد متصل، وذلك في إطار مساع لتحقيق رقم قياسي عالمي والتسجيل في موسوعة جنيس للأرقام القياسية. وتجمع هذه التظاهرة الدولية مشاركين من مختلف أنحاء العالم في نشاط للتواصل والتكوين الرقمي على امتداد 25 ساعة دون انقطاع. وتمثل تونس في هذه المبادرة رئيسة الجمعية التونسية للمبادرات التربوية وداد الرزقي.
11: مباشرة من المركز الوطني للتكنولوجيا في التربية. سجل مشاركتنا في الحدث العالمي 25 ساعة بدون توقف التواصل عن بعد اللي تنظمه المنظمة العالمية من أمريكا Connected Nation في محاولة للدخول في موسوعة جينيس بمناسبة احتفالهم بتأسيسهم ل 25 سنة. احنا الجمعية الوحيدة من تونس ومن الوطن العربي بشارك في الحدث هذايا. المشاركة متاعنا قدموا فيها كل ما قدمته الجمعية للتعليم في التمكين الرقمي للمدرسين أو تعزيز قدرات الشاب الطفل التونسي في المهارات وكيف أنه أصبح منتج للمعرفة والتكنولوجيا. عنا حصة تدريبية مباشرة حول التطبيق من تطبيقات الذكاء الاصطناعي اللي تساعد المعلمين والكلام ده في التعليم.
4: نشرة الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال بوانتين.
5: كشف وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أن بلاده قدمت مقترحا إلى واشنطن عبر الوسطاء لاستيفاء شروط محددة في غضون 7 أيام لاستئناف المحادثات. وأضاف عراقجي أن فترة الأيام 7 الممنوحة للولايات المتحدة لاستيفاء الشروط ستبدأ في اليوم التالي لموافقتها على المقترح. يأتي ذلك فيما تحدث الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان عن حالة كبيرة من انعدام الثقة بين الولايات المتحدة وإيران، معربا عن استعداد طهران لبناء علاقة قائمة على الثقة مع واشنطن، فيما حذر المستشار العسكري للمرشد الإيراني من أن بلاده تستعد لجولة جديدة من الحرب مع الولايات المتحدة. وفي اليمن قتل وأصيب عدد من الأشخاص جراء قصف مدفعي شنته جماعة الحوثيين وسط مدينة تعز وفق مصادر محلية، كما قتل 7 من عناصر جماعة الحوثيين وأصيب آخرون في عمليات نفذتها القوات الحكومية اليمنية على عدد من جبهات من محافظة الواقعة جنوب غرب اليمن. وفي الشأن الفلسطيني أصيب عدد من الفلسطينيين جراء قصف إسرائيلي استهدف بلدة الزويدة وسط قطاع غزة. في الأثناء أعلن جيش الاحتلال اليوم مقتل جنديين في انفجار عرضي لطائرة مسيرة تابعة له في شمال القطاع. من جهة أخرى أقرت سلطات الاحتلال مخططين استيطانيين يشملان بناء 567 وحدة سكنية في محافظة الخليل جنوب الضفة الغربية المحتلة. بهذا نصل مستمعينا لختام هذه النشرة، وهذا تذكير بالعناوين: انطلاق الدورة الثانية من تظاهرات المبادرة الوطنية لتوحيد مسار ريادة الأعمال النسائية من الفكرة إلى ما بعد الإنجاز في مختلف ولايات الجمهورية. 355 مليون دينار حجم الصادرات التونسية من صناعة الأدوية إلى الأسواق العربية والأوروبية والإفريقية. وفي العالم إيران تعرض على الولايات المتحدة عبر الوسطاء مقترحا جديدا لاستئناف محادثات إنهاء الحرب. ختام النشرة قدمتها لكم نعيمة سولي، في أمان الله.

0: الشعب في خدمة الوطن.
1: الإذاعة الوطنية. الإذاعة الوطنية متعة الاستماع. متعة الاستماع.
2: إذاعة الجمهورية التونسية. الآن القرآن الكريم. يرتل الشيخ أحمد الشحيمي آيات بينات من سورة الأنعام.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا

ولا مبدل لكلمات الله ولقد جاءك من نبأ المرسلين

0: صدق الله العظيم.
1: من كتاب الله العزيز رتل الشيخ أحمد الشحيمي آية بينات من سورة الأنعام. وننقل إلى حضراتكم الآن صلاة الجمعة من جامع الأوسط بمساكن بإمامة الشيخ مرتضى قرع.
2: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا

أشهد أن محمد رسول الله أشهد

0: الله أكبر لا إله إلا الله.
1: الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وعظيمنا وقدوتنا وأسوتنا محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إخوة الإيمان، نعيش في هذه الأيام المباركة على وقع هذه العودة المدرسية والجامعية. أكثر من 2 مليون من التلاميذ والطلبة الذين عادوا إلى مقاعد الدراسة، ومعهم الذين دخلوا حديثا لهذه المدارس. إذن هذا رقم لا يستهان به، رقم فيه عزة وفيه عودة إلى الأصل، ألا وهو العلم ومقام العلم في صلب هذا الدين وفي صلب هذه الأمة. لهذا رأيت إخوة الإيمان أن نتذاكر في هذه الجمعة إن شاء الله حول مسألة العلم ومقامه ومكانته، وحول التعلم وآدابه وصولا إلى بعض الرسالات التي نوجهها للمتعلم والعالم، وكذلك لأولياء هؤلاء التلاميذ والطلبة. عسى الله أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه. بادئ ذي بدء، اعلموا إخوة الإيمان أن طلب العلم إنما هو أصل في ديننا، ولن تجد دينا أو شريعة كشريعة الإسلام اعتنت بهذا العلم أيما اعتناء. يقول المولى عز وجل في أول ما نزل من القرآن: اقرأ باسم ربك الذي خلق. فهذا الأمر بالقراءة هو أمر بالعلم. فهذه الأمة إنما كان سبيل علو كعبها وسبيل الخيرية فيها إنما كان انطلاقا من العلم ومن التعلم، حيث يقول تعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. هذا أمر لا يستهان به، فمن هنا تأتي الرفعة، ومن هنا يأتي سبل الخير. فبالعلم تنال البركة، وبالعلم ينطلق الإنسان إلى أعلى المراتب، وبالعلم يكون للأمم الرقي، ويكون للمجتمعات الرفاهية المنشودة والمثال الذي يحتذى به في كل خير. نعم إخوة الإيمان، رسولنا صلى الله عليه وسلم يحض على هذا العلم ويأمر بالتعلم، فقد ورد في الحديث الذي رواه سيدنا أبي الدرداء، وهو من مرويات الإمام أبي داود والترمذي وكذلك الإمام أحمد، حيث يقول صلى الله عليه وسلم في بيان طلب العلم والحث عليه يخبرنا بحديث يكتب بماء الذهب إخوة الإيمان، لما فيه من تلك الخيرية، ولما فيه من التوجيه، ولما فيه من تلك الفضائل. يخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن العلم فيقول مخبرا على طلب العلم، فيخبر عن هذا العالم الذي يتعلم، يقول فيه صلى الله عليه وسلم: وإن الملائكة لتبسط أجنحتها لطالب العلم رضا بما يعمل حتى ترضيه بما يعمل. هذا أمر أول. ثم يخبر في بقية الحديث: وإن فضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب. ويقول أيضا في نفس الحديث صلى الله عليه وسلم: وإن العالم ليستغفر له من في السماوات ومن في الأرض حتى الحيتان في الماء. ويخبر أيضا أن فضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب، وأن العلماء ورثة الأنبياء، وأن الأنبياء لم يورثوا لا درهما ولا دينارا، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. هكذا هو توجيهه صلى الله عليه وسلم، توجيه من لا ينطق عن الهوى. فللعلم إخوة الإيمان أثر على الفرد وأثر على المجتمع. فأثره على الفرد أنه يحول ذاك الإنسان من جاهل بشتى الأمور إلى عالم بأمور تنفعه في دنياه وتنفعه في آخرته. وحينما نتحدث عن العلم إخوة الإيمان ليس المقصود به العلم الشرعي فحسب، وإنما هو مطلق العلم. فمطلق العلم نور، وبالعلم في شتى المجالات يتحول الإنسان من مجرد رقم إلى إنسان فعال ينفع نفسه وينفع المجتمع من بعد. فبتعلم الإنسان العلم يصبح مالكا لزمام أمور نفسه. فكانوا يعني آباءنا وبعض أجدادنا كان بعضهم أميا ولكنه لم يكن جاهلا. فالأمية ليست عيبا، وإنما العيب هو الجهل. فالجهل بأمور الدين والجهل بأمور المعاش هذا هو يعني صميم الأمر الذي يخول للإنسان ألا يصل إلى مبتغاه. فتعلم آباؤنا وتعلم أجدادنا الصنائع، وتعلموا ما يكفيهم من العلم بالدين بالضرورة، فنقول رحمهم الله وجزاهم الله عنا كل خير. نعم إخوة الإيمان، العلم يحول الإنسان من إنسان طبيعي إلى إنسان قد بلغ ما ينبغي أن يبلغه الإنسان المثالي. فأنت حينما تتعلم يعني ينتفي عنك الجهل، وتخرج من ظلمات الجهل إلى نور العلم. فالعلم نور إخوة الإيمان، ينور الأبصار وينور العقول وينور الحياة. فبالعلم تنطلق أنت إلى أسمى المراتب، وتفهم الأمور التي تشكل على ذهنك. فبالعلم إخوة الإيمان يكون للإنسان سبيل لتعلم الصنائع، وبالعلم يكون للإنسان سبيل لفهم واقعه حتى يتحول إلى إنسان فاهم وواع لما يحيط به من أمور، حتى لا يكون الإنسان إمعه كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. هذا أثر العلم على الفرد. أما أثره على المجتمعات فحدث ولا حرج. يقول تعالى موجها إيانا: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم. نعم إخوة الإيمان، فإن كانت أمة عالمة بواقعها مدركة لما يحيط بها نبراسها العلم، فهذه أمة يمكن أن تحقق أمنها، ويمكن أن تقي نفسها من شر أعدائها. ولكن إن تسرب الجهل في صفوف الأمة أصبحت سهلة المراس لأعدائها، وأصبح الدخول فيها أسهل ما يكون. لذلك كان العلم عنوان لكل خير، وكان العلم درجة ترتقيها الأمم، ولله المنة والفضل أن بلدنا الكريم هذا يضع الأمر على تعلم العلم وتعلمه، فالكل يعني يسعى جاهدا للتعلم، والكل يسعى جاهدا لبث العلم، فراهنت هذه الأمة وهذا البلد الحبيب على العلم، وهذا هو نعم الرهان، وهذا الأمر الذي لا يختلف فيه اثنين في أن تعلم العلم والاتصال بالعلم والاتصال بسبل العلم إنما هو سبيل النجاة وسبيل الفوز وسبيل الفلاح. نعم إخوة الإيمان، رسولنا صلى الله عليه وسلم قد علمنا هذا الأمر منذ القديم. فانظر إن شئت حينما كانت غزوة بدر، وحينما كان هنالك في الأسر من كفار قريش الكثير، وكان منهم من يجيد الكتابة والقراءة، فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرا لمن أراد أن يعتق من الأسر بأن يعلم 10 من المسلمين من لا يجيد الكتابة والقراءة، فيعلمهم الكتاب والقراءة فيطلق سراحهم لأجل ذاك العلم. انظروا إلى دقة فهم رسول الله صلى الله عليه وسلم لهذه الأمور. فينبغي بنا إخوة الإيمان وحري بنا أن نراهن على سبل العلم والتعلم، فهذا الزمان هو زمن العلم بامتياز. اليوم مع الذكاء الاصطناعي ومع ما وصلت إليه مخابر البحث من أمور تدل على أن العلم بالأمور وتعلم التقنيات الجديدة إنما هو رهان يضع الأمة في تصنيف، إما أن تصنف من ضمن الأمم التي تسعى إلى أن تنمو، أو من الأمم التي قد بعدت عن طريق الخير. فكان رهان العلم رهانا متميزا، وكان سبيل العلم سبيلا فائقا. أقول ما تسمعون، وأستغفر الله لي ولكم ولوالدي ولوالديكم ولجميع المسلمين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الحمد لله وكفى، وصلى الله وسلم على النبي المصطفى وعلى آله وصحبه ومن اقتفى، وعلينا معهم بواسع فضلك وكرمك يا رب العالمين. أما بعد، إخوة الإيمان، اعلموا أن العلم إنما هو نبراس كل فهم رشيد، فبالعلم يكون التحصين، وبالعلم يكون الخير الوفير. فالعالم إخوة الإيمان فهو الذي يرى طريق الخير ويعلم غثه من سمينه، وهكذا يكون سبيل الخير بالاتصال بالعلم. ولما كان هذا الخير في العلم كان ينبغي لنا أن نوجه كلمات لهذا الثلاثي الذي هو محور تعلم العلم ومحور كل خير. الطرف الأول هو التلميذ أو الطالب، والطرف الثاني هو المعلم الذي يعلم الناس، والطرف الثالث هو الولي الذي يساعد في ذلك كله. فنداؤنا إلى الطرف الأول وهم طلبة العلم والمتعلمين أن نقول لهم ينبغي لكل من الطلبة أن يخلص طلب العلم لله عز وجل، وأن يسعى في هذا الطلب، وأن يخلص فيه، وأن يجعل سبب الخير من خلال ذاك الإخلاص. فحينما يقول تعالى اقرأ باسم ربك الذي خلق، اقرأ هو دعوة إلى الإخلاص ودعوة إلى طلب العلم. باسم ربك أي أن يكون منهاجك وفق منهاج الله عز وجل. أما الرسالة الثانية فهي إلى الأولياء، نقول لأولياء التلاميذ اتقوا الله عز وجل في أبنائكم، فكما سعيتم في أن توفروا لهم المؤونة وتوفروا لهم سبل التعلم من لباس وأكل وشرب ولوازم مدرسية وما إلى ذلك من سبل حتى تعلموا أبنائكم، احرصوا كل الحرص على أن تربوا أبنائكم تربية لائقة، فقبل أن توجدوا الأكل والشراب ينبغي أن توجدوا لأبنائكم سبل الأدب وسبل التربية الخالصة وسبل المتعلم الذي يتصف بصفة العلم. فينبغي للآباء وللأمهات أن يراعوا الله عز وجل في أبنائهم، وأن يؤدبوهم ويعلموهم كيف يوقروا المعلم، ويوقروا حتى آداب الطريق، ويوقروا أيضا حتى تلك المدرسة، وأن يحافظوا على منشآتها ويحافظوا على تجهيزاتها. فبمحافظتهم على تلك التجهيزات إنما حافظوا على سبيل العلم وسبيل التعلم. ثم الأمر الثالث، وهي رسالة ثالثة نسوقها بكل لطف لإخواننا ولآبائنا المعلمين والمعلمات، نقول لهم اتقوا الله عز وجل في أبنائنا، واعلموا أنكم على خير كبير وعلى خير عظيم اتصفتم به، لأنكم قد انخرطتم في سبل الخيرية التي وضعها رسول الله صلى الله عليه وسلم، والتي دلت عليها كل الأحاديث التي وردت في طلب العلم. فالعالم كما ذكرنا إخوة الإيمان هو من ورثة الأنبياء، وأن الأنبياء لم يورثوا لا درهما ولا دينارا، فحري لمن انخرط في سبيل الأنبياء أن يتحلى بخلق الأنبياء. ثم اعلم أيها المعلم، واعلمي أيتها المعلمة، إنما أنتما قدوة لأبنائنا، فينبغي أن تراعي المولى عز وجل وأن تراقب نفسك فيما تتكلم وفيما يصدر منك من أعمال، فأبناؤنا يتعلمون منك أكثر مما يتعلمون من آبائهم. هذا، وصلوا وسلموا على الرحمة المهداة سيد ولد آدم سيدنا محمد النبي الأمي، وعلى آله وصحبه وسلم عدد كل معلوم لك يا رب العالمين. اللهم اجعلنا بالصلاة عليه من الفائزين، وعلى حوضه من الواردين الشاربين، ولا تحل بيننا وبينه يوم القيامة يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا، وما أعلنا وما أسررنا، وما أنت أعلم به منا يا رب العالمين. اللهم علي كلمتي الحق والدين.

0: بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم ارحمنا بالإسلام قائمين، وارحمنا بالإسلام قاعدين، وارحمنا بالإسلام حتى إذا ما عدنا إليك يا رب العالمين. اللهم يا ربنا أصلح لنا الأزواج والذرية وآل علينا وعليهم ألطافك الخفية، ونجنا وإياهم من كل سوء وبلية يا رب العالمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين، واحم حوزة الإسلام والمسلمين يا رب العالمين. اللهم يا ربنا كل إخواننا المضطهدين في بيت المقدس وأكناف بيت المقدس يا رب العالمين، انصرهم على أعدائك أعداء الدين، انصرهم على الصهاينة ومن لف لفهم يا رب العالمين. اللهم يا ربنا هيئ لإخواننا سبيل الرشاد والفلاح والنجاة من أيدي الأعداء يا رب العالمين. اللهم يا ربنا كل إخواننا ولا تكن عليهم، وأقبل بوجهك الكريم عليهم يا رب العالمين. اللهم يا ربنا اجعل بلدنا هذا آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين، ولا ترنا فيه مكروها يا رب العالمين. اللهم يا ربنا ولي أمورنا خيارنا، ولا تولي أمورنا شرارنا. اللهم طهر بلدنا هذا من الفساد والمفسدين، ومن العبث والعابثين، ومن الاحتكار والمحتكرين، ومن الإغراض والمغرضين، ومن أعداء الدين أجمعين. اللهم واجعل شريعتنا قائمة وأبناءنا علماء، ولا تسلط علينا ظالما يا رب العالمين. اللهم يا رب اشف كل مريض وعليل، واشف كل مبتلى وسقيم، اشفهم شفاء لا يغادر سقما يا رب العالمين. اللهم وارزقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم سقيا رحمة لا سقيا عذاب يا رب العالمين. اللهم اغث قلوبنا بحسن التوكل عليك، واجعلنا هداة مهتدين، لا مبدلين ولا مغيرين، ولا عن سبيلك يا ربنا من المطرودين. وصلى الله وسلم على النبي الأمين وآله وصحبه أجمعين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى، وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.
1: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله.
0: الله أكبر،

0: معه واسجد واقترب.
1: الله أكبر.
0: سمع الله لمن حمده.

0: السلام عليكم.
1: تقبل الله صلاتكم بوافر الأجر والمغفرة. كانت هذه صلاة الجمعة نقلناها إلى حضراتكم من جامع الأوسط بمساكن بإمامة الشيخ مرتضى قرع.
2: الإذاعة الوطنية التونسية.

0: وأين فرار العبد من ملك ربه؟ وأين فرار العبد من ملك ربه؟ وما غربت عنه حقيقة ضرتي.
1: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.
2: فلاش سبور. مرحبا وسهلا بالجميع في فلاش سبور. المنتخب الوطني التونسي للكرة الطائرة يضرب موعد اليوم مع الدور النهائي للبطولة الإفريقية أكابر للرجال اللي تحتضنها بلادنا تونس في قصر الرياضة بالمنزل. الدور النهائي انطلاقا من الساعة 5 مساء، والدعوة أكيد مفتوحة لكل الجماهير الرياضية في تونس من أجل مؤازرة المنتخب الوطني التونسي، وخاصة الأجواء اللي شاهدناها في الدور النصف النهائي هامة جدا في رفع المعنويات، خاصة في فترات الفراغ اللي إن شاء الله ما تكونش موجودة اليوم. إن شاء الله المنتخب الوطني التونسي من البداية إلى النهاية أمام المنتخب الكاميروني تقريبا من أفضل المنتخبات على المستوى القاري على المستوى الإفريقي في الكرة الطائرة في السنوات الأخيرة بعد المنتخب التونسي والمنتخب المصري. المنتخب الوطني التونسي في رصيد 11 لقب إفريقي سابق، يسعى للقب 12 هذا المساء كما قلت انطلاقا من الساعة 5 مساء في قصر الرياضة بالمنزة. والمنتخب الوطني التونسي مع اللقب أيضا ثم في الميزان بطاقة التأهل مباشرة للألعاب الأولمبية لوس أنجلوس 2028. إن شاء الله كل التوفيق لعناصرنا الوطنية من أجل إحراز اللقب الإفريقي على مستوى بطولة إفريقيا للأكابر الرجال للكرة الطائرة. ذكر الموعد كما قلت اليوم تونس الكاميرون في 5 مساء في قصر الرياضة بالمنزة. هذا على مستوى الكرة الطائرة. على مستوى كرة القدم، المنتخب الوطني التونسي البارح خاض مباراة الجولة الأولى بالنسبة لتصفية كأس إفريقيا للأمم 2027، التعادل الإيجابي في أول ظهور رسمي للمنتخب بقيادة المدرب معين الشعباني، هدف مقابل هدف أمام المنتخب الأوغندي، منتخب سينظم بطولة إفريقيا 2027. الجولة الثانية ستكون يوم الاثنين انطلاقا من الساعة 8 مساء في ملعب حمادي العقربي برادس. المنتخب الوطني التونسي يستضيف المنتخب البوتسواني لأنه عملية سحب القرعة والبرمجة الخاصة بالتصفيات كان من المفروض وأنه المنتخب الوطني التونسي يخوض مباراة الجولة الثانية خارج القواعد، لكن الاتفاق الحاصل بين الاتحادين التونسي والبوتسواني تقريبا منذ شهر أفضى إلى إجراء مباراة الذهاب في تونس، بما أن منتخب بوتسوانا هو الآخر لعب البارح في ليبيا ضد المنتخب الليبي وتعادل معه 2-2. فتفاديا للمسافات والسفر وال تعب والإرهاق تقرر إجراء مباراة الذهب في تونس يوم الاثنين، ومباراة الإياب تكون في بوتسوانا. المنتخب الوطني التونسي إذن سيستضيف بوتسوانا يوم الاثنين انطلاقا من الساعة 8 مساء في الجولة الثانية من تصفية كأس إفريقيا للأمم. اليوم حصة لإزالة الإرهاق بالنسبة لكل عناصرنا الوطنية، العناصر اللي كانت أساسية في مباراة البارح، في المقابل بقية العناصر ستخوض حصة تدريبية عادية، لأنه كما تشوف يعني التوقيت والأيام ما بين المباريات وحتى عملية تجميع اللاعبين تقريبا كانت نهارين قبل مباراة البارح، يعني ما ثماش برشا وقت للإطار الفني من أجل تمرير فكره الفني، وكذلك ممكن وأن الأمور تكون على أحسن ما يرام. إن شاء الله الظهور الثاني للمنتخب الوطني التونسي يثلج الصدور، وإن شاء الله يخلينا نطمانوا على مستقبل منتخبنا الوطني التونسي أكابر لكرة القدم في باقي المشوار من هذه التصفيات والاستحقاقات القادمة لمنتخبنا الوطني التونسي لكرة القدم. استحقاقات تتواصل أيضا مع منتخب أقل من 23 سنة، منتخب الأولمبي اللي تنتظر أيضا مباراة هامة، مباراة الذهاب يوم الثلاثاء القادم في الملعب الأولمبي بسوسة انطلاقا من الساعة 7 مساء في إطار الدورة الأول من تصفيات كأس إفريقيا للأمم لأقل من 23 سنة. منتخبنا الوطني التونسي سيستضيف منتخب البنين يوم الثلاثاء في مباراة الذهاب، على أن تدور مباراة الإياب في التوغو لأنه البنين ما عندهاش ملعب مؤهل إفريقيا لاحتضان مثل هذه المباريات. مباراة الإياب ستكون بتاريخ 5 أكتوبر القادم 2026. منتخب أقل من 20 سنة هو الآخر البارح تعادل في الجولة الأولى بالنسبة لتصفية كأس أفريقيا للأمم أقل من 20 سنة. منتخبنا الوطني التونسي كان تعادل مع الجزائر هدف مقابل هدف. الجولة الثانية من هذه التصفيات اللي يدور فعاليتها بالإسماعيلية بمصر، منتخبنا الوطني التونسي سيكون يوم الأحد 27 سبتمبر انطلاقا من الساعة 6 مساء في مواجهة المنتخب المغربي. كرة القدم في تونس، مع هذا التوقف الدولي كل الأندية استغلت الظرف وستخوض مباريات ودية في إطار استعداداتها لاستئناف النشاط بعد هذا التوقف الدولي. المباريات الودية للأندية ستكون بالأساس يوم الغد السبت 26 سبتمبر في 10 صباحا في مركب النجم. النجم الساحلي سيخوض مباراة ودية أمام القلعة الرياضية، ثم ذكر النجم سيدخل في تربص مغلق انطلاقا من يوم الاثنين القادم. في الثانية ظهرا في ملعب طيب نميري بصفاقس نادي صفاقس يخوض غدا مباراة ودية أمام نادي جبنيانة. في الثالثة ظهرا جرومبيليا رياضية في ملعب جرومبيليا تستضيف النادي الإفريقي وديا. في الثالثة ظهرا في تربص عين دراهم الترجي الذي تونسي سيخوض مباراة ودية أمام أولمبي الزاوية الليبي. في الثانية ونصف ظهرا في باجة الأولمبي الباجي يستضيف أمل الرياضي بعوان. وفي الثالثة ونصف ظهرا في ملعب 7 مارس ببنكردان اتحاد بنكردان يخوض مباراة ودية أمام جمعية جربة. في الرابعة الملعب التونسي يواجه وديا أمل حمام سوسة، والاتحاد الرياضي المونستيري سيخوض هو الآخر غدا مباراة ودية أمام نادي قصيبة المديوني يوم الأحد 27 سبتمبر. بقية المباريات الودية في 10 صباحا تقدم سقية الدائر يواجه أهلي الصفاقسي، وفي 3:30 ظهرا مباراة ودية ثانية مع نهاية هذا الأسبوع للنادي الإفريقي ستكون أمام نجم الفحص. في كرة اليد الموعد سيكون غدا مع لقاءات الجولة الرابعة بالنسبة لبطولة النخبة. كل المباريات كما قلت تدور يوم الغد سبت 26 سبتمبر. في 3 ظهرا النادي الإفريقي جمعية الحمامات. في 4 النجم الساحلي اتحاد منزل التميم. في 5 4 مباريات الترجي الرياضي التونسي نادي كرة اليد بجمال، نادي سقية الزيت مكارم المهدية، بعث بن خيار المنزل الرياضي، وسبورتينغ المقنين، نصرة بولبا. على مستوى كرة السلة الجولة الافتتاحية للموسم الجديد لبطولة البرو أ كرة سلة غدا في البرنامج. في 4 نادي رياضي صفاقسي يستضيف النجم الرياضي. في 5 مساء اتحاد الأنصار شبيبة المنازه. أيضا مباراة في 5 غدا نجم حلق الواد يواجه النادي الإفريقي. في 5:30 مباراة القمة ستجمع الشبيبة القيروانية بالاتحاد الرياضي المونستيري. وفي 6 مساء النجم الساحلي الملعب النابلي. يوم الأحد 27 سبتمبر سيكون الموعد مع مباراة نادي حمام سوسة لكرة السلة والدالية الرياضية بجرومباليا انطلاقا من الساعة 6 مساء. نرجع إلى كرة القدم وبداية الموسم الجديد بالنسبة لبطولة الرابطة المحترفة الثانية. نعطيكم البرنامج بالنسبة ليوم السبت 26 سبتمبر انطلاقا المباريات كلها انطلاقا من الساعة 3 بالنسبة لبطولة الرابطة المحترفة الثانية. النادي سبورتينغ بن عروس سيستضيف مكان المهدية بإدارة الحكم منتصر عمار. المستقبل الرياضي بسليمان. الاتحاد الرياضي بتطاوين بإدارة الحكم أحمد الذوادي. النجم الرياضي الخلادي. البعث الرياضي ببوحجلة إسلام الزوالي سيدير هذه المباراة. الملعب السوسي الكوكب الرياضي بعقارب بإدارة الحكم عمار السالمي. والهلال الرياضي الشابي يستضيف سكك الحديد صفاقسي غدا السبت بإدارة الحكم وائل العجنقي. ثم نادي المحيط القرقني هلال مساكن بإدارة الحكم رضوان بالوعر. وحسام بالحاج علي سيدير مباراة مستقبل جابس وجمعية مجرين. هذا بالنسبة لمباريات يوم الغد السبت. بالنسبة للدفعة الثانية من لقاءات الرابطة المحترفة الثانية الجولة الأولى كما قلت وبداية الموسم ستكون مع لقاءات المجموعة الثانية المبرمجة ليوم الأحد 27 سبتمبر. في البرنامج جمعية أريانا تستضيف الملعب الجابسي بإدارة الحكم وائل المصباحي. أولمبيك الكاف الاتحاد الرياضي بقصور الساف بإدارة الحكم نزار الرياحي. نادي سبورتينغ المكنينة الهلال الرياضي برديف بإدارة الحكم سفيان المنصري. والشبيبة القيروانية تستضيف جندوبة الرياضية بإدارة الحكم حسام الطاهري. والأمل الرياضي بمشمى يستضيف النادي القربي بإدارة الحكم جاسر جيرات. القوافل الرياضية بقفصة تستضيف المستقبل الرياضي بالقصرين بإدارة الحكم رائد جويلو. ومالك ماشا سيدير مباراة أولمبيك مدنين والقلعة الرياضية. كما قلت كل المباريات سواء الدفعة الأولى يوم الغد السبت ويوم الأحد انطلاقا من الساعة 3:30 ظهرا بالنسبة للجولة الأولى لبطولة الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم. لنختم بهذا الموعد من فلاش سبور أجمل تحياتي. إلى اللقاء.
1: الإذاعة الوطنية التونسية.
3: أخبار على رأس الساعة،
1: رياضة،
3: ثقافة،
1: موسيقى،
3: 24 ساعة على 24،
1: مش من عام
3: ولا حتى من 20، معاكم من 38.
4: حاضرين اليوم عندي لكم مفاجأة، باش يحضر معنا ضيف نحبكم ترحبوا به برشا وتسمعوا شنو باش يقول. باهي
5: عسلامة مدام.
4: مرحبا،
5: بارك الله فيك على الاستضافة هذه، أنا فرحان اللي قابلتكم. إن شاء الله نخدم خدمة باهية مع بعضنا
6: إن شاء الله.
5: لكلكم باش تولي وتشبهوا للبحر كي يبدأ هايج. امشي امشي امشي في الفضاء، الكل امشي في الفضاء، حوصوا امشي امشي امشي.
4: زينب اختم معاهم،
5: امشيوا البوز ومن بعد نرجعوا. ها زينب، شبيك روتيري شوية هكا ومكش قد بعضك؟ إذا عندك مشكلة وتحب تحكي هاني نسمع فيك.
7: أخطر حاجة مش أنك تغلط، أخطر حاجة أنك تلقى ألف سبب باش تعاود نفس الغلطة، لين تولي الحاجة اللي جربتها مرة هي اللي تجرب فيك كل يوم.
8: لا للمخدرات، نعم للحياة.
1: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.
3: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
2: مستمعينا الكرام، تحية طيبة وأهلا بكم إلى هذا الموجز. محافظ البنك المركزي التونسي يؤكد خلال لقاء جمعه بالمدير الإقليمي للبنك الدولي لمنطقة المغرب العربي ومالطا ومدير مؤسسة التمويل الدولية لإفريقيا، يؤكد ضرورة التسريع في نسق إنجاز المشاريع والاستثمارات ولا سيما في قطاع الفوسفات والطاقات المتجددة. وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن تجدد اليوم التذكير بفتح باب الترشح بداية من 5 سبتمبر الجاري وإلى غاية 5 أكتوبر القادم لفائدة النساء والفتيات صاحبات أفكار المشاريع والراغبات في إحداث أو توسيعة مشاريعهن في إطار البرنامج الوطني لريادة الأعمال النسائية والاستثمار رائدات بعنوان سنة 26 و2000. مصالح الديوان تقوم سنة 25 و2000 بتسوية أكثر من 1,500,000 تصريح ديوانية حسب ما كشفه رئيس وحدة المتعامل الاقتصادي المعتمد بالديوان التونسية العقيد قيس بن زايد. نائب رئيس منظمة الدفاع عن المستهلك لطفي الخالدي يقول إن صعوبة العمل بالفاتورة الإلكترونية تكمن في وجوبية استعمال الإمضاء الإلكتروني الذي يستوجب الحصول على مفتاح الإمضاء، وبيّن لطفي الخالدي أن الفاتورة ضرورية للمؤسسات العاملة في القطاعات المنظمة لأنها تنص على نوعية البضاعة وتاريخ بيعها وعلى مواصفاتها. صندوق الودائع والأمانات يطلق في 28 من هذا الشهر النسخة الثانية من الجولة الجهوية لسنة 26 من مشروع المؤسسات الناشئة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة المبتكرة، وذلك من ولاية الكافة على أن تتواصل الجولة أيام 26 و23 من أكتوبر المقبل على التوالي بالمنستير وقفصة وجرجيس. وفي العالم، الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان يقول إن القرار بشأن إنهاء الحرب يعود إلى الولايات المتحدة، مؤكدا أن طهران لا ترهبها مواصلة القتال. وفي اليمن، منظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونيسف تعلن مقتل 15 طفلا وإصابة 14 وفقدان 3 أطفال منذ 3 سبتمبر الجاري، وأن أكثر من 2.2 مليون طفل دون 5 في اليمن مهددون بسوء التغذية الحاد. ختاما، إصابة عدد من الفلسطينيين جراء قصف إسرائيلي استهدف بلدة الزويدة وسط قطاع غزة، ومقتل جنديين إسرائيليين في القطاع اليوم جراء انفجار عرضي لطائرة مسيرة إسرائيلية. ختام الموجز قدمته لكم نعيمة دسولي، في أمان الله.
3: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .tm. معنا بدأت الحكاية
6: ومعنا يبدأ النهار.
9: سبت واحد منسينا حد،
6: سبت واحد منسينا حد، بداية نهارك مع كريمة وسليتي من 6 ل 9 في صباح الخير يا تونس.
9: برنامج يجمع بين المعلومة والترفيه والموسيقى ويواكب المستمع في بداية يومه
6: بمواضيع متنوعة وقريبة منه.
9: نهار السبت من 9 ل 10 موعدكم مع أرض الخير،
6: موعد جديد مع الإعلام البيئي والفلاحي.
9: ونهار الأحد بعد غياب سنوات يرجع موعد الأطفال في سويعة من زمان
6: مع ألفة وإيمان في برنامج للأطفال فقط.
9: من 10 الماضي ساعة نحلوا الباب ونستقبلوا الأحباب مع كوثر بن دلالة
6: وحسام الدين الهمامي في دار الحبايب.
9: سبت واحد زوز مواعيد رياضية، السبت جديد مع نوار عشية،
6: لقاءات واستضافات وكل ما يهم الرياضات الجماعية والفردية.
9: ونهار الأحد متابعة ونقل لأهم المباريات
6: في رياضة وأهداف،
9: ويحلو المساء
6: بحلة جديدة مع ملاك اليزيد. الإذاعة الوطنية
3: معنا بدايت الحكاية،
6: معنا بدايت الحكاية.
10: رحمة للعالمين، رحلة في معاني الرحمة واليسر، وسعي لفهم منزلة الخوف والرجاء،
11: وسعي لفهم منزلة الخوف والرجاء.

النبي لاجل النبي لاجل النبي لاجل النبي لاجل النبي لاجل النبي لاجل النبي لاجل النبي لاجل النبي.

يا رحمن يا رحيم يا عليم بيا، وضعت حبك في قلبي وروحي وعنيا، يا حن من روحي على روحي وعلي، يا رب إن قلت بحبك دي كلمة الحب عليك شوية عليك شوية عليك شوية. سلاح عدوك ضعيف، سلاح عدوك ضعيف،

0: مرحبا بكم، موعد جديد من برنامج رحمة للعالمين. إن شاء الله تكونوا بألف خير، إن شاء الله جمعة مباركة للجميع. محمد أيمن تنفوري يهندس تقنيا هذا اللقاء، رامي المجهولي في كل ما يهم التنسيق، وطبعا سيف الدين الطرابلسي في كل الاختصاص طبعا يهم الإخراج المرئي بالنسبة للناس اللي يشاهدونا ويسمعونا على موجات الإذاعة الوطنية التونسية، يشاهدونا في طبعا الصفحة الخاصة بالإذاعة التونسية ويتابعوا كل ما يهم المباشر إن كانوا في تونس أو خارج الحدود. اليوم الجمعة 13 ربيع الثاني 1448 هجري الموافق 25 من سبتمبر 2026. إن شاء الله تكونوا ممتعين بالصحة والعافية، ونرحب بضيفنا العزيز وصديقي وصديقي المستمعين الأستاذ الدكتور محمود جبل. أهلا وسهلا، مرحبا.
1: أهلا وسهلا، تحية ليك أخي معز، ومن خلالك نحيي كل العاملين في الإذاعة الوطنية، والتحية موصولة للمستمعات والمستمعين. قولوا إن شاء الله جمعة مباركة ونحن معكم بحول الله تعالى، ويطيب اللقاء بكم ومعكم إن شاء الله.
0: إن شاء الله يا ربي، إن شاء الله الصحة ديما بخير
1: يا رب.
0: على ذكر الصحة، قبل ما ندخل في الموضوع اللي اقترحناه على السادة المستمعين من الأسبوع الفارط اللي هو الأخلاق، اليوم موضوع حديثنا، ونذكر على 71 841 404 يمكنكم التواصل معنا والمشاركة في المباشر. رامي يستنى تليفوناتكم، مرحبا بكم ناس كل بتشاركوا معنا وتقترحوا أسئلتكم على الدكتور محمود جبل. الصحة نعمة كبيرة برشا.
1: نعم نعم،
0: الإنسان الصباح كيف يفتح عينيه ويستقبل يوم جديد ويلقى روحه في حال طيب، قادر أنه يقوم يمشي، قادر أنه يتكلم، قادر أنه يسمع، قادر أنه يأكل بيديه، يعني مش حد آخر يوكله، يقضي قضيته الخاصة به وحده. نعم. نعمة كبيرة،
1: نعمة عظيمة جدا. لذلك رسولنا صلى الله عليه وسلم يقول: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ.
0: الصحه
1: والفراغ.
0: الصحه فهمتها،
1: اي الفراغ الوقت اللي عندك، احيانا يكون عندك
0: فيما تمضيه،
1: فيما تمضيه، احيانا يكون عندك متسع من الوقت وهو جزء من العمر نتاعك. قوام، قالوا سادتنا الفقهاء والعلماء، قالوا قوام العمر الصحه، الصحه هي يقوم عليها العمر نتاعك كل
0: صح،
1: اي ودوام العمر في استغلال الفراغ. عمرك يدوم، كيفاش يدوم؟ قال ما يدومش، معناها عندك أجل، وإنما يدوم ذكرك بما نعم. تفعله وبما تشغله في فراغك من عمل صالح، من عمل طيب تذكرك الناس. أحيانا ما يعيش برشا الإنسان ولكن يذكر بأعماله، تلقى أعماله ما شاء الله فاتت كل الحدود. إذن الصحة وهي نعم. أهم حاجة، هذه نعمة، أول نعمة، وهي قوام العمر. ما تنجمش اليوم يعني تبذل الجهد المطلوب وتقوم بالأعمال إذا كان صحتك مش هي. ثم في حديث آخر رسول صلى الله عليه وسلم يحثنا، يقول اغتنم خمسا قبل خمس، من بين الخمس أشياء دي صحتك قبل سقمك، صحتك قبل ما تمرض، قبل ما تفقد الصحة فتتألم وتتأسف على الصحة ذيك اللي راحت منك. والصحة هي من النعم التي سنسأل عنها يوم أمام الله يوم القيامة،
0: سبحان الله،
1: لقوله تعالى: ولا تسألن يومئذ عن النعيم. أي نعمة، نعم الصحة،
0: نعمة من نعم.
1: قلت ربي أنا أعطيتك الصحة، أعطيتك هذه النعمة، إيش عملت بها؟ إيش عملت بك الصحة، بك القوة، بك العنفوان، بك الذاكرة القوية، ذلك بك حسن الكلام، وأنك صحتك قائم على بروحك ما شاء الله، معناها إيش عملت بها؟ مذكم الكل فين صرفته؟ هك علاش، هك علاش اليوم يعني بين ظفرين رانا مسؤولين على صحتنا، وعضي أيضا على صحة أبنائنا في مبدأ الوقاية والتوقي.
0: نعم.
1: ولذلك الناس يمشي اليوم تضيع صحتها في المخدرات، وتضيع صحتها في في أشياء أخرى كشرب الكحول والتدخين والإفراط في التدخين، كل هذه نعمة تلك ربي تفسد فيها، أنت تحرق فيها، تحرق في صحتك،
0: تلقي بنفسك،
1: تلقي يعني بنفسك إلى الضرر وإلى التهلكة، وبالتالي ربي بيشسك يوم غدوة مش يسلك يمغض ربي يقول لك. والمعظفين سيدي معز، وهذا هو المؤلم، أنك بمالك تنفق على دمار صحتك
0: فعلا،
1: ومن بعد تخسر من مالك لتسترجع ما ضاع منك.
0: المريض، وهنا تحية لكل المرضى اللي يسمعوا فينا وربي يشفيكم
1: ويفرج عليكم. أمين يا رب العالمين،
0: وإن شاء الله أزمة وتزول بإذن الله، وشوية صبر. والصبر سبحان ربي، أذكر والدتي يعني كانت مريضة طيلة 30 عام في يعني كرسي متحرك، الله يرحمها،
1: الله يرحمها،
0: عايشة نعم. الغالية،
1: الله يرحمها.
0: كانت تقول لي ربي سبحانه ينزل صبره.
1: نعم.
0: يعني هنا ربما النداء اللي باش نبلغوها عن طريق سيادتك، عيادة المريض، زيارة المريض. اليوم المستشفيات ملأة بالمرضى.
1: نعم.
0: ما ضر لو أنه سي محمود وسي معز هزوا شوية غلة ولا شوية مياه معدنية ولا اللي هو اللي كتب ربي، وطلعوا القسم من الأقسام المرضى بالأمراض ربما الخبيثة، عفانا عفاكم الله، أو أي مرضى أو أطفال في مستشفى الأطفال
1: يعني.
0: ويزورهم وحتى ما يعرفوهمش ويهزونهم هكك النفسية متاعهم، فيحس فما بالك بالقريب ليك أكثر وأكثرين، أما حتى أنت ما تعرفوش وأنت كنت مار في المستشفى باش تزور أحد الأقارب والأصدقاء. نعم. ما ضر لو أنه تزور الغرفة اللي بجنب الغرفة اللي فيها المريض اللي تعرفه أنت.
1: نعم. يعطيك الصحة، دائما تعطينا فرصة للربط بين الموضوع اللي نختاروه. وهالربط هذا ربط جميل، لأنه فعلا من حسن الخلق هو عيادة المريض،
0: صح،
1: ومن الأخلاق الحسنة ومن الأخلاق الطيب. لأن هناك حديث في الموسوعة الحديثية، ربي سبحانه عز وجل في حديث قدسي، ماذا يقول فيه هذا الحديث الجميل، هذا الحديث اللي فيه يعني بيان واضح وفيه أكثر من تعبير. يقول ربي سبحانه عز وجل، يقول قول الله سبحانه لعبده: مرضت فلم تعدني. ربي يقول لعبده، ربي خاطب عبده في حديث، قل عبدي مرضت فلم تعدني، وجعت فلم تطعمني، أما علمت أنك لو عدته لوجدتني عنده. هنا يقول ولو أطعمته لوجدت ذلك عندي. شنو هو الحديث ذي؟ ربي سبحانه وتعالى خطبنا يقول لك أنا مرضت ولم تعد. ففي حديث آخر في رواية أخرى يقول له: يا ربي كيف تمرض؟ يقول عبدي مرض
0: فعلا،
1: فلو عدته لوجدتني عنده.
0: هو بيقولوا اللي يحبوا ربي يزوره.
1: نعم، يعني سبحان الله، لو كان انت مشيت له راك لقيتني عنده، وراه ودعاء المريض مستجاب، لانه في الم وفي وجع وفي القلق هذاك، كي يدعو لك يقول لك بارك الله فيك، يرحم والديك، الله لا يوريك ما تكره.
0: وش يحسها؟ قديش يحس
1: طبعا
0: انه انت اكيد كانت فرصة زرت مرضى في المستشفى ولا في البيت، يعني ان كنت تعرفهم العائله والاصدقاء،
1: وهذا حديث صحيح.
0: فان قديش تخلي فيه كل، حتى يكون مثلا راقد في الفرش مستلقي، يقوم تحسه فرح بيك ويحب يظهر لك اللي هو راه لاباس.
1: نعم، وهذه الصيغه نتاع الحديث هذا اللي يرواه ايضا الامام مسلم، يقول ان الله عز وجل يقول يوم القيامه: يا ابن ادم مرضت فلم تعدني. قال: يا رب كيف اعودك وانت رب العالمين؟ قال: ما علمت ان عبدي فلان مريض فلم تعده، اما علمت انك لو عدته لوجدتني عنده. سبحان الله، شوف ربي كيف يتودد الى عبده ويقول وش تخسر انت، شو تخسر انت، ورأي مش مربوطه بالمريض اللي تعرفه، حتى اللي ما تعرفوش كما قلت انت، المستشفى معبي كل شيء. بالله حتى باش تغرس في صغارك جمله من القيم وتغرس فيهم حسن الخلق، حسن الخلق انك تهز صغيراتك
0: تمشي مستشفى الاطفال،
1: يعطيك الصح،
0: تهزهم صغيراتك فيهم شويه هدايا،
1: يعطيك الصح، تدخل عليهم الفرح،
0: ومش عارف
1: دمية ومش عارف اي شيء، اقلام للالوان، اي حاجه، اي حاجه
0: اللي هو يحبها صغيرك،
1: خلي ولدك يعيش معك المريض هذاك لحظات، ويعيش معه يعني، وطبعا باستشاره القسم دي،
0: ما فيش امراض معديه
1: ولا غيره. نعم، هذاك اكيد ضروري باش ما تبداش فما فوضى، اما شوف قداش بتدخل من سرور ومن فرح على الطفل ذاك المريض اللي احيانا عائلته بعيده عليه. متو كنشوف مستشفى الاطفال انا تلقى عائلته بعيده
0: من ولايه اخرى
1: في القصرين ولا في الجنوب، ومساكن يجيوا مره بعد قداش، كي يلقى شكون يفرح وهكا تهز له هديه بسيطه، تهز له حاجه كيما يشتهى ولدك تزيله.
0: خلال
1: شوك الفرح اللي باش تدخلوا على قلب هكا الطفل هذاك، فسبحان الله. وهذا من حسن الخلق. رسولنا صلى الله عليه وسلم كانت جارته امرأة يهودية، وكانت تسيء للرسول صلى الله عليه وسلم، كانت تلقي يوميا قدامه في الطريق والأشواك والأوساخ بجميع أنواعها
0: لإزعاجه،
1: فكان يتجنبها الرسول صلى الله عليه وسلم ويمر وما يردش عليه. في يوم من الأيام لم تخرج كعادتها، ما خرجتش،
0: فقدها.
1: ويني هاك ويني جارتنا؟ قالوا يا رسول الله سمعنا أنها مريضة.
0: عادها؟
1: اي. قالوا لين عودها؟ قالوا يا رسول الله إنها تسيء إليك. قالوا حق الجار على الجار،
0: ما أعظم.
1: فذهب إليها، دخل إليها وهي مسجنة، الخادم تاعها دخل، قالت له لما جئت يا محمد؟ قال جئت أعودك. قالت له أو تعودني وأنا أذيك؟ قال حق الجار على جاره. قالت له أشهد أن لا إله إلا الله وأنك يا محمد رسول الله.
0: من حيث يعني انتهيت سننطلق في موضوع حديثنا، وذكرت أنت سيادتك أنه عملنا هالربط لينك، يعني
1: نعم لينك نعم
0: هذا الربط اللي هيت نبدأه بأنه سيدنا عليه الصلاة والسلام أسوتنا
1: نعم
0: في الدنيا وإن شاء الله في الآخرة.
1: نعم
0: هو الخلق،
1: هو الخلق،
0: خلقه القرآن.
1: ولذلك ورد حديث جميل، وكل أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وكل كلام الله جميل. قالك روي عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قال أدبني ربي تأديبا حسنا. أدبني ربي، شوف تواضع هذا الرسول الكريم. قال ربي هو الرباني، ربي هو الأدبني. إذ قال، شوف الرسول كيف يفهم آيات ربي، قالوا خذوا العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين.
0: نعاودوا، خذ العفو،
1: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. قال فلما قبلت منه، وقت اللي قبلت منه، قال أثنى عليه ربه وقال وإنك لعلى خلق عظيم.
0: وإنك لعلى خلق
1: عظيم. هذه شهادة من الله تعالى لرسوله، لأنه التزم بأمر الله تعالى وكانت أخلاقه حسنة. رسول الله صلى الله عليه وسلم وسئلت عائشة عن خلق الرسول صلى الله عليه وسلم فقالت كانت أخلاقه القرآن، وكان قرآن. خلقه القرآن، كان متخلق بالقرآن. إيش معناها خذ العفو؟ فهذا ما ورد، قال خذ العفو أي صل من قطعك، واعفو عن من أخطأ في حقك، وترفق بالمؤمن، وهي من أخلاق المطيعين لله تعالى.
0: سبحان الله.
1: خذ العفو، خليك شو معنى أي اصطحب العفو معك، ديما معك العفو في الشارع، في ديتك، في العمل متاعك، وانت واقف في الصف، وانت في أي مكان، خذ العفو.
0: به سيدنا كما قلت صلى الله عليه وسلم، يعني من خلال كتاب الله العظيم القرآن دعانا إلى قيمة الأخلاق وقيمة
1: نعم.
0: التعامل والأداب. هات ننطلقوا أداب الجلوس، أداب الحديث، أداب الكلام، أداب التحية. يعني أنت متعدي سي محمود.
1: نعم.
0: وأنا قاعد أنت تحييني.
1: أكيد.
0: يعني أكيد. في أداب الإسلام.
1: نعم.
0: وكل تحية الإسلام العظيمة، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أنت تدعو إلى السلم من خلال تحية السلام.
1: نعم. ولذلك رسولنا صلى الله عليه وسلم يعتبر أن مسألة الأخلاق والالتزام بالأخلاق قبل كل شيء أمر من الله تعالى.
0: أمر
1: من الله تعالى، ولا اختلاف في هذا الأمر، وقد أجمع كل العلماء على ذلك في آيتين كريمتين، زوز آيات أمر فيها ربي سبحانه عز وجل. الآية الأولى قوله تعالى إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى. هذه الصورة الجميلة للأخلاق الحسنة، العدل. وقال ابن مسعود لم أرى آية جامعة في القرآن مثل هذه الآية، لخير تأمر به ولشر تنهى عنه. قال الآية دي جامعة، قال الله يأمر بالعدل أن تكون عادلا. وقالوا سادتنا العلماء العدل في كل شيء، أن تعدل مع ذاتك ومع نفسك، فتعطي لنفسك حق في النوم والراحة والأكل. قال وتعدل مع أبنائك وأسرتك، وأن تعدل مع جيرانك، وأن تعدل مع من تشتغل
0: محيطك،
1: وأن تعدل مع محيطك، أن تكون عادل، سمتك العدل. ثم قال العدل لا يتجرد عن الإحسان، قال عدل وإحسان، قال والإحسان هو كساء العدل وزينة العدل. وقالوا أن لكل فرض نافلة، ونافلة العدل الإحسان هي الزين. قال أن تكون عادلا، ولكن أن تكون محسنا في هذا العدل. ثم قال وإيتاء ذي القربى، أي في علاقتك بالقرابة وبصلة الأرحام. ثم في المقابل ينهانا عن سوء الخلق، وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، كل عمل فاحش، كل عمل تنكره الناس وينكره الله تعالى وينكره الناس ما يحبوش. قال والبغي أي الظلم بكل أنواع، أنك تكون ظالما، تعتدي على غيرك، تاخذ حق غيرك، تجبد حتى أعراض غيرك، فذلك بغي، تظلم الناس وتتكلم في أعراض الناس، وشكونك أنت دخلك. قال ولو علمت فيهم ذلك، قال يعيذكم ربي لعلكم تذكرون. ثم يقول في آية أخرى وقل لعبادي يقول التي هي أحسن. شو محلى هالكلمات، ما أجمل وما ألطف هذه الكلمات، وشوية هم مش مبرشة. قال قل يا عبادي، وقل يا عبادي يا محمد، قل يا عبادي، شوف ربي يتودد إلينا، ما قالش قل يا أيها الناس، ما قالش قل، قال قل يا عبادي، فنحن عباد الله تعالى. يقول التي هي أحسن، قل حاجة طيبة، قل حاجة حسنة. إن الشيطان ينزغ بينهم، إن الشيطان كان الإنسان عدو مبين، ورد بالك يهزك الشيطان ويغر بيك ويهزك للمزالق الأخرى اللي ما ترضيش ربي سبحانه وتعالى. هك عليش تو انت ذكرتنا انه اخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت تسع كل معاملته،
0: كل معاملته،
1: كل معاملته. وشوف ثم شيء عجيب سيدي معاذ، كلمة خلق وخلق هي نفس الأحرف هكا ولا خلق وخلق
0: الحركة هي اللي تختلف،
1: تختلف الشكل،
0: شكل.
1: وهنا نعرف الجناس في العربية، إذا كان كلمتين يشتركوا في أكثر من حرفين فهناك تطابق في المعنى وترابط في المعنى. قالوا سادتنا ما مقصود بهذا؟ الخلق لمن؟
0: لله.
1: لله. والخلق لمن؟ للإنسان.
0: الإنسان.
1: قالوا سادتنا العلماء الخلق هي كساء الخلق،
0: هي كساء الخلق،
1: هي مش تلبس لك الخلق متاع الرحمن، ربي خلقك، الخلق هذا مش تلبسه، كيف ستظهر للناس؟ إما بأخلاق حسنة أو بأخلاق سيئة. شو مجمل هذا التطابق؟ كيف إن أنت أكرمت خلق الله، إذا كان أنت ربي أكرمت هذا الخلق ربي سيكرمك، وإن أنت أسأت لهذا الخلق على غالب. ولذلك رسولنا كان كي يخزر في المراية للروح يقول اللهم كما حسنت خلقي فحسن خلقي.
0: به نسيت نتوسع ربما ونبسط أكثر للسادة المستمعين، مثلا هات نحكيه الحاجات الواقعية. اليوم أنت جاري بيناتنا باب،
1: نعم.
0: يعني انت جاري مقابل داري، انا خرجت الصباح صبحت عليك انت ما رديتش عليه، مشكله كبيره،
1: مشكله
0: في الدروج،
1: نعم.
0: يعرضني جاري ما
1: نعم.
0: نصبح عليه ولا هو يصبح عليا، ولا
1: نعم.
0: تعاركت مع ولدي والعكس تماما، وانا نهز هكا ناخذ موقف وناخذ موقف. التاجر يحلف لك ويتكتف اللي الحوت فرشك توه بط من بحره،
1: اي اي، وهو
0: هو الحوت عنده جمعه
1: عنده
0: في الثلاجه،
1: في الثلاجه يعني يعني بالحق.
0: ولذلك
1: شوف ثم حديث زاد ايضا للرسول صلى الله عليه وسلم يبين هالجزء من الحالات هذه. قال احدهم وهو جابر بن سليم قال عندما قدم وطلب لقاء الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا مسلم، فقلت السلام عليك يا رسول الله، قال وعليك السلام، فقلت ان معشر اهل الباديه قوم فينا الجفاء، احنا جماعه الباديه غلاظ أشداء وعرين، تربينا في الجبال وفي الصحاري. قالوا فعلمني كلمات ينفعني الله بها. قالوا يا رسول الله علمني كلمات ربي ينفعني بها. قال أدنو، الرسول قال واقرب. قال ثم أدنو، طلبوا ثلاث مرات قرب، وقت اللي قرب له قالوا أعد ما قلت، عاود مش قلت. قالوا إن قوم نحن معشر البادي أهل جفاء وفينا الجفاء، فعلمني كلمات يا رسول الله. ايش قالوا الرسول؟ قالوا اتق الله ولا تحقر

0: صديق تسمع كان والله الكريمة مش والله خالص والله الدنيا غلات والله كذا اي خويا صحيح انا متفق معك لكن فما جوانب اخرى محلاها زادة في الحياة
1: نعم أيه. وشوف مثل اخر قال وان يفرغ من دلوك في اناء المستسقي شو معناه انت مشيت مش تسقي وعبيت الدلو متاعك باش تحطه يا اخي جاء واحد اخر تصب له هو تبجله تو ما عادش فما دلو لكن تو ثمك نطلعوا في المترو سيدي خويا
0: انا عمري 70 سنه وانت عمرك 20 سنه
1: مش تلفت وجهك للبلور تقوم وتعطيه بلاستيك فالصف شاد الصف والصف متعب وريت واحد تفضل يا بابا ايش ايش اخذ بلاستي
0: تبجلوا
1: ورينا هذه في شعب اليابان كم من مره يجي انسان يتطوع له في الصف يقولوا ايش اخذ بلاستي وهو يوخر التالي الشخص اللي عطى بلاستي يوخر التالي
0: احترام من الناس يبيع لك بلاستو
1: فاي احنا نبيعك
0: في البوصه ولا في القباضه ولا
1: شوف وان امرئ سبك بما لا يعلم منك قال كان واحد يجي يسبك
0: يا لطيف
1: بحاجه مش فيك ما يعرف ايش ما عمره شراك البعيد قال لك يلي بيك يلي عليك أيوة. وسبك
0: نعتك بنعوت يعني
1: قال فلا تسبه بما تعلم فيه ما تسبوش ولو انت تعلم فيه حاجه شو مقواه مقواه قالوا تعلم فيه انه هو سيد فيه كل حاجه وكل حاجه ما تسبوش به شوف حسن الخلق فان الله جاعل لك اجرا وعليه وزرا ثم ولا تسبن شيئا مما خولك الله تعالى حاجة لربي ملكك حكمها وإدارتها ما تسبهاش مش تستأجر إنسان عون عامل تسبه
0: يا لطيف
1: ولا عامل في الدار كسرت كاس ولا حاجة تسبها وتسب لها الطايفة الأولى عليه عليه
0: حرام
1: حرام عليك ربي يكتب لها أجر ويكتب عليك الوزر يعني شوف رسولنا شوف الدقة متاع رسولنا
0: هو شيء مش يذكر وحتى شفتها والله في سلسلة شوف لي حل وكانت الصورة مايش
1: نعم.
0: مايش جميلة يعني اللي هي سلسلة فكاهية ونتابعوا فيها أولادنا وانت أكيد ربما تابعها سي محمود وكلنا تابعناها كي تشوف انت وقت اللي يجتمعوا على طاولة الأكل المعينة المنزلية اللي هي جسد دورها نعيم الجاني تقعد وحدها في الكوجينة اللي هي ما عندها حتى معنى
1: ما عندها حتى معنى
0: هي تعيش معك في البيت تتعشى معك تفطر معك تقعد في نفس الطاوله
1: وتمد لك وتحط لك اللقمه اللي مشاكلها انت خايف من تعديك هاي هاي هي تطيب يعني لك نعم
0: للاسف فما ناس يتعاملوا
1: مع الاسف يتعاملوا هكا شوف ايش قال هذا الصحابي اللي قال فوالذي نفسي بيده ما سببت بعده شاة ولا بعير ولا احد
0: واو.
1: قال ما انت الامر ما عادش تسب حد شيء لان يعني من البادي اهل جفاء تهرب منه البعير يسب واللي تهرب منه الزايله لا قال من وقتها ما عادش نسب حد شيء لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني شوف الحديث ذي لو كان طبقوه
0: هنيئا لهم اللي عاشوا
1: والله هنيئا لهم والله والله يعني هنيئا لنا احنا يضاعف الاجر لو نتبعوا هذه السنن الطيبه هذه الأخلاق الحسنة الأخلاق الرائعة الأخلاق اللي لو تتزرع في مجتمعنا ونحميها يعني ونرعيها
0: الخير يقعد في أمتي
1: نعم
0: إلى يوم الدين
1: ولذلك قال الشاعر إنما الأمم والأخلاق ما بقيت فإنهم ذهبت أخلاقهم ذهبوا
0: يا رايحين للنبي
1: الله
0: وأكيد أخواننا اللي مشاو للعمرة واللي قاضي نعم. ربي للعمرة إن شاء الله ربي يكتب لهم الخير ويرجعوا سالمين غانمين وللناس اللي ما زالت مكتب لهم مش ربي ان شاء الله يكتب لهم وان شاء الله يا ربي بالتوفيق للجميع
1: امين يا رب
0: ليلى مراد يا رايحين للنبي

0: رحمة للعالمين، ماضي ساعتين و47 دقيقة رايحين للنبي الغالي. اللقاء تواصل، ذكروا على 71 844 404. تنجموا تتواصلوا معنا، رامي المجهولي يستنى تليفوناتكم باش تشاركوا معنا بعد اخبار مرات ثلاثة ان شاء الله، وتطرحوا اسئلتكم على الدكتور محمود جاب الله. دكتور من جديد، مرحبا بك.
1: يبيك عايشك، الله يبارك لك.
0: هو الاخلاق موضوع ظالي يزمو اكثر من حلقه،
1: يزمو اكثر من حلقه فعلا، باش نشوفوا فضائل الاخلاق ونشوفوا الأخلاق. وثم الاخلاق راهي بوجهيها، الحسن والسيء.
0: طبعا
1: فهمت الاخلاق، اما ان تكون اخلاق حسنه او ان تكون اخلاق سيئه. ولذلك الاخلاق لخصها الرسول صلى الله عليه وسلم، قال الاخلاق هي الدين.
0: هي الدين.
1: فما وقالوا سادتنا العلماء، فمن زاد عليك في حسن الخلق زاد عليك في الدين. اللي يزيد عليك في حسن الخلق يكون أخلاقه حسن. ثم رسولنا صلى الله عليه وسلم قال أقربكم مني منزل يوم القيامة أحسنكم خلقا. أقرب واحد تحب قريب من رسول الله، تحب جار رسولنا، أخلاقك هي اللي توسطك. وذلك رسولنا صلى الله عليه وسلم لم يسيء في حياته إلى أحد، حتى من ظلمه، حتى للشخص اللي ظلمه. مرة رسولنا صلى الله عليه وسلم جالس بين الصحابة، وإذا بيهودين يدخل يخترق المجلس كله، وهو من أحبار اليهود، هذا ويسمى زيد بن سعنة، وهو من علماء اليهود. اخترق صفوف الصحابة الكل حتى بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم وجذبه من مجامع ثيابه، جبد الرسول من من من احواجه وما يكفيش.
0: شنو السبب؟
1: قالوا شدوا بشده عنيفا، وقال بغلظه اوفي عليك من الدين يا محمد.
0: شو معناه؟
1: لانه كان الرسول اقترض من عنده
0: اي
1: دين. قالوا رجعك الدين اللي عليك يا محمد، انكم بنو هاشم قوم تماطلون. قالوا انت جماعه بني هاشم تماطلوا في الدين وما ترجعوش الدين. هو اوجك الحديث في أداء الدين. وكان الرسول صلى الله عليه وسلم قد استدان من اليهودي بعض الدرهم، ولكن لم يحن الموعد نتاع الرجوع. قالوا رجعوا لكم ذر الشهر، مازال ما جاش الوقت. قال فقام عمر بن الخطاب وشهر سيفه
0: غاضبا،
1: وقالوا اذن لي يا رسول الله اضرب عنقه، لانه سال الرسول صلى الله عليه وسلم جبده من حواجه،
0: اسلوب يعني غير لائق.
1: فقال الحبيب المصطفى لعمر، شوف شوف شوف شوف ما احلم ما احلم واطيب هذا الرسول الكريم، شوف ما أحسن هذه الخلق. قالوا يا عمر مره بحسن الطلب ومرني بحسن الأداء. قالوا آمره باش تكون متخلق، وأمرني أنا باش نأدي ما علي من دين. فقال اليهودي والذي بعثك بالحق يا محمد، ما جئت لأطلب منك دينا، إنما جئت لأختبر أخلاقك.
0: تست
1: إيه. قالوا انا ريت من اياتكم بعد ما جيت باش نختبر اخلاقك.
0: يعني باش نحكيوها بالدارجه، هذا اللي تقول عليه محمد حليم وخلق نتاعو كبير وكذا، او باش نعمل له نقولوا احنا حركه استفزازيه
1: نشوف
0: نشوف مدى يعني رده فعله كيفاش باش تكون.
1: نعم.
0: اللي هي طبيعيه انه اي انسان
1: اللي هي
0: انت تهجم عليه لا قدر الله وتحب تعنفه وتحب تسمعه كلام. نعم. ماهوش لايق باش يرجع فعل،
1: باش يرجع الفعل
0: تقريبا يشبه له او اكثر يعني.
1: ولم يخرج ذلك من احبار اليهود من علماء اليهود الا وقد اسلم على يد رسول الله، ثم اسلم معه الكثير على يده. قالهم لقد اختبرت محمد في حسن اخلاقه فلم اجل. يعني شوف رسولنا صلى الله عليه وسلم، احنا ما نحب نتاسوا بالحبيب المصطفى، احيانا مرات على حاجه تافهه ما لهاش معنى، زوج صغار يتعاركوا ولاد الجيران، تقوم العرك مع الكبار،
0: ما عادش يكلموا بعضهم،
1: يولي سب
0: كلام
1: وشتم، تولي سب وشتم، يولي خوات زوج خوات يتنابزوا على حاجه بسيط
0: في الطريق.
1: هاك ما ناديتليش، هاك عملت اللمه نتاع بنتك وما ناديتليش، ايش بيه؟ ما يساش ممكن تلتقي معاه في الفرح الجاي، هيا ان شاء الله كل ما عملته بالهنا والفرحه وان شاء الله بدوا بتمام وربي زينه.
0: اللي ولات تقلق برشا انه قبل، فما مثل قديم يقول لك حيوت مدرقه حشاك وهموم مفرقه.
1: نعم.
0: يعني سي محمود في بيته اكيد فما مشاكل، لكن الجار ما عندوش علاقه بالمشاكل
1: الجامعه،
0: وسي معز كيف كيف واكس وغريك. فانه اليوم لا انا نصدر المشاكل بتاعي على الفيسبوك، خويا مو عمل لي وعمل لي وعمل لي، واختي ما قالت لي وقالت لي، يدي شو مدخل اللي تحكي
1: واصبح
0: الخاصه على الفيسبوك،
1: واصبحت العائلات سبحان الله
0: ولد عمي ما يعنيش في كذا،
1: واصبحت العائلات تنشر لبعضها، ينشروا في الغسيل نتاعهم كما يقولوا بلغه اخرى. علاش؟ بالعكس ربي سبحانه امر رسوله بالعفو، العفو انك تعفو. نعم خذ العفو، قالوا خذ العفو، خذ معك العفو وين تمشي انت. ثم رسولنا يقول صلى الله عليه وسلم في حديث رواه ابو الدرداء قال ان النبي صلى الله عليه وسلم قال انكم لا تسعون الناس باموالكم،
0: لا
1: تسعون الناس، ماكش مش تملك الناس بفلوسك، ولكن ليسعهم بسط الوجه وحسن الخلق. تحب تكسبهم بصدق، راو بك الوجه المطلوق وك الضحكه وك الاخلاق الحسنه والاخلاق الطيبه. وكم من انسان معناها لا تعلم له اكثر من انه كان يخالق الناس بالخلق الحسن.
0: باش نعطي اكزامبل او مثال، انت يعني عندك خيار انك تمشي للتاجر هذا والتاجر هذا، التاجر هذا يبيع اقل جودة من التاجر هذاك.
1: نعم.
0: لكن السيد اللي في أقل جودة يعرضك ببشاشة، تفضل سي محمود صباح خير مرحبا بيك تفضل أي تفضل، والآخر يعاملك بهكا تحسه متقلق، تمشي للي يبيع أقل جودة،
1: تمشي تبيع أقل جودة
0: للي شيء لأنه استقبلك استقبال نعم. حسن وبشوش نعم. ومبتسم،
1: لأن في المجال هذا ايش يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم، رحم الله إمري سمحا إذا باع سمحا إذا اشترى.
0: واو
1: تعالوا الرسول بالرحمة مباشرة، سامح أنك تكون مسامح عند البيع، مسامح عند الشراء، اللي يشتري يكون مسامح واللي يبيع.
0: تو هذه سرعة هذا كان موجود.
1: هذا كان موجود. وقلقتني وقدش تسأل وتسأل وتبت.
0: وتدخلش فيك بكش عامل اليافطة تحط عليها السعر.
1: سعر.
0: ولا يحط كمكتوب نصف رطل نصف يعني كيلو رطل. يودي ليش بقول الكيلو أنا.
1: كيلو قدش.
0: أنا كي شوف 18 نفرح أقول كيلو 18 هي ورطل
1: 18. رطل 18. ولا يحلف على كل غلة متاع.
0: يحط
1: فريش وهو عنده جي جمعة في الثلاجة، يعني ربي ما يباركلكش، ما يباركش رب، هذاك كله يتسمى بيع فيه ضرر.
0: تطلع في سيارة أجرة. تقول لك بلاش، يقول لك وين ماشي، شو وين ماشي، مو انا باش نقول لك الوجهه نتاعي، ماشي ثنيتي، شو ماشي ثنيتك،
1: ماشي شو ماشي ثنيتي، شنو ما انا نقول لك وقت اللي وقفت انت ملزم
0: مهنتك تاكسي
1: ملزم تقف
0: سياره اجره
1: ما تشاورنيش وين ماشي،
0: حاطط كل ما يوحي انك
1: نعم.
0: انت تخدم
1: نعم،
0: فاني انا باش نعطيك اجرتك في الاخر
1: يعني. مع تحياتنا للناس المنضبطين منهم وموجود ما شاء الله عليهم تبارك الله عليهم وحسن الاخلاق، تلقاه يحييك يقول لك تفضل مرحبا بك، اي مرحبا، اي تفضل، وتدخل تلقى سيارته نظيفه ما شاء الله، يعني كله هذاك من
0: كيف انت
1: الأخلاق.
0: تمشي الاداره باش تطلع كسوة في بلديه ولا في قباضه ولا بوسطه ولا اي اداره، حتى بنك يعني خاص ولا مش خاص، يحسك كانك قلقته في داره.
1: نعم يعني نعم
0: يبدي يبتسم لي باش طلع مضمون راه صباح خير خويا وقتاش تاريخ الولاده فات الحكايه لازم مضمون يخلص الواحد ومش هيروح.
1: نعم ولذلك والله والله
0: صحيح طابور وبرشا عبيد ويتعب بطبيعته، لكن طبيعه خدمتك
1: ولو طبيعه خدمتك انك تقبل الناس بصوره ببشاشه وتقبلهم يعني
0: والله للتاريخ هذه شفتها في قناه فرنسيه يكون عندها اكثر من 5 سنوات برنامج اسمه كابيتال في ام سيس، برنامج اقتصادي
1: نعم
0: ويحكي ايه وقتها على
1: كنت نشاهد فيه
0: موعد نقولوا احنا السولد
1: نعم التخفيضات
0: التخفيضات الشتويه او نظري شتويه، هي جروند سيرفاس كبيره كذا، المسؤول قبل ما يفتحوا ابواب المحل ايش قال لهم باللغه الفرنسيه السورية، اول حاجه طلبوا منه ابتسامه
1: نعم،
0: يعني قال لهم مش حاجه اخرى ابتسموا في وجوه الحرفاء والزبائن.
1: نعم.
0: فات لك
1: نعم. أنا حدثت معي في أحد هذه الدول الأوروبية مشيت، فوقتها أنا وقتها طالب، ووقتها باش نرجع باش نعمل الخطوبة نتاعي. أي. فمشيت حبيت نشتري خاتم.
0: أي.
1: هو خاتم بسيط. فلقيت خاتم مزيان.
0: لكن
1: غالي. لا لقيت الثمن نتاعه في مناسب. متناولي.
0: أي.
1: مناسب جدا باش نشتريه. ف يعني عجبني، فوقتها انا مشيت لخويا وقت في ذلك البلد جبت خويا قلت راني شفت خاتم
0: بالمواصفات كذا
1: بالمواصفات كذا وهاو في الفيترينه في البوق الفلاني وهاو السوم نتاعو اللي شفته، قال لي باهي اعطوني نمشي له، قال لي نكمل خدمتي وشغل نمشي له، مشينا كمل خدمه وقفنا الفيترينه وريته له، قلت له مش السوم هذا اللي كان
0: تغير،
1: هذا الثمن تغير ما كانش هذاك الثمن،
0: واو علاش؟
1: راهو كان ها وجات لعندي قلت له راهو كان
0: كذا. كل واحنا وقتها في كان ب 200 فرون ولا
1: 350 مثلا ولا الضعف تقريبا. قلت له راهو ما كانش هكا كان ثم. مشينا دخل خويا تكلم معاه قال له الخاتم هذايا قداش سوم؟ قال له لا قال له خويا راه بالسوم الفلاني.
0: يعني بتاع الساعة التالي
1: ولا اي بتاع الساعة التالي كل شيء. قال له خويا نادينا المسؤول على المحل خرج. قال له راه خويا راه بالسوم هذا كل شيء.
0: وما جابش من راسه يعني جاء
1: وسالك لفت للبيع قال له كان بالسوم؟ قال له نعم كان بالسوم هذاك راهو احنا صارت لنا عملية سهو احنا بدلنا السلع البضاعة ولكن نسينا الثمن القديم تاع سلعة أخرى.
0: ماهيش قيمته الحقيقية.
1: قال له مادام راه السيد مقتنع به يدفع الثمن هذاك واحنا نتحمل الخطأ.
0: أنصفك.
1: يعني في الأخر بكل
0: شيء وبشيء يذكر
1: يعني شيء وبشيء يذكر. هي مسألة معاملة وحسن المعاملة هذاك هو الدين. الدين راو الدين راو سامحوني يا سادة مستمعين نسمعوا في بعضنا. الدين راو مش خاطرك انت تصلي وتصوم وتحجك هو كملت الدين. لا كمال الدين مش غادي. كمال الدين في حسن المعاملة هذيك العبادات بينك وبين ربي سبحانه عز وجل. هي العلاقة المباشرة مع ربي سبحانه. وممكن ربي يسامحك في بعض الخلل في عبادته ليه وتقصيرك خاطر باللي باش تكون مش تعبد ربي تنجم تكون مقصر في شيء من الاشياء.
0: ولكن لا يسامحك
1: ما يسامحكش في معاملتك مع الناس.
0: سبحان الله. به وعدنا سادة المستمعين ان شاء الله الحلقه القادمه باش نواصلوا في نفس موضوع الموضوع اللي هو كما قلت يعني فيه يعني نجم نبحروا في عديد المواضيع الاخرى اللي تهتم وتهم الاخلاق في الدين الاسلامي. شكرا لك سي محمود. نعود بعد اخبار الثالثه باذن الله. نذكركم بانه على 71 844 404 تتواصلوا معنا. رامي استنى تليفوناتكم وتشاركوا معنا وتطرحوا أسئلتكم على الدكتور محمود جبلة.
2: كل سبت واحد من 6 لـ9 متاع الصباح معايا أنا كريمة الوسلاتي نفيق ونفيقكم في صباح الخير يا تونس. تونس كي تفيق تسمع صوتها على الوطنية. ما بين العروض الموسيقية والاكتشافات الجديدة موسيقيين استثنائيين من تونس والعالم لقاءات مع مهنيين دوليين وورشات فنية ومهنية عروض في شارع الحبيب بورقيبة. عندكم موعد مع الدورة 11 لأيام قرطاج الموسيقية من 3 ل 10 أكتوبر 2026 أسبوع كامل مع تجارب موسيقية جديدة. تباع التذاكر في مدينة الثقافة شادي القليبي وعلى موقع تسكرتي بونتين. الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.
3: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
4: تحية طيبة بمناسبة اليوم العالمي للصيدلة. رئيس الجمعية التونسية للأدوية الجنيسة والخبير لدى منظمة الصحة العالمية كمال إدير يؤكد في برنامج العيادة الطبية على موجات الإذاعة الوطنية أن عدد مصانع الأدوية في تونس يبلغ 40 مصنعا يخضع جميعها إلى كل التراتيب والمواصفات العالمية المعترف بها والمعتمدة من قبل منظمة الصحة العالمية، كاشفا أن حجم الصادرات التونسية من صناعة الأدوية يبلغ 355 مليون دينار. من 16 إلى 18 من أكتوبر القادم يلتئم بالحمامات المؤتمر الوطني الخامس لطب الشيخوخة وعلم الشيخوخة ببادرة من مجلس إدارة الجمعية التونسية لطب الشيخوخة وعلم الشيخوخة. البرنامج العلمي يتضمن دورة تدريبية متقدمة عن مرض الألزيمر والأمراض المرتبطة به وطب الكلى لدى كبار السن. تحت إشراف وزارة التجارة وتنمية الصادرات وبالتنسيق مع مركز النهوض بالصادرات تنتظم يومي 29 و30 من سبتمبر الجاري الدورة الأولى من المنتدى الدولي للحلال بدار المصدر بالعاصمة. محمد السلامي عن مركز النهوض بالصادرات يصرح بأن أكثر من 40 شركة في تونس تحمل علامة حلال ويجري العمل على ألا تبقى العلامة مقتصرة على المواد الغذائية. في العالم، المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين تسجل زيادة حادة في عدد الفارين من السودان إلى تشاد هربا من القتال وظروف المعيشة المتردية، مؤكدة أن أكثر من 400 شخص عبروا يوميا من السودان إلى شرق تشاد خلال الأسبوع الماضي. وزير الخارجية السوداني محي الدين سالم يرفض موقفا أمريكيا، اعتبر أن الجيش وقوات الدعم السريع وقيادتيهما لا يمثلون سلطة شرعية أو دستورية في السودان، مؤكدا أن حكومته منفتحة على الحوار لكنها لا تقبل فرض حلول خارجية، وذلك في مؤتمر صحفي في نيويورك على هامش أعمال الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة. وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي يكشف أن بلاده تقدمت بمقترح إلى واشنطن عبر الوسطاء لاستيفاء شروط محددة في غضون 7 أيام لاستئناف المحادثات. نهاية الموجز، في أمان الله.
3: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها radio national.fr.

0: صوت الشعب في خدمة الوطن.
1: رحمة للعالمين، رحمة للعالمين. رحلة في معاني الرحمة واليسر، وسعي لفهم منزلة الخوف والرجاء، وسعي لفهم منزلة الخوف والرجاء.

0: الله الله الله الله الله. يحيى حسين بيهقي من تنزانيا يا سي محمود،
1: ما شاء الله،
0: جمال الصوت وقوة وعذوبة الصوت.
1: نعم. ما شاء الله، وهو
0: كل القلوب
1: مدح
0: إلى الحبيب
1: رسول الله صلى الله
0: محمد
1: عليه
0: صلى الله عليه وسلم. لقاء يتواصل الثالثة وعشر دقائق. الحاجة العجيبة والغريبة وسبحان الله أنه استضافته في قناة تلفزيونية الإعلامية المصرية منى الشاذلي لا يتحدث عربية يعني، لكن
1: لكن ربي أطلق
0: طليق اللسان
1: طليق اللسان
0: في المدح
1: بمديح الحبيب المصطفى
0: سبحان الله.
1: صح، هنيئا له. صح عليه.
0: مال 23 دقيقة استقبل تليفونات على 71 844 404. حسينة أهلا وسهلا، مرحبا بيك.
2: عسلامة أخويا معز.
0: مرحبا
2: مرحبا
0: بيك. منين تكلفين يا حسينة؟
2: من حملم.
0: أنت مستمعة ديما تكلمنا. مرحبا بيك.
2: ديما كلمك. عندي زوج سؤالات كالعادة. أختي يعني ما حبتش مشاولها الناس الكل على خاطر أمك الله يرحمها، ما حبتش، قتلك لا لعاد نكلمهم لعاد ندور بها ينساوني وكهو.
0: ما زالت يعني متشبثة بال
2: قتلك لا معاش يدوروا بها ينساوني. وصوت الكهف نهار الجمعة يا ترى عندها وقت معين ولا نهار الجمعة على طول؟ يعني اختشتوا يعني نجم نقرأ
0: يعني على مثلا كامل يوم الجمعة وإلا فما وقت معين
2: وفما أوقات معينة وكها.
0: شكرا حسينة، يعطيك صحة، مرحبا بيك. أحمد أهلا وسهلا، مرحبا.
3: مساء الخير معاذ.
0: مساء الورد، مرحبا بيك.
3: مساء الخير دكتورنا محمود.
1: الله يبارك لك.
0: فما شوية مشكلة يعني. ريزو مانيش نسمع بك داد.
3: أنا نسمع
0: حاول تغير شوية المكان احنا خاطر مانيش نسمع يعني بوضوح. الو
3: أيوة. الو سي معاذ.
0: اي توا صباح، مرحبا بك
3: سي معاذ. مبدئيا بمناسبة تتويج إذاعتنا الوطنية لعديد الميداليات، تحية من القلب.
0: مبروك مبروك لإذاعتنا، مبروك
3: إلى الأخوة الأخرين والتقنيين. وهذا التتويج هو تكريم لعمل جماعي، مزيد من النجاح والتوفيق والرصيد.
0: مبروك لكل الزملاء، وبالفعل كانت يعني لحظات سعيدة جدا. تفضل صديقي.
3: نبدأ بحديث رسولنا الكريم في معزة ما
0: فيه. اي طبعا نسمع فيك.
3: نبدأ بحديث رسولنا الكريم
0: صلى الله عليه وسلم.
3: كل الذنوب يؤخرها الله، يؤخر منها ما شاء إلى يوم القيامة.
0: نعم.
3: إلا البغي وعقوق الوالدين وقطيعة الرحم يعجل لصاحبها في الدنيا قبل الموت. ويقول أيضا رسول الكريم إن العبد إذا قام يصلي أتي بذنوبه كلها فوضعت على رأسه وعاتقيه، فكلما ركع أو سجد تساقطت عنه. نأتي الآن إلى السؤال سي معاذ.
0: نعم.
3: في سورة الملك الآية 27، فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون. هل يعني رأوا العذاب قريبا أو ساعات الليل القريب من النهار؟ وشكرا سي معاذ.
0: شكرا سي أحمد، يعطيك صحة، بارك الله فيك. إذا عنا حسينة وسي أحمد في انتظار التليفونات من بعد. الأستاذ محمود لك الكلمة، تفضل.
1: نعم. ربي يبارك فيهم. سي أحمد والأخت حسينة يعني هما من الأوفياء يعني من الأوفياء فعلا، ربي يبارك فيهم إن شاء الله. لا إله الله محمد رسول الله. الأخت حسينة عادت لنا نفس السؤال اللي طرحته علينا أكثر من مرة، وهو معنى
0: عزوف أختها على أنها تتصل.
1: نعم.
0: بهم أو
1: بهم وأختها
0: في الميكرو
1: على الرحم.
0: أيوة.
1: احنا ذكرنا الآية اللي في حديثنا اللي فيها أمر مباشر من الله تعالى إلى رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم عندما قال أدبني ربي تأديبا حسنا.
0: نعم.
1: إذ قال خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. هذا أمر من الله تعالى إلى رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم.
0: نعم.
1: بأن يعفو ويأمر بالعرف والأعراض عن الجاهلين. قالوا سادتنا العلماء في تفسير سبب نزول هذه الآية ونزول كيف نزلت هذه الآية، قيل في نزول هذه الآية قال ابن الزبير ما أنزل الله هذه الآية إلا في أخلاق الناس. أي هذه كانت خاصة بأخلاق الناس، هي أمر الرسول صلى الله عليه وسلم ولكن أمر للناس من بعده. قال هذا ما رواه البخاري من حديث هشام بن عروة، وروى سفيان بن عيينة عن الشعبي ذا أنه قال إن جبريل نزل على النبي صلى الله عليه وسلم فقال له النبي ما هذا يا جبريل، سأله عن هذا شنو هالأمر، هذا هذا أمر هالأمر خذ، فقال لا أدري حتى أسأل العالم، أو في رواية أخرى حتى أسأل ربي. نعم. سأعود وأسأل فيما نزلت هذه الآية. فذهب فمكث ساعة ثم رجع قال إن الله تعالى يأمرك أن تعفو عن من ظلمك، هذه خذ العفو.
0: نعم.
1: أن تعفو عن من ظلمك وتعطي من حرمك، واحد حرمك أعطيه مسيش، مش خاطرك أنت ما أعطيتنيش، لا لا لا مسيش، هو ما قرأكش حسابك أنت قرأ له حسابه مسيش. قال وتصل من قطعك،
0: تصل
1: من قطعك،
0: من قطعك.
1: هذيك هي صلة الرحم، صلة الرحم راه مش انك توصل يوصل فيك، لا هذاك يوصل فيك بطبيعته، توصل فيه يوصل فيك.
0: لكن الاخت حسينة في اكثر من مره تواصلت معنا ودخلت معنا، جربوا وحاولوا مرار ومرار
1: تقعد تجرب
0: حتى تبعثوا شكون وسيط او
1: وتقعد تجرب وتقعد تبعث الواسطات وتقعد ولا تنقطع ولا هذلك اجل لا تنقطع.
0: ما تقولش هي ما عادش تحب تكلمني انا بدي ما عادش تكلم
1: وما تكلش، وتسال ربي سبحانه وتطلب ربي سبحانه عز وجل على الله يفتح على قلبها ويفتح على بصيره اختها
0: ان شاء الله،
1: باش ما تحرمش من اجر وما تكونش سبب في ان تكون ملعونه والعياذ بالله. فلا عسيت من توليت من تفسدوا في الارض وتقطعوا ارحامكم اولئك الذين لعنهم الله فاصمهم واعمى ابصارهم. ولطيف، هذوما الناس ربي سبحانه وتعالى يطردهم مباشرة من رحمتي، ولذلك نقول لها ميسج سامحها، ادعي لها في صلاتك، ادعي لها في كل وقت، باقي صلتوا عليها الناس القريب والبعيد ميسج حتى تجي وقتها وتلين إن شاء الله تلين، وتذكرها في الأعياد وفي المناسبات وفي كل شيء، وكان أفراحكم ومناسباتكم ادعيوها ووصلوا لها الدعوات، وحتى كما تجيش مش مشكلة.
0: واضح.
1: المفيد ما تقطعوهاش.
0: سورة الكهف هل عندها توقيت معين من يوم الجمعة أو على كامل اليوم؟
1: من يمكن بعد من بعد غروب شمس الخميس، يوم الخميس
0: البارح يعني
1: البارح، إلى غاية قبل غروب شمس الجمعة.
0: مازال عندنا الوقت، كان عشنا أكثر كتر من ساعة يعني.
1: أكثر من ساعة باش تقرأ من الغروب إلى الغروب، من بعد غروب شمس يوم الخميس يعني ليلة الجمعة حتى قبل غروب شمس يوم الجمعة، فهذه كلها مندوب فيها قراءة سورة ومحبوب فيها قراءة سورة الكهف.
0: نعم.
1: وهي السورة ذات معاني عظيمة، وهي تنور ما بين الجمعتين
0: ما شاء الله.
1: لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم.
0: نمشيوا لسي أحمد صديقنا اللي
1: نعم سيد أحمد ذكرنا بسيرة الرحم، ربي بارك فيه إن شاء الله، ولذلك ديما دعوتنا للناس كل ردوا بالكم، ردوا بالكم من قطع الرحم، ما تقطعش الرحم. أي. وردوا بالكم معناها ما تحرضيش بنتك على أنها تقطع رجلها من دارهم ومن أمه، وردوا بالكم ما توصيوش ولادكم باش يقطع مرته من داره ومن أمه، راو تخلصوا الذرية، راكم تخلصوا في الذرية نتاعكم، راو ليقطع أصل وليقطع رحمه، راو يصلت عليه من يقطع رحمه، تخافش. ولذلك زيد ما نمشيوش هالمداخل، هذه مش باهي، أسوأ المداخل، أسوأ المداخل، لأن الرحم شجية من الرحمن، واشتقت من اسم الرحمن، قال ربي وعد ربي قال أصل من يصلك وأقطع من يقطعك. ولذلك
0: هو السؤال ساعات يطرحه هو السؤال صعيب برشا يعني. نعم. وإجابته تتطلب يعني أنك تكون واعي بقيمة. نعم. صلة الرحم وخاصة الوالدين. ساعات تشوف حتى بعض المشاهد يعملوها يصوروها هي كقولوا احنا رسائل للمشاهدين باش يتعظوا، مثلا تقول له يا أنا يا أمك، شو يا أنا يا أمك، شو هي انا يا امك،
1: شو الخيرات هذه،
0: شنو يا ابوك، يا انا يا ابوك، يا انا يا اخوك، يا انا يا اختك،
1: ما تجيش مهما تكون. وقاطع الرحم يجيهم غضب ربي غاضب عليه، انت مش احنا مش نتحملوا غضب ربي.
0: وهنا دينيا انت وهي زوجته قتلوا انا ولا امك، هو بطبيعه رضا امه ما فيش نقاش، ولكن زوجته ام ولاده.
1: نعم.
0: كيفاش يكون التعامل؟
1: والله شوف هذه من المعادلات صعبة.
0: صعبة
1: من المعادلات الصعبة، ولكن على الزوجة أن تقتنع، لأن إذا كان فرضت على زوجة أنه مش يقطع أمه وراه تهني من صغارك مش يقطعك،
0: ما فيش نقاش،
1: ما فيش نقاش، واحنا نعرفوها القصة ذيك اللي تربين عليها منذ الصغر. المرأة حكمت عليه بو باش خرج بوه من الدار، كانت عنده بيت نتاع العساس هكا في
0: أطراف
1: الجنينة في أطراف الحديقة. مشى هز بو حطه غاديكا، قالوا يا بابا لا غالب هكا خو هنا في بيت وحدك على راحتك وتوا ماكلتك تجي كل شيء والدنيا باردة.
0: ولا فيما معنى انه الاولاد كبروا باش يستيسعوا كل
1: نعم
0: واحد غرفة،
1: نعم يستيسعوا كل واحد غرفة كل شيء. ثم اعطاه كوفيرتا لولده، قال له هذه هزها لجدك باش تغطي بها الدنيا باردة. وخلطت عليه باش يهز له حوايج اخرى لبوه، يلقى الطفل شاد مقص ويقسم فك الكوفيرتا في زوز.
0: اي نعم.
1: قال اش تعمل؟ قال له قال اه بابا هذا اشتر باش نهزو لجدي واشتر باش نخبيه ليك انت
0: غدوة.
1: اي غدوة.
0: اي.
1: مش كي تكبر قال له.
0: يك هو هذا الرسالة يعني وصلت.
1: افهم رسالة.
0: مضمونة الوصول.
1: يعني كما تدين وتدان.
0: ردوان. بالحق. شو معناها زوجة تقول للرجل هي انا يا امك. وده العكس زاده. الرجل يقول لمرته يا انا يا امك يا ابوك يا
1: لا مجيش. مجيش. انت ملزم. خاصة بالوالدين. خاصة.
0: واخوك ريتو كيفاش ما هو كخذي الباي الكبير في الورثة. نعم. وانت خليلك كتريف طبط الارض اللي في البلاصة نعم. الفلانية.
1: ونبدأ ونحرض ونبدأ. لا لا لا ربي ما يباركش. ربي ما يباركش.
0: بس.
1: سؤال سيد احمد ايضا في سورة الملك على فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون. يعني زلفة اي قريب.
0: زلفة يعني
1: قريب. ربي كشف لهم العذاب الذي ينتظرهم، فلما رأوا هذا العذاب قريب منهم سيئت وجوههم أي تبدلت مناظر وجوههم والعياذ بالله، واستاءت هذه الوجوه وسودت هذه الوجوه من عذاب الله تعالى. وقيل أنها نزلت في من شهد بدر من الكفار ورأوا ذلك العذاب ورأوا عذاب ربي سبحانه وجل. وقيل أي رأوا ما وعدوا من الحشر يوم القيامة ورأوه قريبا منهم جدا. فقال لما رأوا عملهم السيء ابن عباس أيضا سيئت وجوه الذين كفروا أي فعل بها السوء والعياذ بالله وسودت هذه الوجوه لأنهم كشف لهم ربي سبحانه المآل متاعهم كيف سيكون مآلهم ورأوا ذلك الأمر قريب برغم هذه يعني
0: ألاف سنين
1: ألاف سنين. ولكن أحنا بكلنا رأوا وقت اللي تقوم القيامة ربي قال كأن لم يلبثوا فيها إلا عشية نوضحة كان مقعدوا عشوية معناها هالدنيا الكل بينفاتوا من ألاف السنين مرت معناها. وربي قال في القرآن على الساعة ولقد جاء أشراطها وقيل شرط من شروط الساعة هو بعثة محمد صلى الله عليه وسلم لأنه آخر الأنبياء فلا نبي ولا رسول بعده خاتم الأنبياء والمرسلين. فبالتالي الأشراط علامات الساعة. وفي حديث آخر لرسول الله صلى الله عليه وسلم بعثت أنا والساعة كهاتين وكانت أن تسبقني. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في معنى الحديث أن الساعة بعثت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أي أنها آتية. ولذلك الإنسان إن شاء الله ربي يطيب أعمالنا ويجعل أعمالنا حسنة كلها ونلقاه ربي وهو راضي عنا إن شاء الله.
0: أمين. ما 23 دقيقة معنا صالحة. أهلا وسهلا مرحبا. أهلا وسهلا مرحبا بك. سلام.
4: معز سلام وتنشيخ سلام عليكم زين.
0: من يتكلم فينا يا صالحة؟
4: من أبان الهورية.
0: أبان الهورية. تو سي محمود. سي محمود ظليع راهو في ولاية نابل يعني.
4: أبان.
0: مرحبا بك. ميكرو سي محمود.
1: جميلة في هورية.
0: ميكرو سي محمود.
4: مرحبا بي مرحبا بي.
0: باش. مرحبا مدام صالحة. لا سامحني أبان باش معروفة أكثر. شنو هي الفلاحة الزراعة المعروفة فيها؟
4: بالثوم والطماطم
0: نعرف الكاكاوية زاد عندكم
4: الهريسة والكاكاوية في المكوش.
0: أي ما شاء الله بلاد الخير.
1: برشا حاجات. بلاد الخير برشا حاجات.
0: باهي يا أختي سؤالك للدكتور. نعم.
4: سؤالي عندي سورة والشمس إذا شمس كورت.
1: نعم.
4: ثم تعرف والموؤوه إذا الموؤودة موؤودة سئلت بأي ذنب قتلت. نعم. ما كثرش عليها. نحب هذا ضمية برك نعرف إيش معنى هي المعودة في بال بنية
1: نعم.
4: وفسر بقية بمناش معناها بأي ذنب قتلت.
1: نعم
0: به هذا هو
4: ويعيش وبارك الله فيك طوما أخرى نتصل
0: ونزيد. مرحبا تشرفنا في كل وقت أختي صالحة. نمشيو الأخت ليلى. ألو
5: عسلم أخوي معز.
0: أهلا وسهلا مرحبا بيك. منين تكلم فينا يا ليلى؟
5: من أريانا.
0: أريانا مرحبا سؤالك.
5: العيشك
0: بارك الله فيك. بارك الله فيك. يعيشك هذا من لطفك. سؤالك للدكتور.
5: خويا معز ربي أنا عندي خويا. ديما ما يحبش يكلم امي، فهمتني؟
0: اخوك ما يحبش يكلم امك.
5: اي حتى كي يكلمها يكلمها باستفزاز.
0: هو يسكن قريب بعيد؟
5: قريب دار، احنا فرد دار.
0: فهمتك. اي فما اسباب؟ فما اسباب
5: هكاك؟ فما اسباب انه مرته طعم وقولوا امك عملت لي امك، هو عنده ولد وخويا معز ما بينه احنا يعني ما بيته امي.
0: اي بطبيعه الجده هي ام يعني بالدرجه الاولى.
5: صحيح. هو ما يغير بولده كيفاش يحب امي اكثر، فهمتني؟ يقول له اجا بحذايا اجا في الدار اجا كل عندي، هو ما يحبش. يا اخي ولي هو يغزل على امي، فهمتني؟ كل مره يطلع لها تنسيون. كل مره مشيت له انا وحكيت معاه قلت له عايش خويا يعني هذيك امي هذيك تدخل بها الرجال.
0: هو خوك كبير في العمر برشا يعني ولا يعني؟
5: كبير في 45.
0: يعني نقولوا احنا ميور يعني ناضج. ناضج اي
5: ناضج يعرف. فكر الباب وجهي وطردني وما يحبش يسمعني.
0: انت حسب حديثك انه ماهيش بنت في افكاره هو يعني، فما شكون يغير له في فكرته يعني؟
5: اي سما اي حاجه يقولوا له عليها يصدقها ويجي يجي بابا وامي. انا نحكي معاه نقول له راهو حرام راهو راك راك راك حرام
0: تعمل. ونتصور والدتك يعني متقلقه برشا من الموضوع.
5: تبكي تبكي وتقول لي ما نحبش نضيع عليها. ما
1: لا ما تدعيش عليها.
0: لا لا لا لا لا نعم. الهدايا واحد يدعي بالهدايا. نعم. شكرا ليلى بارك الله فيك اختي يعطيك الصحه. شكرا الاخت صالحه ومن بعد نجاوب الاخت ليلى. تفضل سي محمود.
1: طيب بالنسبه للاخت
0: وبعد نسمع نغمسي
1: في صوره أيمن. اذا الشمس كورت ربي سبحانه عز وجل يحكينا على جملة من المظاهر وأقسم ربي سبحانه عز وجل وتحدث عن الموؤودة. الموؤودة هي البنت الصغيرة، كانت في عهد الجاهلية تؤد البنت أي تدفن وهي حية مخافة من أنها تلحق لهم العار، وكانت يعني البنت مكروهة ما يحبوش بنت. فجاء الإسلام وحرم هذه الأشياء بما فيها وأد البنات، حرمها تماما.
0: سيدنا عمر يعني قعدت عنده
1: يقول الصورة هذيك
0: تمسحله في اللحية.
1: اي نعم يقول معنا ضحكت مرة في حياتي، معنا ضحك معنا الهستيري معنا، وبكيت مرة قال ضحكت لما كنت أعبد إله من الحلوى فجعت فأكلت. قال فمن بعد قلت هذا الإله الذي يؤكل. قالوا بنتي دفن وأد
0: فكان
1: يعني كانت في الجاهلية. فربي سبحانه عز وجل أقسم بأقسام عدة، إذا الشمس كورت وإذا النجوم وإذا كل، حدثنا عن آيات عظيمة وحدثنا كلها أيضا صور ستظهر يوم القيامة. وإذا الموؤودة سئلت ستسأل بأي ذنب قتلت، ما هو ذنبها؟ ذنب لأنها طفلة، لأنها فتاة، لأنها مجرد أنها أنثى. فهذه قيمة الدين. لو بعض من الناس يقول لك وهي من الصور الخاطئة، ولعل أن سنأتي يوم نتحدث عن مكانة المرأة في الإسلام. الإسلام أعز المرأة وكرم المرأة ووضعها في موضع رفيع ورفيع جدا، حتى أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الصحبة، ولذلك وهذا جوابنا، وهنا نعمل هاللينك هذا اللي يحكي الربط، يعني لما سأل الرسول صلى الله عليه وسلم قالوا من أحق بالصحبة يا رسول الله؟ شكون أحق واحد بالصحبة؟ شكون صاحب؟ قالوا أمك. قالوا ثم أي؟ قالوا أمك. قالوا ثم أي؟ قالوا أمك. قالوا ثم أي؟ قالوا أبوك. قالوا سادتنا العلماء علاش أمه ثلاث مرات؟ علاش؟ قال لأن هي التي حملت حق الحمل. قال وهي التي ولدت ألم الولادة.
0: نعم.
1: وهي التي أرضعت حق الرضاعة. عندها ليك ثلاثة حقوق، حملتك ولدتك ورضعتك. حملتك في أحشائها. هذا جاء واحد العمر قال له يا عمر، قال له أنا حجيت بأمي على ظهري
0: نعم
1: وأطعمتها وكنت كل ما جعت وهي أنا نطوف بها ونسعى بها
0: نوكل.
1: كل نوكله. فهل وفيت حقها علي؟ وفيت حقها علي؟
0: زعم راضي علي؟
1: أي وفيت. قال له لم توفيها حقها عليك، أنت حملتها على ظهرك. قال له وهي حملتك في بطنها، أنت أطعمتها من متاع الدنيا وهي أطعمتك من دمها.
0: مالك؟ نعم. على قيمة المرأة وشيء بشيء يذكر، يعني السيدة خديجة تاجرة في ذلك العهد.
1: نعم.
0: يعني امرأة تقود يعني يعني نعم. مشروع مالي تجاري.
1: مشروع مالي كامل. ورسولنا صلى الله عليه وسلم من أمن خروجه في الهجرة؟ أسماء بنت أبي بكر ذات النطاقين.
0: نعم.
1: كلف بالتأمين امرأة.
0: امرأة.
1: باش تأمن حياة وحياة صاحبه أبي بكر.
0: باش نعرفوا قيمة المرأة.
1: باش قيمة المرأة.
0: في الإسلام.
1: لو لم تكن موضع ثقة ما كانش الرسول صلى الله عليه وسلم يكلفها بهذه المهمة العظيمة جدا.
0: شيماء أخت الرسول والكل أسماء يعني.
1: وأسماء عظيمة كلها. وحتى تاريخ نحن تاريخ بلادنا طبعاً حافل طبعاً. بكثير عزيز عثمان وغيره وغيره. فالإسلام أكرم المرأة بكل في كل صورة. لذلك هذه حدثتنا هذه الصورة العظيمة عن صور الجاهلية. وإذا الموؤودة سئلت بأي ذنب قتلت، خاصة كما نسمع هذه التلاوة من عبد الباسط ويقف عند هذه الآية، يعني وقفة عظيمة. وهناك الآن قراءات لكثير من الأطفال، معناها يعطيك صورة الشمس فيقرأها بقراءات متعددة
0: فعلا.
1: حشرت وحشرت وحشرت، يعني يقرأها بقراءات متعددة وكلمات يعني لبيان جمال القرآن. ولكن الموؤودة سئلت، هذه ربي سبحانه باش نبان سؤال وراح نربط
0: في إجابتك فضل. الليلة هكا اقترح عليك وانت كنت في بداية الحديث يعني، وحكينا شوية قبل ما تسألنا السؤال على أخوها اللي ماهوش في علاقة طيبة مع والدتها، ووصلت انها تطلع لها ضغط يعني تنسيون وتبكي تتأثر، وهو شادد في رأيه أنه قال كي غيرة خاطر أمه اللي هي بولده وولده يحب أمه برشا، ونوعا ما زوجته كأنها شوية داخلة على الخط زادة في أنها تغير له فكرته. قلت أنت المثال العزيز الغالي أرضعته وحملته، يعني نواصله في الحكاية
1: به يعني
0: شو قديش شيء اللي عملته معك نعم. أمك.
1: ولذلك ربي سبحانه وجل قال وصينا الإنسان بوالديه حسنا،
0: بوالديه
1: زوز حسنا. ثم استثنى،
0: ولا تقول لهما أف،
1: استثنى لا استثنى. شوف القوة الآية سي معز، شوف ربي، شوف التأكيد الإلهي. بعد قلنا تأكيد الرسول صلى الله عليه وسلم قالوا ما نحق بسببه، قالوا أمك ثم أمك ثم أمك بعد أبوك. شوف الصورة هذه صورة الأحقاف، ربي كيف استثنى الأم في وصية الوالدين. قال وصينا الإنسان بوالديه حسنا، حملته أمه كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله 30 شهرا.
0: اختزل كل شيء.
1: أعطت الحمل والوضع والفصال فطام ترضع فيه. هذا ثلاثة حقوق. 30 شهرا.
0: لا شهر عامين.
1: لا شهر الاثنين.
0: 30 شهر.
1: فلما بلغ أشده، يا أخو ليلى يا سيدي يا كريم أنت بلغت 45، اسمع ربي إيش قال علي بلغ 40 سنة. فلما بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي. يا ربي إلهمني وعلمني كيف نشكر نعمتك اللي أنعمت بها علي وعلى والدي. أمك قال وأن أعمل صالحا ترضاه واصلح لي في ذريتي. قالوا ساداتنا العلماء صلاح الذرية مرتبط بحاجتين ما تنجمش تخالفهم. الأولى شكر النعمة اللي أنعم بها ربي عليك وعلى والديك. قال والثانية العمل الصالح.
0: نعم.
1: قبل ما تطلب صلاح الذرية، قبل ما تقول يا ربي اصلح لي في الذرية، رضي والديك لأن رضاهم في رضا ربي. ثم قدم حويجة طيبة عمل صالح باش ربي يرضى عليك وربي يصلح لك حال الذرية. إذن إذا تحب يا سيدي يا كريم، شنو قال له أمي تحب ولدي، ما شنو نعمله شنو نعمل؟
0: لا طبيعي إنه الجدة،
1: طبيعي جدا
0: اللي خاصة إنه ولدها
1: طبيعي
0: أو حفيدها تربى حذاها يعني بشي
1: طبيعي.
0: هو يقول لك ما عزم الولد
1: كان ولد أنا كنت نعرف أن ولدي الأبناء عاملهم قانون، عاملهم قانون، وهذه هذه المسألة عاملهم قانون أنه أكل حاجة ذيك ما شنو في خاصة في الأكل ما يحبوش يفسدوا ماكلتهم، ما يحبوش كذا، فيقولوا ما ذيك الحاجة غير صحية. كي يجيوا أنا البحذاي يشتيوا نخالف
0: يتبدل البرنامج
1: الكل
0: وما يتكلمش،
1: يتغشش شوي يقول لي يابا تولي. أنا نقولها له بالفرنسي وسامحني بالكلمة، نقول له شي بابي توتي بيرمي
0: أو أيمن يعيش نفس الشيء يعني ولدته ربي يفضلها وهو يسكن بجنب ولدته يعني بنته كي ولدته يعني هي بنته مثلا تتغشش وكذا إلا ما ترضيها ولدته ولدته سينام فما شأنه ربي يفضله من الكل إن شاء الله وإن شاء الله ربي يصلح الحال كما قلت
1: أمين يا رب
0: محمود. نغم ونعود ونواصل هذا اللقاء في انتظار التليفونات على 71 844 404.

0: السماء.
1: إذاعة الجمهورية التونسية. مستمعين الأعزاء، يرفع إلى حضراتكم فيما يلي أذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة تونس وما جاورها.
2: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن

0: صلي على سيدنا محمد. اللقاء تواصل بعد 43 دقيقة فيما تبقى من وقت بإيجاز الأخ أحمد. أهلا وسهلا مرحبا. أهلا
1: سي مهاد، مرحبا بك وبعرفين محمود.
0: مرحبا، بنين تكلم فينا سيد أحمد؟
1: من القصرين سي أحمد.
0: مرحبا، تحية ليك ولكل مستمعينا في القصرين.
1: بارك الله.
0: سؤالك الدكتور تفضل.
1: سؤالي إنسان ظلمك مثلا، إنسان ظلمك
0: أي
1: في أي مكان مثلا، زي ظلمه حتى في دار مشيت تطلع ورقة مثلا وبإمكانه باش يعطوه، يقول لك لا، هل يمكن، هل بإمكاني، هل يمكن أن ندعي عليه أو لا؟ وإذا كان مازال وقت.
0: أي تفضل.
1: إذا كان مازال وقت ثاني ماذا بيا؟ نحب نسأل ثم ناس يمشوا يعملوا ظلم في الدنيا ويقول لك أنا باش نمشي لعمرة، نعمل عمرة كي يجي باش نمسح المجنون ونجي لهنا، هل ترى هكا الذنوب اللي عملها في العباد يمحيها له ربي أم لا؟
0: فهمتك.

0: شكرا ليك، يعطيك الصحة. سيد أحمد، نمشيو للأخ التلي هكا. مرحبا.
1: نعم.
0: مرحبا بيك.
1: وبيك. السلام عليكم.
0: السلام ورحمة الله. مرحبا بيك. منين تكلم فينا أخونا؟
1: من تازر أخوي.
0: تازر، أهلا وسهلا، مرحبا. أخويا توا موسم الدقلة عاد يا أخويا.
1: أي نعم، بادي توا بدا.
0: أي ما شاء الله. بإيجاز نعملوا اختبار سي محمود، قداش من نوع دقلة موجود في؟
2: أنا حسب ما سمعت دقلة مش التمور.
0: تمور. إيه تمور.
2: تمور يقولوا أكثر من 30 نوع تقريبا يعني.
0: هيا ستلي قول لنا.
2: نعرف نعرف الدقلة والتمر العليق والكنتيشة والبلح وال.
0: أيوه. سي معز. أي
2: معز.
0: الله يرحمه وليد.
1: سي معز. الله يرحمه سي معز. هو اكثر من 300 نوع يعني.
0: تسمع سيدي انت قلت لها 30 سي محمود. 300 نوع ما شاء الله يعني. وهذه دقله النور هي العز نتاعهم ولا فما دقله اخرى؟
1: هي هذيك الاولى، هذيك العز.
0: تو صحيح دقله النور النواه هذيك القلب تشوفوا
1: هي في عده بقايا هذيك موجوده في تمغز وفي دياش وفي قبلي. هذيك حسب النوعية وحسب الأرض يعني.
0: أي سبحان الله. الله سبحان الله. كلها نعم من الله سبحانه وتعالى.
1: نعم. أي نعم كلها نعم.
0: يا صديقي تلي سؤالك لسي محمود تفضل. أي
1: سؤالي يا سيدي على تكبيرة الإحرام.
0: تكبيرة الإحرام. أي
1: ثم ناس يعني غير ما يدخل الجامعة يدي يحرك وذو بلاش، ثم واحد ما يدخل الشدر وواحد، وهي انا نسمع ده يقول لك ما تقولش الاذنين يعني هذا جايز.
2: نعم. نعم
0: واضح هذا هو.
1: هذا هو يا سيدي. بارك
0: يا سيدي، تشرفنا في كل وقت. مرحبا بك، تحيه ليك ولكل مستمعينا في الجنوب في تزر بالتحديد. مرحبا. اذا سيد احمد ثم نجاوبوا التلي من تزر ان شاء الله.
2: نعم. انا نحب نشكر الساده المستمعين على انتباههم وتواصلهم معنا، وربي ان شاء الله يبارك فيهم. بالنسبة لسيد أحمد من القاسرين يحكي أنه شخص ظلمك هل يجوز الدعاء عليه؟ احنا إذا كان نحب نتأسوا برسول الله صلى الله عليه وسلم، قلنا رسولنا كان مسامح وذكرنا الآية خذ العفو وأمر بالعرف واعرض عن الجاهلين، وأنت ما خيلك باش ربي يعوض لك. وقال في تفسير وقت لهبط له جبريل واعطاه تفسير هذه الايه نزول، قالوا ان الله تعالى يامرك ان تعفو عمن ظلمك، ان تعفو عمن ظلمك لظلمك تعفو عليه، وتعطي من حرمك وتصل من قطعك. هذه شنو معناها خذ العفو؟ يعني انك تكون انك تعفو،
0: رغم انه يقال انه دعوه المظلوم بينها وبين الخالق ما فيهاش حجاب يعني.
2: طبعا فماش حجاب بينها وبين دعوه المظلوم. انك تدلي يجوز لك، اجاز بعض العلماء انه انك تدي على الظالم اذا كان ظلمك وتعدى ظلمه، تعدى في الزمن وفي الذريه معناه، وكان ظلم ممارس عليك معناه اللي ضيق لك حياتك، ضيق لك عيشتك، خذ لك رزقك،
0: هذاك يجوز. خلف لك ضرر.
2: خلف لك ضرر. اما اللي جاتك عارضا معه حاجه تعفو عليه.
0: قال لك يقصد ربي لاداء مناسك العمره والحج، هل انه ولا انه هنا العلم عند الله حسب رايي انا؟
2: نعم.
0: انه ربي يسامحك الظلم.
2: هو العلم عند الله سبحانه، حتى يقول وهنا ما الحساب عند ربي سبحانه عز وجل، انه ربي هو الذي يحاسب، فربي سبحانه عز وجل يغفر لعبدي فيما كان من خلل وزلل بينه وبين الله. إذا كان تقصير في عبادة ربي يغفر لك،
0: إلا
2: معصية، إلا ما ارتكب في حق الناس يلزمك أنت تمشي تطلب السماح منه وتسمحه، لأن هذاك إذا كان جاء طالبك بحقه يوم القيامة وأنت ما ديتش حقه. إلا قالوا استثناء إذا كان ما عادش عايش بيناتكم، هذاك مات مشى انقطع وأنت تحب تسامح وأنت تحبه، تأجل أمرك إلى الله تعالى.
0: كانت لنا مكالمة منذ أسابيع.
2: نعم.
0: الأخت اللي وقتها خذت الأموال بتاع جارتها.
2: نعم. وقالت تحب تسمح. نعم توفيت تتصدق بهم كل شيء. إذن لأنه ما ارتكب باع الناس وبين الناس، هذاك يأتيك يوم القيامة السيد طالب حقه. فيقول بعض العلماء يقولوا اللي توب توبة نصوح
0: يوم تلتقي الخصومة.
2: نعم. فالله تعالى سبحانه عز وجل يسامحك الشخص ذاك ويعوض لك المظلوم الذي ظلم في حقه. ولذلك إذا ما يفكرش الإنسان يمشي يظلم الناس يقول ترى يمشي نعم العمر، لا، إذا كان الناس مازالت حية الأفضل أنك قبل ما تمشي العمرة وقبل ما تمشي الحج أنك تسامح، تطلب السماح، تطلب السماح. واحد نعرفه هذه كانت معادنا من العادات الطيبة، الحاج يعمل لك التشويق للحج ويستدعى جيرانه وأحبابه وأقاربه ويعمل دورة على الناس اللي بينه وبينهم حاجة، اللي ظلم واحد واللي خذا مال واحد وشيء يمشي يطلب السماح
0: على موت الحياة،
2: على موت الحياة. في السهرة هذيك يطلب بعد ما يجوا يودعوا فيه يقولوا سلمنا على رسول الله، يقولهم جيتكم من جناب ربي أنكم تسامحوني لوجه الله، اللي غلطت في حقه سامحوني لوجه الله. يعني الأصل هو هذا، الأصل هو هذا، تمشي وانت كيما يقولوا الأردوزة نتاعك نظيفة، تمشي وانت ما شاء الله الكنش نتاعك مش مسجلة فيه السيئات، تمشي باش تقابل ربي بصفحات نظيفة.
0: أمين يا رب،
2: أمين يا رب.
0: نختموا بالدعاء وإن شاء الله ربي يصلح أحوال الناس كله، ربي يفرج على كل مريض وربي يشفي كل مريض.
2: نعم، هو بمناسبة موضوعنا رسولنا علمنا دعاء جميل جدا، كان يقول الرسول صلى الله عليه وسلم اللهم اهدني لأحسن الأخلاق.
0: أمين يا رب.
2: لا يهدي لأحسنها إلا أنت
0: يا رب.
2: واصرف عني سيئها، لا يصرف عني سيئها إلا أنت.
0: أمين.
2: اللهم لك الحمد حمدا يوازي نعمك.
0: أمين.
2: لك الحمد حمدا يليق بمقامك.
0: أمين.
2: اللهم صلي على الحبيب المصطفى نبي الرحمة والهدى.
0: أمين.
2: صلي وسلم على المبعوث رحمة للعالمين
0: يا رب.
2: اللهم اختم بالصالحات أعمالنا.
0: أمين.
2: وقرم بالعافية غدونا وأصالنا.
0: أمين.
2: واسبب اللهم سجال عفوك على ذنوبنا
0: يا رب.
2: ومن اللهم علينا بستر عيوبنا.
0: أمين.
2: اللهم اجعل قلوبنا مطمئنة بذكرك
0: يا رب.
2: قلوبنا شاكرة لرحمتك
0: يا رب.
2: اللهم اشرح صدورنا بالإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا اللهم من الراشدين
0: يا
2: اللهم
0: رب.
2: حبب إلينا حسن الخلق.
0: أمين.
2: واجعله كساء لنا يا رحمن الدنيا والآخرة
0: يا رب.
2: اجعل خلقنا القرآن.
0: أمين.
2: اجعل خلقنا القرآن.
0: أمين.
2: واجعلنا عندك من المقربين
0: يا رب.
2: واجعلنا على حوض نبيك من الواردين.
0: أمين.
2: اصلح حالنا وأحوالنا وحال أبنائنا وحال بناتنا وحال جميع المسلمين.
0: أمين.
2: واجمعنا على طاعتك ولا تجمعنا على معصية أبدا. ارحم والدينا وارحم جميع أمواتنا وارحم من علمنا وارحم من له حق علينا وارحم أصحابنا وأحبابنا واشفي كل مريض وعافي كل مبتلى.
0: أمين.
2: يا عظيم الرجاء، وصل اللهم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
0: الحمد لله رب العالمين. شكرا لك دكتور محمود جاب الله. نلتقي إن شاء الله الأسبوع القادم بإذن الله في نفس التوقيت، ماضي ساعتين حتى الأربعة، في الموعد الأسبوعي من رحمة العالمين. غدوة إن شاء الله نتقابله في نص النهار في برنامج في العتيق. حبيت نشكر محمد أيمن تنفوري، رامي مجولي وسيف طلبنسي. قول لكم أمسية طيبة مع بقية برامج الإذاعة الوطنية التونسية. نختم سيدي محمود بالأغنية الرائعة بصوت محمد قنديل، 2000 صلاة على النبي.
2: ما شاء الله، اللهم صل على النبي.

0: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.
1: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
2: الكرام، تحية طيبة. وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن تجدد اليوم التذكير بفتح باب الترشح بداية من 5 سبتمبر الجاري وإلى غاية 5 أكتوبر القادم لفائدة النساء والفتيات صاحبات أفكار المشاريع والراغبات في إحداث أو توسعة مشاريعهن في إطار البرنامج الوطني لريادة الأعمال النسائية والاستثمار رائدات بعنوان 26 و2000. صندوق الودائع والأمانات يطلق في 28 من هذا الشهر النسخة الثانية من الجولة الجهوية لسنة 26 و2000 من مشروع المؤسسات الناشئة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة المبتكرة، وذلك من ولاية الكاف، على أن تتواصل الجولة أيام 26 و23 من أكتوبر المقبل على التوالي بالمنستير وقفصة وجرجيس. مصالح الديوان تقوم سنة 25 و2000 بتسوية أكثر من 1,500,000 تصريح ديواني وفق ما كشفه رئيس وحدة المتعامل الاقتصادي المعتمد بالديوان التونسية العقيد قيس بن زيد. نائب رئيس منظمة الدفاع عن المستهلك لطفي الخالدي يقول إن صعوبة العمل بالفاتورة الإلكترونية تكمن في وجوبية استعمال الإمضاء الإلكتروني الذي يستوجب الحصول على مفتاح الإمضاء. وبيّن لطفي الخالدي أن الفاتورة ضرورية للمؤسسات العاملة في القطاعات المنظمة لأنها تنص على نوعية البضاعة وتاريخ بيعها وعلى مواصفاتها. في العالم، رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام يقول في كلمة أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة: لا أحد يتحدث باسم لبنان ولا يفاوض عنه سوى الدولة اللبنانية، داعيا إلى تقييد استخدام الفيتو في مجلس الأمن عندما يتعلق الأمر بالإبادة الجماعية وجرائم الحرب. استشهاد فلسطيني وإصابة آخرين جراء قصف من طائرة مسيرة إسرائيلية في مواصي خان يونس جنوب قطاع غزة. وفي اليمن، منظمة الأمم المتحدة للطفولة يونيسف تعلن مقتل 15 طفلا وإصابة 14 وفقدان 3 أطفال منذ 3 سبتمبر الجاري، وأن أكثر من 2,200,000 طفل دون 5 في اليمن مهددون بسوء التغذية الحاد. إلى اللقاء.
1: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .tm.
3: كل سبت واحد من 6 لـ9 متاع الصباح معايا أنا كريمة الوسلاتي، نفيق ونفيقكم في صباح الخير يا تونس. تونس كتفيق تسمع صوتها على الوطنية. الإذاعة الوطنية التونسية.
1: أخبار على رأس الساعة.
3: رياضة،
1: ثقافة،
3: موسيقى.
1: 24 ساعة على 24،
3: مش من عام
1: ولا حتى من 20، معاكم من 38. أعلام وأنغام.

أعلام وأنغام، صفحات من سجل مبدعين أناروا دروب الموسيقى من تونس ومن خارجها.

مستمعاتنا ومستمعينا الأوفياء، طابت أوقاتكم جميعا بكل خير، نسعد دائما بلقائكم في هذا الفضاء الإذاعي المخصص للموسيقى في تونس وفي خارجها. نسعى من خلال حلقات هذا البرنامج أن نسهم في التعريف بأهم الشخصيات من الذين أثروا الرصيد الغنائي التونسي خاصة والعربي بصفة أعم، أثروه بإنتاجات زادت في الارتقاء بالموسيقى كمًا وكيفًا. الأغاني تتصدر قائمة الأعمال الموسيقية في الوطن العربي كما في تونس كذلك، وينطلق إنتاجها من المؤلف اللي هو يضع كلمات الأغاني. هذاك علاش ريت أن نلقي الضوء على أحد الشعراء من خلال حلقة اليوم، ربما نساهم في تخليد ذكراهم والتعريف بهم خاصة لدى الشباب من الذين لم يدركوهم ولم يتعرفوا على خصوصيات مؤلفاتهم. إذن يتركز محور حلقة اليوم من أعلام وأنغام على أحد فرسان الكلمة المغنات في بلادنا، خلى عشرات الأغاني اللي ابقى عدد منها يردد إلى يوم الناس هذا. والأغاني عادة تعرف باسم المطرب ولا المطربة اللي يؤديوها، ولكن ما نعرفوش في الغالب شكون لحنها وشكون كتبها خاصة. هذاك علاش أنا حبيت باش نساهم في التعريف بمن كتب وأعطى الانطلاقة الأولى لميلاد الأغنية. نبدأ بإحدى الأغاني اللي صاحبنا اللي نحثوا عليه اليوم اكتبها وعرفت إشعاع في الستينات من القرن الماضي، لن مثلك بالشمس ولا بالقمرة. هذه الأغنية اللي دخلت في ذاكرتنا الجمعية، لحنها قدور إصرار في طبع الأصبعين، وفيها ما يسمى بانقلاب الأصبعين كذلك، وسجلها مصطفى الشرفي. تقول كلمات الأغنية نذكر بها: لن مثلك بالشمس ولا بالقمرة، انت عليهم شامخة يا سمرة، سبحان منه خلقك، لحد قبلك في المحاسن سبقك، يا ليت داعي اللي حرقني حرقك، نا خاتمت لك على جهنم حمرة، مهما تجوري الحق ديما حقك، نا عبد ليك اذليل صدق عمرة، إلى آخره. نسمعها إذن ثم نعلق ربما على الشعر بعد ما نقدم صاحب الكلمة: لن مثلك بالشمس ولا بالقمر.

أهلا وسهلا ومرحبا بكم. كنا نسمع في أغنية من أجمل الأغاني التونسية اللي ظهرت في ستينات القرن الماضي، لنمثلك بالشمس أولى بالقمرة، اللي تكتبت في نوع من الشعر التونسي مكتوب باللهجة التونسية يمكن ينسب إلى قالب الملزومة، وجاءت الأبيات بعضها في إيقاع البرجيلة اللي هو مستعمل برشا في الأغاني الشعبية والأغاني اللي مكتوبة باللهجة التونسية، خاصة خلال القرن الماضي اللي هي زاد بين الحضري والبدوي. قلت اللحن كان في طبع الأسبعين، هي من الأغاني لنمثلك بالشمس ولا بالقمرة اللي ساهمت في شهرة مصطفى الشرفي صاحب الصوت الذهبي اللي يوصفوه النقاد كونه شبيه بصوت المطرب المصري كارم محمود من حيث جمال النبرة واتساع الطبقة الصوتية والصفاء. إيه أما تو عرفتوش شكون كتب الكلمات اللي كتبها؟ هو محور حلقتنا اليوم الشاذلي الباجي اللي معروف باسم حمادي الباجي. حمادي الباجي تولد عام 1940 وتوفى عام 1995. هو من أكثر شعراء الأغنية إنتاجا في عصره، خلى عشرات الأغاني اللي ألفها وتلحنت وتغنات، عدد كبير منها تألف في شبابه ومعناها توفى صغير 55 سنة، لكن خلى رصيد لا بأس به من الأغاني. الشاذلي الباجي أو بالأحرى كما هو معروف حمادي الباجي تولد في العاصمة، وين تلقى تعليمه الابتدائي، ما كملش تعليمه الثانوي، لكن هذا من منعوش باش يتثقف ويكتسب خبرة وتولي عنده ثقافة أدبية واسعة خاصة في اللغة العربية من خلال اطلاعه على أمهات الكتب وعلى دواوين الشعر العربي والأسجال والموشحات، ومن خلال كذلك مخالطة رجال الأدب في عصره وحضور مجالسهم. اكتب عشرات قلت الأغاني، من بينها أغنية كانت موجهة للزعيم لحبيب بوركيبة بعد الاستقلال، يا حبيب تونس يا عزيز علينا، سجلت عام 1958 في الإذاعة، وكانت إذن فيها الوفاء لزعيم الأمة وقتها محرر البلاد كما يقال، ولحنها الشاذلي أنور الغناية هذه، وانتشرت انتشار واسع وتعرفت عند الناس. وما كانتش حقيقة هي الأغنية الأولى اللي كتب كلماتها حمادي الباجي، لأنه نظم أشعار بالفصحى قبل يا حبيب تونس، اجمعها في ديوان بعنوان زفرات يافع. وقتها ما كانش عمره أكثر من 20 سنة، يكون أقل من 20 سنة. قبل ما نواصلوا الحديث على حمادي الباجي محور حلقتنا لليوم، نسمعوا واحدة من أغانيه اللي هي خذت صدى كذلك مغيارة وحلوة وسحارة من ألحان محمد التريكي. باش نسمعوا برشا ألحان محمد التريكي في هالحلقة هذه، علاش؟ لأنه ربما ساهم في انتشار الأغاني اللي كتبها حمادي الباجي، عرف يتناغم معاه، والألحان اللي حطها محمد التريكي على أغاني حمادي الباجي كانت مناسبة ساهمت باش تقعد في ذاكرتنا وفي انتشار هذه الأغاني. إذن مغيارة وحلوة وسحارة لحنها محمد التريكي في أسلوب مطبوع بالخفة في مقام الجهركة، وأدتها المطربة النعمة اللي كذلك باش تسمعوها في عدد من الأغاني اللي كتب كلماتها حمادي الباجي ولحنها محمد التريكي.

0: من خزرة من خزرة وجه المغيارة مغيارة
1: وحلوة وسحارة
0: مغيارة وحلوة وسحارة تتفارى بخفة وشطارة تغزيها ألف عمارة.
2: أهلا وسهلا ومرحبا بكم في برنامج أعلام وأنغام مرة أخرى، اللي قلت في بداية حديثي أن نخصها لشاعر أثر رصيد الأغنية التونسية بكم لبس به من الأغاني. حمادي الباجي شارك في أغلب المناسبات الشعبية والوطنية بإلقاء قصائد بالفصحى من نظمه. نتفكر أنا شخصيا في عيد ميلاد الرئيس بورقيبة سابقا، اللي كانت الاحتفالات تقام في قصر سقانس بالمنستير، كان يجي حمادي الباجي مع المجموعة الفنية لولاية تونس، وكان كل مرة يلقي القصائد رغم اللي هو ما كملش حتى التعليم الثانوي كما قلنا، لكن كان متطلع في بحور الشعر بالفصحى، وكان إذن يلقي القصائد المدحية اللي تتعلق بالمسيرة النضالية للزعيم الحبيب بورقيبة. الأغاني قلت عددها لبس به، من الأغاني هذه اللي لقات رواج في بلادنا أغنية معنى الجمال هو أنتي روح الدلال هو أنتي، اللي كذلك لحنها محمد التريكي وغنتها سلاف، وهي في مقام النهوند هذا المقام المشرقي، وفي إيقاع شبيه بالرمبة اللي هو إيقاع غير عربي. تشوفوا أن محمد التريكي من إبداعاته أنه يعرف يوظف المقامات مشرقية وإيقاعات غير عربية، لكن في نهاية الأمر يوظفها بحيث تصبح عندها لون تونسي. معنى الجمال هو أنت، روح الدلال هو أنت، سلاف.

تحية لكم مستمعاتنا ومستمعينا الأوفياء مرة أخرى، ونحن نواصل الحديث عن حمادي الباجي، محور حلقة اليوم من أعلام وأنغام. إذن حمادي الباجي كان الشعر متاعه يميل إلى التجديد، بحيث يختار المواضيع والمعاني وطريقة التعبير عليها. شكون متحدثش عن الحب والعاطفة؟ أغلب الشعراء سواء بالفصحى ولا باللغة الدارجة المحور الأساسي هو العاطفة والغزل والحب، لكن حمادي الباجي يحاول باش يخرج عن المعاني المشترة ويلقى صور معناها طريفة. هذا ينطبق على أشعار القطب الفصحى وكذلك بالدارجة. خاض محاور عديدة وطنية، وإحنا حكينا على يا حبيب تونس وغيرها من الأغاني. عنده كتب في مثلا العاطفي يطير تعدي 80، وتلاحظوا أنه الإنسان ينجم يعبر عن الحب متاعه مباشرة أو عن طريق الصور والخيال، وهنا كأنه يناجي الطير. الأغنية هذه لحنها قدور صرافي في مقام البياتي على درجة العشيران، يعني هي تبقى منخفضة تتماشى مع صوت المطربة نعمة لأداتها، والأغنية هذه فيها لون طربي واضح. كلمات إذن حمادي الباجي نسمعها بصوت السيدة نعمة. تقول كلماتها: يطير تعدي 80، جيت لشيرة مم العين

كانت هذه أغنية تير تعدي 80 بصوت الفنانة المرحومة السيدة نعمة في لحن جميل وأداء أجمل، هي من كلمات حمادي الباجي اللي نتحدث عليه في حلقة اليوم. نواصلوا رحلتنا معاه، هو كان موظف قلت في وزارة التربية القومية، كان يخدم في مكتب الضبط، وكان عنده طبعا أنشطة أدبية عديدة. أنا استعنت به وقت اللي كنت أقول على مهرجان الأغنية التونسية ليكون عضوا في لجان التحكيم متاع المهرجان، فعين في هاللجنة هذه متاع مهرجان الأغنية التونسية في الدورة الرابعة عام 1990، وكذلك في الدورة السابعة عام 1993. كانت لي مناسبة باش عرفته عن كثب، كان نزيه في تحكيمه والتزامه بالمعايير اللي وضعت لتقييم الأغاني، واللي أذكره وموش يعني كثير الكلام متواضع كتوم، لكن يعطي رأيه بكل نزاهة. نواصلوا مع الإنتاج متاعه، ومن الأغاني الجميلة اللي لحنها محمد تريكي قالوا لي صبرك مقواه، لحنها محمد تريكي في مقام الزنكولاه المشرقي بصوت نعمة. نسمعوها.

نواصل إذن مع الأغاني اللي كتب كلماتها حمادي الباجي ونتوقف عند إحداها الحقيقة بانت وعرفت شنو كيف عينك خانت برا من توا كتبها حمادي الباجي ولحنها وغناها كمال رؤوف نجاتي في طبع الأصبعين التونسي وكذلك في إيقاع تونسي هو السعداوي نسمعوها

نواصلوا مع الانتاج الشعري بالفصحى لحمادي الباجي. هو اجمع القصائد متاعه في ديوان اسمه على مشارف الأفق، وزارة الثقافة نشرته عام 1995، وعنده قصائد نشرت كذلك في كتاب رواة الشعر الغنائي لمحمد بوذينة. عنده ديوان ذكرته في بداية حديثي، زفرات يافع، مخطوط مزاد، وفيه قصائد قلت كتبها قبل ما يوصل لسن 20. من أعماله الأخرى عنده 6 مسرحيات مخطوطة، أوبيرات شعرية. من مسرحياته عبد المؤمن بن علي، سقوط الدولة الأموية، هكذا غنى داود، وزوبعة المتنبي. عنده دراسات منها الشعر بين التصوف والإلحاد، محاولات في ضبط إيقاعات الشعر الشعبي بتونس. المحاولة هذه فيها إضافة لما تناوله كل من محمد المرزوقي حول الشعر الشعبي وعبد المجيد بن جدو، إذن هو نفسه اعتناء بالشعر الشعبي. عنده كذلك الإفلاس من شعر أبي نواس. نواصلوا مع أغاني حمادي الباجي اللي كتبها، ونسمعوا أغنية من الأغاني زين على زين، لحنها كذلك محمد التريكي في مقام البياتي، وغنتها السيدة نعمة.

0: في الواقع حمادي الباجي عنده عدد كبير من الأغاني اللي تلحنت وموجودة في خزينة التسجيلات من أداء نعمة، زهير السالم، عايشة، علي الرياحي، خميس حنافي. كثير من الفنانين مطربين ملحنين تعاملوا مع حمادي الباجي اللي يعتبر من أهم شعراء الأغنية خلال الفترة الممتدة من بين الستينات والتسعينات. إن شاء الله نكون وفيناه حظه، وإلى أن نلقاكم في حلقة قادمة من أعلام وأنغام. شكرا للسيدة سونيا هدياوي التي أمنت الهندسة الصوتية، ونقول لكم متابعة طيبة على موجاتنا، وإلى اللقاء في حلقة قادمة بإذن الله.
1: أعلام وأنغام.

أعلام وأنغام، صفحات من سجل مبدعين أناروا دروب الموسيقى من تونس ومن خارجها.

0: نوار عشية.
1: نوار عشية من الماتشات للفار،
0: أهم المواعيد وآخر الأخبار،
1: أصوات، ضيوف، كواليس، ذكريات،
0: أرقام وميداليات.
1: نحلوا، نتناقشوا،
0: ممكن نتخالفوا
1: وممكن نتوافقوا،
0: نزيدوا نفهموا الماتش بالشرح، وانتوا معانا جزء من الطرح.
1: السبت من ماضي ساعتين للستة،
0: كل شيء يهم الرياضة الجماعية والفردية
1: تلقاوة في نوار عشية.
0: تعيش الرياضة على الوطنية.
2: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.
3: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
4: تحية طيبة. البعثة الدائمة للجمهورية التونسية لدى مكتب الأمم المتحدة بجنيف تؤكد حرص تونس على مواصلة تعاونها البناء مع الآليات والولايات الأممية لحقوق الإنسان لدى مشاركتها في النقاش العام لمجلس حقوق الإنسان، مشددة في بلاغ نشرته اليوم على أهمية التزام آليات وولايات حقوق الإنسان بمبادئ الحياد والاستقلالية والموضوعية وتجنب التسييس والانتقائية. يوم 8 أكتوبر القادم آخر أجل لتقديم الترشحات لمسابقة تحدي التكنولوجيا الاجتماعية لسنة 26 و2000 التي تنظمها وزارة الشؤون الاجتماعية بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والبنك الدولي. المسابقة تهدف إلى تشجيع الابتكار الرقمي وتطوير حلول تساعد على تحسين الوصول إلى الخدمات الاجتماعية في تونس وفق بلاغ صادر اليوم عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في تونس. مشروع التعاون المتعلق بتنقل الممرضين التونسيين نحو ألمانيا محور جلسة عمل انعقدت أمس بين الوكالة التونسية للتعاون الفني ووفد من الشركاء الألمان بحضور ممثلين عن وزارة الصحة، والاتفاق على إطلاق مرحلة نموذجية لمشروع تنقل الممرضين التونسيين نحو المؤسسات الصحية الألمانية تقتصر في البداية على 20 ممرضا تونسيا فحسب، وذلك بهدف تقييم العملية والتقدم تدريجيا في تنفيذ المشروع وضمان نجاعته وفق ما أعلنته الوكالة التونسية للتعاون الفني في بلاغ لها اليوم. انطلاق أشغال الدورة 9 من منتدى البحر ببنزرت وتركز على مسألة التلوث بالبلاستيك في ظل عدم التوصل إلى اتفاق دولي بشأن هذه المسألة رغم الجهود المبذولة والتعهدات القائمة وفق ما أفادت به رئيسة جمعية الموسم الأزرق ريم بنزينة. في العالم، الرئيس الصيني شي جين بينغ يقول اليوم إن العلاقات الأمريكية الصينية ستكون قائمة على الاستقرار الاستراتيجي استنادا إلى الاحترام والإنصاف والمعاملة بالمثل. والرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول إن الولايات المتحدة والصين أحرزتا تقدما هائلا، مشيرا إلى أن الجانبين سيجريان محادثات مكثفة. هجمات روسية توقف عمل أكبر شركة للصلب في أوكرانيا وتقتل 7 أشخاص في كييف. نهاية الموجز، في أمان الله.
3: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال بوانتيان.
5: نجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية. الشبكة الإذاعية الأولى في تونس، الإذاعة التونسية. وين انتي؟ وين هي؟
2: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.

0: واحد من 6 ل 9 متاع الصباح معايا انا كريمه الوسلاتي نفيق ونفيقكم في صباح الخير يا تونس. تونس كي تفيق تسمع صوتها على الوطنيه. الإذاعة الوطنية.
1: الإذاعة الوطنية.
0: الإذاعة الوطنية.
1: تونسية 100%.
0: تونسية 100%.

0: دار الحبايب. دار الحبايب معي أنا كوثر بنت ليلى ومع حسام الدين الهمامي،
1: معهم العمر يتعاش والحكايات ما توفاش.
0: كل نهار حد من العشرة الماضي ساعة في دار الحبايب.
1: دار الحبايب، وين يتلموا الحباب والأصحاب.
2: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.

0: نوار عشية.
1: نوار عشية من الماتشات للفار،
0: أهم المواعيد وآخر الأخبار،
1: أصوات، ضيوف، كواليس، ذكريات،
0: أرقام وميداليات.
1: نحلوا، نتناقشوا،
0: ممكن نتخالفوا
1: وممكن نتوافقوا،
0: نزيدوا نفهموا الماتش بالشرح، وانتوا معانا جزء من الطرح.
1: السبت من ماضي ساعتين للستة،
0: كل شيء يهم الرياضات الجماعية والفردية
1: تلقاوه في نوار عشية.
0: تعيش الرياضة على الوطنية.

0: معنا بدأت الحكاية
1: ومعنا يبدأ النهار.
2: سبت واحد منسينا حد
1: بداية نهارك مع كريمة وسليتي من 6 للتسعة في صباح الخير يا تونس.
2: برنامج يجمع بين المعلومة والترفيه والموسيقى ويواكب المستمع في بداية يومه
1: بمواضيع متنوعة وقريبة منه.
2: نهار السبت من 9 للعشرة موعدكم مع أرض الخير،
1: موعد جديد مع الإعلام البيئي والفلاحي.
2: ونهار الأحد بعد غياب سنوات يرجع موعد الأطفال في سويعة من زمان
1: مع ألفة وإيمان في برنامج للأطفال فقط.
2: من العشرة الماضي ساعة نحلوا الباب ونستقبلوا الأحباب مع كوثر بن دلالة
1: وحسام الدين الهمامي في دار الحبايب.
2: سبت واحد زوز مواعيد رياضية، السبت جديد مع نوار عشية،
1: لقاءات واستضافات وكل ما يهم الرياضات الجماعية والفردية.
2: ونهار الأحد متابعة ونقل لأهم المباريات
1: في رياضة وأهداف.
2: ويحلو المساء
1: بحلة جديدة مع ملاك اليزيد. الإذاعة الوطنية
0: معنا بداية الحكاية.
1: معنا بداية الحكاية.

0: دار الحبايب. دار الحبايب معي أنا كوثر بنت ليلى ومع حسام الدين الهمامي،
1: معهم لعمر يتعاش والحكايات ما توفاش.
0: كل نهار حد من العشرة الماضي ساعة في دار الحبايب.
1: دار الحبايب، وين يتلموا الحباب والأصحاب.
2: الإذاعة الوطنية.
3: الإذاعة الوطنية.
2: الإذاعة الوطنية
3: تونسية 100%.
2: تونسية 100%.

0: معنا بدايه الحكايه
1: ومعنا يبدا النهار.
2: سبت واحد منسينا حد،
1: سبت واحد منسينا حد، بدايه نهارك مع كريمه وسلاتي من 6 ل 9 في صباح الخير يا تونس.
2: برنامج يجمع بين المعلومه والترفيه والموسيقى ويواكب المستمع في بدايه يومه
1: بمواضيع متنوعه وقريبه منه.
2: نهار السبت من 9 ل 10 موعدكم مع ارض الخير،
1: موعد جديد مع الإعلام البيئي والفلاحي.
2: ونهار لحد بعد غياب سنوات يرجع موعد الأطفال في سويعة من زمان
1: مع ألفة وإيمان في برنامج للأطفال فقط.
2: من العشرة الماضي ساعة نحلو الباب ونستقبلوا الأحباب مع كوثر بن دلالة
1: وحسام الدين الهمامي في دار الحبايب.
2: سبت واحد زوز مواعيد رياضية، السبت جديد مع نوار عشية،
1: لقاءات واستضافات وكل ما يهم الرياضات الجماعية والفردية.
2: ونهار الأحد متابعة ونقل لأهم المباريات
1: في رياضة وأهداف.
2: ويحلو المساء،
1: ويحلو المساء بحلة جديدة مع ملاك اليزيد. الإذاعة الوطنية
0: معنا بدايت الحكاية،
1: معنا بدايت الحكاية.
0: فلاش سبور،
3: أجمل تحية. ثالث مواعيد الرياضية على موجات الإذاعة الوطنية، البداية بالحدث القاري في الكرة الطائرة. في اللحظات هذه المنتخب الوطني التونسي واجه المنتخب الكاميروني ضمن نهائي كأس أمم أفريقيا الشوط الأول. المنتخب الوطني التونسي لمصلحته 25 مقابل 22، المنتخب في طريقه لحسم الشوط الثاني. المباراة منقولة على موجات إذاعة الشباب ونسمعوا ربط مباشر، نسمعوا زميلنا الهادي الجبنياني بعض اللحظات تعليق على الدورة النهائية
4: بين الكاميرون وتونس. ربحناهم 10 مرات، ربحونا 3 مرات، ومش أول مرة نتقابلوا في الفينال. 2019 هوني في القبة ربحنا 3 أشواط مقابل شوطين، نهائي 2021 ربحناهم في القاهرة 3 أشواط مقابل شوط، وربحناهم عام 95 و97 وعام 87. يعني فما هيستوريك بين تونس والكاميرون
5: كلاسيك
4: في الكرة الطائرة،
5: حاجة حلوة
4: أكيد. كما تونس مصر، وذكر أكيد منتخبنا يلعب اليوم من أجل لقب رقم 12 في الخزينة نتاعه في السجل التاريخي، يبقى هو أعرق منتخب إفريقي على مستوى التتويجات القارية. نرجع نلعبه في المباراة 19-14، وبعد نعمل شكري التنجيزة وطلع على الترتيب المحين في الاتحاد الدولي، خاطر اكيد فما برشا تقلبات ومعطيات
5: برشا
4: النتائج الاخيره.
5: راهو مهم، راهو الترتيب العالمي راهو مهم، راهو خاصه
3: 19 مقابل 14 إلى حد الآن الأسبقير المنتخب الوطني التونسي. كما تابعنا مع الهادي الجبنياني مباراة منقولة على موجات إذاعة الشباب، بعد شوية نرجع نسمع بعض اللحظات معه في التحليل الفني شكري الجبيني. ونذكر أنه الفترة الأولى والشوط الأول 25 مقابل 22 لصالح المنتخب الوطني التونسي. ونذكر المرتبة الثالثة، المنتخب الجزائري تمكن من نيل المرتبة الثالثة بعد الفوز على المنتخب المغربي 3 أشواط دون مقابل. هذا بالنسبة لبطولة إفريقيا ونهائي بطولة إفريقيا للأمم المقامة في تونس، أجواء كبيرة في قصر الرياضة بالمنزة. وإن شاء الله المنتخب الوطني التونسي يتمكن من إعادة سيناريو 2019 الفوز على المنتخب الكاميروني، وإن شاء الله بنتيجة مريحة، لأنه 2019 تمكننا من الفوز بشق الأنفس في اللحظة الأخيرة، حسمنا الشوط الخامس بعد ما كان المنتخب الكاميروني متقدم في النتيجة. إلى حد الآن شوط دون مقابل في انتظار الشوط الثاني لصالح المنتخب الوطني التونسي. تصفيات الكان في كرة القدم، نتائج اليوم: التعادل 1-1 بين الموزمبيق السنغال، وهدف دون مقابل للسودان أمام المنتخب الأثيوبي، انتصار غينيا بيساو على تنزانيا 2-0، آخر لحظات مباراة النيجر لزوتو والتقدم للنيجر 2-1، غامبيا في الفترة الأولى متقدم على الصومال هدف دون مقابل، مالاوي على جنوب السودان بنفس النتيجة 1-1 إلى حد الآن بين نيجيريا ومدغشقر. رواندا على ليبيريا متقدمة 3 أهداف مقابل هدف مع نهاية الفترة الأولى. توغو على بوروندي هدف دون مقابل في الشوط الأول. والثمانية تنطلق مباراة الجزائر زامبيا، بوركينا فاسو البنين، والمنتخب المصري ضد أنغولا، مالي كافير والمنتخب المغربي أمام الجابون. دورة اتحاد شمال افريقيا، المنتخب الوطني التونسي البارح تعادل 1-1 ضد المنتخب الجزائري. المباراة الثانية نهار الاحد 27 سبتمبر 6 متاع العشية، مواجهة ضد المنتخب المغربي. الاربعاء 30 سبتمبر 6 تونس ضد مصر، ونهار السبت 3 اكتوبر المواجهة بين تونس ليبيا. ماضي 2:30 نذكر صاحب المرتبة الاولى والثانية، زوز منتخبات يتأهلوا الى نهائيات كاس امم افريقيا 2027. خبر يهم الترجي الرياضي، بابلو فرانكو المدرب الجديد الإسباني بطلب منه للهيئة المديرة للترجي سافر من المغرب إلى إسبانيا لقضاء بعض الشؤون. وجديد لطار الفني للترجي الرياضي عفوا، بابلو فرانكو باش يكون معاه مساعد إسباني، ورسميا مجدي التراوي سيكون مساعد ضمن الإطار الفني الجديد للترجي الرياضي. وبابلو فرانكو باش يكون حاضر في تونس يوم الأحد ويبدأ مشواره مع الترجي نهار الاثنين القادم. كرة اليد الجولة الرابعة، غدوة السبت 26 سبتمبر، الجولة جولة جديدة من بطولة النخبة مع 3 النادي الافريقي جمعية الحمامات، 4 النجم الراسي اتحاد منزل تميم، 5 الترجي الرياضي نادي كرة اليد بجمال. في نفس التوقيت نادي ساقيتا الزيت مكارم المهدية، بعث ابن خيار المنزه الرياضي سبورتينغ المقنين نصرة بولبا. كرة السلة غدوة الجولة الأولى، 4 نادي رياضي الصفاقسي النجم الراسي اتحاد الأنصار شبيبة المنازه، 5 نجم حلق الوادي النادي الإفريقي، 5:30 شبيبة القيروان الاتحاد المنستيري نجم الساحلي الملعب النابلي، 6 متاع العشية، ونهار الأحد 27 سبتمبر 6 نادي حمام سوسة لكرة السلة يواجه الدالي الرياضية بجرومبيليا. نرجع لنهائي كاس أمم أفريقيا للكرة الطائرة، بعض اللحظات وصف وتعليق مع الهادي الجبنياني على موجات إذاعة الشباب المواجهة المنقولة.
5: حبيت نقول لك حاجة، راهو حتى كان فما في القاعة في زوج صالات كانت تلعب، يعني المنتخب التونسي قاعد يلعب في القبة.
6: أنا فهمتك،
5: يعني مباريات وكل في القبة. في القبة
6: كان. أما ليه كي تبدا حاجة في نفس المكان؟
3: هذا زياد الخياري زميلنا من إذاعة الشباب في حوار مع شكري الجويني. طبعا بعد شوية نرجع للهادي الجبيني، يعني إن شاء الله منتخبنا يحقق اللقب، وش تكون متابعة لما بعد نهاية المباراة مع الهادي الجبيني بعد شوية على موجات الإذاعة الوطنية. نرجع لكرة القدم، الرابطة الثانية غدوة الجولة الأولى مع 3 في المجموعة الأولى، سبورتينغ بن عروس مكان المهدية، منتصر عمار حكم المباراة، مستقبل سليمان اتحاد تطاوين أحمد الزوادي، سليمان الزوالي يدير مباراة نجم الخلادي بعث بوحجلة، الملعب السوسي كوكب عقارب حسن السالمي، هلال الشاب رالوي وائل العجنقي، محيط قرقنا هلال المساكن رضوان بالواعر، وحسين بالحاج علي يدير مباراة مستقبل قابل جمعية مقرين. المجموعة الثانية، جمعية تريانا الملعب الجيبسي وائل المصباحي، أولمبيك الكاف اتحاد قصور الساف نزار الرياحي لإدارة المباراة، سفيان المنصري يدير مباراة سبورتينغ المقنين هلال الرديف، شبيبة القيروان جندوبة الرياضية حسام الطاهري، أمل بوشم النادي القربي جاسر جيرات، رائد جوير يدير مباراة قواف القفصة مستقبل القصرين، ومالك ماشا يدير مباراة أولمبيك مدنين والقلعة الرياضية. إن شاء الله بالتوفيق لمنتخبنا يجري الدورة النهائي، مباراة نهائية ضد المنتخب الكاميروني الشوط الأول 25-22 منتخبنا، وأكيد متابعة بعد شوية لنتيجة المباراة مع الهادي الجبنياني على موجات الإذاعة الوطنية. إلى اللقاء.
1: الإذاعة الوطنية التونسية،
0: أخبار على رأس الساعة،
1: رياضة،
0: ثقافة،
1: موسيقى،
0: 24 ساعة على 24،
1: مش من عام
0: ولا حتى من 20، معكم من 38.
1: دار الحبايب. دار الحبايب معايا أنا كوثر بن دلالة ومع حسام الدين الهمامي، معهم العمر يتعاش والحكايات ما توفاش. كل نهار حد من العشرة الماضي ساعة في دار الحبايب. دار الحبايب وين يتلموا الحباب والأصحاب.
7: الدكتور حكيم.
8: الصغير اللي يرضع من صدر أمه ما تحسبلوش قداش يزمو من رضعة في اليوم، هو اللي يعدل روحه بروحه. لم تعطيه صدرها كل ما يطلب، وقت اللي صغيرها يسلم وحده في الثدي هذاك يعني اللي راهو كمل رضعته وشبع. وإذا كان حست بيه ما شبعش ما تعطيهش الثدي الآخر إلا كيف يفرغ الأول.
7: الدكتور حكيم.
9: الإذاعة الوطنية. الإذاعة الوطنية متعة الاستماع. متعة الاستماع.
0: إذاعة الجمهورية التونسية. نشرة الأخبار.
10: أسعد الله مساءكم بكل خير وأهلا بكم في هذه النشرة الإخبارية ونستهلها بالعناوين. الأسبوع المقبل إطلاق النسخة الثانية من الجولة الجهوية لسنة 26 و2000 من مشروع المؤسسات الناشئة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة المبتكرة. استثمار تركي بقيمة 14 مليون دينار فاصل 7 في صناعة مكونات الطيران ببرج السدرية. تحت شعار نبتكر من أجل علاج أفضل، انطلاق أشغال المؤتمر الوطني الثامن لطب الأورام بالحمامات. وفي العالم، الأمم المتحدة تدرج حوالي 60 شركة جديدة على قائمة الشركات غير القانونية العاملة في المستوطنات الإسرائيلية بالضفة الغربية المحتلة. وفي اليمن، أكثر من 2 مليون طفل مهددون بسوء التغذية الحاد بسبب الحرب. كشف رئيس الجمعية التونسية للأدوية الجنيسة والخبير لدى منظمة الصحة العالمية كمال إدير اليوم عن بلوغ حجم الصادرات التونسية من صناعة الأدوية 355 مليون دينار يتم توجيهها إلى عديد الأسواق العربية والأوروبية والأفريقية. وشدد كمال إدير خلال حضوره في برنامج العيادة الطبية على أن تونس قادرة على تحقيق اكتفائها الذاتي عبر اتخاذ قرارات جريئة وتطبيق الأولويات الوطنية.
11: من الثمانينات تونس بدأت تصنع في الدواء، الشركة الوطنية لصناعة الأدوية، واليوم عندنا تقريب 40 معمل معنا يصنع الأدوية في تونس، والأربعين هذية يصدر 355 مليون دينار للبلدان العربية، لأفريقيا، لأوروبا كذلك. ثم تنافس وثم استثمارات، ثم شركات تونسية استثمرت في الجزائر، زوز، في السنغال، كوت ديفوار، في الكامرون. المقترحات اللي قدمناها أنه الاكتفاء الذاتي يتركز أساسا على الصناعة الوطنية. يعني اليوم دخلنا في صراعات عالمية، لابد باش تونس تاخذ الاحتياطات مع بعضنا، نجموا بقرارات جريئة وثيقة في النفس ونوصلوا إلى الاكتفاء متاعنا.
10: رئيس الجمعية التونسية للأدوية الجنيسة كمال إدير أضاف أن الأدوية الجنيسة لها نفس الفاعلية الطبية والتكافؤ الحيوي، وصناعتها تخضع للترتيب والمواصفات العلمية.
11: دواء الجنيس معناها اليوم قضية عالمية. اليوم الدواء الجنيس اللي نحب نقول معناها بكل مصداقية معناها عنده نفس الفاعلية الطبية، نفس التأثير على الجسم، نفس التكافؤ الحيوي، صناعته تخضع لترتيب، وبالنسبة للمريض في العالم كامل عنده نفس الاسم العلمي، وكذلك معناها بخلاف الاعتراف متاعه التسهيل للطبيب.
10: تحت شعار نبتكر من أجل علاج أفضل، افتتحت الجمعية التونسية لطب الأورام اليوم بالحمامات فعاليات مؤتمرها الوطني الثامن الذي يتواصل على مدى 3 أيام بمشاركة نخبة من الأطباء والباحثين والمختصين في مكافحة السرطان. وتتصدر محاور دورة هذا العام ورشات مخصصة لتطبيقات الذكاء الاصطناعي في طب الأورام، إضافة إلى جلسات تدريبية حول منهجية ومهارات الكتابة العلمية وإتقان نشر الأبحاث الطبية. في شأن آخر، انطلقت اليوم بمدرسة علوم التمريض بجندوبال حملة الجهوية للتوعية والوقاية من السرطانات النسائية والتلقيح ضد فيروس الورم الحليمي البشري. عن أهداف الحملة يتحدث المدير الجهوي للصحة بجندوبة خليل الغنجاتي لرفقة العبيدي.
7: يوم جهوي علمي وتوعوي وتكويني حول سرطان عنق الرحم اللي هو يبقى من السرطانات اللي يمكن تجنبها ويمكن الوقاية منها بعديد من الوسائل. أساسا للناس كلها تعرفوا اللي التلقيح موجود، تلقيح آمن ويمكن معناها استعماله بصفة مسيف لبنياتنا من 12 سنة ل 18 سنة، والتلقيح موجود بالطب المدرسي والجامعي، نأمنوه بالمدارس و كذلك موجود بمراكز الصحة الأساسية للي يحبوا ينتفعوا بالفاكسين هذوم، ونحن ندعوهم باش يلتحقوا وينتفعوا بالتلقيح هذا.
10: أنشطة وورشات متنوعة تتضمنها تظاهرة ليلة الأوروبية للباحثين التي تحتضنها مساء اليوم مدينة سوسة بالتزامن مع تنظيم هذا الحدث الدولي في حوالي 40 دولة. اللقاء يأتي ضمن مشروع لاب وايزس الممول من برنامج الاتحاد الأوروبي أفق أوروبا، ويتم تنفيذه بالشراكة بين جامعة سوسة والمندوبية الجهوية للتربية. عضو فريق مشروع لابوايز رحاب بن علي.
12: مشروع لابوايز، المشروع هذا في إطاره باش تكون عنا الليلة الأوروبية للباحثين، هي ليلة تصير كل آخر جمعة في سبتمبر على نطاق الأوروبي، تصير في أكثر من 40 دولة في العالم، 25 سبتمبر بالساحة المتوأمة وحديقة الطيور سابقا في سوسة، بمشاركة شركائنا أجين ما خطر أحنا البروجي هذا وبارتناريا مع منظمات وجامعات من تركيا، اليونان، بولندا وقبرص وإسبانيا. نشاطات متنوعة من الأربعة ونص حتى العشرة متاع الليل، نشاطات متنوعة تخلي الباحث ينفتح المجتمع، لقاءات مع جميع أطراف المجتمع، تلامذة أولياء، حضور متميز للمنظمات المحلية من جمعيات من نوادي، ومعنا مشاركة المندوبية الجهوية للتربية، معنا لوتيم وأغيم، مشاركة زيدا بعض الشركات المعروفة في جهة الساحل.
10: من جهته أفاد المدير العام للوكالة الوطنية للنهوض بالبحث العلمي شاذلي العبدلي بأن هذه التظاهرة تهدف إلى تقريب البحث العلمي من المواطنين.
13: ليلة الباحثين الأوروبيين نجم نعتبرها مش تظاهرة علمية منها عادية، هي لقاء بين العلم والمجتمع. احنا حبيناها للمناسبة هذه تكون مناسبة كبيرة لفتح جسور التواصل بين الباحثين وبين البحث العلمي والمواطنين، من الابتكارات ومستعملي هذه الابتكارات منها الشركاء الاقتصاديين والاجتماعيين. احنا نحب نقرب البحث العلمي من المواطن. البحث العلمي راهو منها مهتم بالحياة اليومية للمواطن، يساهم بصفة كبيرة باش يحل مشاكل المواطن مثل آثار التغيرات المناخية، ندرة المياه، الأمن الغذائي، الطاقة، صحة البيئة، تحول الرقمي وإلى آخره. المشاركين باش يشوفوا كون البحث العلمي مش معناها الهدف نتاعه هو إنتاج منشورات علمية فحسب.
10: أعلنت شركة أكسا كومبوزيتس التركية المتخصصة في تصنيع المواد والمكونات المركبة الموجهة إلى الصناعات الجوية التابعة لمجموعة أكوك التركية، أعلنت إرساء مشروعا صناعيا بتونس باستثمار أولي قدره 5 ملايين دولار، أي ما يعادل حوالي 14 مليون دينار فاصل 7، وذلك بعد توقيع عقد كراء وحدة صناعية بالقطب التكنولوجي ببرج السدرية. هذا المشروع الذي من المنتظر أن يدخل حيز الاستغلال سنة 28 و2000 يتمثل في تطوير أنشطة متصلة بتصنيع مكونات ومواد مركبة موجهة خاصة إلى قطاع الصناعات الجوية، ليكون بذلك أول مشروع للشركة في القارة الأفريقية. نبقى دائما في الشأن الوطني، حيث يطلق صندوق الودائع والأمانات بداية من الاثنين المقبل النسخة الثانية من الجولة الجهوية لسنة 26 و2000 من مشروع المؤسسات الناشئة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة المبتكرة، لتتواصل الجولة أيام 26 و23 من أكتوبر المقبل وفق ما أفادت به المديرة العامة للصندوق ناجية الغربي. المديرة العامة لصندوق الودائع والأمانات أوضحت في برنامج يوم سعيد اليوم مختلف آليات وطرق تمويل المؤسسات.
14: نكونوا في الكيف نهار 2 28 سبتمبر، مستير نهار 6 اكتوبر، قفصة 22 اكتوبر. نعملوا لقاء في تونس، نحوصلوا فيه الجولة هذه ونحاولوا نخرجوا بمقترحات اللي نسهروا على تنفيذها في اطار البرنامج نتاعنا. الهدف نتاعنا ان نوصلوا 230 مؤسسة ناشئة ومؤسسة صغرى متوسطة. زوز اليات دعم تتعطى للمؤسسات الناشئة، وعندنا اليات دعم تتعطى لبرامج الإحاطة والتسريع اللي هما ديل وتوديل 2.0 مرافقة وتسريع. ومن بعد وقت يقع المرافقة متاعهم ويوصلوا باش يعملوا رفع تمويل، فما إغ دو تعطيهم 200,000 دينار منحة، وفما جزء قابل للاسترجاع. نشجعوا أكثر المؤسسات الناشئة اللي تبعثها نساء، ونشجعوا أكثر المؤسسات الناشئة اللي في الجهات. وحتى كي نمولوا برامج إحاطة وتسريع ماذا بينا يبداو يكونوا في الجهات، وإلا جزء هام في الجهات.
10: بهدف المحافظة على إشعاع عدد من الحرف التقليدية التي تمتاز بها ولاية زغوان، شرعت المندوبية الجهوية للصناعات التقليدية في تنفيذ برنامج تأهيل الحرفي في الصناعات التقليدية بولاية زغوان. المندوبة الجهوية للصناعات التقليدية بزغوان بثينة اللوز تحدثت لحنان العباسي.
15: برنامج الخصوصي لتأهيل الحرفي في قطاع الصناعات التقليدية، وهو برنامج يضم اتفاقية مبرمة بين الديوان الوطني للصناعات التقليدية والوكالة التونسية للتشغيل والعمل المستقل. الاتفاقية تتمحور في تكوين أشخاص باحثين عن شغل أو في إطار الراغبين في بعث المشاريع في قطاع الصناعات التقليدية. الأشخاص هذوما تتراوح أعمارهم بين 18 و50 سنة، والحرفي يتمتع بمنحة تتراوح بين 150 للشخص الواحد. وبالنسبة للمعاقين وأصحاب الشهادة العليا عندهم إضافة 50 دينار في المنحة، والمؤسسة الحرفية تتمتع بمنحة 100 دينار على كل شخص دخل كل شخص عنده في الورشة هذه. الهدف متاع البرنامج التأهيل هو المحافظة على اختصاصات الصناعات التقليدية، وخاصة الاختصاصات اللي ماشية في الاندفاع.
10: شدد وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج محمد علي النفطي أثناء لقائه أمس بنيويورك مع المفوضة الأوروبية للمتوسط على ضرورة مراجعة اتفاقية الشراكة بين تونس والاتحاد الأوروبي بما يضفي عليها مزيدا من الواقعية والإنصاف ويجعلها مجسمة لشراكة حقيقية ومتضامنة تستجيب للتحولات الراهنة.
0: نشرة الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال بوانتين.
10: في أخبار العالم، أدرجت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان اليوم 61 شركة جديدة على قائمة الشركات غير القانونية العاملة في المستوطنات الإسرائيلية بالضفة الغربية، وذلك للضغط على السلطات الإسرائيلية بسبب التوسع الاستيطاني في الضفة. وفي اليمن، أعلنت القوات الحكومية سيطرتها على مواقع استراتيجية في مديريتي الوزعية بمحافظة تعز والمضاربة بمحافظة لحج. نقطة النهاية في هذه النشرة الإخبارية، وهذا تذكير بأبرز عناوينها. الأسبوع القادم إطلاق النسخة الثانية من الجولة الجهوية لسنة 26 و2000 من مشروع المؤسسات الناشئة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة. تحت شعار نبتكر من أجل علاج أفضل، انطلاق أشغال المؤتمر الوطني الثامن لطب الأورام بالحمامات. وفي العالم، الأمم المتحدة تدرج حوالي 60 شركة جديدة على قائمة الشركات غير القانونية العاملة في المستوطنات الإسرائيلية. شكرا على حسن الإصغاء، مع أجمل تحيات منيا سياري.
0: إذاعة الجمهورية التونسية. مستمعين الأعزاء، يرفع إلى حضراتكم فيما يلي أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة تونس وما جاورها.
16: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا

أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: اللهم لك الحمد كله، وإليك يرجع الأمر كله. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.

0: الشعب في خدمة الوطن.
1: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.

0: الدنيا وما فيها.
1: تحية من جدة، أهلا وسهلا، مرحبا بكم على موجات الإذاعة الوطنية التونسية، مرحبا بكم في الدنيا وما فيها. لقانا ينطلق الآن ويتواصل حتى الثمانية متاع الليل، وين ما كنتوا تستمعوا لنا. كانكم أول مرة تستمعوا الدنيا وما فيها، هي مساحة نحبوها تكون ثقافية بامتياز، فنية كذلك، نحكيه لهنا على المجتمع، فلسفة، حضارات، ننطلق من تونس باش ننفتح مع بعضنا على عديد الشخصيات والأحداث العالمية في هذه المساحة من خلال الفقرات، فقرة تيارة وفقرة عندي سؤال، فقرة حكاية في دقيقة وفقرة من القلب. الفريق باش يكون حاضر معاكم، فريقنا أيمن طنفوري في الإخراج الإذاعي ورامي ماجولي في التنسيق العام للحصة. تحية كذلك باش تكون بعد شوية مع الفريق اللي الأسبوع اللي فات مع عودتنا في هذا المساحة في هذا توقيت يوم الجمعة، حافظنا عليه للموسم الثاني، لكن التوقيت يتبدل. نبدأ بعد نشرة الأخبار الستة إلى حدود الثمانية باش يرافقوني أمير شقشوق، صحفية ومنتجة وثائقيات إذاعية، مرفت كمون سينمائية واستاذة جامعية، وزيد بوشوشة كاتب وروائي. خلينا نبدأ الساعة بالموسيقى ومبعد نستقبلوهم.

0: أهلا وسهلا من جديد، مرحبا بكم على موجات الإذاعة الوطنية التونسية. بدينا بالصوت التونسي مهدي العياشي، ومازلنا باش نستمتعوا بموسيقات من العالم. قدوا معانا عندكم تسمعوا، فما برشا اختيارات، ومرحبا بكل مقترحاتكم كذلك. الدنيا وما فيها، البرنامج اللي يفتح لكم باب على الفنون والثقافة في تونس والعالم. سعيدة جدا بمرافقة الصحفية ومنتجة وثائق قيادة الإذاعية أميل شقشوق. مرحبا.
1: مساء الخير عبير،
0: ماكش وحدك
1: أكيد.
0: أنت ما شاء الله محاطة.
1: لا لا لا، زلنا نكونوا محاطين.
0: احنا ما رفتت بدينا فيه خاطر هو كان ضيف، أما توا ولا فريق ولد الفريق، فنخليوه ميسالش. ليدز فيرست، نرجعوا للقاعدة. الأسبوع اللي فات لولا كان استثناء، ذاك من لولا
1: ما يتعودش.
0: مربت كمون سينمائية وأستاذة جامعية، أهلا وسهلا. مرحبا.
1: مرحبا عبير.
0: هكا كلمناك على البداية، قلنا لك تيم الفريق بدأ معنا، ما في الأخر شديناك.
1: هاني معك، هاني معك.
0: مرحبا بيك مربت. زيد بوشوشة، الملتحق لفريق الدنيا وما فيها، روائي وكاتب. هو كيفاش نقولوها، عنده علاقة سحرية مع كل ما هو سيسبانس وتشويق، وذي نشوفه فيه زيادة من خلال الأسبوع اللي فات. عنده عمل لنا شوية تشويق وعمل لنا هكا جو هذاك اللي نلقى قلم جميل جدا. زيد اهلا وسهلا، مرحبا بيك.
2: عايشك، انا فخرتوني برشا مع شيخي. ما نقول
0: فما شكون سمعك الجمعه اللي فاتت ولا شنو؟ ولا
1: الجمهور
0: شنو الاصداء؟
2: لا فرحانين، واكيد يحبوا يعاودوا يشوفوا، وانا موجود باش يعاودوا يشوفوا،
0: وما زلتوا باش تشوفوا
1: ونسمعوك
0: ونسمعوك زاده. البدايه فقره يا راو، نسمع الشارع وبعد باش ننطلقوا بأميل شقشوق.
3: يا راوي،
0: يا راوي، علاش اخترنا باش نبداو بأميل شقشوق؟ كانكم تبعتوا الأسبوع العام ناول العام توا عام تقريبا، ثم وثائقي إذاعي قدم بعنوان ابن خلدون، كان في الاعداد أميل شقشوق وريم المدب تحية لها، وموجود تلقاوه على الموقع الخاص بالإذاعة الوطنية، سواء الموقع الرسمي ولا على اليوتيوب، كذلك القناة اليوتيوب. والأسبوع هذه فما برشا حديث وجدل حول شخصية ابن خلدون، فاخترنا أنه نحكيوا عليها. وأميل اختارت الحقيقة أنها باش تعطينا ممكن معطيات هوامش كواليس احنا ما تبعناهش.
1: انا هذاك صار، يعني ألفت باللي موجود وحاولت زيد نستفسر، والنتيجة هذا هي. بعد ما صار انطلق في 2017 ثم تعطل وتوقف وإعيد أحيائه في 2024 من قبل مثقفين ومفكرين من تونس ومن دول أجنبية، يترأسهم المؤرخ عبد الحميد الأرقش. أخيرا السنة ومنذ أيام قليلة نجحت الدولة التونسية بتضافر جهود عدة في تقديم ملف ترشيح كتاب المقدمة للعلامة التونسي والكوني عبد الرحمن ابن خلدون لسجل ذاكرة العالم التابع لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة اليونسكو. وهنا نأكدوا أنه لم يسجل بعد، خاطر فما شكون قال سجل في ذاكرة العالم، لم يسجل بعد، بل تم إعداد الملف وإيداعه وصار على طاولة لجان خبراء اليونسكو لتقييمه والنظر في إمكانية إدراجه في سجل ذاكرة العالم اللي مسجلة فيها آلاف الوثائق والمخطوطات والمجموعات الأرشيفية ذات القيمة الاستثنائية في التاريخ البشري. مثلا احنا مسجلين فيها أرشيف إلغاء العبودية في تونس، اللي كانت تونس من الدول الأوائل في العالم اللي اتخذت القرار هذا التاريخي في 1846. ومسجلين أيضا التراث الموسيقي في أرشيف البارون دير لانجي اللي كونوا أثناء إقامته في تونس بسيد بوسعيد. مسجلين أيضا وثائق متعلقة بالقرصنة البحرية التونسية والعلاقات الدولية في القرنين 18 و19. أما دوليا فنلقاو مثلا في سجل ذاكرة العالم المخطوطة الأصلية للسيمفونية التاسعة لبيتهوفن، ومجموعة أفلام الأخوين لوميير الفرنسيين لوميير، اللي وضعت الأفلام هذه وضعت الحجر الأساس لصناعة السينما في العالم. والأكيد أنه كتاب المقدمة اللي وضعه ابن خلدون في القرن 14 عنده مكان في هذا السجل، لأنه أحد أعظم المؤلفات في الفكر الإنساني. كيفاش؟ بين صفحاته تولد علم الاجتماع، وبين فصوله تأسس منهج علمي نقدي لدراسة التاريخ يعتمد على الاستقراء والتحليل المنطقي، وبين طياته توضعت نظرية العصبية القبلية والدولة، قدم تفسير دقيق لنشوء الدول وارتقائها وسقوطها. المقدمة كان عرض فريد لمعارف متعددة في الاقتصاد، السياسة، الجغرافيا، العمران، أحوال البشر وتاريخهم. لكن أخبار تقديم ملف تسجيل المقدمة في ذاكرة العالم تقبلوه بعض التوانسة بشيء من النقد، لأنه ملف الترشيح قدمته تونس بالشراكة مع دول أخرى هي الجزائر ومصر وتركيا وفق نص بلاغ المندوبية الدائمة لتونس لدى اليونسكو. وقال بعض التوانسة علاش ما قدمتش تونس بمفردها الملف، وعبروا عن خوفهم من تقاسم أحقية نسبة العلامة التونسية المولد والنشأة والتعليم مع دول أخرى. تساؤلات مشروعة، لكن هي تنفكوا الحكاية ونحاولوا نفهموا. ولهذا الغرض اتصلت بالباحث والمؤرخ سي عبد الحميد لرقش، منسق اللجنة الدولية لدعم تسجيل المقدمة في سجل ذاكرة العالم، وهو أول من أعلن خبر إيداع الملف نهار السبت اللي فات خلال حفل تقديم جائزة ابن خلدون للعلوم الإنسانية والاجتماعية اللي يترأس لجنة إسنادها. وبين قوسين الجائزة هذه تحصل عليها الروائي الكبير حسنين بن عمو عن رواية الغروب الخالد، رواية ابن خلدون عن ابن خلدون. إذن اتصلت بسي عبد الحميد لرقش ووضح لي أن قوانين اليونسكو ما تمنع حتى دولة باش تتقدم بأي ملف، وتسمح للدول بالانضمام إلى مثل هذه الملفات. فلما دولة تمتلك مخطوطات أصلية للعمل المرشح أو وثائق تتعلق به، أو تكون قد ساهمت في تثمينه وترغب في تقديم ملف في الغرض، فلها ذلك، ويرجح أنه هذا اللي صار، والتنسيق مع الأطراف هذه يخدم الملف ومش العكس، وشدد على أنه تونس هي صاحبة البادرة الأصلية. من جهة أخرى هات نشوفوا وشنية علاقة ابن خلدون بالدول الثلاث اللي شاركت في الترشح هذا. الجزائر عاش فيها ابن خلدون أعوام، خاض فيها تجارب سياسية وتولى فيها مناصب، ولما قرر كتابة كتابه العبر وديوان المبتدأ والخبر في أيام العرب والعجم والبربر ومن عاصرهم من ذوي السلطان الأكبر ومقدمته الاستثنائية، اعتكف ابن خلدون بقلعة ابن سلامة قرب تلمسان 4 أعوام للتفرغ لهذا المشروع. وهذا يذكره هو في كتاب سيرته الذاتية التعريف بابن خلدون ورحلته غربا وشرقا. مصر أمضى فيها ابن خلدون جانب من حياته، أكمل فيها عدد من كتاباته وأضاف ونقح المقدمة وكتاب العبر، وخاض فيها تجربة أخرى مهمة هي القضاء، قد تولى فيها منصب قاضي قضاة الملكية، كما انخرط في الحياة السياسية بالبلاط المملوكي، وأرسل حينها مبعوث إلى الشام للقاء قائد التتار تيمور لانك، لقاء شهير واستثنائي في مسيرة ابن خلدون. تركيا تحتفظ بأقدم مخطوطات المقدمة، ويقال أنه حطت يد عليها أثناء التوسع العثماني في مصر. أما تونس فهي فبها ولد عبد الرحمن ابن خلدون، وهذا مؤكد وموثق في كتاب التعريف، وبها نشأ ودرس في جامعة الزيتونة وشرع فيها تعلم أصول السياسة وممارستها، وبعد رحلة إلى المغرب والأندلس والجزائر عاد إلى تونس باش يكمل كتاب العبر ومقدمته، وأهدى النسخة الأولى إلى السلطان أبي العباس الحفصي. لكن أيضا صار ابن خلدون علامة بعد ما عجنته التجارب اللي عاشها في تونس وكذلك في الدول الأخرى اللي أقام فيها، وفكره هو ملك للإنسانية لأنها تلقفته وانبهرت به وثمنته وترجمته إلى عديد اللغات، وهذا مبعث فخر لنا. والفكرة أنه تتسجل مقدمة في ذاكرة الإنسانية كأثر كوني لشخصية تونسية المولد والمنشأ، لكن كونية الأبعاد، ولن يفقد ابن خلدون بذلك تونسيته. ومثل ما تساءل الفيلسوف التونسي الكبير الدكتور فتحي التريكي اليوم على صفحته على الفيسبوك، كتب ميشيل فوكو كتابه أركولوجية المعرفة بتونس، وهو فلسفيا من أهم كتبه، فهل يصبح فوكو تونسيا؟ تقول اليونسكو في تعريفها برنامج ذاكرة العالم إن التراث الوثائقي العالمي ملك للجميع، وينبغي صونه وحفظه بالكامل من أجل الجميع، وأن يكون متاحا للجميع على نحو دائم ودون عوائق، مع مراعاة الخصوصية الثقافية والاعتبارات العملية. في الأخير نشير إلى أن اليونسكو سوف تعلن قرارها بخصوص هذا الملف خلال اجتماع مجلسها التنفيذي في ربيع 2027، ونرجو أن نحيي ذكرى ميلاد ابن خلدون 695 في 27 مايو القادم، ومقدمته مسجلة في ذاكرة العالم.
0: يعطيك الصحة. يعطيك الصحة أمال، لأنه عشنا أيامات على عديد القراءات للواقع اللي صار، كل واحد كيفاش شافها من منظوره، مهم أنه نقربوا أكثر لكيفاش التعريف علميا زادة كيفاش نصنفه. زيد
2: فما أكثر من نقطة نحب نتناولها في الموضوع هذا. فما سوء فهم كبير، خد فما مسجل كبير في الفيسبوك صاير، فما سوء فهم في الموضوع مبدئيا، أنه الناس تتصور أنه ابن خلدون وكأن باش نسبه ابن خلدون البلدان أخرى، بينما الحديث هو على المقدمة مش على ابن خلدون. ثاني حاجة، للأسف احنا في تونس وفي معظم الدول العربية عنا جهل بشنو قاعدين الدول العربية الأخرين شنو يقرأوا وكيفاش التاريخ يتسرد لهم. فأنا متأكد اللي في تونس ما عناش فكرة كبيرة أنه ابن خلدون مهم في الجزائر، وأنه عنده تمثال، وأنه أكيد يعتزوا بكونه أقام ما بيناتهم. وكذلك في مصر فما تمثال ابن خلدون، ويعتزوا أنه عاش ما بيناتهم 24 سنة. المشاكل هذوما راوها للأسف برشا في الدول العربية، وين فما بحث أكثر يسر على الهوية، وأنهم نربطوا حاجات تاريخية اللي هي سبقت اللي يعني التقسيم الجديد متاع الدول أو الحدود الجديدة متاع الدول، ننسبوا حاجات قديمة لها. فأنا أصلا مع كلمة أنا ضد أن نقوله بالمطلق أنه ابن خلدون تونسي، معناه تونسي بالمعنى هذا، تونسي ما عندوش باسبور تونسي، تو ابن خلدون هو تولد في تونس وينسب لتونس وينسب للحضارة العربية الإسلامية، ولكن هل الرغبة في أنك يعني تحب ترده وكأنه
0: ملكية خاصة، هاي
2: ملكية خاصة، هو ملك البشرية الكل.
1: فما حاجة فخر لينا
2: وأكيد، فما حاجة نستحضرها تو لهذا اللي تراه في العالم ما تراهش في تونس. نذكر في برشلونة ريت تمثال متاع شو اسمه كريستوف كولومب ويقف وعمل هكا بيده في اتجاه يعني البحر. ما تصورش ان الطلية نتغشوا انه الاسبانيين احتفاوا بكريستوف كولوم رغم انه ايطالي، لانه رحلته بدأت من اسبانيا. فانا راها للاسف حكاية تصير، معناه سجلات زايدة على الفيسبوك، وكنت كتبت تدوين على لو ابن خلدون كان معانا توا يكون موقف مضحك شوية كان يرى اللي قاعد يصير.
0: باش نستسمحكم، زميلنا شهير الكافي عنده رفقي بوستة عنده جديد، أما قبل ما نستقبلوه في كلمة مرفتة، شنو تعليقك على الجديد اللي
1: والله تعليقي كما إيميل وكما زياد، أنا نحس أنه الفكر والفن هو ملك للبشرية، معناها ما نجمش الأفكار عندها أجنحة كما قال يوسف شهير في المصير، ويلزمها تطير وتوصل أغلب الناس. أكيد نعتز أنه ابن خلدون تولد في تونس ونشأ هنا، لكن تعلم أيضا في الجزائر وتعلم في مصر وتعلم في تركيا وشارك تجربته لكثير من الأشخاص،
0: وفكره إنساني
1: بحت
0: ونظريات في العالم
1: وصالحة لكل زمان ومكان.
0: احنا تو باش ريت الانفتاح هذايا، احنا باش نقصوا منه شويه باش نحدوا بالتحديد، باش نهزكم للرياضه على خاطر فما جديد اللي هم المنتخب الوطني التونسي في بطوله افريقيا للكره الطايره. زميلنا رفقي بوستة، اهلا وسهلا، مرحبا.
4: مرحبا عبير، مرحبا بالحضور الكل، الف مبروك للمنتخب الوطني التونسي تتويجه باللقب القاري، فوز على الكاميرون 3 أشواط دون مقابل. هو زميلنا الهادي جبنياني حاضر في قصر الرياضه بالمنزه يعطينا الاجواء ما بعد الانتصار هذا، ما بعد تحقيق اللقب القاري. هادي اهلا وسهلا بك.
5: اهلا وسهلا بك رفقي، مبروك والف الف مبروك لتونس قبل كل شيء ولمنتخبنا الوطني التونسي، الفوز باللقب الافريقي رقم 12. منتخبنا اليوم فاز كما قلت انت على المنتخب الكاميروني ماتش في تاريخ واحده منذ انطلاق المقابله 3 أشواط مقابل 0 25 في 20 25 19 و25 18 و25 مقابل 19. برافو، فرحة كبيرة. ما نحكي لك شوري، نعطيك عناية وتشوف الجمهور اللي حاضر بأعداد كبيرة جدا في قصر الرياضة بالمنزة. تحية اللي صارت بعد الماتش الملعبية، حظ أوفر المنتخب الكامروني. اليوم المنتخب ما خيبش، جبنا الكان بحثينا وكنا على مستوى التطلعات، فزنا في كل المقابلات انطلاقا من كينيا فغانا فرواندا في المغرب. واليوم نهائي كان مثير بين تونس والكامرون، ومنتخبنا كما في 2019 في نفس المكان هنا في قصر الرياضة بالمنزة يفوز بالبطولة من جديد. برافو للاعبين الكل، برافو للستاف، برافو للجامعة، برافو للناس الكل من بعيد أو قريب اللي ساهمت اليوم باش يراو دراجو بريد الفوق، باش يراو تونس تفوز بالبطولة الإفريقية رقم 12.
4: شكرا لك هادي مرة أخرى، مبروك لتونس
0: وبرافو للأندية زادة اللي قاعدة تحتضن وتكون في الملاعبية اللي نقاهم بعد في النخبة، فمبروك
4: عنا برشا على لقب في رياضة جماعية الكرة الطائرة.
0: أنا عندي حنين مع
4: الكرة الطائرة. علاش توجه في التحية للنوادي، تحية للأولمبي القليبي،
0: تحية للأولمبي القليبي اللي هو مدرسة في تكوين الكرة الطائرة.
1: الكرة الطائرة يحبوها برشا الفتيات،
0: احنا عندنا علاقة أخرى مع الكرة الطائرة تتحكي في فيلم هكا ولا في المرفا.
4: شكرا لك ومبروك مرة أخرى المنتخب.
0: شكرا لك. شكرا.
3: يا راوي
0: مواصلين لقانا، مبروك مرة أخرى للمنتخب الوطني التونسي للكرة الطائرة حصوله على بطولة إفريقيا رقم 12 في رصيد. ونرجعوا يا راوي ونرجعوا مع

0: شفناه في القاعات على السيناريست وكاتبة السيناريو، وهل هي بين الحقيقي الشخصية علينا أم هي ذكاء اصطناعي؟
1: عنا جواب زعما؟
0: معني جواب الدو معني جواب. أما فما جديد كذلك في مستوى الكتاب والموضوع ذا يهمك زيادة
2: زياد؟ أكيد. في البداية مبروك للمنتخب التونسي التتويج القاري، وكما قلت أنت عبير، أنا بما أني كيف ما زياد هكا نكتب ونحب الإبداع بالكتابة وأنا الإبداع بالصورة، فما تساؤل كبير جاي من شنو قاعد يصير حاليا. هذا يخليني نخمم في سؤال: هل الذكاء الاصطناعي جاء ليسلبنا آخر ما نملك؟ على مر العصور لاحظنا أنه كل ما تتطور التكنولوجيا زاد اعتماد الإنسان عليها، حتى أصبح غير قادر على ممارسة ما كان يمارسه الإنسان في العصر الحجري مثلا، وانخفضت كفاءته البدنية وكثر معها الكسل، وظهرت أيضا بعض الأمراض. لكن ورغم كل هذا الإنسان ما زال عنده إحساس بأنه هو المسيطر على التكنولوجيا وليس العكس. لكن الإحساس هذا خليه يبجي من أنه ما زال يعتمد على عقله اللي يخليه يفكر يختار ويقرر، وهذا يذكرنا بمقولة ديكارت: أنا أفكر إذن أنا موجود. لكن في السنوات القليلة اللي فاتت ظهر ما يسمى بالذكاء الاصطناعي، واللي قلب ولأول مرة في تاريخ البشرية المفاهيم، لأنه الإنسان ولا يخلي الآلة تفكر في مكانه. كان في البداية يستشيرها، ثم أصبح يفوض الأعمال اللي ما يحبش يعملها، كما الرد مثلا على إيميل. لكن وبسرعة أصبحت مهام الذكاء الاصطناعي أكبر، والرغبة اللي عند الإنسان في أنه يرتاح حاجات اللي محبش يعملها، مع أنه فما شكون ينجم يفكر وربما حتى يتخذ القرار عنه، أصبحت فكرة جذابة. لكن الحكاية ما وقفتش غادي. الذكاء الاصطناعي وبعد ما عوض الإنسان في عديد المهام وحتى المهن الترتيبية اللوجستية الحسابية وحتى الهندسية، دخل مجال الإبداع الفني، وهو اللي كان تقاس به تطور الأمم. وكان المبدع هو مثال وقدوة تحيط هالة من النجومية والثقة، ويعتبر قدوة وحتى بعض الأحيان سابق عصره وصاحب رؤية استشرافية. الفنان والمبدع اليوم مهدد، يمكن الذكاء الاصطناعي يعوضه في أي وقت. والأمر هذا والأمر الأكثر أنه ممكن تتهمه الذكاء الاصطناعي يتهمه بالسرقة والتحايل. أي نعم، الذكاء الاصطناعي يمكن أنه يتهم اليوم كاتب بالسرقة، وهذا ما هوش فيلم خيال علمي، هذا اللي صار في الأسبوع الماضي عندما نشر حساب يوم 21 سبتمبر أنه رواية سيتي سا أمورير للروائي الكندي تيليسون أورليان الحائز على جائزة الفناك في 2026 والمرشح الأوفر حظا بالفوز بجائزة كونكور، أنه هي الكتاب، أنه الرواية مكتوبة بالذكاء الاصطناعي. صاحب الحساب هذايا اتهم الكاتب الكندي ونشر مقاطع تم استعمال برنامج اللي هو بانغرام. برنامج هذايا يستعملوه باش يكتشفوا ما إذا تم استخدام الذكاء الاصطناعي في الكتابة أو لا. البرنامج أكد أنه الرواية كتبت بالذكاء الاصطناعي، وهذه سابقة أولى من نوعها، ولا وأكيد لن تعد الأخيرة، خاصة أنه البعض هاجم الروائي الكندي، والبعض قال أنه يجب التعامل مع الذكاء الاصطناعي كأداة مساعدة. لكن المشكلة أنه هذا البرنامج اللي قام بتقييم الرواية اللي هو بانغرام والذي تم اعتماده، حاولوا بعض رواد التواصل الاجتماعي أنهم يعملوا لعبة، فدخلوا له روايات معروفة، فمن حاجات المولير، فمشكون حتى دخل الإنجيل. يا أخي هو شنو كان جواب البرنامج هذا؟ فقال إنها مكتوبة بالذكاء الاصطناعي. هذا يخلينا إن احنا نكون حذرين مع هذه البرامج اللي هي مازالت قيد التطوير. لكن اللي صار صار، فحاليا الكاتب كاتب هذه الرواية، وبعد كل اللي صار من بلبلة حول الكتابة نتاعو، هو يعيش حاليا حالة نفسية صعبة، لأنه إثبات أنه هو الكاتب أو أنه قام بمساعدته الذكاء الاصطناعي حاليا ما نجموش نتأكدوا منها

0: 100%. لكن الزوبعة هذية برشا قالوا أنه كانت مرافقة الحركة عنصرية، لأنه الكاتب اللي نحكيه عليه ذو أصول من آيسيان، واليوم صدر قرار بأنه جائزة كونكور ألغات مشاركة الكتاب هذايا، حبوا يبعدوا على كل تشكيك، وحتى أنه رئيس العام اللي هو له بالجائزة قال يمكن نهار من نهارات باش نوصلوا أن احنا نحطوا نوع من لابيل كما نقولوا 100% بيولوجي، باش نقولوا 100% كتابة إنسانية بشرية، أو 50% ذكاء اصطناعي ولا 100% ذكاء اصطناعي. المهم أنه هذايا خلى جدل كبير حول الكاتب، وما نعرفوش شنو مصير الرواية ولا شنو مصير الكاتب، لكن هذايا يخلينا نتسألوا إذا كان خسرنا الخيال نتاعنا والإبداع نتاعنا، شنو باش يقعد لنا في مواجهة هذا العالم؟
1: هذا العالم اللي أصبح المقاييس فيها تبدلت، والحقيقة كذلك معني نجم يكون هو روايته مستعملش البلبلة هذه الكل اللي صارت له، هي نجم راهي ترجع بالفايدة، مبيعات الرواية تتباع باش يكتشفوها هل هي كيفاش مكتوبة ولا. العالم هذي عالم خطير جدا أصبح، وعنده كما عنده إيجابيات وعنده سلبيات وفما حاجة زيادة لهنا يتطرح زياد، الكاتب يلزم يكون خياله كتابته كلمة كلمة بشرية من ذاته باش يكون كاتب.
2: لنتفق قبل كل شيء، لما قبل الذكاء الاصطناعي حتى في كبار كتاب فما شكون ماخذ فيهم نوبل، المنتج الاخير ماهوش بالمئة بالمئة متاعه، لانه الكاتب وراه فما مدقق لغوي وراه فما محرر وفما محررين، المحرر اللي يعرف مهنة التحرير نجم يغير برشا في النص، نجم يحذف فقرات ويحذف فصول، نجم يغير بعد بالاتفاق مع الكاتب او مش، وفما كتاب كبار عندهم محررين خاصين به. فمهنة الكتابة توا ماهيش كما كانت تكتب في القرن 18 ولا 19
0: كما وقت ابن خلدون
2: مثلا. الكتابة حتى في القرن 20 والقرن 21 ما قبل الذكاء الاصطناعي ماهوش منتج 100% تابع للكاتب، وهذه حقيقة يدركها الكثيرون. اكيد ثم زاد كتاب اللي يكتبوا 100% وحده موجود، فأنا نتسائل ديما شنو اللي نجم يكون فرق ما بين محرر لو يكون ذكاء اصطناعي أو محرر بشري، هذا سؤال نتسائله. وعليش نراو حاجة هجينة أنه اللي حررك ذكاء اصطناعي وراو حاجة ما نقبلوها أنه يحرر لك شخص عادي؟ وبعد هذا الكل أنا نرى نوع من العبثية أنك تقعد تبحث وراء نص هل هو مكتوب بذكاء اصطناعي أو كاتبه بشري. أهم حاجة في النص هو الجودة متاعه، هل النص تقرأ فيه جيد بمقاييسك أم هو جيد؟ لو جيد أوكي، لو مش جيد فما معناها تعطي فيه رأيك أنه ما يعجبكش، أنه مكتوب ما فماش وسيلة على حد علمي تثبت لك 100% أنه هو مكتوب بالذكاء الاصطناعي ولا. وبعد بالذكاء الاصطناعي هل هو صار أنت عملت برومبت وكتب في بلاستك، أو أنت عطيته وهو صلح لك اللغة، أو أنت عطيته وهو عاود حرر لك وغير لك ولخص لك يعني جمل أو بدل لك حاجات. فالموضوع في شائك وماهوش سهل باش أنك تطلع الغث من السمين والصحيح من الغالط. لذلك فما نوعية من المواضيع بصفة عامة، بالصدفة اللي محكيت عليها زادة في ستاتيو، فما مواضيع بصفة عامة أنا كشخص معناها ما نحبش نخمم فيها ياسر. أنا نتعامل كي نقرأ رواية نقراها عجبتني واكتب عليها كاتبها فلان، فأوكي ما عجبتنيش فما عجبتنيش حتى ولي يكون كاتب كبير كاتبها. هذا المقياس اللي راه مناسب
0: هو الإحساس. أنت حسيت النص اللي قريته إلا ما حسيتوش؟ خاطر مع التطور السريع للذكاء الاصطناعي باش نوصلوا لدرجة أنه ما عادش نجمو نفرقوا
1: بين بشري
0: بين
1: ولا
0: بشري وبين خطر هو ولا متواجد
2: في حياة الكاتب ذات. صحيح الكتابة في حد ذاتها هي حاجة فيها معنى وعي من الكاتب، فيها حاجة منه، ولكن الكاتب بيدوره معناها المصدر نتاع العلم ماهوش الهام رباني يعني
0: ليه؟
2: هو ياخذ من ياخذ
0: من
2: حاجات شافهم وقراهم وناس قرالهم وحاجات عاشهم تماما كيما الذكاء الاصطناعي ياخذ من محادثات قاعد يتحدث مع البشريه الكل. فما نحبش نقول اللي انا من شجعت ان من شجعش انك تجي للذكاء الاصطناعي تقول اكتب في بلاستي، لكن ما عندي حتى مشكل مع انك انه الذكاء الاصطناعي يصلح لك اغلاط، انه يشذب لك نص، انه ما عنديش مشكله.
1: يتم المراجعه. امير،
3: انا يبدو لي الاشكاليه هي مع الليتيك، الاخلاقيات وحقوق الاطراف، كان هو اشخاص او ذكاء اصطناعي. احنا لما في عمل يعني ابداعي تقول شكون كتب وشكون اخرج وشكون عمل مونتاج وتذكر الناس اللي ساهمت، فهمت؟ في انك تستعين بالذكاء الاصطناعي يلزم زيادة تعطيه حقه وتذكر هذاك وفاش استعملته. يعني كما تعطي انت الجينيريك متاع اي عمل تذكر كل واحد شنو الشنيه المهمه اللي قام بها، تقول انت ذكاء الاصطناعي شنو. اظن هذه الشفافيه في يعني الاشكال في المساله هذه يبدو لي.
1: وهذه المطروح راهو الاخلاقيات انك تنجم تولد صوره مثلا وتذكر اللي هي بالذكاء الاصطناعي الفيديو المرافق، هذه في الأخلاقيات. أما يبقى الجدل، يبقى الجدل. شفت من جدل الأمال فيما يخص علامة ابن خلدون، الجدل بين الذكاء الاصطناعي والعمل البشري في الرواية اللي اخترتنا باش تحكينا عليها مرفت، لي جدل آخر رافق زاد الأسبوع هذي وديما خرجنا من تونس.
2: يوم الجدل
1: يوم الجدل العالم العربي هو الموروث الموسيقي، عودة أصالة بعد 16 سنة لسوريا لأحياء، وأحياء اختارت أنه العودة متاحة، يبدو أنها قعدت خذت وقتها باش تكون عودتها عودة معناها منظمة وفيها زادة تسويق، فيها كل عناصر العمل والصناعة الموسيقية. لكن فما جدل آخر في وسط الحفلة هكا ولا زي.
2: صحيح. زوروني كل سنة مرة حرام تنسوني بالمرة، الغنية هذه اللي ارتبطت في الذاكرة العربية باسم سيد درويش وغناها بعده عشرات الفنانين وأشهرهم فيروز، عمرها اليوم أكثر من 100 عام. والغريب أنه اللحن هذايا ما كانش بمنقع الجدل من قبل، ثم أغلبية ينسبوه لسيد درويش، لكن ثم رواية موسيقية أخرى تقول أنه أصله يعود لعثمان الموصلي، وأنه فما نسخة أقدم كانت مرتبطة يعني بجملة اسمها زر قبر الحبيبي مرة، ونسمعتها اليوم الحقيقة واللحن متشابه. لكن خلينا من أصل اللحن، خاطر هذا موضوع تاريخي وموسيقي يحتاج بحث وتوثيق. اللي يهمني اليوم حاجة أخرى، شهر هذا وبعد عودة أصالة إلى سوريا بعد غياب دام 15 سنة أصدرت ألبوم من التراث السوري وغنت فيه غناية اسمها على روض الحبيب ونسبت لحنها للتراث اللاذقي، وهنا انفجرت القنبلة. طرف يقول اللحن مصري وسرقتوه من سيد درويش، وطرف الآخر يقول لا اللحن سوري وسيد درويش هو اللي خذاه. بعد شوية ما عادش الموضوع على الغناية أصلا، ولينا في شتم وتنابز وكل واحد يحب يثبت أنه بلاده هي أصل الفن والبلاد الأخرى مجرد سراق. وهنا نتسأل علاش الغناية لازم تكون مصرية، علاش سورية، علاش تونسية، علاش جزائرية؟ هل كي تسمع غناية وتعجبك لازم قبل ما تستمتع بها تعرف جواز السفر متاحها؟ وهل الفن أصلا عنده جنسية؟ يجب ناخذ الموسيقى الأندلسية مثلا. زرياب جاي من المشرق وسافر الأندلس وغادي ترك أثر عميق في الموسيقى والغناء، وبعد سقوط الأندلس وانتقال جماعات الأندلسيين لشمال إفريقيا طورت التقاليد الموسيقية الأندلسية في البيئات الجديدة، وهكا تلقى اليوم المألوف في تونس وليبيا وقسنطينة والصنعة في الجزائر العاصمة والغرناطي في تلمسان وغرب الجزائر والآلة في المغرب. نفس الجذور لكن كل منطقة خذت منها وأضافت لها من شخصيتها وبيئتها، وهذا هو الفن. الفن كي ينتقل من مكان لمكان ما يبقاش هو بيد، يتبدل يتلون ياخذ من مكان جديد بقدر ما يعطيه. ورحلة ما كانتش في اتجاه واحد، الموسيقى الشامية والأندلسية والعثمانية أثرت بدورها في النهضة الموسيقية المصرية في القرن 19، وظهرت مدارس وأشكال غنائية مصرية تفاعلت مع هذه المؤثرات، أبرزهم نحكيه على عبد الحمولي مثلا. بعد جاء سيد درويش وهنا المفارقة الكبيرة، سيد درويش نفسه سافر للشام أكثر من مرة وقضى فترة مهمة في حلب وتعلم غادي الموشحات والقدود واتصل بعثمان الموصلي، وتذكر بعض المصادر أن الرحلات هذه كان لها أثر في تطور الموسيقي. يعني اليوم الناس تتعارك على لحن وكل واحد يقول متاعنا، في حين أنه واحد من أهم المجدين في الموسيقى العربية كان يسافر ويتعلم ويأخذ ويتأثر ويرجع ويضيف، وهذا هو الفن، أخذ عطاء، ما هوش عصبية قبلية. نرجعونا لابن خلدون. وحتى القدود الحلبية اللي ارتبطت بحلب وأصبحت جزء مهم من هويتها الموسيقية عندها طبيعة قائمة أصلا على إعادة استخدام ألحان موجودة وتركيب كلمات جديدة عليها، بعضها جاء من الأناشيد الدينية وبعضها من الألحان الشعبية وبعضها من تقاليد موسيقية أقدم وأوسع من حدود مدينة واحدة. وهنا نوصل الفكرة الأساسية، الفن ما يجيش من العدم، المبدع يتأثر بالحاجات اللي سمعها وبالفنانين اللي سبقوه وبالمدن اللي عاش فيها وبالناس اللي قابله كما ابن خلدون زاد. كل مدرسة موسيقية تتغذى من مدارس أخرى، وكل بلاد تستقبل فن تهضمه بطريقتها ويخرج منه فن جديد، وهذا مش ضعف ومش سرقة بالضرورة، هذا فراغ. المشكلة أن ساعات نتصرف كأنه الاعتراف بأن تأثرنا بغيرنا ينقص من قيمتنا، وكأنه الفنان العظيم لازم يخترع كل شيء من الصفر، والحال أنه أعظم الفنون هي اللي تعرف كيفاش تاخذ وتحول وتضيف. والموضوع هذا ما يخصش الموسيقى واحد، نلقاه في الأدب، في الأكل، في اللباس، في العمارة، وحتى في الشخصيات التاريخية في السينما. تونس مثلا تغني اليوم نشيدها الوطني حماة الحماة، أغلب الكلمات كتبها المصري مصطفى الصادق الرافعي، وأضيف إليها معنى بيتين لأبو القاسم الشابي، ولحنها التونسي أحمد خير الدين. بعد 100 سنين نجم نقولوا النشيد ما هوش تونسي وإلا ما هوش موروث تونسي. غنية كما توق الياسمي غنيتها اللبنانية مجد الرومي، من شعر السوري نزار قباني، وبألحان العراقي كاظم الساهر. شنو نعملوا؟ نعطيه الأغنية جنسية لبنانية سورية ولا عراقية؟ ولا نقولوا ببساطة هذه غنية عربية؟ لأن الفن الحقيقي أول ما يغادر أوتار صاحبه وأفكاره يبدأ يعيش حياة أخرى، يولي ملك الناس اللي يحبوه واللي يعاودوا يغنيوه ويضيفوا ليه ويورثوه. وذاك علاش حتى ولو أثبت البحث يوما ما أنه لحن مصري ولا سوري ولا عراقي، فهذا شيء مهم في التاريخ الموسيقي ومن حقنا نعرفوه وننسب العمل لصاحبه. أما أنه يتحول البحث على الحقيقة المعركة بين الشعوب، فهنا نخرج من باب الفن وندخل إلى رحبة التعصب. والتعصب في رأيي من أكبر الآفات اللي عطلتنا قرون، التعصب للقبيلة، للمدينة، للجهة، للدولة وحتى للجغرافيا. كل واحد يحب يشوف روحه سرة العالم، وننسى أنه كثير من الحدود اللي نتعامل معها اليوم كأنها حقائق أزلية هي حدود حديثة تشكل بعضها في سياقات استعمارية وسياسية. فكيفاش نحب ونفرض على غنية عمرها أكثر من 100 عام حدود أحدث منها؟ أن نتصور أنه السؤال الصحيح مش الغناية متاع شكون، السؤال شنو عملت الغناية فينا، لأنه الفن وقت يعبر الحدود ما يسرقش من ثقافة يعطي ثقافة أخرى. على روض الحبيب فتنة، والغريب أنه الفتنة الحقيقية اليوم مش في اللحن، الفتنة فينا وقت اللي ننساو أنه الفن تخلق باش يجمعنا مش باش يفرقنا.
1: يعطيك الصحة زيد، مجلس الأخبار الساعة 4 وبعد نرجع ونواصلوا حديثنا في الدنيا وما فيها.
4: ما بين العروض الموسيقية والاكتشافات الجديدة، موسيقيين استثنائيين من تونس والعالم، لقاءات مع مهنيين دوليين وورشات فنية ومهنية، عروض في شارع الحبيب بورقيبة. عندكم موعد مع الدورة 11 لأيام قرطاج الموسيقية من 3 ل 10 أكتوبر 2026، أسبوع كامل مع تجارب موسيقية جديدة. تباع التذاكر في مدينة الثقافة شادلي القليبي وعلى موقع تسكرتي بونتين.
5: نجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقات تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في الفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج كل الإذاعات. الإذاعة التونسية، وين انتي وين هي.
6: الخبر عنا مسؤولية
7: والمعلومة أمانة،
8: مواكبة متواصلة لآخر المستجدات
7: وتغطية أنية لما يحدث هنا وهناك.
8: على رأس كل ساعة موعدكم مع الأخبار.
9: الإذاعة الوطنية،
10: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع،
9: متعة الاستماع.
8: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
1: تحية متجددة وأهلا بكم إلى هذا الموعد الإخباري. انطلاق الدورة الثانية من تظاهرة المبادرة الوطنية لتوحيد مسار ريادة الأعمال النسائية من الفكرة إلى ما بعد الإنجاز في مختلف ولايات الجمهورية. وفي هذا الإطار يتم تخصيص فضاءات لتقديم خدمات التأطير وتطوير المشاريع والتمويل والمرافقة والمساندة والتسويق لفائدة النساء والفتيات الراغبات في بعض مشاريع أو توسيعتها وتطويرها. صندوق الودائع والأمانات يطلق بداية من الاثنين المقبل نسخة ثانية من الجولة الجهوية للسنة الحالية من مشروع المؤسسات الناشئة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة المبتكرة، لتتواصل الجولة أيام 26 و23 من أكتوبر المقبل وفق ما أفادت به اليوم لبرنامج يوم سعيد على موجات الإذاعة الوطنية المديرة العامة لصندوق الودائع والأمانات ناجية الغربي. الحملة الوطنية أكتوبر الوردي لتقصي سرطان الثدي للسنة الحالية تنطلق يوم 30 من سبتمبر الجاري من شارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة. وزارة الدفاع الوطني تدعو في بلاغ لها مواليد الفترة ما بين الأول من جانفي 2000 وسبتمبر 2006 إلى تسوية وضعياتهم إزاء واجب الخدمة الوطنية. وتتواصل إلى الثاني من أكتوبر المقبل حصة التجنيد الثالثة التي تتم في 5 مراكز تجنيد في مختلف الولايات. في أخبار العالم، القوات الحكومية اليمنية تعلن اليوم إحباط محاولات تسلل حوثية وإيقاع عناصر الجماعة في كمين محكم في جبهة جبل حبشي بتعز. وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي يفيد بأن بلاده قدمت مقترحا إلى واشنطن عبر الوسطى لاستيفاء شروط محددة في غضون 7 أيام لاستئناف المحادثات. وختاما، الرئيس الأمريكي يقول اليوم أن الولايات المتحدة والصين أحرزتا تقدما هائلا نحو حل النزاع التجاري بين البلدين، مشيرا إلى أن الجانبين سيجريان محادثات مكثفة. نهاية هذا المعدل الإخباري، دمتم بخير، مع أجمل تحيات منيا سياري.
11: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .ام.
12: في سنين الأولى من عمره يتعلم صغير لغته الأولى، ويتعلم كيفاش يتواصل، ويتعرف على العالم اللي داير بيه. لكن اليوم وليت الشاشات حاضرة في حياة الصغار في السنين الأولى من عمرهم. في بعض الأحيان يشدوا التليفونات والتابلات لساعات طويلة كل يوم. سنين الأولى مرحلة مهمة برشا النمو الصغير. عقل صغير ما ينموش وما يتطورش بالفرجة برك، أما كيف يتفاعل مع اللي دايرين بيه بخزرة وتبسيمة، وكيف يتكلم ويلعب ويحكي حكايات ويشارك عائلته الأنشطة اللي يقوموا بيها كل يوم. كل لحظة يعيشها صغير ويشاركها مع عائلته، يلعب ويكتشف محيطه اللي داير بيه، هي استثمار حقيقي في نمو وتطوره. التفاعل المباشر أحسن وسيلة باش صغيرك يتعلم ويكبر. أعطيوا لأطفالكم من وقتكم وشجعوهم على اللعب والتواصل والتفاعل الإيجابي. طفولة أكثر تفاعل وتواصل باش نصنع مستقبل أفضل.

0: ابعث لي جواب وطمني. رجعنا في ساعتنا الثانية من الدنيا وما فيها بالقدود الحلبية. وقبل موجز الأخبار السبعة زياد بوشوش حكينا على التراث الموسيقي وكنا في سوريا في التراث الموسيقي السوري. تحية متجدة وين ما كنتوا تستمعوا الموجات الإذاعة الوطنية التونسية في الدنيا وما فيها. المساحة اللي نحبوها النافذة نطلوا منها على جمال الدنيا وما فيها من خلال ال كيفاش يقولوها فقراتنا ومن خلال كذلك اختيارات فريقنا. انا نقول فريق لانه احنا مجموعه وسعيده جدا بالمجموعه هذه واللي غايبه علينا زاد اللي تو يلتحقوا بينا مره اخرى. تحيه لمرفت كمون سينمائيه استاذه جامعيه الروائي والكاتب زياد بوشوشه والصحفيه ومنتجه وثائقيات اذاعيه امال شقشوق. تحيه ليلى بورقع وريم المدب في انتظار ان شاء الله عودتهم باش يلتحقوا بينا. الفقره الاولى فقره ياراوي خذيت المساحة الأولى منذ الانطلاق حتى تقريبا السبعة. توا باش نمشيو مع الفقرة الثانية وتغزروا لي فقرة عندي سؤال أكيد. يلا
1: عندي سؤال عندي سؤال
0: هو عندي سؤال. السؤال هذية باش تسمعوا المقتطف هذية وركزوا بعد في السؤال.
2: ايه توتون لي كاباي سو ترو لور.
3: Allez, monte dans la voiture,
2: j'ai ouais,
3: monte,
2: Bilal, monte,
3: monte, monte, Bilal, monte, hey, Atmel. Allez, monte, monte, allez, on y va, on y va.

0: حسيتكم العالم اخر ورجعتكم في الزمن للتسعينات.
1: مرفت حسها بيه تسمع كم بيتك
0: ما تعرفيش مرفت
2: والله ما نعرف
0: طنطن
2: هاني اكتشفتها
0: طنطن دي بلاد
2: اكتشفتها
0: اللي هما ثلاثة أصدقاء عبد الكريم براهمي مغني راب أصول جزائرية معاه ثلاثة أصدقاء خرجوا الغنية هذية أما الغنية هذية هي مستوحاة هو يحكي على البلاد وعلى الأصل من أغنية جزائرية الأغنية هذية هل هي ماني ما سمعتوش تا تا تا
1: اي فما نغمة عربية
0: هل هي للفنان رابح درياسة أم الفنان الملتزم الجزائري أحمد هرابي لحظات تفكيرة
1: ممزق أنا
0: الفنان رابح درياسة ولا أحمد هرابي
1: أنا ما عنديش فكرة مش رابح درياسة
0: انتم ما بعضكم
1: مش نعكس أي
2: أحمد
0: يبدو لي كيف نعطيكم الإجابة الصحيحة يا

0: التراب قلت هالرابي
1: كان جيت قلت وهبي احمد وهبي راني طلعت
0: ليه ما كنتش
1: ما قلتش وهبي انا في مخي وهبي كي ما لقيتش وهبي قلت درياس
0: شو شو تحيه محمد غول اللي
1: اعطينا معلومه صحيحه المره الجايه باش نطلع
0: اي احمد وهبي احمد بيه. وهبي شو رايك واما خير الاصليه ولا الراب
2: ليش الاسئله هذيا
3: مختلفين كل واحدة في
0: هي الأغنية هذه من الكلاسيكيات الفن الجزائري
2: الراب كصورة كاريكاتورية يعطيها كيفاش يركبوا في الكهرباء وكيفاش وريتم آخر ولا حاجه أخرى
0: به السؤال الثاني باش نسمعكم نقطة تفحيظة
4: Je suis William Wallace Et que vois-je Toute une armée de mes compatriotes réunis en défiance de la tyrannie. C'est en homme libre que vous êtes venu vous battre. En homme libre que vous êtes. Mais comment garder votre liberté ? Il faut se battre !
5: Non, on n'aurait aucune chance !
6: Contre ces troupes ? Non ! On préfère fuir. On préfère vivre.
4: Oui. Battez-vous et mourrez peut-être. Fuyez et vous vivrez. Quelque temps du moins. Et un jour, sur vos lits de mort, bien des années auront passé. Peut-être regretterez-vous de ne pouvoir échanger toute votre triste vie épargnée à Sterling. Pour une chance, juste une petite chance, de pouvoir revenir ici et de tuer nos ennemis. Car ils peuvent nous ôter la vie. Mais ils ne nous ôteront jamais notre liberté!
1: رزبك تغلط في الاسم
0: هذا يتسمى ديسكور دو لا ليبرتي ويليام والاس وقت الشخصية هذه قبل الحرب متاعه ضد الاحتلال الإنجليزي والبريطاني به شكون الممثل اللي جسد الشخصية هذه في فيلم
1: أنا قلت لها
0: فيلم براف هارت الفيلم اللي أخذي برشا جوي
3: وإخراج إخراج من ليبسا
0: أنا سهر حبيت نفرح بيكم
1: عام خديجة
0: ليه ماشا
3: تسعينات آخر تسعينات
0: 95
3: 95
1: عام خديجة
0: زيد ولا يسأل
2: معاهم أنت ولا معاهم
0: أنت معاهم راهم شو معايا
1: أنت
3: احنا الكل مع بعضنا ضد عبير
0: انا سهلت عليك
3: اي سهلت عليك
2: سهلت عليك
0: محمد الغول معايا هاكا فريق انا محمد اي نعطيهم نقطه طف اللي بعده
7: مانيش فات عليك الا ما تخرج وتكلمني مانيش متحلحزه من هنا الا ما تخرج وتوريني وجهك اخرج كلمني كلمتين اخرج نتفاهموا تعرفني مانيش متعب وضايع جعفر قعدت لك للصباح هاني مستنى هيا تخرج ولا ندخل راني جبت الخيط
8: سي جعفر سي جعفر سي جعفر يا مدام سي جعفر ما ثماش روح
7: عيط له قل له المدام تستنى
8: انت اصدق توت سويت سي جعفر سي جعفر اخرج سي جعفر اخرج قل لها اللي انت ما تشوفي يا مدام سي جعفر ما ثماش سي جعفر روح
7: لمشي
8: نعم مدام
7: كسر الباب
8: توت سويت يا مدام كان كسر الباب انت حالي نحيت يظن نعم عيط له خيط سي جعفر سي جعفر يا سي جعفر اخرج يا سي جعفر اخرج يا سي جعفر اخرج اخرج يا سي جعفر اخرج يا سي جعفر اخرج ما دام اشتغل يروح في البير يا مدام روحت مين سي جعفر
7: روحت بشكون
8: سي جعفر
7: واللي هوني شكون
8: سي جعفر
7: سي جعفر هوني وغادي
8: سبحان الله يا مدام ايش عطل في حكم ربي ربي يحفظك مش به ارضي
0: مقتطف من مسرحيه تونسيه اخراج القدير عستين قنون نسال على اسم المسرحيه المسرحية خرجت في التسعينات وخلينا نعطيكم طاقم العمل تقريبا 97
1: احتمالات
0: كنا نسمع في جميلة
3: الشيخ هذيك طلعناها
0: فرحات هنين ليلى طوبي عبد الحميد توفيق العايب زاده في المسرحية هذم أربعة معناها الأبطال المسرحية. نذكر مسرحية من إخراج عزين قنو. تحبوا احتماليات؟
1: بيان سور احتماليات. احنا ما نتحركوش من غير احتماليات.
0: كان باش نقولها باش تعرفوها. كان نعطيه
3: تقول انت
0: المصعد المصعد وإلا حب في الخريف.
1: حب في الخريف
0: باش تطلعوها.
3: ما حسينا الحكاية ماهيش في مصعد.
0: حب في الخريف
1: حسينا بالخريف.
0: حب في الخريف انتاج مسرح الحمراء اللي مازال مواصل ويقدم فيه انتاجات واعمال كذلك. به سؤال الاخير سؤال الاخير سؤال الاخير وباش نخمم نعديه ولا ما نعديوش. هنا هو الوقت نعديه ولا ما نعديش. محمد نعديه اسمعوا بالكده. هاي
9: هجم الموت وشرع فيهم من جله في وجه الموت انتصبوا أجمل من غابات النخل وأجمل من غلات القمح وأجمل من إشراق الصبح أجمل من شجر غسلته في حضن الفجر الأمطار انتفضوا وثبوا نفروا انتشروا في الساحة حزمة نار اشتعلوا سطعوا وأضاءوا في منتصف الدرب وغابوا.
0: من صاحبة هذه الكلمات وصوتها هي اللي تأدي في القصيدة امتاحة أميل قتل غيبة ليلى. ليلى ورقة تعرفهم
3: هي المرجع في الشعر
0: بالشعر. تحية ليلى نعش. ليلى كنت تسمع تنجم تتغششهم يعني تبعث لهم مساج
3: استعانة بصديق.
1: احتمالات
0: أنا مش باش نعطيكم احتمالات باش نعطيكم ديزانديس.
1: أنا استنست بالاحتمالات
0: نعطيكم هكا مؤشرات. به الشعر هي توفيت عام 2003 به هي تلقب بأم الشعر الفلسطيني.
1: أم الشعر
0: شاي
1: نعرف أخته
2: للأمانة نعرف كان شعراء رجال فلسطينيين. هذه فرصة بشوي حتى يعرف اسم نسائي.
0: فدوى طوقان. فدوى طوقان تعرفها؟
1: مش بتعرف فدوى طوقان.
0: فدوى طوقان هي
1: الكلمة الأولى عرفتها.
0: أم تلقب بأم الشاعرات الفلسطينيات وكانت أديت من قصيدة لن أبكي مع الانتفاضة الشعبية الفلسطينية عام 1989. نمشي الحكاية في دقيقة.
2: وقايت
0: وقايت حكاية في دقيقة. يلا كلمة ليك محمد.
10: حكاية في دقيقة.
0: تحية ليكم. شفت قد الجدية في الجنجل. حكاية في دقيقة معني ما تفوتوش دقيقة زيد حاسبها ولا لا؟
1: والله انا نحاول ونشوف
0: انت
1: والدقيقة كان فوت دقيقة او المشكلة في دقيقة مش فيها.
0: انا باش نبدأ بيك زيد بيه وباش
1: نزر في الكلام نبلع الكلام.
0: لا ما تزربش خلي هاو باش نحط لك الكرونومتر ونبداو.
1: اعطيني فرصتي
0: نبداو محمد. يلا توب.
1: عام 65 صدرت روايه ستونر للكاتب الامريكي جون ويليامز. الروايه وقتها ما عملتش نجاح كبير باعت عدد قليل من نسخ وبعد فتره خرجت تقريبا من التداول كانها روايه اخرى من الاف الروايات اللي تصدر كل عام وتتنسى. وبعدها صار شيء غريب. بعد حوالي 50 سنه ترجمتها الفرنسيه الكاتبه والمترجمه انا جافالدا. وبفضل الترجمة هذه وبفضل القراء اللي بدأوا يوصيوا بعضهم بالرواية ستونر رجعت الحياة وولت بيست سيلر في أوروبا. ومن بعد ترجمة الألمانية هولندية العربية إلى آخره والنجاح رجع حتى لأمريكا وبريطانيا وإن اكتشفت الرواية من جديد وولت من أشهر أعمال جون ويليامز. المفارقة جون ويليامز مات قبل ما يشوف النجاح هذا الكل. يعني الراجل كتب الرواية واستنى نص قرن تقريبا وبعد ما مات العالم قرر أخيرا يسمعه. فعليش نحكي لكم في الحكاية هذه. خد الكل كاتب والكل فنان والكل واحد يحس اللي خدمته ما لقاش الاهتمام اللي تستحقه ما يتأيسش بسرعة. يمكن العمل متاعك مش فاشل يمكن فقط هو سابق عصر. كما يقول مثل تونسي عاش يتمنى في عنبة مات على القول وعنقود. المهم ما تأيسش خاطر ساعات الشهرة تتأخر اما ما نعرفوش قديش نجم تتأخر.
0: ما فاتش 3 سنين يا حكيمي.
1: نحيف اشطر
0: انا نشوف الاوراق
1: نحيف
2: لخص وزرب.
0: شفت اللعبه كيفاش.
2: لا هو اللي حكيه انك تكتبها وتقراها وانت مرتاح.
1: انا مرتاح مش كان حسيت لي انت اللي انا مش مرتاح في المشكله عندي. انا مرتاح لحكيت
0: مرفت
3: حاضر
1: اقرا وانت مرتاح.
3: نقرا وانا مرتاح
1: تزر بتخسر.
0: هاي نبدا بالتوب. يلا توب.
3: في يوم 8 اوت 1969 صور ايان ماكليمار احدى اشهر اغلفه الالبومات الموسيقيه. اخر البوم سجلوه البيتلز مع بعضهم ابي رود. المصور اللي كان عنده كان بعض الدقائق باش يعمل تصويرة الغلاف على خاطر فما برشة توترات بين أعضاء الفرقة. جاتوا فكرة أنه يخليهم يشقوا الكياس وهما يمشيوا في صف واحد ورا بعضهم عبر ممر عبور المشات. الحركة البسيطة هذه عودوها 6 مرات فقط وكان أشهر غلاف وحمل الألبوم عنوان أبي رود على خاطر تسجل في استوديوات أبي رود وتصور غلافه في ممر أبي رود. وتوا كل من زار لندن من السياح يحاولوا يقلدوا الحركة هذية باش يعملوا تصويرة تذكارية. الألبوم هذية صدر يوم 26 سبتمبر 1969. دونك غدوة الإحياء الذكرى متاعه 57.
0: مازلت عندك 10 ثواني.
1: نورمال ما تعطيهم لي ليه كل عام وهو حي
0: فرصه هكا يعاودوا يسمعوه للبوم.
3: يعاودوا يسمعوا
0: له. اي موجود. اي امين نبداو. يلا توب امين.
2: صبحي تحد ظهر لها تعاود تزور متحف باردو للمره ما تعرفش قديش. وصلت وبدت تدور حتى دخلت القاعة اوليس ولقات روحها أمام اللوحة الفسيفسائية المسمية بأوليس وعرائس البحر. اللوحة تعرفها بالقداء لكن لقات روحها تنظر لها بعين أخرى كأنها تعاود تكتشف فيها. تشوف في سفينة بطل ملحمة الأوديسة أوليس تمر حذا جزيرة عرائس البحر كائنات أسطورية عندهم أجنحة وساقيهم أرجل طيور وتسمع فيهم يدندنوا بغنائهم اللي يسحر البحارة بل ويتسبب في ارتمائهم في البحر والغرق. وهي تشوف في أوليس يطلب من بحارته باش يحطوا الشمع في وذنيهم باش ما يسمعوش ويأمرهم باش يربطوه في سارية السفينة باش يكتشف غناء عرائس البحر الساحر ما غير ما يرمي روحه في اليم. لوحة فسيفسائية صارت لها مشاهد وإضاءة وأصوات والفضل للأوديسة الفيلم اللي شافته في الصيف.
0: دي قصة واقعية ذاتية هكا ولا
3: هاي في هاي
0: ما فاتتش
1: كان انا فوت دقيقه
0: بثلاثه ثواني مثال زيد واختصرت
2: ما فتش دقيقه وخذيت راحتي. حكيت
1: خبره تغلب الطموح.
0: عندكم مجال انكم تعلقوا على قصص بعضكم في دقيقه دقيقه دقيقه 3 دقائق مازال عندنا وقت. شكون نتفرج في الاوديسه؟
3: تفرجت فيه
2: كلنا شفناه.
3: الفيلم الحدث في الصيف.
0: بيه شو رايك مرفت في الفيلم؟
3: شنو رايي في الفيلم؟ الفيلم مصروف عليه برشا معناه فما امكانيات انتاجيه كبيره.
2: تحس البذخ
3: تحس مش بذخ كرم في الانتاج معناه احنا المخرجين نحبوه معناها الكرم هذاك ماذا بينا يتكرر. كريستوفر نولان حسيت انه عمل قراءه خاصه معناه قراءه ذاتيه جدا لاسطوره اوليس.
0: زيد
1: انا حبيت الفيلم وانا نعتبر اي مخرج ياخذ اي عمل معناه شنو الفايده انه نولان كان ياخذ القصه ويرويها كما تعملت في الاصل فما حتى فايده نقراها ولا تفرجي فيلم قديم. فمهم يس انه يكون عنده رؤيه خاصه وانه يحب يبلغ مساج او فكره هذا مهم سينو علاش يخرج فيه. والفكره من وراء الفيلم عجبتني وانبهرت.
3: المشكلة في الأفلام التاريخية أنه الحدود نتاع التصرف نتاعك ما يلزمكش تفوت النص التاريخي لأنه هو فيلم تاريخي
1: مش تاريخ.
3: أسطورة.
1: أسطورة. أسطورة. أسطورة
3: لكن هو حاطط أنه هو على النص معناها نوع من الاقتباس صار في دل في العمل
1: رؤية المخرج.
3: لا نعرف رؤية المخرج لكن حتى صارت برشة تحفظات من هي يكتبوا النص.
1: هي وانت أدرى مني، هي نتصور مدارس، فما ناس كيحبوا يخرجوا التاريخ أو يعملوا مثلا الأساطير يحبوا يكونوا فيدال اللي تعمل، وفما ناس يحبوا يعملوا التاتش الخاص بهم، وفي الحالتين من حق المخرج من هو صاحب العمل ويحب يبلغك حاجة ما يعني أبريتو ما هوش بليزير كيكا كان قاعد باش يعمل، يحب يوصل حاجة من الكتاب على الندم في الحروب إلى آخره. الرحلة متاع أوليس خرجنا من أوليس الذكي واللي وحده كل فحكينا في حكاية أخرى، وهو استعمل الادوات اللي عنده باش يبلغ هذاك، وهذا مهم ان نرى بالعكس هذا ما يفرق عمل على عمل، لانه نفس التاريخ ونفس الحاجه
3: قراءه
1: تتعطى من كل مخرج قراءه معين. وهذا علاش السينما سحر. ودي
0: أميل ظاهرة منبهرة مع أنه اللوحة أي
2: رغم النقد اللي قريت عليه واللي سمعت بيه للعمل، أنا نتذكر الحالة اللي أنا تفرجت فيه الفيلم انبهار بالتقنيات وتعرفني أنا نحب الصوت برشا، احنا الإذاعيين ركزوا برشا مع الصوت، الصوت قديش يملي لك وذنيك وساعات تتفجع تتهز، نحس حتى يدي على الكرسي نحس فما فيبراسيون تتعدي لك من الصوت الجميل والقوي فما إبهار فما إبهار وعجبني
0: فيلم هوليودي هو
3: بكل المقاييس
0: بكل المقاييس الانبهار عنصر أساسي من العناصر
3: وجماهيري
1: فيلم بلوتو نولاني خاطر
0: نول هبش نسمعكم كلمة تونسية على لحن فرنسي تعطينا الغنية هذه.

0: إذاعة الجمهورية التونسية. مستمعين الأعزاء، يرفع إلى حضراتكم فيما يلي أذان صلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة تونس وما جاورها.
1: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن

0: القلب، وكل واحد من الفريق اختار لكم غنية. اما فما عليش الاختيار هذية؟ باش نبدا بزيد بوشوشة.
1: مرة هذه انا بديت
0: خذت
1: لكم معناها مغني من كازاخستان اسمه ديماش، لقب صعيب شوية، هو كودايير جان حاجة هكا. الفنان هذية معنى الخاصية نتاعو انه عنده صوت عظيم برشا، عنده 8 اوكتافات في صوته. للناس اللي يفهموا شوية في الموسيقى يعرفوا اللي هي مساحة كبيرة برشا، يكون من اكبر المساحات اللي ممكن تكون موجودة. فهو قادر انه يغني في القرار اللوطة، ويغني في الجواب، يوصل حتى لصوت العصافير اللي تغنيه مثلا ماريا كاري، اللي هو مش برشا ناس نجموا يوصلوا له. ونترككم مع نغم جميل
0: يلا
1: تستمتعوا.

0: كان هذا اختيار زيد بوشوشه،
1: نجمو تشكروني
2: يعطيك الصحة زيد على الاختيار
0: بالحق اكتشاف الطاقة الصوتية. توا باش نمشيو للتسعينات.
3: اي اما ما تقولش شنيا
0: اللي مش
3: نحبهم يطلعوها. خديت لك بقعتك توا باش نسأل. انا عندي سؤال. الغنية اللي اخترتها خرجت عام 92 ألحان فاروق الشرنوبي، كلمات رضا أمين، توزيع حميد الشاعري. تعمل لها كليب، تصور في اسكندرية، شارك في الكليب شريف منير، والإخراج كان لجمال عبد الحميد.
1: ونوايا بعيش زي المليونيرات.
3: والجواب صحيح.
2: وانا مش نقول لك المغني اللي نحبوه احنا الزوز
3: مدحت صالح. مدحت صالح. الغنية هذه اخترتها خاطر نحسها دوبامين السعادة. وقت اللي واحد هكا يحس روحه مكتئب ولا جو مش
1: غنية ثمينة فيخ الزد برشا معنا.
3: دونك كي تحطها تحس فما
0: حالة في سبتمبر بعد العودة المدرسية.
3: بعد العودة المدرسية تحسها تمشي مع
0: تمشي مع شهر الخريف. او فصل الخريف بليتو. نسمعوها؟
3: نسمعوها.

0: عايش وما حلتيش بحلم وانا معيش بحلم وانا معيش.
1: انا ما نعرفش علي شو بدنا نحكيه على فلوس. نتذكر مرة ريم المد بتحية ليه أختها تحكي على الفلوس وغذرت لي كيفاش عيني قلوب وهي تحكي على الفلوس وانا احكي لي على اللي نحبه عرفت. خاصة في شهر سبتمبر الحقيقة نتخيل كما توانسة الكل معني إن شاء الله ربي يرزقنا حتى في الخيل كما قال مدحت صالح. باش نختموا احنا مع أميل شقشوق
2: كذا مسهر اسمه فقط يحرك فينا برشا ذكريات وفي تونس عنده برشا محبين ويمكن على خاطر شفناه يكبر وشفنا مسيرته كيفاش قاعدة تتبني بشوية بشوية ويتألق قدامنا ويمكن لأن احنا تونس نحسوا اللي عنا فيه هكا باي لأنه تونس ساهمت في انتشاره العربي. ما زلت نتذكر هيك الشاب الخجول اللي استضافه الإعلامي التونسي القدير المرحوم نجيب الخطاب في إحدى منوعاته وغنى هذا اللون عليك جنن يشبه لون عيونك وانا نسميها أغنية الموناليزا. كنا مشتاقين لأصوات العراق ولقينا في صوت كاظم الساهر وألحانه في إصراره صورة الفنان اللي عنده مشروع وما بتاش برشا بعدك الاستضافة باش يطل على ركح مسرح كارتاج في إطار مهرجان كارتاج الدولي ومن وقتها رجع برشا مرات وفي كل مرة يستقبلوا الجمهور التونسي بكل حب. حبينا أغانيه العراقية كلمة ولحنا وإيقاعا كيف عبرت الشط عبرت الشط على مودك خليتك على راسي. وحبينا أيضا القصائد اللي أبدع في تلحينها وغنائها وخاصة قصائد الشاعر الكبير نزار قباني في وقت كانت فيه وقتها موجة الأغاني القصيرة والخفيفة والشبابية اللي كانوا يسميوها كيكو هي الطاغية. غنى برشا قصائد منها مدرسة الحب إني خيرتك حافية القدمين صباحك وسكر برشا برشا وزيديني عشقا. الأغنية اللي حبيت نقترحها عليكم صدرت عام 1997 عندها 29 سنة تو ضمن ألبوم مدرسة الحب.
1: قبل ما نسمعها خليني نحييكم. شكرا ليك مرفت كمون شكرا ليك أميل شقشوق شكرا زياد بوشوشة نتلقاو الأسبوع المقبل دعوة على المباشر. شكرا لمحمد الغول ورامي مجولي خليكم مع كذا الساهر. إلى اللقاء.
3: أحلى امرأة بين نساء الكون أحبيه ويا من أحببتك حتى احترق الحب.

0: لينا اليوم عندي لكم مفاجأة، باش يحضر معنا ضيف
1: تحبكم ترحبوا به برشا وتسمعوه شنو باش يقول. باهي
2: عالسلامة مدام.
1: مرحبا،
2: بارك الله فيك على الاستضافة هذه، أنا فرحان اللي قبلتكم. إن شاء الله نخدم خدمة باهية مع بعضنا
3: إن شاء الله.
2: لكلكم باش تولي وتشبهوا للبحر كي يبدأ هايج. امشيوا امشيوا امشيوا في الفضاء الكل، امشيوا في الفضاء، حوصوا، امشي امشي امشي.
1: زينب اخدم معاهم،
2: امشيوا البوز وبعد نرجعوا.
1: يلا
2: ها زينب، شبيك روتيري شويه هكا وماكش قد بعضك؟ اذا عندك مشكله وتحب تحكي هاني نسمع فيك.
4: اخطر حاجه مش انك تغلط، اخطر حاجه انك تلقى الف سبب باش تعاود نفس الغلطه، لين تولي الحاجه اللي جربتها مره هي اللي تجرب فيك كل يوم.
5: لا للمخدرات، نعم للحياه.
6: تنجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية. الشبكة الإذاعية الأولى في تونس، الإذاعة التونسية. وين انتي؟ وين هي؟
7: الإذاعة الوطنية،
8: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع،
7: متعة الاستماع.
9: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
10: أهلا بكم إلى هذا الموعد الإخباري. الاتفاق خلال جلسة عمل جمعت أمس بين الوكالة التونسية للتعاون الفني ووفد من الشركاء الألمان بحضور ممثلين عن وزارة الصحة، الاتفاق على إطلاق مرحلة نموذجية لمشروع تنقل الممرضين التونسيين نحو المؤسسات الصحية الألمانية، على أن تقتصر في البداية على 20 ممرضا تونسيا فقط. وزير التجارة وتنمية الصادرات سمير عبيد يؤكد اليوم أن العمل جار حاليا على استصدار عدد من النصوص القانونية المتعلقة بالمنطقة الحرة للأنشطة التجارية واللوجستية ببنغردان، التي من شأنها أن توفر مزيدا من المرونة في العمل وتدفع نسق إنجاز المشروع. تحديد 8 أكتوبر المقبل كآخر أجل لتقديم الترشحات لمسابقة تحدي التكنولوجيا الاجتماعية للسنة الحالية، وتهدف إلى تشجيع الابتكار الرقمي وتطوير حلول تساعد على تحسين الوصول إلى الخدمات الاجتماعية في تونس. رئيسة الجامعة التونسية للنزول دورة ميلاد تفيد بأنه سيتم قريبا إحداث محطة لفرز النفايات البلاستيكية بحمام سوسة في إطار شراكة بين القطاعين العام والخاص، وذلك ضمن مشروع السياحة البحرية والساحلية تومالي الذي يشمل تونس والمغرب ومصر. في أخبارنا العالمية، جنوب لبنان يشهد اليوم غارة وقصفا مدفعيا إسرائيليا طال عددا من البلدات والمناطق بالتزامن مع تحليق منخفض للطيران المسير فوق بعض المناطق بينها الزهران وبيروت. منظمة الأمم المتحدة للطفولة تحذر اليوم من ارتفاع معدلات سوء التغذية الحاد بين أطفال اليمن، مشيرة إلى أن استمرار الصراع يحرم السكان من الوصول إلى مرافق الرعاية الصحية ومراكز العلاج. مسؤول إيراني كبير يؤكد أن طهران لن تبدي أي مرونة بشأن برنامجها النووي حتى إذا قبلت واشنطن اقتراحها لمعاودة فتح مضيق هرمز. ختاما، ومن جانبه مسؤول أمريكي يقول إن الولايات المتحدة تجري محادثات وصفها بالإيجابية والبناءة مع إيران عبر الوسطاء، مؤكدا أن واشنطن لا تستعجل التوصل إلى اتفاق في ظل ما وصفه بالموقف الأمريكي القوي في مضيق هرمز. نقطة نهاية في هذا الموعد الإخباري، دمتم بخير، مع أجمل تحيات منيا سياري.
9: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية. وعلى موقعها راديو ناسيونال .tm. معنا بداية الحكاية
3: ومعنا يبدأ النهار.
11: سبت واحد من سينا حد.
3: سبت واحد من سينا حد، بداية نهارك مع كريمة وسليتي من 6 للتسعة في صباح الخير يا تونس.
11: برنامج يجمع بين المعلومة والترفيه والموسيقى ويواكب المستمع في بداية يومه
3: بمواضيع متنوعة وقريبة منه.
11: نهار السبت من 9 للعشرة موعدكم مع أرض الخير،
3: موعد جديد مع الإعلام البيئي والفلاحي.
11: ونهار الأحد بعد غياب سنوات يرجع موعد الأطفال في سويعة من زمان
3: مع ألفة وإيمان في برنامج للأطفال فقط.
11: من العشرة الماضي ساعة نحلوا الباب ونستقبلوا الأحباب مع كوثر بن دليلة
3: وحسام الدين الهمامي في دار الحبايب.
11: سبت وحد زوز مواعيد رياضية، السبت جديد مع نوار عشية،
3: لقاءات واستضافات وكل ما يهم الرياضات الجماعية والفردية.
11: ونهار الأحد متابعة ونقل لأهم المباريات
3: في رياضة وأهداف.
11: ويحلو المساء
3: بحلة جديدة مع ملاك اليزيد. الإذاعة الوطنية
9: معنا بدايه الحكاية.
3: معنا بدايه الحكاية
12: من برامج إذاعة تونس الثقافية على موجات الإذاعة الوطنية التونسية.
13: على صعيد الرفض، على صعيد الرفض تفكيك لشفرة النصوص الأدبية والأشكال الفنية المقاومة للاحتلال والاستبداد والظلم. على صعيد الرفض مع سعاد الصديق.
14: مجموعة أجراس بقيادة الفنان عادل بوعلاق هي من المجموعات الموسيقية القليلة التي توازن بين البحث الأكاديمي والممارسة الفنية، وتشتغل على نصوص شعرية يحمل أصحابها هماً وقضية. فأجراس اشتغلت على مقاطع شعرية لشعراء كمحمود درويش وآدم فتحي، ونصوص شعرية كنشيد الخيول الذي كتبه الشهيد شكري بالعيد عام 86 و900 وألف. سعيدة باستضافة الأستاذ عادل بوعلاق في برنامج على صعيد الرفض للحديث عن الفن المقاوم، الفن والموسيقى المقاومة للابتذال، للعنف، للاضطهاد، للظلم. والأستاذ عادل بوعلاق هو دكتور في العلوم الثقافية اختصاص مسرح، وله أستاذية في علم اجتماع الثقافة، وماجستير في فلسفة الفن، تكوين أكاديمي جمع عديد الاختصاصات الثقافية. هل كانت جميعها روافد غذت اللحن والنغم في مسيرتك أستاذ عادل؟
15: شكرا على الاستضافة. هو انطلاقا من مسألة الرفض، هو رفض المسارات التقليدية حتى في المعرفة، فكنت من بين الذين لا يربطون بين المعرفة والمهنة، وأعتبر أن المعرفة والعلم هو حق طبيعي، الإنسان يريد أن يعرف، والشغل أيضا هو حق طبيعي وليس بحق اجتماعي. مساري المعرفي كان فيه خيط رابط، هو البحث عن كل ما يتعلق بالتعبيرات الصوتية الجسدية في المجتمعات، وهذا تطلب مني أولا دراسة علم الاجتماع الثقافة والفن، واختتمت ببحث أكاديمي حول النواح وتشكل المناحات في تونس وتعبيرات النسوة في هذه المناسبة الأليمة، الفقد. ثم ذهبت إلى المعهد العالي للموسيقى، درست سنتين وبحثت في مقاربة موسيقية للأصم، ما يسمى أصم، لفاقدي السمع، وقلت أنه ليس بأصم لأن الصم جاي من حجر الصم حيث لا توجد فراغات صوتية لأداء الصوت، في حين أن هذا الجسد هو قادر على أداء الصوت باعتبار فيه فراغات صوتية، دي كاس دو ريزونانس. من هنا جت فكرة أن التسمية تتغير إلى فاقدي السمع وليس الأصم الأبكم، لأنه ليس بأبكم، هو لم يستمع إلى لغة الآخرين فلم يؤديها، ولكنه يؤدي الأصوات. فقمت بمقاربة موسيقية لفاقدي السمع تنطلق من الذبذبات لفريكونس. هذا طلب مني أني نحضر بعض الدروس في قسم الفيزياء في كلية العلوم بتونس مع الأستاذ حشاد القبي اللي هو مختص في علم الصوت الطبيعي في كلية العلوم بتونس. أحضرت مش بالضرورة عندي انسكريبسيون، عام كامل نمشي نقول له نحب نحضر الدروس معاك. هو موسيقي في نفس الوقت ويدرس أيضا في المعهد العالي الموسيقى من غادي، وهو عنصر من عناصر الحمائم البيض أنا كمجموعة موسيقية. فكنت نحضر هذه الدروس، منها خدمت ديزارتيكل سيانتيفيك في هذه المقاربة الموسيقية لفاقدي السمع، العلاقة بين الإيقاع والتلفظ عند الليباج اللي عندهم مشكلة الوكوكة والتأتأة والمعالجة بالموسيقى وليس الموسيقى العلاجية، لأنه ثم فرق كبير.
14: كيفاش؟
15: المعالجة بالموسيقى أنه تنجم تدخل عنصر الموسيقى في نغمية الصوت لمعالجة مثلا اللغة. كيف يمكن أن نحفظ أشياء ولكن نغنيها باش تولي تتحفظ بسهولة؟ يعاني من التأتأة، وقت اللي يغني ما يتأتش، معناها تتنحى التأتأة. هذا دليل أنه ثمة أشياء في هذه الموسيقى يمكن أن
14: تعالج.
15: يعني أن يمكن أن تعالج التأتأة. ومن هنا معناها عندي ثلاثة تجارب مهمة في مجال الصحة. أولا من عام 1999 أدرس في مجالات من هذا القبيل، معهد نهوض بالمعاقين في منوبة، وكنت في اللجنة العلمية الاستشارية لهذا المعهد بالمقاربة الموسيقية. ثم 2003 دخلت في المدرسة العليا لعلوم وتقنيات الصحة في قسم تقويم النطق، إلى حد هذه اللحظة أدرس في هذه المدرسة وأشرف على رسائل تخرج لبعض الطلبة اللي يستغلوا الإيقاع أو نغمية الصوت أو المسرح في بحوثهم العلمية. ثم الأهم من ذلك أني قمت بتجربة في مستشفى الرازي مدة شهر في قسم البسيكوليغال، يعني مع البروفيسور ريم رضا اللي سمحت لي أن نبقى شهر كامل مع في هذا القسم في ثم السكيزوفرين اللي عانيوا من ازدواج الشخصية. وقمت بمقاربة كيف يمكن البحث في العمر الصوتي الجسدي لشخص ما،
14: بمعنى
15: ثم العمر الفيزيائي ولكن ثم العمر الصوتي، ثم العمر الحركي، ثم العمر النفسي، ثم العمر الذهني. فأنا قلت علاش ما نرجعش بالموسيقى وأبحث في الهيستوريك فوكال كوربورال دان سوجي، تاريخية الفعل الصوتي الجسدي لهذا الشخص، ويمكن تحديد عمر معين اللي صارت فيه أزمة معينة.
14: وصلنا
15: للنتائج، وصلنا للنتائج. هذا كل نقول فيه لأنه درسوا فيه تو في الجامعة في المعهد العالي للفن المسرحي مدة 12 سنة درست هذا الشيء، والآن عندي 3 سنوات كأستاذ مساعد في المعهد العالي للموسيقى والمسرح بالكاف، وأيضا في قسم الفلسفة. يمكن الناس باش تستغرب تو، ثم نشاط فلسفي أنا أدرس هذا النشاط الفلسفي في علاقة بالمسرح، وأساسا كيف يمكن أن ننظر إلى النص الفلسفي باعتباره تجليات صوتية جسدية مختلفة عن الأدب، مختلفة عن أي نص آخر، ففيها مسرحة وفيها عمق يلج المعنى ولكن يصبو إلى الميتا معنى لا يقف عند حدود المعنى. هذا يمكن أن نجده بامتياز في المحاورات، محاورات إفلاطون، حيث تجد هذه الحوارات مكثف فيها هذا الحضور الجسدي الصوتي الأبطال هذا الحوار. نرجع لجورجياس ولا سقراط ولا، فتشوف هالحوار هذايا اللي مبني على جدل ولكن فيه تمثل لسلوك صوتي جسدي من الطرفين لإبراز الميتا معنى. والحقيقة الطلبة متاع اللي هما يقراوها سنة أولى وثانية وثالثة فلسفة مادة رئيسية عام كان توا في كلية تسعة أبريل. أخيرا عملنا يوم دراسي في كلية 9 أبريل، الجسد بين المسرح والفلسفة، واليوم الدراسي هذايا قامت فيه بعض التجليات من طرف طلبة المعهد العالي للموسيقى والمسرح بالكاف، تجليات مسرحية يعني دي بيرفورمانس، وين أظهروا علاقتهم بهذا الجسد أو كيف يمكن أن نقرأ هذا الجسد من خلال هذه الأعمال المسرحية. نفس اليوم الدراسي هذاك تم زاد في الكاف بحضور ثلة من أساتذة الفلسفة من كلية 9 أبريل أمام طلبة وأساتذة المسرح في الكاف.

0: التجارب العلاجية أيضا كانت لديك تجربة في مركز الفنون الدرامية والركحية بالكاف، هي مختبر مبدعات من أجل حياة أفضل. صحيح. وضم 50 امرأة، العلاج بالفن.
1: صحيح.
0: لو تحدثنا عن هذه التجربة، عن ماذا تمحضت؟
1: المعالجة، يعني معالجة بالمسرح. ولهنا نذكر بأحد الكبار الذين دخلوا هذا المجال وتركوا بصمتهم إلى حد اللحظة هذه، هو مورينو، اللي هو طبيب نفساني ولكن استعمل المسرح للمعالجة، وخرج 4 مجالات يمكن العمل بها، هي لابسيكودرام تخص الفرد، لاسوسيودرام تخص المجموعة، لامترودرام تخص المؤسسات. مثلا يقول لك النجم مترو يعني قياسات، هي قياسات أنه نخلق ارتباك في مستوى ليرارشي التراتبية الموجودة في مؤسسة ما، العامل نرجع مدير المؤسسة ومدير المؤسسة نحطه عام، ونشوف المشاكل ممكن يعانيها مدير عام ويفهم بها بعض المشاكل اللي كان يعاني فيها بعض الموظفين. وهذه جابت نتائج أن المؤسسات اقتصادية أو مؤسسات إدارية تقع فيها خلق جو دراماتيك، يعني لعبة درامية، وافتعال وضعيات معينة، تخلق خلط في الرطب والمهامات لفهم مهام الآخر، وتصبح المسألة أنه فيها تعاون أكثر والتفهم، تفهم الآخر كيف يعمل. وهذه جابت نتائج في أمريكا وفي غيرها في بعض الدول. ثم أنه عنده لكاتريام ديسيبلين اللي هي فيها أكثر عمق، هو ليبنو بسيكودرام، فيها نوع من التنويم، يسميه دومي سومي، معناها مش تنويم الكامل. ومنها جات لسوفرولوجي اللي هي ديسيبلين توا حتى في تونس بداوا يكتشفوا فيها، هي موجودة في إسبانيا، في أمريكا، في ليون، في فرنسا، ماستر كاملة اسمها لاسوفرولوجي.
0: باش تهتم؟
1: تهتم بمحادثة باطنية بنوع من التنويم، مش تنويم كامل ولكن نصف تنويم، يخلي ثم حواس فائقة
0: منتبهة،
1: منتبهة، السماع والخزن المعلومات، الذاكرة البعيدة المدى تفيق، وبعد نشوفوا شنو الحلمة اللي حلمها الشخص اللي صار له هذا، وبش يخرج لك الأشخاص اللي ممكن في مساره الحياتي في تاريخه أثروا فيه ولكن دخلت في الذاكرة البعيدة المدى، وترجع له ذيك تعمل له نوع من البلوكاج في بعض المواقف الاجتماعية.
0: صحيح.
1: فهناك أشياء مأثرة فينا وإحنا ما نعرفوش
0: في اللاوعي،
1: في اللاوعي. فثم لهنا المسرح وقيمة المسرح لهنا أنه قادر أنه يدخل هذه المجالات. إلى جانب ذلك هناك ماجستير بروفيسيونال
0: مهنية
1: في إيطاليا درست فيها، اسمها تياتري سوسيتي، مسرح ومجتمع. شنو يدرسوا هذوما؟ يستعملوا في هذه التقنيات، واللي يدرسوا فيها هما مش بالضرورة طلبة متاع مسرح فقط، هي مفتوحة لكل من عنده ميتريز في حاجة، ولكن ينجم يكون يخدم في بلدي، يخدم في إذاعة، يخدم في الصحافة، يخدم في، ويجي يعمل ماجستير مهني في المسرح والمجتمع. لأنه مهنته تتطلب حضوره أمام ظواهر اجتماعية معينة. نعرفوا مع الهجرة السرية في إيطاليا، وزارة الخارجية، وزارة الداخلية، كلها
0: فما اختلاط وفما سلوكيات وافدة زادة،
1: سلوكيات ودراسة الذهنيات والسلوكيات متاع هالوافدين هذوم. فتحس لهنا أنه هم يحضروا رواحهم للظواهر الاجتماعية بكل الوسائل، وأهم وسيلة هي المعرفة. احنا إلى حد هذه اللحظة جامعتنا مازالت منفصلة عن المجتمع، واللي عملته أنا في هذا المسار هو رفض للمسار العادي، ومشيت في مسار آخر لدراسة السلوك الصوتي الجسدي في المجتمع. في الفلسفة خدمت على جمالية الصوت بين الموسيقى والدين، وخرجت في كتاب متبنياته حتى الأيسيس. وفي مجال المسرح خدمت على التعبيرات الصوتية الجسدية النسوية، مسرحة المآتم. قارنت وشفت لهنا البعد التاريخي لهذا من اليونان إلى الرومان إلى تونس.
0: شنو اكتشفت فيه هذه المآتم، هذه البحث هذه، شنو النتائج، أبرز النتائج؟
1: أهم شيء فيه أنه كل طقوس العبور، الولادة، الطهارة، العرس، والمأتم، تعبر عليها المرأة بنفس الطريقة. استغربوا، ولكن هي تعبر بنفس الطريقة إذا نظرنا إلى هذا بعمق. فنجد أنه ثم حزن ما، ثم ألم ما تعبر عنه، لأنها تعبر عن ماذا؟ عن الفقد. كان في كرشها وتنح، كان ولدها وحدها ولا ولد المجتمع بالطهار، كان في الدار وعرس وخرج، كان في الحياة
0: وغادر للموت.
1: ومن بعد تقول الكرش الولادة والأرض البلاعة، وعلاقتها بمسألة الموت هي علاقة مادية بحت فيزيائية تصف الجثة وهو تحت الأرض وتتأل. فبالنسبة لها هي في هالأربع مراحل هذومة في طقوس العبور تشعر بنوع من الفقد. تعليلة، أنا قراني بالعلجية في المعهد العالي للموسيقى وقتها كنت نقش معاه برش، نقش معاه ليش هو يقري في أساليب الأداء. مرة قلتها غضب ولكن قال لي يزمني نحكي معاك، هو عليه ما هو صعيب، عنده طيبة معينة الشخص هذاك. عاد بن عجية قلت له توا تقري فينا في أساليب الأداء ولا أسلوب أداء بن عجية فقط؟
0: أوه.
1: فاستغرب قال لي اسمع أنت جاي من السوسيولوجي أنت خطير. قلت له نعرف عليك التعليلة اللي هي تبكي نساء، قال لي لأنها المرأة تحس بروحها باش تفقد بنتها ولا ولدها. فشوف لهنا حتى التعليلة في حد ذاتها هي نوع من البكائيات، تحس أنه المرأة تختلف عن الرجل في مجتمعاتنا طبعا، لأنه المرأة عندها الفضاء الداخلي مسيطرة عليها، تحسها هي المالكة الدار والراجل بيدو وافد نهار كله هو البر. حتى في النداء في الأرياف متاعنا فما فرق بين المرأة كيفاش تنادي والراجل كيفاش ينادي.
0: كيفاش ترى عطينا مثال.
1: مثلا المرأة كيف تنادي تحسها من الخارج إلى الداخل، أهي فهمت، في حين أن الرجل من الداخل إلى الخارج، أهي معناها هاني جاي. ديما خارج ديما البر. طبعا هذه الأشياء راي على قدر بساطتها لكنها موجودة في مجتمعنا وتتدرس. أنا مشيت لسويسرا في جبال الألب وعملت دراسة بسيطة على الطرق يعني النداء والأصوات مع الحيوانات، لقيتها تشبهنا
0: بالحق.
1: ثم حتى فرق، ثم حتى فيديو كامل تعمل من طرف ثلاثة مختصين على هذه الأصوات الجبلية اللي هي أكثر التساق بالطبيعة وأكثر تعبير على هذا التراث الطبيعي لنمو الإنسان في ذاك المكان. فنقول هنا كل مكان بيشفرز طبيعة أصواته وأفعاله الجسدي،
0: نداءات الرعاة مثلا،
1: نداءات الرعاة أو حتى
0: موسيقى الرعاة،
1: اللهجة التونسية. طبعا احنا من بقعة لبقعة نجم نختلفوا في اللهجة، الناس تدرسها تقول لك بلاد الفلانية تتكلم بالقاء ولا بالحل. قولوا برا جرب عيش غادي، كان بعد عام ما توليش كيفهم نقولوا راهو ثم
0: وفما مش بالقاء والقاء فقط، فما بعض المناطق عندهم ترمينيزون في الكلام تاعه.
1: فهم
0: مثلا في الجنوب مثلا ناخذوا قبلي مثلا عندهم طريقة في النهاية تعرفوا اللي هو من قبلي،
1: وثم اللي يبدأ بالتاء مثلا تنمشي كيف نحكي بطريقة اللي نجم أي مواطن يفهمها. طبيعة التضاريس، تو كي تطلع الصعادي نتاع الكاف تلقى روحك يلزمك تتكلم بالحلة هذيك لأنها مربوطة بالخطوة نتاعك اللي باش تمشي بها،
0: تفقد نفس
1: ونفس والهاهي هانا هاها معناها تحس أنه لهنا
0: لهاث
1: لهاث، في حين أنه في الصحراء
0: ممتدة
1: وما ثماش طريق اليابسة، ثم غطسة نتاع رمل. فتحس أنه حتى طريقة الأداء الصوتي في اللهجة يتغير حسب هك المشي على الرملة، في حين أنه في مناطق مدن اللهجة لهنا تتغير باعتبارها تمشي فوق اليابسة معناها فوق طرقات صلبة. ثم النشاط الاقتصادي، فما فرق بين نشاط موسمي ونشاط يومي، توال تمشي للرياف مكثر والشمال الغربي والجنوب تيارها تو تجي صابة ونعرسوا للصبي والصبية هاودي تو
0: كيفاش استغليتها الأصوات هذه هذه ألحان هذه مش أصوات، كيفاش استغليتها في الموسيقى متاعك؟
1: في الموسيقى عندي بعض القطاع معناها في الفزعة مثلا ممتدة من هذا التراث الصوتي في الأرياف متاعنا خاصة الصحراوية، ثم عندي موسيقى أخرى اسمها القافلة. القافلة هي بحث القافلة وفيها مقطع كامل اسمه ريح الشهوات. هذا بحث أكاديمي عام 2002 في جامعة غرنوبل حول مخيال الريح.
0: مخيال الريح.
1: مخيال الريح. وموجود في كتاب اسمه كتاب إيماجينير دوفون سلسلة إيماجو 2002. الفكرة منين جات؟ هم بعثوا لي معناها وقتها أنا عامل سوسيولوجي عامل موسيقى، بعثوا لي قالوا لي شنو لابروش متاعك على مخيال الريح مقاربة متاعك باش نجم تكون. هو هذايا سنتر دو ريشير سو ليماجينير
0: المتخيل.
1: المتخيل عامتها حبوا يعملوا حاجة على الريح، قلت لهم شهرين ونعطيكم النتيجة. هما هكاك يبعثوا لابال، بعثت لهم نصف ورقة عنوانها حق مكتوب من فوق حق أو في وخرجت قرابة 500 كلمة بالعربي فيها حرف الحاء في ترجمتها الفرنسية فيها حرف الفي. والمسألة جاءت بالصدفة، أنا عادة أرسم قبل ما نبدأ نكتب نرسم في حرف الحاء، مشيت ورجعت نخزر له من بعيد على الورقة في، قلت نعمل في في ولا حاء، يعني الشكل الشكل في حد ذاته في ولا حاء، قلت شنو العلاقة بين فون ريح، شنو العلاقة بين موفمون حركة، شنو العلاقة بين حلم غاف، شنو العلاقة بين حياة في، شنو العلاقة بين رحلة فواياج، شنو العلاقة بين لحاف فوال، شنو العلاقة بين الصوت
0: فوا
1: صن، يعني ثم كلمة أخرى تواتي فوا، هي استعملت الصوت من طرف الكائن الحي، الصياح والبحة والكحة والوحيح والفحيح والنحيح والنواح والنباح إلى غير ذلك. خرجت هالكل، كتبت لهم نصف صفحة، قلت لهم راه ورقيت هالتروفاي هذه، حطوها في الافتتاح، زد دعمتها باش، دعمتها بيرفورمانس ميوزيكال، كتبت حائية كاملة، ها نحن الآن طيور تجر رياح الجنوب تجر الشمال، أشلاء جسم يأسرها المكان، تفاصيل ظهر أثقلته الأرض فانحنى، ترح بحرني الأحاح، بحر سائح، يا أنا الآن أينني، الريح تحتلني، وإلى غير ذلك، 8 صفحات شعر هكيك.
0: كتبته أنت هذا
1: الشعر؟ كتبته وين هي كتبته، نكتب شوية، وعملته في غنائية، وجيت للإذاعة لهنا، طلبت باش ناخذ فيلم ليلى ماريزون، مجنون ليلى، متاع طيب لحيش. مشيت خذيت الترخيص من عنده، قلت له راه نتذكر وقت اللي انا صغير نتفرج عليه، ثم مقاطع تخدمني برشا، هي متاع البطل كيفاش في الصحراء
0: اي
1: يرقص والرمل معناها في سفايه متاع رمل، وفاطمه سعيدين تنوح وهي سوغ بكوش فرح، قال لي قلت له راه باش نستغلوا هكا هكا هكا باش نستغل الصوره برك نحطها خلفيه. حطيت الصوره خلفيه هذيك وانطلقت في الغنائيه بعد المحاضره، فكانت المفاجاه في الديبارتمون انه لابروش مهمه ياسر، فتحت مجال اخر لتضافر الحروف في اللغات، منين جات الحروف في الاخر من غادي، بديت نبحث في مساله الحروف العربيه وجدتها تجسد تفاصيل الجسم، التاء هي فتحة الفم بعينين، الدل في مستوى الصدر، الطاء في مستوى البطن، الركبة ركبة فرسم الركوب جاء به الكاء إلى غير ذلك، والعلاقة بين القا والعا في القاع، عمق قعر وقعا قعدا عقم، فجاي فك العمق هذاك، فمن هنا لقيت أنه ثم مجالات أخرى، وكان جيت عامل اختصاص واحد توبر ما نجمش نوصل لهذا.
0: الخيط الناظم بين هذا الكل هو الموسيقى طبعا. وهو الصوت،
1: هو الصوت طبعا. أنا من اللول وقت اللي دخلت العلم الاجتماع قلت
0: تبحث
1: نبحث في مجال غير معلن، هو السلوك الصوتي الجسدي في المجتمع في المقاهي في الجوامع الحمام،
0: السلوك الجسدي
1: الصوتي
0: الصوتي،
1: لأن كيف نقول جسدي الجسد هو علاش في العرب مثلا نسميه البدن اللحم الجسم الجسد، أربع مسميات الحاجة واحدة والفرق ما بيناتهم كبير ياسر. الفرق فيش في أنه في الجسد تجسيد للتوافق بين الذهني والبدني، ومن هنا نقول التعبير جسماني في الرقص تجسيد في المسرح،
0: كلها مشتقة من جسد.
1: الجسد هو التوافق بين الذهني والبدني، أفكر فيما سأفعله من حركة وأتحرك انطلاقا من فكر، هذا التوافق تلقاه نوع من السلوك في بعض الفضاءات عنا، في كل فضاء اجتماعي في ديناميكية المجموعة ثم سلوك صوتي جسدي يفرض نفسه. أنا مشيت في المنحة هذاك قلت خل ندرس المسألة هذيك، وعملت حتى تجارب يعني بحوث في مقاهي شعبية، 8 مقاهي شعبية يعني مشروع كامل باش ندرس السلوكيات الموجودة في المقاهي الشعبية انطلاقا من التعبير الصوتي الجسدي، وسميتها مقهى السؤال. كي تجي الواحد تقول له عندك سؤال في مخك، مش قول اه يعني ثم سؤال لكن مش عارف شنو هو، يلزم حضور
0: ذهني
1: جسدي باش يطرح السؤال وتخلي له وقت باش يطرح السؤال. وتمت هذه معناها في 2016 8 قهاوي، تالا ماكثر جرومباليا، الاختيار ما كانش اعتباطي يعني ثم مقاربة سوسيولوجية فيه، وكان عمل ناجح جدا، وعندي حتى فيلم كامل على هالسلوك الصوتي الجسدي في المقاهي الشعبية اللي نقول لها مقاهي رجالية بحكم ديكتاتورية المجتمع، السلوكيات والذهنيات الاجتماعية تجعلها مقهى رجالي فقط.
0: أستاذ عادل، لماذا برأيك لا يهتم الجمهور الواسع بهذه النوعية من الموسيقى المقاومة أو الموسيقى البديلة، ونجده أكثر ميلا لما يسمى بالموسيقى الشعبية،
2: موسيقى القصائد مثلا، موسيقى اللي تخاطب الفكر الوجدان، الموسيقى اللي فيها بحث اللي فيها فلسفة فيها عمق.
1: هو لطول المقارنة الحقيقة نبعد عليه. علاش نبعد عليه؟ ثم فرق بين التنشيط الموسيقي والإبداع الموسيقي. راهو ثم فرق بين الحفلات الجماهيرية اللي تغاط على المشهد وخلات أنه مهرجاناتنا كلها تولي كيف كيف، ويولي عنا 60 مهرجان دولي في دولة صغيرة ما عندهاش ميزانية كبيرة. عنا أكبر دولة فيها مهرجانات دولية معناها هي تونس، كل حومة فيها مهرجان دولي. الله يهدي وزارة الثقافة معناها النزيف اللي عملته. فالمهرجانات الدولية هذه فاش تجي تشوف تلقى نفس البرنامج، تحل إذاعات كلها تلقى نفس الفريكونس. خطر رد بالك لهنا ثم مسألة زادة فيزيائية اللي قريته، لا فريكونس دو لا تير هي 432 هرتز، في حين أنه لا فريكونس متاع الموسيقى القاعدة تبث يوميا في الإذاعات والكلاكسون تاع الكراه والتليفونات متاعنا هي 440 هرتز. أدعو كل تونسي طوي حل الانترنت يعمل مقارنة بين 432 هرتز و 440 هرتز، في حين أن احنا عاملين نوع من التعدي البيئي على هذه الطبيعة بفريكونس أخرى ذبذبة أخرى على 440 هرتز اللي هي تبث من خلال الموسيقات اللي نسمعوا فيها طو، من خلال الكراهب اللي نسمعوا فيها في الشوارع، من خلال السونورين بتاع التليفونات، وتسببت في برشة أمراض. ثم مرض آخر هو الاستهلاك الغبي. فتمشي للمطاعم الشعبية، المطاعم تاع الفاست فود، اشتلقى تلقى الذبذبة هذه هي الطاغية، توجو فيهم بذبذبة معينة. وقت جي انت تحس انه الصوت ما هو الصوت طبيعي في الكاسيتات وفي
2: مش طبيعي،
1: مش طبيعي. يعني ثم لعبه صارت على مستوى التسجيل لتغيير هذا الصوت. فلهنا الخطر فين؟ انه هذا يتسبب في استهلاك غبي. هذاك علاش قلت لك لا مجال للمقارنه. ثم فرق بين ما يسمى جماهيري ومعبي به معناها المهرجانات نتاعنا والفضاءات الاذاعيه والكل، وما يسمى ابداع.
2: انت استاذ عادل بوعلاق، شكون اللي الهمك في العالم في موسيقات العالم؟
1: والله برشا ما عنديش ذوق واحد. ساعة رو أنا
2: قلت لي فما برشا موسيقى مقاومة في العالم، فما وحتى في تونس قلت لي عنا تاريخ من الموسيقى المقاومة.
1: هو في تونس كي ترجع التاريخ راهو في السبعينات ظهروا 11 موسيقي، من بينهم العيادي، من بينهم القرفي، عملوا مجموعة ضد الموسيقى السائدة في تونس، ولكن تخلوا على هذاك بالوظائف. محمد عبد الوهاب بيت كان يم بمقام اللا مقام، هي تجربة بدأ بها شامبرغ في تاريخ الموسيقى في القرن 19 أواخر القرن 19، وتخلى على المسألة هذيك وقت يعرف أنه الموسيقى العربية هي موسيقى مقامية. لكن السيد درويش بقى محافظ على المسألة هذيك. الرحابنة ما التزموش بالمقامية التقليدية. ثم الشيخ إمام عمل طريقة جديدة في الأداء وأثرت حتى على السيد المكاوي. ثم جاء مرسال والميادين. وفي تونس مثلا هذه المسائل موجودة منذ زمان، ولكن ثم تعتيم كبير عليها. يعني كي تسمع أغاني خماسي ابن رشيق اللي موجودين في السبعينات والهادي قل اللي نصاروا بهتوا في طريقة التلحين بتاعه، حمادي العجيمي كي تسمع أغنية حمزة كيفاش يحكي عليه في الأغنية فدوة تقال الكلمات، كي تسمع كي تسمعها موسيقيين كيفاش حكى عليه تقول هذا توجد في تونس وما فقوش به. حمادي العجيمي
2: غنى كلمات منور سماد،
1: كلمات منور سماد أيضا. يعني تجي تشوف هالتاريخ هذايا في تونس راهو ثم زوز مسارات، مسار معلن ومسار لا يعلن عنه لأنه ثوري. وأعتبر أن الفن هو ثوري أو لا،
2: أو
1: يكون.
2: لا يكون هذا هو.
1: هذيك وظيفة الفنان. وظيفة الفنان أنه يلزم يكون سابق المفكر وسابق للسياسي، هو الذي ينير الطريقة أمام هاي طموح البشر في الماشي راهو فيها الثورة هذه. والمفكر يكتب على الشيء هذا ثم يجي سياسي بعد. احنا شعملنا هزينا السياسي حطيناه من قدام هو اللي سوء. وهذاك علاش قعنا نوع من الصدمات، غير قادرين أن نواصلوا التاريخ متاعنا لأنه تاريخنا متقطع ما هواش مترابط. كل زعيم يجي يقص.
2: أعطينا التاريخ غير المعلن للفن الثوري هذا أو لا
1: غير المعلن. كان الواحد يمشي للكاف متاع ابن رشيق ويتكلم لحيوت يقول لها شو كان يصير لهنا. تو تشوف المحاضرات وتشوف الموسيقى وتشوف الشعراء اللي توجدوا غديك. أنا قلت لك خماسي ابن رشيق اللي خرج من بعد البحث الموسيقي وخرج الحمايم البيض، محمد بحر، أنور إبراهيم، ناس ما تعرفش اللي هو عمل تجربة صغيرة مع الحمايم البيض. يعني ثمة أسماء، علاش مش موجود لهنا في تونس؟
2: وزين الصافي.
1: وزين الصافي طبعا معناها تشوف أنه هل البلاد هذه زاخرة بهذه الأشياء. الجامعة التونسية أيضا خرجت عدة تجارب حلوة، أجراس مثلا خرجت من كلية تصابري سنة 92
2: وتقصت وقتها،
1: قصت بفعل فعل لأنه ثم نوع من المنع وقتها، صار ناس ما تعرفش أنه من 92 إلى 95 منعت الأغنية الملتزمة، فينا اللي دخل الحبس وفينا اللي طردوه الخدمة وفينا اللي طردوهم القراية وفينا معناها.
2: أنت كيفاش عشت هالفترة هذيك؟
1: أنا من القراية طردوه، يعني
2: طردوك من
1: خرجت خرجت خرجت بلاش متريس ورجعت من بعد كملت المتريس، معناها خمس سنين وأنا بمعطل. فهذا كله صار وعطى نتيجة، لأنه في الآخر ولينا كنا واحات بربي راي. صار ما صار في فلسطين، نجموش مهرجان الأغنية التونسية نأثوه بعض الأغاني الملتزمة بتاعكم على الأقل باش
2: تحسوا سياسي الاختيار، يعني السياسي مازال هو الأول.
1: يعني المشكل هنا، المشكل فيه
2: هو الذي يقود القاطرة
1: طبعا.
2: لو كان موقف تونس صغير، لو كان ما جاش الرئيس قيس سعيد أعلن على مساندته لفلسطين وقضية، هل كانت فما جرأة
1: باش يعديه
2: باش تكون المواقف
1: شمك اللي هو من قمة من قمم تونس المتروك؟ توا ذكرتوه على خاطر فلسطين مجروحة، توا ذكرتوني أنا باش طلبوني أجراس بالله يبعثنا زوز أغاني خنغنيهم رايح شومية، هي ماكم في الرداء حياة عمركم واصل في رضائتكم. منور سماده، شكون كان يتصور اللي العبقري هذاك اللي هو من اصول اندلسيه وعنده القيمه هذيك؟ يعني ثم
2: أمير.
1: اشياء ثم اشياء مع الاسف ما نعرفوش نستثمروها بالايجابي.
2: انت خذيت الشخصيات المبدعه وعملت منها عرض مسارات،
1: صحيح،
2: كرمت رجاء
1: بن عمار،
2: بن عمار، وكرمت حفيظة،
1: حفيظة قرابيبي اللي هي موجودة مش بالضرورة يلزمها معناها سامحني يا حفيظ.
2: وقصيدة لمحمود درويش لا تغنى وغنيتها،
1: وغنيتها بيسوي ما عندي حتى مشكلة. ونعطيك أكثر من هكا، الحمام بيض مرة طلعت لنا طلع، أنا عملت أربعة سنين حمام بيض، قلنا نعملوا المسيرة الذاتية نتاع فرانس فانون. تاع فرانس فانون الناس ما تعرفوش في تونس. فرانس فانون من مؤسسي مستشفى الرازي في تونس. كيفاش جاها تونس؟ جامعة الجيش الفرنساوي للجزائر، طبيب أعصاب، وانقلب على على فرنسا ودخل في المقاومة الجزائرية وكتب كتب في الشيء هذا. من بعد هرب لتونس لهنا، عدى سنوات في تونس في مستشفى الرازي كطبيب، وكان يهز في الرسائل السرية وكتب المعذبون في الأرض لدام نيد لاتير، هو وغيره برش. ميشيل فوكو ما درس في تونس،
2: جامعة تونسية.
1: واش نعرف عليه تو؟
2: نعرف عليه.
1: هي نعرف عليه كان حكاية فارغة.
2: لا لا نعرف عليه للمطبع متاع بيرسبكتيف، كانت في دار وكان يهرب فيها بسيارته، وكان وقعد حتى بعد ما تشدوا الطلبة التوينسة في السجون وحكم عليهم يخلص في المحامي، وقعد كانت علاقة كبيرة.
1: واللي ما نعرفوش على
2: قال كي وصل للثورة متاع الطلبة في فرنسا في ماي 68، قال أنا ما أبهرتنيش الثورة هذه،
1: أبهرتني مارس 68 في تونس.
2: في تونس.
1: واللي ما نعرفوش عليه أنه أصبح فيلسوف في تونس، خاطر وقت اللي جاء كموظف، كان موظف في وزارة الخارجية الفرنسوية، سمع بانونس من جامعة تونسية تلوج على أستاذ فلسفة، هو عامل فلسفة وما لقاش روحه في فرنسا، جاء لتونس ولا فيلسوف، وجاء يميني ولا يساري. يعني هذا كله كيفاش ما نثمنوش؟ يعني كيفاش ما نثمنش تواجد هؤلاء في تونس ونسوق لهم ويصبحوا هما السياحة متاعي؟ هذاك علاش مبدعي الأغنية الملتزمة في تونس رفضوا الانخراط في فن الآخرين وقال عنا مسار هاو تاريخي موجود في أمريكا. أنا نعطيك أكثر واحد مثلا غنى الأغنية الملتزمة ولحن لها وهو الناس ما تعرفوش، شادلي الخمسي. شادلي الخمسي أكثر الأغاني الملتزمة زين الصافي وإلا متاع الحمام بيض هي متاع شادلي الخمسي، ما يعرفوهوش. أستاذ سيونس
2: علوم
1: تجريبي في المعاهد التونسي، متقاعد وهو راجل كبير توا موجود، ولكن هو أول واحد كان يقري جيتار في المعهد العالي للموسيقى لأنه عبقري في الجيتار، وهو اللي وزع الأغاني بتاع زين الصافي الأخير، معناها في آخر حياة زين الصافي، وهو اللي عمل بعض الأغاني للحمام البيض، ولكن هانو ما تروه كرموهوش يعرفوهوش.
2: أحكي لنا شوية على فضاء أيكار.
1: أيكار ساعة تسمى هي
2: أيكا شجرة أيكا الحكمة،
1: أيكا أيكا شجرة الأيكا شجرة الحكمة، الآخ، وعندك إيكار الوزود للسجس في الميثولوجيا اليونانية، وأهيقار اللي هو فيلسوف بابلي معروف بالحكمة ومشاكسته للسلطة. فكانت التسمة هي أيكار، هو فضاء ثقافي حطيت فيه مكتبتي الخاص.
2: مين هو الفضاء هذا؟
1: واحد نهج ميخائيل نعيمة العمران تونس باب العسل، في نفس النهج الموجود فيه المعهد العالي المسرح فن المسرح يبدو. ف قبالة.
0: وقتاش أسستوا الفضاء هذا؟
1: 2010.
0: شنو الأنشطة متاعه؟ يعني شكون يجي؟ شكون؟
1: أهم شيء بالنسبة لي أنا هو المكتبة الموجودة فيه 10,000 كتاب.
0: كل في الموسيقى؟
1: في الفلسفة، السوسيولوجيا، في المسرح، في الموسيقى، في علم النفس، في كل ما معناها في الجمالية. لأني أنا في نفس الوقت الكاتب العام للجمعية التونسية للإنشائية والجماليات اللي تكتب كل عام عندها كتاب محكم علمياً ويتروج في برشا بلدان أوروبية وعربية.
0: بس وقتاش يصدر الكتاب؟ هو في كل عام فن تاريخ بالضبط؟
1: والله هو نتيجة لملتقى سنوي نعمله، ملتقى دولي، وشاركوا فيه من باريويت، من سوربون، من مغرب، من الجزائر، من
0: أساتذة أكاديميين مختصين، وهي مجلة محكمة معناتها.
1: ويخرج الكتاب توا أي محسوس في الفن. هذا آخر كتاب خرج ديجا، فيه قرابة 500 صفحة بين العربي والفرنسية، وهي كتب محكمة علميا، يعني كمرجع تعتبر محكمة
0: مراجع
1: مراجع. ونعاونوا زيادة في المراجع حتى اللي عنده بحث. ثم استوديو تسجيل، لأني نعمل موسيقى المسرح والسينما في تونس، وأيضا نوادي رسم، ثم سال

0: نتاعها باش تبقى غير
1: أهلة بالسكان.
0: أكل عام من بين الطرائف اللي صارت لنا. في قهوة نلقاو ولد عمره يمكن 14 سنة حاط كاس تاي وقاعد. قلنا له ما عندكش دار شباب ولا دار ثقافة في هالقرية نتاعكم؟ قال فهم. قلت له شنو فيها كأنشطة؟ قال لي فيها مدير. كان مدير فيها مديرة كهو. فبالنسبة لي هي إدارة ما هيش مجال للنشاط. ولهنا يلزم تتغير الذهنية والعقلية متاع هالفضاءات هذه. احنا أيكار ما فيهاش بيروات مثلا رغم فيها إدارة. أما ما تفيقش فين الإدارة يقعدوا كي الناس. فما فضاء ثقافي فيه 20% تحويلها إلى مقهى أو مطعم.
1: والباقي الكل
0: الأنشطة الأخرى مكتبة نوادي فضاء باش تعلق دي تابلو للبيع والعرض. يعني هذا هو فضاء ثقافي. عندنا نوادي للطب بعض التجارب عملناها نادي الكلوم مع الطفل هاو شنو طبيعته. ثم زاد بعض الأحيان لقاءات نسميها لقاء الطفل والعائلة خارج إطار البيت والمدرسة في فضاء آخر يلمهم ويتحاوروا مسمينها فطور صباح ثقافي يتحاوروا حول مسائل تخص اليوم يتاح. وخلقنا حاجة اسمها البيداغوجيا المبدعة ومبدأ المرافق. طفل اليوم أقوى منه إذن ترافقه وكهو راهو باش يسأل كل شيء لأنه كل شيء جاء لدي. بل كانت لدريسة تجي في حانوت مرزوق ولا حانوت منع شنو بعد ولات في الدار بعد ولات بشخصنا
1: بني دي
0: احنا كل واحد عنده الميل متاعه أدرسي ميل متاعك معناها ولات فردي توا باك الطرف البلاستيك اللي في يده والبورتابل نجم يعرف كل شيء. فأنت يجب تكون قادر على أنك ترافقه في الأسئلة متاعه حتى بأنه يطرح سؤال قل والله نكتشفه مع بعضنا ميساج أحسن جواب لي قل والله حتى أنا ما نعرفش هات نشوفه مع بعض وأبقى معها جمعة ميساج خلي شوف
1: هيك أحسن طريقة أصلا عوض أنك تعطيه الجواب حاضر
0: طبعا
1: تخلي له فرصة باش هو يبحث.
0: ومن هنا جت مقهى السؤال لأنه حسينا أنه تونس ما عادش يسأل. قلنا برا نشوفه هبطت أنا بيدي للشارع اللي يعرضني يقول له عندك سؤال في مخ طبعا اتهمت أني هبلت لكن في الآخر لميت الأسئلة ونجيب لها فيلسوف
1: يحلل
0: ولا عالم اجتماع قل له أقرأ الأسئلة وجاوب هاي الأسئلة بتاع المواطنين العاديين. ومرة من بين الأسئلة هو كلمة واحد قلت له سؤال قال ياه لبوركوا كتبت هزيتها يمكن قرابة الساعة حوار بين زوز اللي هو يوسف الصديق وفانسون سيسبيديس ان جران فيلوزوف فرنساوي يتحاوروا على هك سؤال هذاك في مقهى سؤال في ايكار
1: على
0: البهتة هذيك بوركوا. يعني لهنا اذا كان انت جي تلقى الذهن متاع التونسي فارغ ويقتل في الوقت في مقاهي كارثية في كل زنقة أو ثم مقهى قبل كان يهبط لها الفيلاج معناها يهبط وسط البلاد باش يمشي القهوة توا لا يخرج من باب داره الباب بجنبه هو قهوة. فأصبحت هذه المقاهي الرجالية لقتل الوقت وممارسة لعبة رياضة الوقت الوهمي والمرأة عايشة 24/24 في الوقت الحقيقي الواقعي وتجي تقول بعد علاش المشاكل وعلاش الطلاق كما هكا وعلاش العلاقة المتوترة بين الرجل والمرأة هاي تخلقت بالفضاء اللي انت خلق. الراجل كل يوم يقوم صباح يمشي يمارس الرياضة هذه على الأقل في 4-5 فضاءات. ثم لهنا إشكال كبير في علاقتنا بالزمن الواقعي تلقى أنه المرأة في الزمن الواقعي في حين أنه الرجل في الزمن الوهم باش يخلق لك مشاكل. هذا
1: يعني إيش الاستقالة هذه سوسيولوجيا كيفاش تتفسر؟
0: لم ندرس تاريخ الذهنيات والسلوكيات درسنا تاريخ الزعامات والحيوط والحجر. أنا نقول أرجو الكتاب محمد الطاهر المنصوري التاريخ الجديد تاريخ الذهنيات والسلوكيات ولهنا من فترة بورقيبة وانت جاي استعمال سياسي فقط
1: تحرير المرأة سياسيا فقط
0: تحريرها الاستعمال السياسي. أنا مع مجلة الأحمال الأحوال الشخصية ولكن نعرف أنه بورقيبة ما حبش يدخل في مسألة الميراث. كانت هي تنجم تحل برشا مشاكل برمش يشوف المحاكم تويكة تلقى أكبر مشاكل على مسألة الميراث لأنه إذا كانت تطلق وإلا رجلها يتوفى ما تلقى حتى فرنك لأنه إذا كانت هي تفلح في الأرض ويجي بعد الخوي فكلها المسواه في الاخر هي الاقرب للارض. يعني بتشوف لهنا كيفاش انه حاله مرضيه نعيشوا فيها حياه عمرنا وما داويناهاش.
1: يعطيك الصحة أستاذ عادل.
0: يعيش
1: ما حكيناش في الموسيقى برشا
0: والله أنا بقينا نبسط في الحياة الحياة هي الموسيقى ذيك هي معناها أنا في الأخر هالموسيقى البديلة ما تسمى موسيقى بديلة هي أستقيها من هالالواقع المعيش اليومي وهذاك هو السيد درويش كيفاش نجح وهذاك علاش الشيخ إمام نجح وهذاك علاش الأغنية البديلة بقيت رغم الداء والأعداء. ثم حاجة أخرى أنا أقول موسيقى بديلة لأنه الولوج إلى تربة فن الصوت وتشابك الأصوات يخرجنا من سجن اللغة أيضا باعتبارها سلطة. العرب لهنا حكموا باش بالخطاب احنا كل يوم نسمع خطاب فهمت؟ ف فالهروب من الخطاب هو نوع من الهروب من سلطة معينة، وفتح المجال إلى الميتا معنى، إلى ميتافيزيقا الفن عن طريق الموسيقى.
1: شكرا جزيلا لك أستاذ عادل.

0: كل سبت واحد من 6 ل 9 متاع الصباح معايا انا كريمه الوسلاتي نفيق ونفيقكم في صباح الخير يا تونس. تونس كي تفيق تسمع صوتها على الوطنيه. الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.
1: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
2: مستمعين الكرام تحية طيبة وأهلا بكم إلى هذا الموعد الإخباري الموجز. كاتب الدولة المكلف بالانتقال الطاقي يلتقي اليوم وفدا عن مؤسسة تمويل التنمية الدولية الأمريكية للتباحث حول سبل تعزيز الشراكة الاقتصادية مع هذه الوكالة واستعراض الفرص الاستثمارية المتاحة خاصة في مجالات الطاقة والمحروقات والطاقات المتجددة والمناجم. استثمار تركي بقيمة 14.7 مليون دينار في تصنيع مكونات للطيران ببرج سدرية وفق ما أعلنته الشركة التركية بعد توقيعها عقد كراء وحدة صناعية بالقطب التكنولوجي ببرج سدرية. وفي بلاغ له أكد المجمع التونسي للصناعات الجوية والفضائية أن أهمية المشروع لا تقتصر على حجم الاستثمار بل تشمل أيضا نقل التكنولوجيا وتطوير الكفاءات المحلية وتعزيز موقع تونس ضمن سلاسل القيمة الدولية للمواد المتقدمة والصناعات الجوية. اليوم آخر أجل لإيداع التصريح بالقسط الاحتياطي الثاني بالنسبة إلى الأشخاص الطبيعيين، وتندرج هذه العملية ضمن الالتزامات الجبائية الدورية المحمولة على الأشخاص الطبيعيين وفق التشريع الجاري به العمل. وزارة الدفاع الوطني تدعو في بلاغ لها مواليد الفترة ما بين الأول من جانفي 2000 وسبتمبر 2006 إلى تسوية وضعياتهم إزاء واجب الخدمة الوطنية. وإلى آخر أخبار العالم، القوات الحكومية اليمنية تعلن تنفيذ غارات على تجمعات للحوثيين في محافظة الضالع جنوبي البلاد. وزارة الدفاع التركية تعلن عن اجتماع عسكري تركي سعودي باكستاني عقد في الرياض في إطار اتفاق مكة للدفاع المشترك. الرئيس الإيراني يؤكد دعم الرئيس الصيني للعودة إلى مذكرة تفاهم إسلام أباد وحل الخلافات عبر الدبلوماسية ويدعو إلى الوفاء بالالتزامات. وختاماً، الرئيس الأوكراني فولديمير زيلينسكي يقول اليوم إن بلاده بحاجة ماسة إلى سد فجوة تمويلية عسكرية سيبدأ نفاذ مخزونها من الطائرات المسيرة والصواريخ مع بداية العام المقبل. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
1: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .tm.
3: تنجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية. الشبكة الإذاعية الأولى في تونس، الإذاعة التونسية. وين انتي؟ وين هي؟
4: أيام لا تنسى.
5: C'est une chanson qui nous ressemble, toi qui m'aimais, moi qui t'aimais.
6: أنا بديت مغني.
7: بديت مغني.
6: بديت مغني بديت. ولكن التمثيل استهواني.
8: أنا اسمعي من الشريف ويا ما أدرك.
9: كنا جيل كامل يحب حياة
10: تتخير.
11: أنا أعتبر أن الإذاعة باعتبار انتشارها وشمول انتشارها واتصالها بجميع فئات المجتمع ودخولها على البيوت في جميع أوقات الحياة اليومية عندها دور أساسي ومسؤولية لا يمكن أن تنفك وتتخفى من هذه المسؤولية.
4: أيام لا تنسى مع الحبيب شغام.

0: أيام لا تنسى.
1: أهلا بكم أعزائي المستمعين، مساء الخير مستمعين الأوفياء أصدقاء الإذاعة، أهلا بكم إذن في هذا الموعد الجديد مع برنامج أيام لا تنسى، هذه المنوعة التي عادت إليكم في هذه البرمجة الخاصة بخريف شتاء 2026. مساء الخير على تونس، ستائر الليل تمتد في الآفاق، سماء بسحب متناثرة، غيوم عابرة، مع أن نستعيد حبنا لهذه الإذاعة في هذه المساءات الجميلة، مع أن نعود مستمعين الأعزاء إلى الثقافة، نستعيد شيئا من علاقتنا الجميلة بالحياة.

0: غنى محرم فؤاد من كم ليلة من كم يوم وإحنا نستنى دا اليوم. تو كنت نحكي مع زملائي محمد الغول في الإخراج الفني وفاطمة عبار، قلت لهم لي محرم فؤاد عندي معاه قصة طريفة وجميلة في هذا الأستوديو تحديدا، استوديو 5 اللي توا اسمه استوديو نبيل بن زكري وليد تليلي. وكان محرم فؤاد في منتصف الثمانينات جاء إلى تونس باش يحضر العرض الأول لشريطه عشاق الحياة، وكنت دعيته لإذاعة المنصير للقاء في إذاعة المنصير، لأنه الفترة الأولى تاع خدمتي في الإذاعة كانت في المستير من 81 إلى 91. ولما جيت لتونس في عمل في الفترة هذه كان نلقاه بحث شقيقي صالح الله يرحمه يسجل في هذا الأستوديو بالذات، استوديو 5. إن شاء الله في فرصة قادمة نحكي لكم شنو صار بيني وبين محرم فؤاد. نمشي وتوا إلى اليوم. نعم، الرسام الصديق الفنان طاهر عويدة عنده مشاركة أو إشراف على ورشة فنية وحضور في المعهد الفرنسي للحضارة الإسلامية. النشاط هذا بدأ يوم 19 يتواصل إلى 30 سبتمبر في اليوم. طاهر عويدة مساء الخير.
1: مساء النور سي حبيب، تحية ليك وتحية لكافة المستمعين والتقنيين بالإذاعة الوطنية.
0: مرحبا بك طاهر. نعرف
1: أنا سعيد سي حبيب بعودة هذا البرنامج الليلي.
0: مرحبا بك، يعني فما نكهة عمل أيضا في الإذاعة في الفترات الليلية. صحيح، يعني
1: الفترة الليلية خاصة في فصل الشتاء تعطينا دفء يعني إذاعي في حاجة لي في فصل الشتاء خاصة.
0: نعم، مشاركتك في المعهد الفرنسي للحضارة الإسلامية شنو فيها طاهر عويدة؟
1: هو في الواقع معرض فني عنوانه ذبذبات فينيقية.
0: نعم،
1: ويمثل عودة إلى مدينة اليوم بعد 20 سنة، لأني كنت عرضت بمناسبة الاحتفال بخمسينية الاستقلال.
0: نعم،
1: استقلال تونس.
0: نعم،
1: بجملة من المعارض في أروقة بلديات المقاطعة السادسة والثانية والسابعة بمدينة اليوم.
0: نعم،
1: وها أنا أعود بعد 20 سنة.
0: يعني من 20 سنة ما رجعتش لليوم، كيفاش لقيتها؟
1: ما رجعتش لليوم،
0: لقيتها تبدلت برشا.
1: برشا اليوم تبدلت، خاصة حيث يعني البنية التحتية اليوم هي بيد يعني الخضر ليفير الإيكولوجيين.
0: نعم،
1: فقللوا من حركة مرور السيارات وشجعوا حركة مرور يعني الدراجات الهوائية خاصة.
0: نعم، يعني الحرس هذا متاعهم متواصل وإلا في فترات معينة؟ يعني كيفاش؟
1: لا، الحرس يعني في في في في في, في متواصل. متواصل، هم يعملون للمحافظة على البيئة والتقليل معناها من انبعاثات الغازات والتلوث.
0: إن شاء الله إحنا نفكروا في تونس خاصة فيما يتعلق طاهر بالتونس العاصمة والمدن الكبرى اللي كثرت فيها الزحمة بطبيعة الحال باعتبار تزايد عدد العربات والسيارات والشاحنات اللي تتجول يوميا في تونس والكبرى وفي صفاقس وفي المستير وفي سوسة وفي يعني المدن الكبرى.
1: أكيد،
0: ولات مكتظة. نعم،
1: أكيد. هذا هو اللي لقيته لافت في مدينة اليوم، لكن توا الصيف ما زال يلعب في الأشواة الإضافية من حيث الطقس والمناخ. يعني حرارة مرتفعة. حرارة مرتفعة في مدينة اليوم، والمعرض يعني
0: قبل المعرض طاهر شفتش توانسة؟ نعم، شفتش بعض توانسة؟
1: والله هو شرفني في افتتاح المعرض السيد القنصل العام للجمهورية التونسية بليون.
0: نعم،
1: بافتتاح المعرض وكان زارني في المعرض.
0: نعم،
1: وكانت معناها فما جالية مغاربية عموما خاصة جزائرية تونسية بمدينة ليون ومغربية كذلك، جاءوا للمعرض خلال الورشات وزاروا المعرض وأعجبوا كثيرا بالمعرض، خاصة وأني عرضت يعني لوحات من الحجم الكبير موضوحة المجال معناها الثقافي البحري انطلاقا من صور إلى قرطاج، يعني كيف يؤثر هذا المجال منذ القدم على مخيلة الفنان، على المخيل الفني.
0: نعم
1: فبلغة تشكيلية حبيت معناها نعطي صورة للحضور الفينيقي في المتوسط عموما، والبصمات التي تركها في تونس نعرفه في تأسيس مدينة قرطاج وما إلى ذلك، وبلغة تشكيلية فنية كانت لاقت إعجاب كبير من طرف الفرنسيين خاصة، اللي دعوني إلى معناها إقامة هذا المعرض بالذات في فضاءات أخرى، وعندي دعوة كذلك في مدينة تولوز من طرف القنصلية التونسية بتولوز لتمكين التونسيين من مشاهدة هذا المعرض.
0: نعم طاهر، أريد أن أعرف علاقتك الوطيدة بالبحر ورسوماتك
1: أكيد
0: تأخذها من البحر، يعني هو اللي يعطيك الإلهام ويعطيك الأفكار باش تلون
1: أكيد
0: لوحاتك الجميلة. قداش من لوحة عندك في المعرض هذا؟
1: 20 لوحة من الحجم الكبير
0: هاي
1: صاحبي،
0: 20 لوحة.
1: خدمت على بتقنية الألوان الزيتية
0: نعم
1: وعلى محامل مختلفة، خدمت على محامل غير تقليدية، خدمت على الزربية المنسوج اليدوي التقليدي التونسي
0: نعم
1: اللي نسجته المرأة التونسية بيديها منذ سنين عديدة، منذ عشرات السنين، يعني خذيت زربية قديمة
0: نعم
1: ورسمت عليها. فكانت معناها هذه التقنية مستحبة كثيرا، وأول مرة يشاهدها الجمهور الفرنسي، وأول وهلة يترأى عليهم كأنها زربية، يعني كأنها منسوجة يدوية وليست لوحة تشكيلية.
0: صحيح نعم
1: هذا اللافت للنظر في هذا المعرض صاحبي.
0: نعم كيفاش الفرنسيس ولا الزوار من مختلف الجنسيات الأخرى يقرأوا لوحاتك؟ أكيد حكيت معاهم، أبدوا ملاحظات إعجابهم بما عرضت من لوحات أكيد.
1: أكيد يا حبيبي، أنا منذ حضوري في فرنسا عموما، يعني عرضت في باريس، عرضت في مختلف المدن الفرنسية، كنت 4 مرات كضيف شرف، ديما نلاقي استحسان كبير
0: نعم
1: لأني أجيد بأسلوبي معناها تصدير صورة تونس والألوان الوطنية في الخارج.
0: نعم
1: فالحضور إلى المعهد هذه السنة كان من مجموعات يعني فرنسية وألمانية، لأن المعرض هو محاذي، هو مركز ثقافي إسلامي محاذي للجامع الكبير لليون، ويزوروه جاليات من مختلف أنحاء العالم، يعني من إيطاليا، من ألمانيا، من مجموعات.
0: نعم
1: وبالمناسبة يزوروا المعرض، كان إعجاب كبير، والدليل على أنهم يحبوا يمددوا إقامتي لتمكين يعني أكثر عدد ممكن من الجمهور العريض الفرنسي من مشاهدة هذا المعرض.
0: نعم
1: وأنا سعيد بذلك، خاصة عندي بعض جريدة البروغري الصادرة في ليون، هي الصحيفة الأولى، كانت معناها تبعت مسيرتي في ليون ونشرت تقريبا 4 مرات، تحدثت على معارضي في مدينة ليون وضواحيها.
0: نعم نعم طاهر
1: وهذا
0: عويدة،
1: يسعدني كثيرا.
0: أي
1: نعم
0: نعم
1: نعم سحبي،
0: حبيت نسألك، شو سر علاقتك بالبحر؟
1: هي
0: هل لأنك أنت تعيش في
1: علاقة
0: منطقة ساحلية بحرية بين جرجيس وجربة؟
1: نعم هي علاقة الطفل بأمه، البحر بمثابة الأم،
0: نعم
1: لأن البحر كبرنا به، أنا ولد بحار، رايس بحار، كبرنا من البحر، نرتزق من البحر،
0: نعم
1: نسكن على نحلي، معناها تفتحت عيوننا وبصائرنا على هذا البحر الممتد، فأصبح بالنسبة لي مصدر إلهام وحكاية تتجاوز أنه يكون معناها ديكور طبيعي نستمتع به للسباحة، وخاصة أني مارست مهنة الغوص في أعماق البحار،
0: نعم
1: وهذا الغوص هو اللي مكنني من معناها التفرد بلغة تشكيلية غير مسبوقة بتوظيف يعني بعض العناصر اللي تعترضني في قاع البحر، مثلا بقايا فخار روماني خاصة على في أعماق بحر المهدية، أو كلها أشياء معناها ورموز تحكي حكايات المتوسط، والفنان تخلي المخيلة معناها تمشي بعيد بأعمال تشكيلية يستحسنها الجمهور، وتحكي له قصة تأسيس قرطاج، قصة عليسة مع تأسيس قرطاج، قصة الفينيقيين والموانئ البحرية اللي هم يعتبروا معناها ملوك البحر الأبيض المتوسط في زمن ما، وتركوا بصمتهم معناها الثقافية والفنية في البحر الأبيض المتوسط.
0: نعم
1: فأنا أحاكي معناها هذه اللغة وهذه الفسيفساء التي تركوها بلغتي التشكيلية الخاصة بي كطاهر عويدة.
0: نعم طبعا طاهر عويدة رسامين في تونس وفي العالم في مختلف يعني الثقافات والمجتمعات، عندهم علاقة كبيرة بالبحر، وكل رسام بطريقته الخاصة بفكره بوعيه بلمساته بإمكانياته يحاول يرسم ما في البحر وما فوق البحر وما تحته وما في أعماقه. يعني علاقتك هذه تعطيك المجال أكيد طاهر عويدة بتعبيرات أوسع وأشمل عندما تفكر في فكرة معينة ترسمها اللوحة وتقتبسها أو تأخذها أو يحيلك لها البحر.
1: والله المخزون الثقافي اللي عندنا في تونس يا حبيب
0: نعم
1: مخزون ثري جدا جدا، بحرا وبرا وصحراء وجبالا والى اخره، معناها هذه اللي تمثل راسمالنا الوطني اللي لازم كما قلت انت نحافظوا عليه ونطوروه، سواء من بنية تحتية ونكونوا معناها قريبين لهالبيئة ونحافظوا عليها ونعرفوا كيفاش معناها نوظفوا معناها العوائل، كيفاش نكونوا نلتحقوا بركب الحضارة مع المحافظة على المخزون التراثي والطبيعي اللي عندنا، لأن هذاك هو مصدر إلهام الفنان سواء السينمائي أو التشكيلي أو
0: أو
1: سواء في
0: الكاتب أو
1: البحر أو في
0: الشاعر.
1: البر.
0: أي
1: أنا أول معرض يا حبيب أقمته في باريس سنة 2001 سميته روائع المتوسط،
0: أي
1: وتونس هي من أحدى روائع المتوسط، يعني
0: أكيد نعم
1: من كل مدينة من كل مدينة أخذيت معناها طرف أو خصوصية مدينة، مثلا أبيض والأزرق لسيدي بوسعيد، مثلا الساحل السوسة والمنسوج التقليدي وما أدراك ما المنسوج في الساحل بصفة عامة، وكلها وظفتها بلغة تشكيلية سميتها روائع المتوسط.
0: نعم
1: وما زلت معناها نواصل في المسيرة بين الضفتين، وسميت معرضي اللي بعده سميته ضفاف وأحلام، معناها نحلم أن نجعل من هذا البحر المتوسط اللي هو نقطة جغرافية تفرق وتوحد بين الضفتين، لكن من بحر للمآسي اللي نشهدوها اليوم إلى بحر للحياة وللبناء وللتبادل الثقافي.
0: صحيح نعم
1: هذا
0: معرض
1: هو الذي
0: أي
1: أعمل عليه تشكيليا في سياحتي
0: نعم
1: من خلال معارضي.
0: نعم أنت أنجزت منذ سنة تقريب فضاء جميل في جربة سميته فن
1: نعم
0: 24 هكا
1: فن 24 يا حبيبي،
0: أي
1: هذا مباشرة بعد تكريمي، وانت كنت اتصلت بي في نفس البرنامج يا حبيب ومشكور جدا، لان صحيح
0: وكنت
1: الاعلام لازم
0: زرتك
1: يواكب مسيرة الفنان.
0: اي
1: اي
0: نعم وكنت
1: لا
0: زرتك في
1: قبل ذلك
0: المرسم
1: يا حبيب
0: بتاعك.
1: نذكرك اللي
0: اي
1: لا ذكرك اللي كلمتني في معرضي في ايطاليا في صقلية،
0: صحيح
1: وقت اللي كرموني معناها بالاوسكار الدولي للفنون، كنت انت من خلال برنامجك هذا اتصلت بي وحكيت على معرض صقلية مباشرة، فتحت فضاء 24 فن 24، يعني هو مسمي على 24 نهج الحرية في مدينة الرياض بجربة،
0: نعم
1: و24 وبعد ما 24 يعني وقت اللي نقولوا معناها نعيروا الذهب بس يا حبيب نعيروه بالذوق، الذوق
0: نقولوا
1: 9 ذوق
0: ذوق
1: 13
0: 24
1: ذوق 24،
0: صحيح
1: ففن 24 ان شاء الله يكون معناها فن يكون معناها يمثل خير، نكون خير سفراء لألواننا الوطنية خاصة في الخارج، ونمثل تونس أحسن تمثيل إن شاء الله.
0: نعم طبعا.
1: ويكون هذا الفضاء هذا يشع معناها في الداخل وفي الخارج كذلك، لأنه
0: نعم
1: هو قبلة لعديد الزائرين والسواح في جدة،
0: طبعا نشاطك.
1: ومن خلاله هو
0: اي اي
1: اي من خلاله هو كان لي همزة وصل بيني وبين أوروبا، لأن معارضي في أوروبا بعد زيارة الرواق هذا والاتفاق على أعمالي، فيستحسنها وتكون دعوتي إلى إقامة معارض وتمكين الجمهور في الضفة الأخرى من مشاهدة أعمالي عن كثب.
0: إذا أنت طاهر عويتة تتحدث من فرنسا، حضورك في المعهد الفرنسي للحضارة الإسلامية، والمعرض يتواصل إلى آخر هذا الشهر 30 سبتمبر 2026.
1: نعم.
0: تتنقل إلى بعض
1: نعم.
0: المدن الأخرى، مشيت لبروكسل؟
1: نعم بروكسل والله كانت شرفني معناها حليف بلجيكي باقتناء بعض الأعمال،
0: أي
1: فدعاني إلى زيارة بروكسل كذلك، لأن كل من يطلع أعمالي تكون له معناها رغبة أنه يمكن معناها سواء جهته أو مدينته لإقامة معرض لي، وهذا يخليني معناها ملتزم بالعمل أكثر، خاصة في السنوات القادمة نتصور أن باش تكون عندي برشا التزامات فنية
0: إن شاء الله.
1: خارج أرض الوطن، خاصة في المدن الفرنسية خاصة
0: نعم مدينة أي
1: وربما ألمانيا كذلك.
0: إن شاء الله. مدينة ليون
1: نعم
0: معروفة، هي
1: نعم
0: إحدى معناها المدن الكبرى في فرنسا.
1: نعم هي ثالث مدينة فرنسية يا صاحبي بعد
0: ثالث مدينة،
1: مارسيليا
0: أي يعني
1: وباريس.
0: عندك باريس
1: أي
0: ثم مارسيليا ثم
1: مارسيليا
0: ثم
1: ثم
0: ليون
1: ليون
0: ثم ليون
1: ليون يضم أي كانت مدينة تقعد يعني منذ الجيل الأول من المهاجرين،
0: أي
1: ثم تواجد تونسي كبير خاصة في ميدان التجارة يعني، وعندنا حتى برشا برشا يعني كفاءات تونسية في مجالات أخرى كذلك اللي جاوا للمعرض، وكنت فرحان برشا
0: نعم
1: اللي شرفوني بالحضور، وإن شاء الله معناها يتواصل الإشعاع التونسي في الخارج، ولكن في الداخل قبل ذلك، في لأن تونس في حاجة لنا سي حبيب أن نبنيها ونرجعوها معناها تلتحق ب ب ب بمسار معناها المدن الكبيرة، وعلاش لا، لأن وقت نزوروا أوروبا نقولوا علاش هذا ماهوش في تونس صراحة، حتى من حيث حاجات أشياء، حتى من سلوك المواطن في الشارع، حتى من سلوك المارة، حتى من سلوك السائقين. أنا اللي أثار انتباهي أن ما سمعتش منبه سيارة خلال إقامتي في فرنسا توا، ما سمعتش جملة
0: اي ان شاء الله ان شاء الله. هذا يعود الى الوعي الكامن في النفوس، يعني ان شاء الله الساده المستمعين والمواطنين التوانسه يكونوا على وعي بالمواطنه نتاعهم، ما يمسخوش الفضاءات نتاعهم، المحيط نتاعهم، ما يلقيوش بالمزابل في اي مكان. السواق أصدقائنا نحييهم بالمناسبة اللي يسمعوا فينا توا في البرنامج، يحترموا الأضواء، ما يتجاوزش الضوء الأحمر، هاني نشوف فيهم ديما في برامجي نعمل الملاحظة هذه. إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله ربي يهدي وكهو.
1: هي حكاية وعي كما قلت مواطنة يا حبيب،
0: أي
1: هي حكاية مواطنة، كيف نبني المواطن الصالح اليوم،
0: صحيح
1: كيف نبني المواطن السوي في عصر معناها أصبح فيه العالم عالم مستهلك، وعالم أصبح بعيد عن القيم وعلى كذا، لازم نرجع الفرد الإنسان أنه كيفاش معناها يوظف إمكانياته الإنسانية لخدمة المجتمع،
0: وهذا يعود
1: هذا المطلوب،
0: هذا يعود بالتعليم بالطبيعة، بالتثقيف، بالإعلام، وبالفن
1: أكيد.
0: كذلك بالفن
1: أكيد. أكيد أكيد
0: لأنه الموسيقى الباهية، الغناية الباهية، اللوحة الجميلة
1: أكيد.
0: تربي الذائقة عند الإنسان
1: أكيد يا حبيب أكيد. وحتى الإعلام عنده دور كبير سادة، اليوم كي نشوفوا معناها منابرنا الإعلامية لازم تقوم بدورها والموكول لها
0: نعم
1: النهوض معناها بالقطاع الثقافي والفني في تونس، وتهذيب الذوق العام.
0: وهذا ما نشتغل عليه على الأقل في الإذاعة التونسية، في الإذاعة الوطنية مختلف الإذاعات الأخرى متاعنا، إذاعة الشباب، إذاعة تونس الثقافية الدولية، إذاعة الزيتونة، صفاقس، المستير، قفصة، الكاف، تطاوين، القسرين، يعني الإذاعات الكل هذه تعطي حيز ومجال للشأن الثقافي والفني، وتختار الأغنية الباهية والحوار اللي فيه احترام. يعني ما تعرف الظاهر احنا الحكايات الفارغة ما نحبوهاش.
1: صحيح. اخير يبقى في الوقت كان حجر يا حبيب
0: طاهر عويدة اليوم فيها تناسق لما تتجول في الشوارع وتركب في الحافلات مثلا وتاخذ تاكسي، يعني كناظر كمتأمل كعارف ودارس للألوان، كيفاش ترى المشهد قدامك؟
1: فعلا أنا هو فما انسجام كبير بين الإنسان ومحيطه، هنا فما انسجام في كل شيء، في يحترم برشا الذوق العام في كل قطاع، حتى في قطاع النقل مثلا تلقى الحافلة عبارة عن لوحة فنية متنقلة. المترو كذلك معناها، وحتى بعيد عن الإشهار يكونوا يحاولوا يحسنوا الذوق العام، معناها يبعدوا على التلوث البصري والتلوث السمعي كذلك، ويعطوا للإنسان معناها حقه في أنه يتمتع ببيئة سليمة ويكون يعني مواطن عنده حقوقه وله واجباته كذلك. يا حبيبي ما ننسوش أن العباد هنا تدفع في الضرائب للدولة وقائمة بوجبها زاد كذلك، هذا يساعد برشا لتحسين معناها البنية التحتية وتطويرها كذلك.
0: طبعا لكن ما ننكروش وهذا نعرفوه، فما أحياء فقيرة في فرنسا في العواصم الكبرى اللي تلقى فيها بعض شيء من الفوضى موجود.
1: صحيح. لا موجود، لا موجود، لكن وقت تشوف كلها أحياء مهمشة ناتجة على الهجرة الغير منظمة، هذه الإنسان كانوا يستخيلوها جنة، ودولة قائمة بذاتها ما تنجمش معناها تستوعب هذا الكم الهائل من معناها الوافدين عليها من جميع أنحاء العالم، خاصة فرنسا معناها ظاهرة ما فماش كيفها في التغطية الاجتماعية وفي معناها في الصحة في قطاعات الكل، لكن ما تنجمش معناها خاصة بعد موجات الهجرة هذه، فلازم معناها الدول تلقى حلول معناها جذرية للحد من الهجرة، وتخلي السواعد هذه تبني بلادها اللي هي أولى ببنائها من بناء بلدان أخرى.
0: طاهر عويدة أنت فنان حساس، تعرف كيفاش تتعامل مع الألوان، وأعتقد أنه تونس بجمالها بكل جهاتها الرائعة، خاصة جربة وجرجيس، أنت محظوظ أنك مولود في الجهة هذيك وتحب برشا البحر بطبيعة، كنا نحب البحر.
1: الجهة هذه بعد إقامة طويلة في العاصمة يا حبيب تعرف. أقمت إقامة طويلة في العاصمة ثم عدت بحثا معناها عن بعض الهدوء.
0: يعني عاد الدر إلى معدنه. عاد الدر
1: إلى معدنه. كما عاد سي حبيب إلى برنامجه. الله يخليك.
0: شكرا لطاهر عويدة، لقاء ممتع معك.
1: الشباب عايشك.
0: نذكروا.
1: نوالك سي حبيب.
0: يعيشك. نذكروا بحضورك في المعهد الفرنسي للحضارة الإسلامية في ليون. بدأ النشاط متاعك يوم 19 إلى آخر هذا الشهر، يعني 30 سبتمبر. زوجة معاك أكيد.
1: الزوجة معايا وهي كذلك الدكتورة في الفنون، وتبحث يعني على معناها أن تكمل السنة الثالثة والرابعة دكتورة في فرنسا إن شاء الله. وكذلك هي تساعدني لأنها بنت الميدان، بنت ديزاين معناها جرافيك، تعدي في بعض الورشات خاصة مع الأطفال في بعض المعارض، أقوم بورشة مع المعارض، أقوم بورشة فنية
0: تنشطها
1: لمساعدة بالضبط. نعم. منشطة كذلك.
0: نعم. شكرا. إذا طاهر عويدة تحب غناية؟
1: هي سي حبيب بالله، أغنية هذه نهديها للجالية اللي عندنا في الخارج، خاصة أغنية نجاة الصغيرة يظهر لي، اللي
0: الطير،
1: تسأل
0: قلت لي الطير
1: كيف
0: المسافر.
1: أحوالهم في الفل. يظهر لي كيك.
0: غنية جميلة راه، ما شاء الله
1: أغنية
0: عليك.
1: جميلة
0: نعم،
1: نجاة.
0: شكرا إذا
1: شكرا
0: طاهر
1: سي حبيبي،
0: عويدة،
1: ربي يخليك.
0: يعيشك،
1: إلى اللقاء،
0: إلى
1: إلى اللقاء،
0: اللقاء.
1: شكرا.
0: إذا نستمع إلى نجاة الصغيرة في الطير المسافر من اقتراح ضيفنا، كان معانا يتحدث من مدينة ليون طاهر عويدة.

كانت هذه نجاة صغيرة في الطير المسافر. شقة عبد الحليم حافظ في القاهرة عادت إلى استقبال الضيوف، لأنه منذ فترة قصيرة بضعة أشهر تم إغلاقها باعتبار أنه فما بعض التجاوزات من طرف بعض الزوار. طبعا عندما إنسان يزور متحف أو أي مكان فيه ذكريات متاع صاحبها أو تمنح الذكريات والشغف بالمكان من طرف الزائرين، لابد من احترام ذلك التراث. وشقة عبد الحليم حافظ الموجودة في حي الزمالك بالقاهرة مقابل حديقة الأسماك أوحات للجماهير العربية ببرش أعمال راقية وجيدة، منها قارئة الفنجان التي أكملها بليغ محمد الموجي عفوا في الشرفة نتاع شقة عبد الحليم حافظ. إذن بعد غلقها لفترة 6 أسابيع تقريبا أعيد فتحها من طرف العائلة، وذلك حرصا على حماية تراث عبد الحليم من التلف أو الإساءة من قبل بعض الزوار. فما برنامج نتاع تحضير لمسرحية تحت عنوان حليم، وكذلك سهرة كبرى ستكون جاهزة في ماي السنة القادمة ماي 2027، وتم تحديد حتى الموعد تكون نهار 28 ماي 2027، حفل غنائي كبير في القاهرة برؤية فنية معاصرة في ليلة تجمع أجمل الأصوات لتغني أحلى أغاني عبد الحليم حافظ، وذلك بمناسبة مرور 50 عام على رحيله. تعرف عبد الحليم حافظ توفى في 30 مارس 1977. في الجزء الثاني من سهرتنا يعني بعد الموجز تاع 10 باش نحكيه على محمود درويش. نعم، محمود درويش تولد في مارس 1941، توفى في 9 أوت 2008، وباش أعيد تقديم بعض الفقرات من حوار كنت أجريته شخصيا مع الشاعر الفلسطيني كبير محمود درويش في 2006، حتى نعطي الفرصة لبعض المستمعين اللي ما سمعوش هذا اللقاء أنهم يسمعوه الليلة في الإذاعة في برنامج أيام لا تنسى. من معركة العيون، موسيقى محمد الجموسي.

0: الدنيا خلقها المولى مجلية
1: حلوة والله ثانوية خلقها المولى مجلية
0: عالخضرة الحلوة العزلية عالخضرة الحلوة العزلية حتى العمر

كان هذا محمد الجاموسي في لحن معركة العيون. لقاؤنا يتواصل في برنامج يوم سعيد حتى 11 بعد قليل مع موجز الأنباء. في برنامج قلت أنا نعم نعم في برنامج أيام لا تنسى. طبعا أيام لا تنسى عادة في هذه البرمجة برمجة خريف شتاء 2026. في الحلقة القادمة إن شاء الله نحكيه على موضوع يثير جدل كبير على مواقع التواصل الاجتماعي، وإن كان مش كل شيء على مواقع التواصل الاجتماعي نعطيه حساب، فما برشا يعني أشياء معناها لا تصلح في مواقع التواصل الاجتماعي. المهم أنه تونس مع الجزائر ومصر تقدمت بملف ترشيح مقدمة العلامة ابن خلدون لتسجيلها في ذاكرة العالم اليونسكو. نعم مش نحكيه في الموضوع هذا لأنه التحقت بتونس والجزائر ومصر تركيا، مش نعرفوا علاش. نحب نحيي الصديق الصحفي لطفي بن خليفة في جريدة لوطون الذي كتب عن عودة برنامج أيام لا تنسى وتحدث بصفة خاصة عن الحلقة الفائتة. رجعنا احنا الأسبوع الماضي وخصصنا السهرة للحديث عن الموسيقار محمد القرفي اللي توفى منذ أيام قليلة. هدية لروح محمد القرفي فين جنة أحلامي وغرامك وغرامي. سعد عبد الوهاب.

0: ومعنا يبدا النهار. سبت واحد منسينا حد، سبت واحد منسينا حد، بداية نهارك مع كريمة وسليتي من 6 للتسعة في صباح الخير يا تونس.
1: برنامج يجمع بين المعلومة والترفيه والموسيقى ويواكب المستمع في بداية يومه
0: بمواضيع متنوعة وقريبة منه.
1: نهار السبت من 9 للعشرة موعدكم مع أرض الخير،
0: موعد جديد مع الإعلام البيئي والفلاحي.
1: ونهار الأحد بعد غياب سنوات يرجع موعد الأطفال في سويعة من زمان
0: مع ألفة وإيمان في برنامج للأطفال فقط.
1: من العشرة الماضي ساعة نحلوا الباب ونستقبلوا الأحباب مع كوثر بن دلالة
0: وحسام الدين الهمامي في دار الحبايب.
1: سبت وحد زوز مواعيد رياضية، السبت جديد مع نوار عشية،
0: لقاءات واستضافات وكل ما يهم الرياضات الجماعية والفردية.
1: ونهار الأحد متابعة ونقل لأهم المباريات
0: في رياضة وأهداف.
1: ويحلو المساء،
0: ويحلو المساء بحلة جديدة مع ملاك اليزيد. الإذاعة الوطنية
2: معنا بدأت الحكاية،
0: معنا بدأت الحكاية.
3: الإذاعة الوطنية، الإذاعة الوطنية متعة الاستماع، متعة الاستماع.
2: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
4: مستمعينا الكرام، تحية متجددة وأهلا بكم إلى هذا الموعد الإخباري الموجز. وزير التربية نور الدين النوري يشرف على ورشة وطنية لإعداد برنامج تنفيذي لمجابهة السلوكيات المحفوفة بالمخاطر في الوسط المدرسي. البرنامج يرتكز على تكثيف الأنشطة الثقافية والرياضية والتوعوية داخل المؤسسات التربوية ودعم آليات الإصغاء والرصد المبكر وتعزيز الشراكة مع الأسرة والمحيط وفق بلاغ نشرته الوزارة مساء اليوم. وزير الصحة مصطفى الفرجاني يؤكد خلال لقائه اليوم بالمدير الإقليمي للبنك الدولي على ضرورة تسريع إنجاز المشاريع الصحية ودعم تغطيتها الشاملة وضمان العدالة في النفاذ إلى العلاج مع تعزيز التنسيق والمتابعة. انطلاق الدورة الثانية من تظاهرة المبادرة الوطنية لتوحيد مسار ريادة الأعمال النسائية من الفكرة إلى ما بعد الإنجاز في مختلف ولايات الجمهورية. وفي هذا الإطار يتم تخصيص فضاءات لتقديم خدمات التأطير وتطوير المشاريع والتمويل والمرافقة والمساندة والتسويق لفائدة النساء والفتيات الراغبات في بعث مشاريع أو توسعتها وتطويرها. على هامش مشاركته في اجتماع حول الوقاية من الجوائح والتأهب لها ومواجهتها في الجزء الرفيع المستوى للدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك، وزير الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج محمد علي النفطي يؤكد على الدور المحوري للدبلوماسية متعددة الأطراف من أجل إرساء نظام صحي عالمي ناجع وفعال ويراعي ظروف كافة الدول دون استثناء وأوضاعها الاقتصادية والاجتماعية. وإلى آخر أخبار العالم، رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد محمد العليمي يعلن فتح باب العودة الآمنة إلى صف الجمهورية والشرعية الدستورية متعهدا بالعفو عن كل من يبادر إلى ترك جماعة الحوثيين والتوقف عن القتال في صفوفها أو العمل لصالحها. وفي لبنان غارات وقصف مدفعي إسرائيلي في مناطق عدة جنوب البلد وعدد من البلدات والمناطق الحدودية. ختاماً، وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي يقول في الأمم المتحدة اليوم إن إيران قدمت الولايات المتحدة خطة ملموسة على مدى 7 أيام لمعاودة فتح مضيق هرمز الاستراتيجي، مشيراً إلى أن القرار الآن بيد واشنطن. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
2: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .tm.
1: نجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في الفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج كل الإذاعات. الإذاعة التونسية، وين انتي وين هي.
5: أيام
6: C'est une chanson qui nous ressemble, toi qui m'aimais, moi qui t'aimais.
7: أنا بديت مغني، بديت مغنية، بديت مغني، بديت، ولكن التمثيل استهواني.
8: أنا اسمعي عند الشريف ويا ما أدرك.
5: كنا جيل كامل يحب حياة
8: تتخير.
9: أنا أعتبر أن الإذاعة باعتبار انتشارها وشمول انتشارها واتصالها بجميع فئات المجتمع ودخولها على البيوت في جميع أوقات الحياة اليومية عندها دور أساسي ومسؤولية لا يمكن أن تنفك وتتخفى من هذه المسؤولية.
10: أيام لا تنسى مع لحبيب شغال.

0: أيام لا تنسى.
1: الساعة الآن في تونس 10:04. لطفي بوشناق، يا للا وينك؟

0: كان هذا لطفي بوشناق. يا للا وينك. نواصل إذن اللقاء في برنامج أيام لا تنسى حتى 11 من الشعراء الكبار اللي ما يتنسوش بالكل الشاعر الفلسطيني الكبير محمود درويش الذي ارتبط اسمه بشعر الثورة الفلسطينية والوطن ككل. ساهم محمود درويش إلى حد كبير في تطوير الشعر العربي الحديث وإدخال الرمزية فيه. اليوم باش نعاود نقدم لكم فقرات من حوار أجريته مع محمود درويش، ولكن قبل ذلك سيكون لي حديث الآن مع شاعرة وأستاذة مثقفة تحب كثيرا محمود درويش وتكتب الشعر بطبيعة الحال، وفي حياتها الشعر تقريبا كقطعة السكر عندما تتحلل في الماء. هي تبث في اللغة، ضيفتي تبث في اللغة الكثير من روحها. هي شاعرة مكتظة بالشعر وبمحبتها أيضا لمحمود درويش، هذاك علش دعيت اليوم الشاعرة سونيا الفرجاني للحديث معها الليلة في الإذاعة الوطنية. سونيا مساء الخير.
1: مرحبا. مساء النور. مرحبا
0: استاذ. مرحبا بك.
1: نعم
0: أهلا وسهلا.
1: صوتي واضح؟
0: واضح 10/10.
1: عايشك. شكرا لكم على الدعوة، شكرا على هذه المقدمة الأنيقة الجميلة جدا.
0: يا عايشك. سونيا الفرجاني، أولا شنو اللي خليك تحب الشعر وكتابة الشعر واللغة العربية تحديدا؟
1: اللغة العربية هي هويتي طبعا، هي موروثي.
0: نعم.
1: هي عالمي الذي انطلقت داخله في الكتابة وفي الكلام وفي التعبير عن ذاتي وعن نفسي.
0: نعم.
1: فيما يتعلق بالشعر، يعني أنا ولدت في عائلة محبة جدا للقراءة، في عائلة منذ وجدت نفسي كنت محاطة بالكتب. كانت أمي لها رصيد كبير من الكتب.
0: كانت تعمل أمك؟
1: أمي كانت ربة بيت.
0: أي.
1: تحب الشعر، تحب القراءة، تحب الفنون.
0: توا ربات البيوت، توا اللي عندهم مشاغل منزلية، الاهتمام بالأبناء والطبخ والكوجينة والمسائل الأخرى الحيوية نتاع النشاط اليومي في البيت، فما اللي ربات بيوت يقرأوا ويأخذوا كتب و...
1: والله لا أدري، السؤال صعب الآن، ربما أصبح صعب، لكن أنا يعني وجدت نفسي مع امرأة تعشق الشعر القديم، تقرأه وتكتب الشعر بطريقتها الخاصة، وهذا ما جعلني يعني منغمسة منذ البدايات في اللغة وفي الشعر.
0: نعم.
1: أما لكن الآن صعب أن أحكم، لأني من أمهات العصر الحديث. ربما كنت ربة بيت أستاذ حبيب قبل أن أدخل العمل، قبل أن أدخل الوظيفة.
0: أي.
1: وكنت أعيش محاطة أيضا بالكتب بحكم أني شاعرة ربما أدري، لكن لا مفر من القراءة.
0: مثلا يعني في البداية معك سمعنا قصيدة صغيرة تكون مثلا
1: من شعري.
0: أيوة.
1: من شعري أنا
0: مثلا.
1: ما رأيك أن أقرأ قصيدة أنا جمعت فيها كل عناوين محمود درويش في نص واحد؟
0: أي حاجة خارق العادة.
1: نعم.
0: انذكروا السادة المستمعين معك أنت سونيا اللي نعم. محمود درويش كتب دواوين عديدة، يعني نشر ما شاء الله
1: نعم
0: من الدواوين. نذكر مثلا آخر الليل، عصافير بلا أجنحة، حضرة الغياب، جدارية محمود درويش، أثر الفراشة، يومية الحزن العادي، لماذا تركت الحصان وحيدا، يعني
1: نعم.
0: إلى آخر القائمة.
1: قائمة طويلة جدا.
0: نعم.
1: أنا اخترت منها بعض العناوين وكونت منها قصيدة وعنونتها لا أريد لهذه القصيدة أن تنتهي كما كتب من آخر ما كتب. يعني
0: نعم.
1: أقول في هذا النص الذي صدر بكتاب الشعر 45 بتوقيت أبي.
0: نعم.
1: صادر عن دار الأمينة للنشر. لو كان أهلي فرسان لما تركت الحصان وحيدا آخر الليل يشتر أوراق الزيتون كعاشق من فلسطين. يرى ما يريد. لو أنهم كانوا أقل لغوا ما نام حزني في سرير الغريبة كأحد عشر كوكبا تقرع مديح الظل العالي، لكني مأساة نرجس وملهاة فضة، متعبة كأثر فراشة ومتخمة كأعراس ريف. أحبك أو لا أحبك لا تكفي الجدارية، أنقر فيها ولكن العصافير تموت في الجليل، ترفع صوتي أبعد من ضجيجهم. لا تعترف عم لا تعتذر عما فعلت يا جدي، فخيالك ضيق والورد أقل في خيالي. نامت جدتي كزهر اللوز أو أبعد وأنا متنى، فلا تعتذر. يوميات الحزن العادي ذاكرة للنسيان، وهي تكفي وحدها في وصف حالتنا، عابرين في كلام عابر. كانت النوارس تطير يا جدي وتنتف ريشها، كأن الساحل مقلعا يمسك صوته بين مياهه ويضرب حبيبتي تنهض من نومها.
0: نعم.
1: حبيبتي أغنية، هي أغنية، هي أغنية.
0: شكرا سونيا، شكرا. أنت لخصت عناوين دواوين محمود درويش في ما كتبت الآن وما قرأت على السادة المستمعين. ديوانك 45 بتوقيت أبي، بمعنى
1: عنوان مفتوح على عوالم كبرى. كتب هذا الديوان الشعري في وقت ما كان عمري 45 سنة.
0: نعم.
1: وأنا أردت أن أقول أنه،
0: ولكن أنت توا مكش كبيرة برشا، راك قريبة من 45
1: بالضبط. 50 توا. ما زلت احتفلت بيوم في 20 سبتمبر.
0: يا باهي مبروك،
1: يعيشك،
0: هنيئا بهذا العيد. نعم،
1: يعيشك، شكرا. أنا كتبت هذا الكتاب هباء لأبي وهو على قيد الحياة الحمد لله، لكنه مريض بالألزهايمر.
0: ربي فضل
1: يعيشك
0: وربي يشفيه بطبيعة الحال.
1: يعيشك، يعيشك الحمد لله. نعم. فأنا قلت أن العالم اليوم وعمري الآن كله بتوقيت أبي، لأن أبي توقيته الآن خاص وعالمه خاص وذاكرته خاصة.
0: نعم.
1: ثم في النقديا ينفتح العنوان على مسارب مختلفة، من بينها أن المرأة تعيش دائما في عالم توقيته يحدد بعاداتها وتقاليدها وموروثها، وكله يلخص في الأب عادة.
0: نعم.
1: فكتاب مفتوح على معالم كثيرة.
0: نعم، إن شاء الله في فرصة أخرى نحكيه على يعني مشاغلك في الكتابة وكتاباتك وقصائدك وعلاقتك بالمحيط متاعك والناس اللي تعيش معاهم، ووالدك أيضا باعتبار أنه في ظروف صحية يعني غير عادية، ولكن أعتقد بالرعاية متاعك أنت والعائلة الكل تخليوه معناها مرتاح على الأقل.
1: نعم، نحاول قدر المستطاع، لكن أصعب شعور أنك تكون عاجز أمام والديك وغير قادر على أن تقدم الشفاء. الألزهايمر شفاؤه صعب، يعني
0: صحيح
1: هو يتقدم ولا يتراجع إلى الحد،
0: يعني هو من أمراض العصر، من أمراض العصر. نعم.
1: مباغت وصادم يعني لا تعرف كيف يأتي، غريب.
0: صحيح، ولا تعرفين كيف يتصرف المريض بالألزهايمر. نعم.
1: نعم، يفاجئنا بتصرفاته أكيد.
0: نعم. ربي يفضلوا الوالد وإن شاء الله ربي يشفيه. نعود إلى محمود درويش، يعني محورنا في اللقاء معك.
1: نعم.
0: يعني
1: نعم.
0: تتذكرش كيفاش اكتشفت محمود درويش؟
1: محمود درويش اكتشفته في قراءاتي المختلفة لمدونة الشعر العربي. أنا بدأتها بقراءة الشعر القديم.
0: نعم.
1: وانبهرت به وحفظت منه الكثير.
0: شكون مثلا من الشعراء القدامى؟
1: من القدامى طبعا قرأت لكل شعراء المعلقات، ثم انبهرت بالعتاهية وحفظت شعر بالعتاهية وأبو تمام طبعا والمتنبي وأبو نواس والبحتري. أنا كنت مغرمة بهذا الشعر القديم وبشعراء المعلقات.
0: أي
1: وبجميل بوسينة وكل عمر بن أبي ربيعة، يعني كان المدخل قبل التعليم الثانوي.
0: شنية بعض البيت مثلا من أبيات شعراء هذوما اللي لا ينسى؟
1: مثلا من شعر أبي العتاية حفظت بقية في ذاكرتي، رغيف خبز يابس تأكله في زاوية، وكوب ماء بارد تشربه في آنية، وغرفة ضيقة نفسك فيها حانية. هكا نتذكر، من بعد نسيتهم، ما قال لك يزمك تنسيهم، تحفظ ألف بيت وتنسيهم باش تولي شاعر.
0: أي
1: أنا نسيتهم.
0: شنو أعطيني بيت آخر لشاعر آخر مثلا؟
1: طبعا المتنبي. من بعد
0: شو يقول المتنبي مثلا؟
1: أنا الذي نظر الأعمى إلى أدبي وأسمعت كلماتي من به صمم، الخيل والليل والبيداء
0: تعرفني، والسيف والرمح والقرطاس والقلم. والله الله الله الله يا سني. نعم
1: يعيشك.
0: نعم، محمود درويش قال ما يجب أن يعني قال كل شيء تقريبا.
1: نعم،
0: بالموهبة متاعه وبك القراءات الجميلة بصوته.
1: هو في الحقيقة أنا في الحبيب علاقتي بمحمود درويش علاقة غريبة، وصادف أني التقيت صديق المقرب جدا صبحي حديدي، وهو ناقد، وكانوا يكتبون بعضهم في الكرمل.
0: نعم،
1: والتقيت وقتها في القيروان وتحدثنا طويلا. قال لي كيف يعني أنت لك كل هذا الولع بشعره والاطلاع، ويعني عيش كامل داخل عالمه الشعري، وأنت لم تلتقيه أبدا. قلت له أنا جاءت الفرصة لكي ألتقيه عندما كنت في الجامعة، ولكني أضعت تلك الفرصة، فأردت أن أعوض ذلك بحياة أخرى معه داخل الكتابة. وأنا آمنت دائما أن بعض اللقاءات لا تحتاج إلى مقعد في مقهى، ولا إلى مصافحة، ولا إلى صورة مشتركة. آمنت أن هناك لقاءات تحدث حين يدخل الشاعر أو الكاتب إلى تكويننا الداخلي.
0: نعم،
1: فيصبح جزء من أسئلتنا، من ذائقتنا، من الطريقة التي ننظر بها إلى اللغة والعالم.
0: نعم.
1: وين علاقتي بمحمود درويش؟ ما كانتش علاقة قارئة بشاعر كبير فقط، كانت علاقة روحية نشأت من القراءة الطويلة لشعره، ومن العودة إلى نصوصه دائما، ومن ذلك الشعور بأنه بعض الشعراء أو أهم الشعراء لا نقرأهم، بل نغلق الكتاب ونسكن فيهم بطريقة أو أخرى.
0: جميل. نعم سونيا، أكيد. نعم. تجربتك في الحياة تتغير بمسالك عديدة، والإنسان معناها بمعرفته بالعالم وبالدين والكواكب واللغة والتاريخ.
1: نعم.
0: والأسطورة.
1: نعم.
0: تتكون أفكار أخرى، وبالحب كذلك، وبالموت، وبالتاريخ، وبالجغرافيا، بالأماكن.
1: نعم.
0: بالأرض.
1: نعم. نعم.
0: يعني
1: نعم.
0: كل شيء. يعني هذو ما تلقاهم في محمود درويش؟
1: أكيد أكيد، لأنه مدونة محمود درويش هي كون يتحرك، تحولات في الصوت، أسئلة، شعر، نثر، حوارات، مواقف من الشعر، علاقة عجيبة باللغة، بالمكان، بالحب، بالموت، بالمنفى. أنا كنت دائما منذ صغري يعني أبحث عن الإنسان، الإنسان الذي يقف خلف قصيدة، ووجدته في محمود درويش.
0: نعم.
1: وجدت هذا الإنسان الذي يعيش قصيدته وحياته داخل اللغة.
0: نعم. في آخر اللقاء مع محمود درويش اللي باش نعديه بعد، هما قصيدة يطير الحمام يحط الحمام.
1: أعشق هذه القصيدة.
0: وتعرف لحنها وغناها مارسيل خليفة.
1: مارسيل خليفة. نعم.
0: هاي.
1: نعم، إن هذه القصيدة عندي معها قصص غريبة، وربما في حياتي الخاصة زوجي من أول ما اكتشف أنه مع مرأة غير عادية، كان أهداني المجموعة الكاملة لمحمود درويش. وأنا أتصفح هذه المجموعة في أحد الأماسي، يعني وقعت على يطير الحمام.
0: نعم.
1: فأصبت بحالة دوار وغثيان والله حقيقة، ومرضت، يعني صحتي كلها تعكرت. يعني استغرب وصار مذعورا. قلت له بكل بساطة هذا ما فعلته بي القصيدة، أرجوك تحمل وضعي الآن، ما عليك إلا أنك تعطيني شوية ماء وتصبر عليا وتو نعود نتحسن. فما فعلته بيطير الحمام ويحط الحمام، أمرها غريب.
0: صحيح، نعم. ومارسيل خليفة بلحنه وبأدائه وأعطاها القصيدة أبعاد أخرى كذلك.
1: أعدي لي الأرض كي أستريح، فإني أحبك حتى التعب، صباحك فاكهة للأغاني، وهذا المساء ذهب. أظن
0: يعطيك الصحة سونيا.
1: يعيشك، شكرا.
0: شكرا. ماذا نقول عن محمود درويش وهو غائب عنا ولكنه حاضر بشعره؟
1: نعم، حاضر دائما، لأنه شاعر استطاع أن يدخل في أكثر المناطق حساسية في الإنسان.
0: نعم.
1: دخل في الهوية، في الحب، في الجسد، في الذاكرة، يعني فعل بنا الكثير، من شاعر القضية إلى شاعر الإنسان واللغة والذاكرة.
0: نعم. نذكر السادة المستمعين اللي محمود درويش توفى في أوت 2008.
1: نعم. وأنا كنت وقتها في الخليج،
0: يعني كان ذلك في مستشفى في أمريكا. نعم
1: إثر توعك صحي، وكان متأكد أنه سيموت بهذا القلب، بهذا كما قال الناس ترثوا ما ترثوا، وأنا ورثت ألم بالقلب.
0: نعم. شكرا لك الشاعرة.
1: شكرا
0: سونيا الفرجاني، يعطيك الصحة. أكيد سنلتقي في مناسبات قادمة. تحبين الإذاعة والاستماع إلى الإذاعة خاصة بالليل؟
1: جدا، أنا نشأت وتكونت وترعرعت على الإذاعات، إذاعة تونس وإذاعة فاقس، وبدأت كل تجربتي الشعرية يعني كلها بدأتها بين الإذاعتين، وما أسسته الإذاعة التونسية لا يمكن أن ينساه تاريخ الثقافة يعني في تونس.
0: شكرا سونيا. إذن
1: يعيشك. قبل أن أترككم سي الحبيب، أريد أن أذكر المستمعين أني أنا أسست بيت محمود درويش للشعر بجربة منذ سنوات. توقف عن النشاط لفترة ويعود اليوم إلكترونيا مع الملتقى الثقافي العربي مع دكتور شفيع بزلين، ندير أماسي شعرية بالشراكة وتحقق نجاح عربي ومحلي كبير جدا.
0: وقتاش التواصل نتاعكم في لقاءاتكم؟
1: حسب النظام، هي ملتقى ثقافي العربي، هي صفحة إلكترونية عن نظام سنوي. تقريبا عندنا 6 أماسي شعرية تابعة الملتقى الثقافي العربي وبيت محمود درويش، وما عدا ذلك هي لقاءات روائية، فكرية، نقدية، يعني متنوعة.
0: نعم. شكرا لك سونيا.
1: العفو، شكرا لكم على الاستضافة سي الحبيب، سعيدة جدا أني كنت معك الليلة، شكرا.
0: تحب تسمع أغنية أو مقطع من
1: أغنية؟ نحب نسمع قارئة الفنجان.
0: الله، ما بعدتش بينا عن الشعر، معناها قربت برشا لنزار قباني توا.
1: أي غادي من في نفس الخانة.
0: جلست والخوف بعيني
1: تتأمل فنجاني المقلوب.
0: أي.
1: قالت يا ولدي لا تحزن، الحب عليك هو المكتوب.
0: شكرا سونيا الفرجاني.

0: كان هذا عبد الحليم، نعم، في قارئة الفنجان، جزء من قارئة الفنجان. إن شاء الله في الحلقة القادمة باش قدم لكم حوار سجلته في دار عبد الحليم حافظ في القاهرة مع شقيقته الله يرحمها علية شبانة. تكون لنا فرصة باش نعرفوا الأجواء اللي كان يعيش فيها عبد الحليم حافظ، باعتباره يعني حالة استثنائية في الغناء العربي عبد الحليم. نرجع لمحمود درويش بعد قليل، تستمعون إلى أجزاء من حوار كنت أجريته مع محمود درويش. يقول محمود درويش في بعض قصائده: سدوا علي النور في زنزانة فتوهجت في القلب شمس مشاعل، كتبوا على الجدران رقم بطاقتي فنما على الجدران مرجو سنابل. يقول أيضا: دعني أعانق في السراب أبي، فكل سراب أبي وكل غياب أبي.
1: ولد محمود درويش في قرية البروة الفلسطينية سنة 1941. من دواوينه عصافير بلا أجنحة، أوراق الزيتون، عاشق من فلسطين، حبيبتي تنهض من نومها، مديح الظل العالي، العصافير تموت في الجليل، حصار لمدائح البحر، شيء عن الوطن، لماذا تركت الحصان وحيدا، كزهر اللوز أو أبعد، أثر الفراشة. توفي محمود درويش في أحد مستشفيات الولايات المتحدة الأمريكية يوم السبت 9 أوت سنة 2008 بعد خضوعه لعملية القلب المفتوح.
2: يحبونني ميتا كي يقولوا لقد كان منا وكان لنا، سمعت الخطى ذاتا منذ 20 عاما تدق على حائط الليل، تأتي ولا تفتح الباب، لكنها تدخل الآن، يخرج منها الثلاثة: شاعر، قاتل، قارئ. ألا تشربون نبيذا؟ سألت. سنشرب قالوا. قلت: متى تبدأون اغتيالي؟ فقالوا: ابتدأنا. لماذا بعثت إلى الروح أحذية؟ قلت: كي تسير على الأرض. فقالوا: لماذا كتبت القصيدة بيضاء والأرض سوداء جدا؟ أجبت: لأن 30 نهرا تصب بقلبي.
3: التلفزيون أستاذ محمود درويش كوسيلة اتصال غريبة وعجيبة في هذا الوقت، أساءت للشعر أم أضافت إليه؟
4: التلفزيون أداة محايدة، شرها أو خيرها يحدده الوعي الذي يديرها المشرف عليها، فقد يكون التلفزيون أداة ممتازة لنشر الوعي الأدبي الراقي، التعريف بالحساسية الأدبية والشعرية،
3: نعم،
4: وقد يكون مصدر انحطاط لكل هذه العوامل. يتوقف على العقل أو الوعي الذي يقف وراء هذا الجهاز، يتوقف على ما هو المشروع الثقافي لصاحب التلفزيون.
3: أي نأخذ مثال الشاعر محمود درويش، التلفزيون أضاف إليك، قرب شعرك من الناس.
4: شوف، أنا في هذه الحالة أنا محظوظ. بأي معنى محظوظ؟ لأن أنا التلفزيون يطاردني وأنا أهرب منه، بس أنا أتكلم عن حالة ثقافية بشكل عام. التلفزيون يعني غير معني أو غير مهتم أو غير منتبه إلى ضرورة نشر الثقافة النوعية بين الناس. أنا يبحثون عني لأسباب تعرفها، يمكن أسباب تتعلق بجماهيريتي وغير ذلك من الكلمات التي لا أحب أن أستخدمها، بس إنه يعني نادرا ما نجد برنامجا ثقافيا حقيقيا يقدم على التلفزيون. في طبعا برامج يجب أن نظلم، بس ساعات البث المتواصل اللي هي بالالاف جمعنا
3: اغلبها للمنوعات ولا الرقص والغناء
4: والتسليه
3: صحيح،
4: وخوض حروب وهميه وصراع ديكه يعني والحروب بين الافكار. يعني الان عندما تراقب المحطات السجاليه في التلفزيونات العربيه لا تشعر ان هناك مساحه حره للحوار، اما انت معي او ضدي، اما انت خير واما شر، فيش مساحه لنبل الاختلاف، هناك فقط ثقافة كراهية، وهذه عم تتعمق عندنا يوما بعد يوم للأسف الشديد.
3: أنت ترفض كلمة جماهيرية، أنا سأستعملها في سؤالي.
4: فضل.
3: أنت شاعر جماهيري محبوب لدى الناس العامة، الشعراء يحبونك بصدق؟
4: لي بعض الأصدقاء من الشعراء الذين أحبهم ويحبونني، وفي كثير من الشعراء الذين يعني لا أقول إنهم دعني أقول يكرهونني. نعم أنا مكروه، أنا مكروه بين كثيرين من الشعراء. نعم
3: لماذا؟
4: ربما هذا السبب، ربما هذا السبب.
3: وهذا أمر يزعجك؟
4: في البداية كان يزعجني، ولكن علينا أن نكون متسامحين وأن نفهم
3: طبيعة الأشياء،
4: طبيعة النفس البشرية.
3: صحيح.
4: يعني الغيرة شعور إنساني يعني محترم، ولكن تحوله إلى كراهية هذا شيء غير محترم. الكراهية لا تضر المكروه بقدر ما تسمم الكاره.

0: بعض القصائد التي تقرأها وتتمنى أنها لو كانت لك لشعراء آخرين؟
1: كثير، يعني أغلب شعري أنا لا أحبه، وأغلب الشعر الكبير في العالم
0: تحبه؟
1: طبعا طبعا، ليس عندي اكتفاء ذاتي أبدا.
0: أستاذ محمود، أنت خططت لهذه النجاحات من شبابك الأول؟
1: أنا أعتبر أنه هذا مجرد حظ ومجرد التقاء، مصادفة تاريخية مع شروط إبداعية ما، في لحظة ما اشتركت عوامل عدة لكي تجعلني محظوظا.
0: من هذه العوامل،
1: أنا لست أفضل من غيري، ولكن نعم، ربما أكثر حظا من غيري.
0: من هذه العوامل وسامتك أيضا.
1: لا،
0: أنت شاعر وسيم.
1: لا نتكلم عن السينما، نتكلم عن الشعر.
0: صحيح، ولكن هذا دور، هذا عنصر مكمل للمشهد ككل. لماذا يحبون نزار قباني كذلك؟ لوسامته أيضا.
1: يحبونه لشعره أولا، يعني
0: صحيح،
1: لشعره هنا. يعني إذا اخترت أوسم أكثر الرجال بالعالم وسامة وكتب شعرا رديئا، لن يكون مقبولا كشاعر، سينظر إليه كرجل وسيم وليس كشاعر جيد. ولكن الكاريزما تضيف شيء للشعر، يعني هناك ما أسميه أنا، أفضل
0: الكاريزما.
1: الكاريزما والكاريزما هذه
0: لا تتكون،
1: لا فضل لأحد بها، هذه هبة إلهية.
0: وكنت تحس بهذه الكاريزما من قبل؟
1: أنا لم أقل أنني كاريزما.
0: لا أكيد في خاطر،
1: في كهرباء، في كيمياء بيني وبين جمهور الشعر في بعض البلدان العربية.
0: يحبك أكثر النساء ولا الرجال؟
1: والله أنا أفضل النساء. ولكن ألاحظ أنه في القاعات التي أقرأ بها المسارح في سوريا مثلا، أو في تونس، أو في المغرب، أو في الجزائر، أو في عمان، أو في بيروت، يعني النسبة متساوية. ولكن ما يفرحني أكثر بكل هذا هو أعمار الجالسين في القاعات، إن أغلبها أكثر من 80% هم من جيل الشباب من العشرينات. هذا يعني أنني ما زلت قادرا على الانتماء إلى المستقبل.
0: ممتاز. والشاعر يؤكد نجاحه بانتماعه إلى المستقبل. نعم، بالتأكيد.
1: يعني أكثر ما يفرحني هو الجيل الشاب الذي له علاقة ما، أو أنه يجد ما يعنيه في شعره.
0: نعم. نصل إلى عالم الصحافة، لأنك اشتغلت بالكتابة للصحافة.
1: نعم.
0: ولكن يبدو أنك تخليت عن هذا للشعر. ما مدى تأثير الصحافة وهذه المرحلة الطويلة مع الكتابة للصحافة في شعرك؟
1: أعتقد أن الصحافة تعلم الكاتب الاقتصاد باللغة، وتعلم كيف يزيل الشحم عن الكلمات. الصحافة مدرسة لا بد منها لكل مبدع، لأن كما قلت لك تعلم التلخيص والاقتصاد بالكلمات والذهاب إلى المعنى بأسرع الوسائل. ولكن طول التعايش مع الصحافة، أن تكون عمرا طويلا بالصحافة، يأخذ الوقت الإبداع.

0: أن تكتب الشعر وتعيش بالشعر. هذا ما جعلك أستاذ محمود ترفض وزارة الثقافة عندما اقترح عليك الرئيس الراحل ياسر عرفات؟
1: نعم رفضت أي وظيفة رسمية وبشكل خاص وزارة الثقافة.
0: ولكن اشتغلت كمستشار يعني.
1: شوف أنا يعني كنت انتخبت عضوا في اللجنة التنفيذية قبل سنوات على الرغم مني يعني ليس بموافقتي انتخبت غيابيا وأنا ذايب يعني أنزلت بي عقوبة حكم غيابي ولكن لم أعطي لهذا الموقع
0: أهمية
1: كل طاقتي أو وجودي. لم أتلبس الموضوع ولم أعيش وجوديا يعني كنت أعرف أن هذا يعني ضريبة وطنية مفروضة علي سأتخلص منها في أقرب وقت لذلك لم تمتصني تماما. ولكن لاحظت أنك لا تستطيع أن توزع نفسك بين شاعر وبين سياسي. صحيح في كل منا الشاعر والسياسي معا ولكن طبيعة التعبير عن كلا الشخصيتين طبيعة مختلفة.
0: نعم هذه الثقة الغالية التي وضعها فيك ياسر عرفات رحمه الله جعلتك تحتفظ بتقدير خاص لياسر عرفات أكيد أستاذ محمودة.
1: شوف تقدير ياسر عرفات ليس انعكاسا لتقديره لي يعني ياسر عرفات فعلا شخصية فلسطينية استثنائية كرس كل حياته لموضوع الوطني ويعتبر أحد الرموز الأسطورية في المدونة أو في الذاكرة الفلسطينية العامة وبالتالي احترامه واجب واحترام طوعي يعني أنه مش واجب أن أحترمه فقط أنه أنا فعلا أحترمه وأقدره وأكن له كثيرا من المحبة والمودة.
0: كان يحب شعرك؟
1: كان يعبر عن إعجاب ما ليس بقصيدة معينة أو ليس بكتاب معين ولكن كان إيجابيا تجاهي.
0: كان بالتأكيد هو وكامل المسؤولين في السلطة الفلسطينية يعتبرونك بندقية أيضا موجهة إلى العدو. نأخذ مثال عابرون في كلام العابر أثارت نقاشا ساخنا في الكنيست الإسرائيلي.
1: نعم.
0: بمعنى أن فلسطين هي بحاجة إلى أمثالك.
1: أي شعب محتاج إلى أن تكون عنده طاقات خلاقة في كل الميادين والثقافة أحد المكونات الأساسية للهوية الوطنية وأحد الأسلحة أيضا المعنوية شديدة التأثير في الدفاع عن الحرية وعن الاستقلال وفي رفض الظلم والاستعباد والاحتلال لا شك بذلك لأنه يربي الشعر الإنساني يربي في النفس البشرية مناعة ومقاومة لكل ما هو قبيح في الحياة.
0: نعم.
1: ومن أقبح أشكال القبح هو الاحتلال والعنصرية والاضطهاد والظلم.

0: عندك صداقات مع شعراء إسرائيليين؟
1: لا أستطيع أن أقول ذلك. عندما كنت أعيش هناك كان لي بعض المعارف وبعض الصداقات
0: العابرة.
1: نعم. أما إنه فيش الآن فيش اتصال مع حدا. يعني ممكن لي صديق أو اثنين نلتقي على الهاتف أكثر ما نلتقي في على الواقع.
0: طبعا. نعم. أستاذ محمود، أنت راض عن شعرك؟
1: كلا.
0: لا.
1: أنا دائما في وضع حرج، لا أعرف الرضا، على قلق.
0: كأن الريحة
1: تحتي.
0: ودائما تحس أنك على صهوة الحصان؟
1: لا.
0: الذي تركته وحيدا؟
1: سقط الحصان مدرجا بقصيدتي وأنا سقطت مدرجا بدم الحصان.
0: لا. لا. هذا الحصان في بعض الأحيان نحسه حصان افتراضي، يعني هو معنى ربما للحرية التي ننشدها.
1: هو كذلك، ولكنه حصان حقيقي. يعني أنا عندما كتبت هذه المجموعة الشعرية وهي تعبر عن صبوة ما إلى كتابة سيرة ذاتية، سيرة ذاتية تتقاطع مع سيرة جماعية، تذكرت الزمن أو الذي خرجت انتهت فيه طفولتي عندما وقعت نكبة 48 وأخرجنا من بيوتنا وتركنا الحصان وحيدا فعلا. يعني ترك الحصان وحيدا مربوطا إلى شجرة التين في وسط الدار. فمن هذه النقطة يعني مشهد الحصان مربوط إلى تينة.
0: وعمرك 7 سنوات؟
1: 6 سنوات.
0: 6 سنوات.
1: ست سنوات. بدأت كتابة سيرتي الذاتية شعريا في لماذا تركت الحصان وحيدا. يعني الحصان موجود
0: صحيح.
1: ولكن طبعا الحصان يرمز إلى
0: يعني
1: الإطلاق والحرية، ولكنه لم يعد يرمز إلى الفروسية للأسف، لأن تحت الفروسية في زماننا.
0: كنتم تتتبعون أخباره عندما تركتموه؟
1: لا. شوف يعني عندما خرجنا به تلك الليلة
0: عام 48
1: لم يكن في وعينا أن هذه نكبة أو هجرة. إنها حادث
0: عابر، ربما
1: حادث عابر، يعني نغادر فيها هذه البيوت وهذه القرية إلى أن

0: يتدخل جيش الإنقاذ ويواصل حرب الدفاع عن فلسطين، ونحن في إجازة في لبنان سنعود بعدها إلى بيوتنا. عندما مرت المدة وطالت الإجازة وأدركنا أن كل شيء قد انتهى، عندما عدنا لم نجد لا البيت ولا الحصار
1: ولا الحصار
0: ولا القرية أصلا، يعني كل شيء قد دمر، وعشنا لاجئين في قرية أخرى مجاورة لهذه القرية.
1: كذلك عرفت السجن أستاذ محمود درويش.
0: عرفت مبكرة أكثر ما يجب يعني. وكنت يعني أحد الزوار الدائمين للسجن.
1: سجن ثلاث مرات؟
0: أكثر، حوالي خمس مرات، هو بدون محاكمة، يعني هو كان توقيف إداري. بعدين كان هناك ما هو أصعب السجن، الإقامة الإجبارية في حيفا، ثم الإقامة الإجبارية في البيت داخل حيفا، بحيث لم يسمح لي بمغادرة البيت منذ غروب الشمس حتى شروقها، وعلي أن أثبت وجودي لدى محطة الشرطة في الساعة الرابعة بعد الظهر من كل يوم، وفي الساعة الثامنة صباحا. فيعني لمدة سنوات طويلة كنت أعاني من هذا الوضع. أما السجن فقد حكمت فقط مرة واحدة بقرار محكمة بسبب سفري إلى القدس بدون تصريح، فحكموا علي بالسجن لمدة شهرين.
1: الآن تدخل إلى غزة مثلا بتصريح؟
0: لا أستطيع الدخول إلى غزة، أنا أستطيع الدخول إلى الضفة الغربية إلى رام الله، ولكن التنقل بين قرية وقرية ومدينة ومدينة دائما مغلق عن طريق الحواجز، في مئات الحواجز العسكرية التي تقطع أوصال الضفة الغربية، بالإضافة إلى المستوطنات التي تقطع الجغرافيا الفلسطينية.
1: في المعابر عندما تتنقل البوليس الإسرائيلي يستوقفك، ولكن لا يعاملك معاملة خاصة باعتبارك معروف وحتى يمارس ديمقراطية معينة؟
0: يعني يتوقف على الجندي نفسه
1: وعلى ثقافته وعلى وعيه.
0: يعني بعض الجنود قادمين من أحزاب يسارية، بعض من أحزاب يمينية، بعض الضباط من هنا ومن هناك، يعني هذا يتوقف على الفرد وليس على السياسة.
1: نعم. أستاذ محمود درويش،
0: بالنسبة للإسرائيليين هم دائما يحبون أن يذكروننا بأنهم هم الأسياد أو من هم لهم السلطة، لذلك يقيمون كل هذه الحواجز وكل هذه التطبيقات. نعم. والمضايقات.
1: في حياتك أستاذ محمود درويش كيف تتحمل هذا الظلم، هذا القهر؟
0: أعالجه بالانتصار عليه عن طريق الكتابة.
1: بالكتابة؟
0: بالكتابة. يعني أنا أشعر أنني أقوى من هذا الواقع الشاذ، عندما أكتب أشعر أنني تحررت. وقد قلت مرة عندما كان الحصار مضروبا بشكل مطلق على مدينة رام الله، وكانت الدبابات تمر أمام شباك البيت والأخري، إن عندما كنت أكتب سطرا أشعر أن الجنود ابتعدوا مترين.
1: آه ممتاز. يعني هي حل من الحلول، حل وقتي.
0: يعني ماذا يستطيع الشاعر أن يفعل غير ذلك؟ لا يستطيع.
1: يعني بالشعر تضم جراحك أيضا.
0: نعم، بالشعر أيضا تعالج نفسك، تحرر نفسك.
1: صحيح.
0: ولكن قوة الشعر أن كثيرين تصيبهم هذه العدوى، أنه يصدع أحيانا إذا وجد صدى عند الآخرين أو وجد الآخرين فيه صورة لهم، أنه يحررهم أيضا تحريرا معنويا.

إذن تابعتم أجزاء من هذا الحوار الذي سجلته مع محمود درويش سنة 2006. شكرا لكم أصدقاء المستمعين، نلتقي الأسبوع القادم في أيام لا تنسى.

0: أنتم في الاستماع إلى الإذاعة الوطنية التونسية.
1: في إذاعتنا فقط
2: أصوات حسنة،
1: فالصوت الحسن يجري في الجسم مجرى الدم في العروق،
2: فيصفو له الدم
1: وتنمو له النفس وتخف له الحركة
2: وتهتز له الجوارح ويرتاح له القلب.
1: في إذاعتنا فقط أصوات حسنة،
2: أصوات حسنة. إذاعتنا
1: الإذاعة الأفضل في تونس.
3: اللي بقلمه كتب واللي بصوته غنى واللي عزف ولحن، علام الفن التونسي من البارح لليوم. شكري بوزيان.

0: Синдом.
1: Дали, дали, дали, дали. ولا تسأليني تعالي عبثتي بقلبي على كل حال
0: الناصر صمود.

0: معكم بدينا ومواصلين الطريق تونسية 100% إذاعتنا الوطنية.
1: معنا بدأت الحكاية
2: ومعنا يبدأ النهار.
3: سبت واحد منسينا حد،
2: سبت واحد منسينا حد. بداية نهارك مع كريمة وسليتي من 6 للتسعة في صباح الخير يا تونس.
3: برنامج يجمع بين المعلومة والترفيه والموسيقى ويواكب المستمع في بداية يومه
2: بمواضيع متنوعة وقريبة منه.
3: نهار السبت من 9 للعشرة موعدكم مع أرض الخير،
2: موعد جديد مع الإعلام البيئي والفلاحي.
3: ونهار الأحد بعد غياب سنوات يرجع موعد الأطفال في سويعة من زمان
2: مع ألفة وإيمان في برنامج للأطفال فقط.
3: من العشرة الماضي ساعة نحلو الباب ونستقبلوا الأحباب مع كوثر بن دلالة
2: وحسام الدين الهمامي في دار الحبايب.
3: سبت وحد زوز مواعيد رياضية، السبت جديد مع نوار عشية،
2: لقاءات واستضافات وكل ما يهم الرياضات الجماعية والفردية.
3: ونهار الأحد متابعة ونقل لأهم المباريات
2: في رياضة وأهداف.
3: ويحلو المساء
2: بحلة جديدة مع ملاك اليزيد. الإذاعة الوطنية
1: معنا بدأت الحكاية،
2: معنا بدأت الحكاية.
4: الخبر عنا مسؤولية
2: والمعلومة أمانة،
1: مواكبة متواصلة لآخر المستجدات
2: وتغطية أنية لما يحدث هنا وهناك.
1: على رأس كل ساعة موعدكم مع الأخبار.
5: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.
1: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
6: مستمعينا الكرام، تحية متجددة وأهلا بكم إلى هذا الموجز الإخباري. الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه تعلن في بلاغ لها اليوم تسجيل اضطرابات وانقطاع في الماء الصالح للشرب في عدد من المناطق بولاية بنزرت ابتداء من الساعة 7 صباحا من يوم غد، ومن المنتظر أن يستأنف التزويد تدريجيا بداية من الساعة 6 صباحا من يوم الأحد بعد الانتهاء من أشغال إصلاح العطب التي ستتواصل على مدار الساعة. وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن تجدد اليوم التذكير بتواصل فتح باب الترشح إلى غاية 5 أكتوبر القادم لفائدة النساء والفتيات صاحبات أفكار المشاريع والراغبات في إحداث أو توسيعة مشاريعهن في إطار البرنامج الوطني لريادة الأعمال النسائية والاستثمار رائدات بعنوان هذه السنة. صندوق والودائع والأمانات يطلق بداية من الاثنين المقبل النسخة الثانية من الجولة الجهوية لسنة 2026 من مشروع المؤسسات الناشئة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة المبتكرة. وزير التجارة وتنمية الصادرات سمير عبيد يؤكد اليوم أن العمل جار على حاليا على استصدار عدد من النصوص القانونية المتعلقة بالمنطقة الحرة للأنشطة التجارية واللوجستية ببنجردان التي من شأنها أن توفر مزيدا من المرونة في العمل وتدفع نساق إنجاز المشروع. وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج محمد علي النفطي يذكر بمحورية القضية الفلسطينية وبموقف تونس الداعم لحق الشعب الفلسطيني في استرجاع كامل حقوقه المشروعة، ويؤكد التزام تونس بالعمل متعدد الأطراف وبتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وذلك خلال لقائه نظيرته الإيفوارية نيالي كابا على هامش مشاركته في الاجتماع الوزاري 50 لمجموعة 77 زائد الصين. وفي أخبار العالم، القوات الحكومية اليمنية تعلن استهداف آلية للحوثيين في مأرب. اجتماع رفيع المستوى اليوم في العاصمة السعودية الرياض لرؤساء هيئات أركان القوات المسلحة في السعودية وتركيا وباكستان في إطار اتفاقية مكة للدفاع المشترك ولبحث التطورات الأمنية والتهديدات التي تواجه المملكة. وختاما، مسؤول أمريكي يصرح بعقد مناقشات بناءة مع طهران عبر وسطاء ويؤكد مواصلة بحث المسائل النووية. نهاية الموجز، دمتم بخير.
1: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .تي إم.
7: تنجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية. الشبكة الإذاعية الأولى في تونس، الإذاعة التونسية. وين انتي؟ وين هي؟
2: كل سبت وحد من 6 ل 9 متاع الصباح معايا أنا كريمة الوسلاتي، نفيق ونفيقكم في صباح الخير يا تونس. تونس كي تفيق تسمع صوتها على الوطنية.
8: من برامج إذاعة تونس الثقافية على موجات الإذاعة الوطنية التونسية.

0: مقامات التجلي. مقامات التجلي.
1: مقامات التجلي.
0: مقامات التجلي. سفر إلى موسيقى الوجدان وأناشيد الواجدين. مقامات التجلي، جولة في رحاب حلقات السمع الصوفي
1: واستكشاف لتراث الإنشاد الطرقي
0: وإبداعات المنشدين.

0: مقامات التجلي مع هشام بن عمر.
1: أهلا بكم أعزائنا المستمعين في موعد جديد من مواعيد مقامات التجلي. نواصل مع الأمداح النبوية المعتمدة من قبل أتباع الطرق الصوفية في سائر أعمالهم الذكرية والإنشادية المتنوعة. ونواصل في هذه الحلقة مستمعين الأكارم مع قصائد مدح الرسول عليه الصلاة والسلام التي ينشدها المداحون والمتصوفة وأتباع الطرق الصوفية على اختلاف مشاربهم. ونبدأ مع أول ما قيل في حق النبي الأكرم من أشعار، ونستهل بما نظمه الشاعر المعاصر للرسول صلى الله عليه وسلم، وهو حسان ابن ثابت، الذي يعتبر أول من بادر بنظم الشعر في مدح النبي الأكرم. ونستذكر مع بعضنا تلك القصة التي تروى حول إسلامه، فقد أعطى كفار قريش لحسان ابن ثابت مبلغا من المال قبل إسلامه ليهجو النبي، فوقف حسان على ربوة ينتظر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يأتي لينظر إلى صفة من صفاته ليهجوه بها، ولما رأى حسان الرسول أمسك عن الكلام، ثم رجع إلى قومه ورد لهم ما لهم وأنشد قصيدته المدحية إذ ذاك قائلا: لما نظرت إلى أنواره سطعت، وضعت من خيفتي كفي على بصري خوفا على بصري من حسن صورته، فلست أنظره إلا على قدري، روح من النور في جسم من القمر كحلية نسجت من الأنجم الزهري. نبقى مستمعين مع إنشاد هذه القصيدة المدحية النبوية التي تم وضعها على لحن مخصوص بأحد الموشحات المشرقية، وهو موشح لما بدا يتثنى في مقام النهاوند: لما نظرت إلى أنواره سطعت.

كانت هذه أعزائنا المستمعين أولى قصائد المدح النبوي التي قيلت في شخص الرسول عليه الصلاة والسلام، وقد قالها حسان ابن ثابت لما رأى النبي أول مرة وعندما كان عازما على هجائه تنفيذا لطلب قومه المشركين آنذاك، فإذا به يحول هجاءه إلى مدح وإطراء. وقد لاحظتم مستمعين الأكارم أن إنشاد هذه الأبيات قد تم باستعمال لحن متداول ومعروف لأحد موشحات الموسيقى العربية، وهو موشح لما بدأ يتثنى في مقام النهاوند. وقد اشتهر المدحون ومنشدو الطرق الصوفية عامة بهذا الأمر، إذ عادة ما كانوا يعتمدون في إنشاد القصائد المدحية صيغا لحنية مستلفة أو مستعارة من بعض الألحان السائدة ضمن التقاليد الموسيقية الدنيوية، مثل ما اعتمدوا كذلك مختلف نغمات وإيقاعات هذه الموسيقى، واستعملوا أحيانا آلاتها الموسيقية في تنفيذ هذا الشكل المخصوص من الموسيقى الدينية. نفس هذه القصائد المدحية التي قالها حسان ابن ثابت في مدح الرسول نتابعها مستمعين الأكارم بلحن مخصوص من تنفيذ جماعة من المداحين المشارقة بمصاحبة بعض آلات الموسيقى التقليدية في مقام الرست. لما نظرت إلى أنواره سطعت، وضعت من خيفتي كفي على

نواصل مستمعين الأكارم مع القصائد المغنات في مدح الرسول صلى الله عليه وسلم، وأول من بدأ بنظمها من معاصري الرسول مثل ما أسلفنا هو الشاعر حسان ابن ثابت. عاش حسان في المدينة وكان من بيت أشراف، فقد كان والده ثابت ابن المنذر الخزرجي من سادة القوم، وكان شاعر الخزرج الشهير، وكان منصرفا إلى اللهو والغزل، وممن يلقون الشعر على ملوك الغساسنة في بلاد الشام. اعتنق حسان ابن ثابت الإسلام في سن 60، وكان للكفار شعراء يهجون النبي، ومنهم ابن عمه أبو سفيان ابن الحارث ابن عبد المطلب، فقال أحدهم لعلي ابن أبي طالب: أهج القوم الذين يهجوننا. فقال علي: لو أذن رسول الله لفعلت. فقال عليه الصلاة والسلام: إن عليا ليس عنده ما يراد من ذلك. فقال القائل: ما منع القوم الذين نصروا رسول الله بسيوفهم أن ينصروه بألسنتهم؟ فقال ابن ثابت حسان: أنا لها. فقال له الرسول: كيف تهجوهم وأنا منهم؟ وكيف تهجو أبا سفيان وهو ابن عمي؟ فقال حسان: لأسلنك منهم كما تسل الشعرة من العجين. وأصبح حسان ابن ثابت فيما بعد يلقب بشاعر الرسول. ومن أشعاره المشهورة: أغر عليه للنبوة خاتم، من الله مشهود يلوح ويشهد، وضم الإله اسم النبي إلى اسمه، إذا قال في الخمس المؤذن أشهد، وشق له من اسمه ليجله، فذو العرش محمود وهذا محمد. نبي أتانا بعد يأس وفترة، من الرسل والأوثان في الأرض تعبد، فأمسى سراجا مستنيرا وهاديا، يلوح كما لاح الصقيل المهند، وأنذرنا نارا وبشر جنة، وعلمنا الإسلام فالله نحمد. أغر عليه للنبوة خاتم، من الله مشهود يلوح ويشهد. أغر

لازلنا بصدد القصائد المدحية التي قيلت في رسول الله صلى الله عليه وسلم، والتي يتم إنشادها في محافل الذكر وحلقات الصوفيين، وبعد حسان بن ثابت الذي اشتهر بكونه أول من قال الشعر في مدح النبي صلى الله عليه وسلم، يرد ذكر كعب بن زهير وقصيدته اللامية الشهيرة المعروفة باسم البردة، وقد سميت كذلك لأن الرسول قد خلع بردته على زهير حال إلقائه لهذه القصيدة. وقد بنى الصوفية على هذا الأساس جواز الخلع للقوال عند سماع ما يستطاب من إنشاده. وكعب بن زهير هو شاعر مخضرم عاش عصرين مختلفين، هما عصر ما قبل الإسلام وعصر صدر الإسلام، وكان ممن اشتهر بشعريته قبل الإسلام، ولما ظهر الإسلام قام بهجاء النبي وشبب بنساء المسلمين فأهدر دمه، ثم جاء بعد ذلك للنبي مستأمنا وقد أسلم فأنشده لاميته المشهورة التي مطلعها: بانت سعاد فقلبي اليوم متبول، فعفى عنه نبي وخلع عليه بردته. ويعتبر كعب من أعرق الناس في الشعر، فأبوه زهير ابن أبي سلمى أحد أشهر شعراء العرب وحكيم الشعراء في الجاهلية، وهو أحد الثلاثة المقدمين على سائر الشعراء، وهم امرئ القيس والنابغة الذبياني. افتتح كعب بن زهير قصيدته بمقدمة غزلية طللية على عادة العرب في قول الشعر بقوله: بانت سعاد فقلبي اليوم متبول، متيم إثرها لم يفد مكبول، وما سعاد غداة البين إذ رحلوا، إلا أغن غضيض الطرف مكحول. ثم ينتقل بعد ذلك إلى وصف الناقة في قوله: أمست سعاد بأرض لا يبلغها، إلا العتاق النجيبات المراسيل، ولن يبلغها إلا غذافرة لها على الأين إرقال وتبغيل. ثم دلف بعد ذلك إلى طلب الاعتذار، ويظهر في صريح قوله: وقد أتيت رسول الله معتذرا، والعذر عند رسول الله مقبول، مهلا هداك الذي أعطاك نافلة القرآن فيها مواعيظ وتفصيل. لا تأخذني بأقوال الوشاة ولم أذنب ولو كثرت في الأقاويل. ثم يمر كعب مباشرة إلى مدح الرسول، ومن ذلك قوله: إن الرسول لسيف يستضاء به، مهند من سيوف الله مسلول. ويختم ابن زهير نظمه بعد مدح الرسول بمدح صحابته عند قوله مثلا: شم العرانين أبطال لبوسهم، من نسج داود في الهيجا سرابيل. نبقى مستمعين مع مقتطفات من إنشاد قصيدة البردة لكعب بن زهير بصوت المنشدة سلوى الشودري: بانت سعاد فقلبي اليوم متبول.

بعد قصيدة البرد الشهيرة التي نظمها الشاعر المعاصر للرسول صلى الله عليه وسلم كعب بن زهير ابن أبي سلمى في مدح الرسول والاعتذار له، نجد قصيدة أخرى تسمى كذلك بالبردة، وهي التي نظمها الإمام البصيري على قياس بردة كعب بن زهير بعد حوالي 6 قرون من الزمن. وقد نحى البصيري في قصيدته نحو قصيدة كعب بن زهير بأن استهلها بمقدمة غزلية، لكنه لم يتغن بمحاسن محبوبته ولم يشكو من هجرها له، وإنما نراه يشكو آلام غرام من نوع خاص، منتقدا لائميه في حبه العذر والوشاة الكاشفين لسره مهما بالغ في كتمانه. ونراه كذلك يردد أسماء مواضع حجازية ونجدية مثل ذي سلم وكاظمة وإضم، وكل ذلك دليل على أن هذه المقدمة الغزلية إنما هي تعبير رمزي لحبه للرسول عليه الصلاة والسلام وشوقه لزيارته. وقد جاء في هذا المطلع: أمن تذكري جيران بذي سلمي، مزجت دمعا جرى من مقلة بدمي، أم هبت الريح من تلقاء كاظمة، وأومض البرق في الظلماء من إظمي. نبقى مستمعين مع مقتطفات من إنشاد البردة البصيرية من أداء مجموعة الأمداح النبوية المغربية.

كنا مستمعين مع مقتطف إنشادي من القصيدة المدحية النبوية المسماة بالبردة البوصيرية التي صاغها الإمام شرف الدين محمد ابن سعيد ابن حماد الصنهاجي البوصيري. ولد البوصيري في إحدى قرى بني سويف من صعيد مصر في أول شوال سنة 68 للهجرة الموافق للسابع من مارس 1320 للميلاد، في أسرة تعود جذورها إلى قبيلة صنهاجة إحدى قبائل البربر التي استوطنت الصحراء جنوبي المغرب الأقصى، ونشأ بقرية بوصير القريبة من مسقط رأسه، فحفظ القرآن في طفولته ثم انتقل بعد ذلك إلى القاهرة حيث تلقى علوم العربية والأدب وتتلمذ على عدد من أعلام عصره، وعني بقراءة السيرة النبوية ومعرفة دقائق أخبار النبي صلى الله عليه وسلم وجوامع سيرته العطرة. ونظم البوصيري الشعر منذ حداثة سنه وله قصائد كثيرة، ويمتاز شعره بالرصانة والجزالة وجمال التعبير والحس المرهف وقوة العاطفة، واشتهر بمدائحه النبوية التي ذاعت شهرتها في الآفاق وتميزت بروحها العذبة وعاطفتها الصادقة وروعة معانيها وجمال تصويرها ودقة ألفاظها وحسن سبكها وبراعة نظمها، فكانت بحق مدرسة لشعراء المدائح النبوية من بعده ومثالا يحتذيه الشعراء لينسجوا على منواله ويسيروا على نهجه. فظهرت قصائد عديدة في فن المدائح النبوية كانت تشهد دائما بريادة الإمام البوصيري في هذا الفن بلا منازع، وتعد قصيدته البردة أو الكواكب

لقد أجمع النقاد والشعراء أعزائنا المستمعين على أن قصيدة البردة البصيرية هي أفضل المدائح النبوية بعد قصيدة كعب بن زهير بنت سعاد، وللبصيري أيضا القصيدة الهمزية في مدح النبي، وهي لا تقل فصاحة وجودة عن بردته الشهيرة، وله أيضا قصائد أخرى في المديح والتوسل والتضرع إلى الله، منها القصيدة المضرية في مدح خير البرية، والقصيدة الخمرية، وقصيدة ذخر المعاد. ويروى أن البصيري قد أصيب بمرض الفالج أو ما يسمى الآن بالشلل النصفي وأقعد، فنظم هذه القصيدة ناويا بها الاستشفاء، وبعد نظمه لها رأى في منامه النبي صلى الله عليه وسلم فقرأ عليه قصيدته تلك، فمسح النبي عليه الصلاة والسلام بيده الكريمة على جسمه فقام من نومه معافا بإذن الله. ولأجل ذلك تسمى قصيدته بالبردة، وتسمى كذلك بالبرأة. وقفة أخرى مع البردة البصيرية بأسلوب آخر من الإنشاد الذي يعتمد في بلاد الجزائر، وتستهله مجموعة المنشدين بأداء بيت شعري أضيف إلى مطلع القصيدة واختص بالتصلية على الرسول، ثم يتولى المنشد أداء القصيدة مبتدئا بالبيت القائل: نعم سرى طيف من أهوى فأرقني، والحب يعترض اللذات بالألم، يا لائمي في الهوى العذري معذرة، مني إليك ولو أنصفت لم تلمي. وتعود المجموعة بعد الأداء الفردي لمقطع مؤلف من مجموعات من الأبيات المتحدة

التي في معانيها إلى أداء نفس البيت الأول بنفس الصياغة اللحنية: مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم.

0: هكذا نصل أعزائنا المستمعين مع البردة البصيرية إلى نهاية هذه الحلقة من مقامات التجلي، وإلى أن نلقاكم في موعد الأسبوع القادم نترككم في رعاية الله، ونتمنى لحضراتكم أطيب الأوقات. إلى اللقاء.
1: مقامات التجلي. مقامات التجلي.
2: مقامات التجلي.
1: مقامات التجلي. سفر إلى موسيقى الوجدان وأناشيد الواجدين. مقامات التجلي جولة في رحاب حلقات السماع الصوفي
2: واستكشاف لتراث الإنشاد الطرقي
1: وإبداعات المنشدين.

0: مقامات التجلي مع هشام بن عمر.
1: نجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية. الشبكة الإذاعية الأولى في تونس، الإذاعة التونسية. وين انتي؟ وين هي؟
2: الإذاعة الوطنية، متعة الاستماع.
3: إذاعة الجمهورية التونسية. نشرة الأخبار.

0: معنا احنا بدايه الحكايه.
1: اذاعتنا الوطنيه
0: اللي بقلمه كتب واللي بصوته غنى واللي عزف ولحن، علام الفن التونسي من البارح لليوم. شكري بوزيان.

0: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.
1: إذاعة الجمهورية التونسية. نشرة الأخبار.
2: نحييكم مستمعينا الكرام ونقدم إلى حضراتكم آخر نشرتنا الإخبارية لهذا اليوم. وفي عناوينها: تدشين محطة تحويل الكهرباء ذات الجهد العالي بالكاف بكلفة تناهز 20 مليون دينار. وزير الخارجية يؤكد في نيويورك ضرورة إصلاح منظومة العمل متعددة الأطراف وجعلها أكثر تمثيلاً لدول الجنوب العالمي. والبطولة الإفريقية للأمم للكرة الطائرة، المنتخب التونسي يحرز اللقب القاري ويتأهل لأولمبياد لوس أنجلوس 28 و2000. إلى التفاصيل. تم بولاية الكافة تدشين محطة تحويل الكهرباء ذات الجهد العالي بمنطقة وادي الرمل بكلفة تناهز 20 مليون دينار. وستربط هذه المحطة مدينة الكاف بمحطتي تجروين وجندوبة عبر خطوط هوائية متطورة، ومن المنتظر أن تدخل حيز الاستغلال الفعلي خلال السنة الجارية لتساهم في تعزيز جودة التزويد بالكهرباء بالجهة والمناطق المجاورة وفق بلاغ الشركة التونسية للكهرباء والغاز. في سياق متصل، كانت الفرص الاستثمارية المتاحة في مجالات الطاقة والمحروقات والطاقات المتجددة والمناجم محور جلسة عمل بمقر وزارة الصناعة والمناجم والطاقة بين كاتب الدولة المكلف بالانتقال الطاقي وائل شوشان ووفد عن مؤسسة تمويل التنمية الدولية الأمريكية. على صعيد آخر، أعلنت شركة أكسا كومبوزيتيس التركية المتخصصة في تصنيع المواد والمكونات المركبة الموجهة إلى الصناعات الجوية والتابعة لمجموعة أكوك التركية، أعلنت إرساء مشروع صناعي بتونس باستثمار أولي قدره حوالي 14.7 مليون دينار، وذلك بعد توقيع عقد كراء وحدة صناعية بالقطب التكنولوجي ببرج السدرية. ومن المنتظر أن يدخل المشروع حيز الاستغلال سنة 28 و2000، ليكون بذلك أول مشروع للشركة في القارة الإفريقية. تحت شعار نبتكر من أجل علاج أفضل، تتواصل بالحمامات إلى غاية يوم غد الأحد فعاليات المؤتمر الوطني 8 للجمعية التونسية لطب الأورام بمشاركة نخبة من الأطباء والباحثين والمختصين في مكافحة السرطان. وتتميز هذه الدورة بورشات مخصصة لتطبيقات الذكاء الاصطناعي في طب الأورام. وفي جندوبة انطلقت أمس بمدرسة علوم التمريض الحملة الجهوية للتوعية والوقاية من السرطانات النسائية والتلقيح ضد فيروس الورم الحليمي البشري. عن أهداف الحملة يتحدث المدير الجهوي للصحة بجندوبة خليل الغنجاتي لرفقة العبيدي.
3: يوم جهوي علمي وتوعوي وتكويني حول سرطان عنق الرحم، اللي هو يبقى من السرطانات اللي يمكن تجنبها ويمكن الوقاية منها بعديد من الوسائل. أساسا الناس كلها تعرفوا اللي التلقيح موجود، تلقيح آمن ويمكن معناها استعماله بصفة مسيف لبنياتنا اللي من 12 سنة ل 18 سنة، والتلقيح موجود بالطب المدرسي والجامعي، نأمنوه بالمدارس و كذلك موجود بمراكز الصحة الأساسية للي يحبوا ينتفعوا بالفاكسان هذم، ونحن ندعوهم باش يلتحقوا وينتفعوا بالتلقيح هذا.
2: في إطار الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك، تطرق محمد علي النفطي وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج في الاجتماع الوزاري 50 لمجموعة 77 زائد الصين تحت عنوان الجنوب العالمي ومستقبل العمل متعدد الأطراف، تطرق إلى الأزمة غير المسبوقة التي تمر بها منظومة العمل متعددة الأطراف. وأكد الحاجة إلى إصلاح هذه المنظومة وجعلها أكثر تمثيلاً لدول الجنوب العالمي تماشياً مع حجمها الديمغرافي والاقتصادي والسياسي، ومن خلال إصلاح المنظومة المالية العالمية لتخفيف عبء الديون وتسهيل النفاذ إلى التمويل والتسريع في تحقيق أجندة 30 و2000 لأهداف التنمية المستدامة. في الرياضة، أحرز المنتخب التونسي لكرة الطائرة أمس لقب بطولة أمم إفريقيا 26 و2000 للمرة 12 في تاريخه، بعد فوزه على نظيره الكاميروني بثلاثة أشواط دون مقابل في الدور النهائي الذي أقيم في القاعة الرياضية بالمنزه، ليضمن بذلك تأهله للأولمبياد لوس أنجلوس 28 و2000. وكان المنتخب التونسي قد ضمن سابقا تأهله لبطولة العالم لكرة الطائرة في بولونيا العام المقبل. نظمت وزارة الشؤون الثقافية مساء أمس بمركز الموسيقى العربية والمتوسطية النجمة الزهراء بسيدي بوسعيد احتفالا بتسجيل القرية على قائمة التراث العالمي لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة اليونسكو. وأفادت وزيرة الشؤون الثقافية أمينة صرفي بأن الوزارة تعمل على إعداد ملفات أخرى من التراث لتسجيلها على قائمة التراث العالمي لليونسكو، وستعرض على اللجنة الدولية الحكومية لصون التراث الثقافي غير المادي في شهر ديسمبر المقبل.
1: نشرة الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .tn.
2: إلى أخبار العالم، وفي اليمن تتصاعد المواجهات بين المسلحين الحوثيين والقوات الحكومية التي أعلنت أمس سيطرتها على مواقع ومرتفعات في محافظتي لحج وتعز المشرفة على مضيق باب المندب. الحوثيون من جهتهم أعلنوا أمس استهدافهم مدينة الرياض وشركة أرامكو في ينبع بالسعودية، وهو ما أثار تنديدا واسعا من مجلس الأمن الدولي. من جانبها، سارعت الرياض بعقد اجتماع رؤساء هيئات أركان دول اتفاقية مكة للدفاع المشترك التي تم التوصل إليها مؤخرا بين السعودية وقطر وتركيا وباكستان، حيث تم تأكيد العزم على البدء فورا بترجمة الالتزامات إلى تعاون عسكري فعال. أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أمس أن طهران قدمت لواشنطن خطة تقضي بإعادة فتح مضيق هرمز أمام حركة الملاحة خلال 7 أيام، مشيرا إلى أن القرار أصبح بيد واشنطن. وتعليقا على هذه الخطة، صرح مسؤول أمريكي بأن مناقشات بناءة مع إيران عقدت عبر وسطاء فيما تتواصل مناقشة المسائل النووية. هذا وتتواصل حرب الإبادة الصهيونية في غزة، أين استشهد أمس مواطنان وأصيب عدد آخر في قصف من طائرة مسيرة إسرائيلية في مواصي مدينة خان يونس. بهذا الخبر نأتي مستمعينا الكرام إلى خاتمة نشرتنا لهذه الليلة، وهذا تذكير بالعناوين: تدشين محطة تحويل الكهرباء ذات الجهد العالي بالكاف بكلفة تناهز 20 مليون دينار. وزير الخارجية يؤكد في نيويورك ضرورة إصلاح منظومة العمل متعدد الأطراف وجعلها أكثر تمثيلاً لدول الجنوب العالمي. والبطولة الإفريقية للأمم لكرة الطائرة، المنتخب التونسي يحرز اللقب القاري ويتأهل لأولمبياد لوس أنجلوس 28 و2000. شكراً مستمعينا الكرام على المتابعة، وإلى اللقاء.
4: من 1938
5: معها هي بداية تتواصل الحكاية.
6: أم البدايات،
5: الإذاعة الوطنية التونسية،
1: أولى الإذاعات.

0: ليالي القمر مع بسمة الدربالي.
1: مرحبا بالأوفياء، مرحبا بالمستمعين الأعزاء، مرحبا بكل أوفياء الإذاعة الوطنية التونسية. يشرق صباح ويغرب مساء، ويبقى هذا التوقيت موعد تواصلنا مع كل الأوفياء اللي عدلوا موجاتهم على ذبذبات الأفئام، أيضا على www.radionational.tn. لقاءكم الأسبوعي اللي يحلو فيه التواصل مع كل الذين خيروا متابعة هذه الموجات من الآن وحتى الساعة الثالثة من فجر هذا اليوم السعيد المبارك، يوم السبت. أمس يلوذ بالصمت العفيف، والبيوت أسوار حصينة تتوق أسرار أهلها وتصون خصوصياتهم. كان الجار يعين جاره، يشارك اللقمة والهم دون أن يتطفل على ما خلف الأبواب، فللبيوت حرمة وللحياة المستورة مهابة لا تنتقض. واليوم انزاحت تلك الأسطار في زمن الشاشات المضيئة، وصار العالم غرفة زجاجية مكشوفة تحت أضواء منصات التواصل الاجتماعي تعرض فيها الدقائق والتفاصيل صغيرا وكبيرا، حتى غدت الحياة اليومية مشهدا عاما يبحث عن إعجاب عابر. بين الأمس المكتنز بالستر واليوم المفتوح على المدى، نسأل كيف أخذت منا التكنولوجيا عفوية المشاعر ودفء الكتمان مقابل الحضور الرقمي الصاخب. لم تكن العلاقات بالأمس تقاس بعدد الإعجابات ولا بكلمات المديح المكتوبة على عجلة، بل كانت تبنى دائما وأبدا بالخطوة الصادقة، بالمصافحة لتترك دفءا في الكف. أيضا النظرة التي تختصر آلاف وآلاف المعاني النبيلة، كانت المجالس مدارس يصغى فيها للشيخ والحديث الكهل، ويحفظ فيها الأدب ويتعلم منها الصبر. اليوم تحولت المشاعر في كثير من جوانبها إلى أيقونات صامتة، وبات التواصل سريعا لكن الأثر متاعه أصبح أسرع زوالا. نتزاحم في الفضاء الرقمي بنصوص قصيرة وصور عابرة، ونشتاق في زحمة المتابعين إلى جلسة أنس واحدة تخلو من رنين الهواتف والشاشات. بين الحكمة العميقة والتصنع العابر، كان الخاطر بالأمس يولد من رحم المعاناة الصادقة والتجربة الشاقة التي صقلتها الأيام، فكانت الكلمة تخرج كالجمرة الثقيلة، وزنها حكمة ونفعها يدوم عبر السنوات. إن شاء الله كلمتنا تكون جميلة ووزنها يكون كبير يدوم على مدى الأيام والسنوات، من خلال بعض الكلمات اللي نسقها للسادة المستمعين والمستمعات في اختياراتنا لفقراتنا ذكرياتي مع الأغاني، معاني في أغاني وأيضا فنان التكريم. ونحتاج في زحمة الحياة إلى جلسة أنس عبر www.radionational.tn وأيضا ذبذبات الأفئام، باش نكون معاكم في مختارات من الأنغام اللي تحلي هالمرافقة الأثيرية للسادة المستمعين والمستمعات من توالي 3 الصباح، من خلال باقة الاختيارات الغنائية اللي نبدأوها بصوت نور مهنا جان الهوى. بعد رجعين لكم أوفيائنا في فقرة ذكرياتي مع الأغاني.

0: الإذاعة الوطنية.
1: الإذاعة الوطنية
0: تونسكم
1: معكم وين ما كنتم.
0: وين ما كنتم. كل مستمعي مستمعات أولى الإذاعات أولى البدايات لذاعة الوطنية التونسية، هناك أوطان نولد فيها ووطننا العزيز هو تونس، وأوطان نبنيها بأيدينا، لكن الأجمل الأوطان ذلك الذي يسكن الذاكرة ولا يعادر القلب، إنه وطن الذكريات الذي لا يحتاج إلى جواز سفر ولا توقفه حدود ولا تستطيع السنون أن تنتزعنا منه مهما ابتعدت بنا الطرق. كل إنسان، كل فرد يحمل في داخله مدينة لا يراها الآخرون، مدينة شيدت من أصوات الأمهات العزيزات وضحكات الطفولة، رائحة خبز الطابون الطيني الساخن، دفء البيوت الطينية القديمة، أحاديث المساء الذي لا ينتهي، أبواب الجيران التي كانت لا تعرف الإغلاق في وجوه كل المحبين، تلك التي كانت لا تعرف الإغلاق في وجوه أناسها، تلك المدينة لا تظهر على الخرائط لكنها محفورة في الوجدان في الأعماق، وكلما أثقلتنا الحياة عدنا إليها، عدنا لنستمد منها شيئا من الطمأنينة. تمر الأعوام سريعا، تتغير الوجوه، تشيخ الأزقة، تهدم البيوت، لكن الذكريات تبقى أكثر صلابة من الحجر لأنها تعيش في الأرواح قبل أن تعيش في الأماكن. وربما لهذا السبب نبكي أحيانا حين نمر بدار في قرية قديمة، أو نسمع لحنا من زمن مضى، أو نشم رائحة أعادت إلينا طفولة ظننا أنها رحلت إلى الأبد. الذكريات ليست بكاء على الماضي وليست هروب من الحاضر، وإنما هي الجذور، الجذور اللي تمنح الإنسان ثباته كل ما عصفت به الأيام. فمن لا ذاكر له لا يستطيع أنه يصنع مستقبل، لأن المستقبل يولد دائما من رحم التجارب، وتلك التجارب طبعا تحفظها الذاكرة قبل أن تحفظها الكتب. وحين يرحل الأحبة لا يبقى منهم سوى الدعاء والذكريات، فهي التي تجعل الغائب حاضرا والراحل قريبا، والصورة القديمة أكثر حياة وانتعاش من آلاف الكلمات. لذلك كانت الذكريات أعظم هدية منحها ربي سبحانه للإنسان، لأنها تحفظ ما عجز الزمن عن الاحتفاظ به. احنا نفتش بين صفحات حياتكم عن لحظة سابقة عشتوها، عن وجه أحبة، عن بيت احتضنكم، وعن طريق صار بكم وانتم أصغار إلى أن وصلتوا إلى الشباب والكهولة. في أعماق الذاكرة لحظات لا تهجر الروح. نحاول معكم انتوما في بعض الدقائق نسألكم عن لحظة من لحظات الزمن الفارقة تلخصها أغنية من الأغاني التونسية وإلا الشرقية. التحقيق الأول لركن ذكرياتي مع الأغاني للقاء ليالي القمر.
2: الإذاعة الوطنية التونسية
3: معنا
4: معنا أحنا بداية الحكاية.

0: مرحبا مع السلامة.
1: عسلامة.
0: نتعرف عليك.
1: أسماء.
0: منين يا أسماء؟
1: من تونس.
0: مرحبا بك على موجة الإذاعة الوطنية التونسية في برنامجنا ليالي القمر.
1: يا عايش ربي فضلك.
0: نسألك يا أسماء، أغنية من الأغاني العربية وإلا التونسية قريبة القلب تعز عليك سمبوليك لحياتك، وقت ما تسمع الأغنية هكا تسترجع ذكرى من ذكريات حياتك.
1: كل يوم حبك يزيد متاع وليد تونسي، ذكرني هكا بعلاقتي مع راجلي كنا مخطوبين قبل.
0: الفترة الزمنية اللي عشت فيها فترة الخطوبة.
1: فترة الخطوبة حتى توا كي نسمعها أنا بدأ فرحانة وشيخة. يمكن عندها قديش السنة؟ عندي 7 سنين عرس توا، نقولوا عندها 10 سنين. فوالا 10 سنين كيكة.
0: نزلت تعشقها الأغنية،
1: نموت عليها، حتى كي جيبوها في راديون ولا حاجة تلقاني نزيد في الصوت ونركز معاها، مرات حتى نشتح معاها معناها جملة.
0: اسمها راديو الإذاعة الوطنية التونسية، يهدي لك النغم هيبة
1: أنت
0: وزوجك، إن شاء الله تستمتع بها وإن شاء الله ربي يطول عشرتكم.
1: آمين يا ربي. عايشك ربي فضلك.

0: التونسي في كل يوم حبك يزيد، وإن شاء الله كل لحظة حبكم يزيد لموجات الإذاعة الوطنية التونسية. أغنية استمعتوا لها تم إصدارها عام 2008، وهي تتميز بإيقاعها الاحتفالي وكلماتها الرومانسية، تعبر في لحظة من اللحظات عن الأشياء الجميلة اللي في أعماق الإنسان. اختارت النغم هذه لأنها هي اللي عرفتها بزوجها، وطبعا إن شاء الله الهداء الغنائي هذا وصل القلب أسمى وزوجها. نواصل مع التحقيقات الإذاعية لركن ذكرياتي مع الأغاني، وكلما ابتعدنا عن مكان عن إنسان نقترب أكثر بهذه الأغاني المختارة المهداة لكل المستجوبين في لقاء ليالي القمر. لركن ذكرياتي مع الأغاني.
1: ذكريات وأيام جميلة وحكايات ولا ألف ليلة.
0: مدام عسلامة.
2: عسلامة، مرحبا.
0: نتعرف عليك.
2: مدام انتظار،
0: أهلا وسهلا بك الانتظار على موجات أم الإذاعات أم البدايات لذاعة الوطنية التونسية في سهرية ليلة القمر. ونسألك الانتظار، أغنية من الأغاني العربية تونسية شرقية مغاربية في صورتها الشعرية تذكرك بحدث ما، الصورة هذيك ما زالت في خيالكم وخيالتك وفي وجدانك، ماذا بيك من وقت الآخر تسمحها باش تذكر الحدث هذا؟
2: وردة الجزائرية في يوم وليلة، غنية معتها تعجبني وتذكرني ببرشة ذكريات مزيانة، كي نسمعها ترجعني لبرشة حاجات فاتت.
0: من أبرز الذكريات الحلوة اللي
2: من أبرز معرفتي بزوجي
0: من عامة
2: هذية 16-17 سنة التالي.
0: ليليان وريت بنوتك، حسب لك 5 سنين متزوجين،
2: عندنا الماء أكبر ما شاء الله. ما شاء الله عايشك
0: وما زالت العشرة الزوجية متواصلة.
2: الحمد لله الحمد لله،
0: ما تبدلش عليك.
2: ما تبدلش لي الحمد لله، كما عرفنا بعضنا
0: رشاد يقول المسير ربي يخليك لي
2: يعيشك. شكرا
0: يعيشك. الصغيرات نهدي لك نغم في يوم وليلة لوردة الجزائرية، وإن شاء الله ربي طيب عشرتكم وتزيد تحلى
2: يعيشك. شكرا.